الأغنية المغربية الذي وفته ألمانيا مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبدأه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المرحة. بعد تالي باش نحكيه على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية الترابية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في ريحة بنغم. إن شاء الله المطعم كانت حصلت في الغناية الحلوة جورج وسوف سيرة الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب دوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة. مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية، في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل، وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدوكيلي نذكر مونبارناس، كذاب، كان يا مكان، الديني معاك، حبيبي وطني، الولف صعيب، كتعجبني، لا تتركيني، قصة الغرام، من إلا بشر، مرسل الحب، بي ولا بيك، هذه هي أنت. أيضا دوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام، ومن أبرزها الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وخفايا. عبد الوهاب دوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا، تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياته الخاصة والفنية، عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدوكيلي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

يا ابويا برصاص قناص عنصري يا ابويا في منبر ناص مات خويا يا ابويا برصاص قناص

الأحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في منبر ناف سال دم أحمر دم أحمر.

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلا أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته، ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة، ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة، وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي، مقدما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي. كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل، وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام، وفي عام 1996
تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبي.

جداً على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفوراً في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى. أثر في أجيال من الفنانين من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية، وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين، حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية، وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنيا.

للحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تقولش.

ثمانية دقائق بعد الحديث في سهرة في رحاب نغم نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى الثقة. أيضا صديقي أخويا سامي إن شاء الله للتكزينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشميع اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشميع كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شميع حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشميع ما يقارب 600 أغنية منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى قدك، على عصفورية، لأ من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى قدك باش نسمعوا من أو بصوت صفية الشميع قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

يعني مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكامبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر السعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية. نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف البندير بشكل متناسق، ويتناول الغزل الطبيعة الأمجاد القبلية، ويتخلله في تموايت وهي مدينة في جنوب المغرب موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلة البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي، الشكر، الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب. أيضا هناك فن الرويس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غناية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم لطفي المكي في خراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال, ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني, متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الضرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة، ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالاً

نسيت، نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقدم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة، وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. هي الزمن حزني، هي الزمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منك.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي، ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليها البكاء. الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف، حيال صراخي بكائي ورعشة قلبي الضعيف. الرسائل صوتي المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرف الشفيف.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف؟
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين، لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

Bum. يا حبيبي وحشتوني تعالوا مطرحكم

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة نمونة ستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من نور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك، من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. نحن في حرزك ليلنا ونهارنا، نومنا وقرارنا، ظعننا وأسفارنا. ذكرك شعارنا وثناؤك دثارنا، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرنا من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علينا سرادقات حفظك، وأدخلنا في حفظ عنايتك، وعد لنا بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيم، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: عروس البحر. إذاعة المونستير.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أحد قراء وحفاظ القرآن، عاش يتيما إذ توفي والده وهو رضيع لم يكمل 3 أشهر من عمره، ومع ذلك اجتهد وثابر بمساعدة أخواله الذين أولوه كامل الرعاية، فنشأ وشب على صوت القرآن معتمدا في ذلك على الله، ثم على موهبته التي أهلته ليكون واحدا من أشهر قراء القرآن الكريم في بلده مصر وفي كثير من الدول العربية والإسلامية. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

0: يسيرا.
1: ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يوم السبت الأول من يوليو عام 1950 للميلاد، الموافق للسادس عشر من رمضان لعام 1369 للهجرة، في قرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. وبعد ثلاثة أشهر من مولده توفي والده، فانتقلت به أمه إلى بيت جده ليعيش مع أخواله الذين أحاطوه بالكثير من الحنان والرعاية. فكان هذا العمل من قبل أخواله مساعدا له لشق طريق الحياة دون ما عناء أو مشقة.
2: ونظرا لأن خال القارئ الشيخ الشحات محمد أنور كان حافظا للقرآن، فقد تبناه وقام برعايته، إذ استطاع أن يقوم بتحفيظه القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره الثامنة، بل واستمر في مراجعته للقرآن أكثر من مرة.
1: ولما بلغ القارئ الشيخ الشحات محمد أنور العاشرة من عمره، ذهب به خاله إلى إحدى القرى المجاورة، وهي قرية كفر المقدام، ليتعلم وليتقن وليجود القرآن على يد المرحوم الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي. فأولاه الشيخ رعاية واهتماما خاصا، وذلك لما لمسه فيه من موهبة سوف يكون لها شأن كبير في مستقبل الأيام في قراءة القرآن وحفظه.
2: ويرجع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بذاكرته إلى أيام طفولته فيقول: في تلك الفترة كنت سعيدا بحفظ القرآن سعادة لا توصف، وخاصة أثناء تجويدي بعدما أتممت حفظه، لذا تميزت على أقراني بحسن صوتي فلقبت بالشيخ الصغير. ويضيف بأن الشيخ ركز اهتمامه علي دون زملائي، لأنه توقع لي مستقبلا كبيرا في قادم أيامي، وهذا الاهتمام حملني مسؤولية تجاه نفسي وتجاه مستقبلي وعائلتي.
1: لذلك لم يكن طريق القارئ الشيخ الشحات محمد أنور مفروشا بالورود. ففي هذه الأثناء توفي خاله الذي كان السند الكبير للشيخ، فأصبح مطالبا بإعالة نفسه ووالدته وجدته، وهذا جعله يتحمل الصعاب في سبيل التطلع إلى حياة كريمة وفي توفير مطالب أسرة كاملة رغم صغر سنه وقلة تجربته في الحياة.
2: وقد تأثر القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بعدد من مشاهير القراء في منطقته، من أمثال الشيخ جودة أبو السعود والشيخ السيد عبد الصمد الزناتي والشيخ حمدي الزناتي.

0: تأثيره بالإذاعة التي كانت في تلك الوقت هي الوسيلة المثلى لإبراز المواهب الشابة في كافة المجالات، ومن ضمن أولئك قراء القرآن الكريم.
1: وتلعب الصدفة دورها في بروز صوت الشيخ الشحات، وذلك حينما دعي من قبل رئيس مركز مدينة ميتغمر في السبعينات الميلادية لافتتاح إحدى المناسبات الاجتماعية، وكان ضمن المدعوين الدكتور كامل البوهي مدير إذاعة القرآن الكريم بمصر. ولما سمع الدكتور البوهي تلاوة الشيخ الشحات اقترح عليه التقدم للإذاعة لإجراء تجربة صوتية، نظرا لما لمسه فيه من رغبة، إضافة إلى أنه يمتلك صوتا جميلا فيه جميع مقومات المقرئ الجيد، فتقدم للاختبار عام 1976 للميلاد ونجح، وأثنى عليه أعضاء لجنة اختبار القراء نظرا لالتزامه بمخارج الألفاظ والتجويد ومحافظته على أحكام التلاوة.
2: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

بعد أن اجتاز القارئ الشيخ الشحات محمد أنور امتحان الإذاعة نجح في الاستقلال بنفسه وعدم تقليده في القراءة من سبقوه، ويكفيه فخرا أن القارئ الشيخ محمود علي البنا قد هنأه على حسن أدائه وجمال صوته حينما سمعه يقرأ القرآن، بل قدم له الكثير من النصائح التي تعينه على الاستمرار والمحافظة على نهجه الذي نهى

0: نهجه في مجال التلاوة، وتنبأ له بأنه سوف يكون أحد أعلام قراء القرآن المعروفين.
1: وقد عاش القارئ الشيخ الشحات محمد أنور طوال حياته مع القرآن سلوكا ومنهجا وأسلوب حياة، واستطاع أن يتغلب على كثير من مصاعب الحياة التي كادت أن تفت من عزيمته، ابتداء من وفاة والده إلى مواجهته لظروف أسرية قاسية كلفته الكثير من الجهد، ولكنه في النهاية حقق ما تصبو إليه نفسه، ألا وهو حفظ كتاب الله وانطلاق شهرته في كثير من أرجاء المعمورة وسط المئات من قراء القرآن الكريم.
0: وقد استطاع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور من خلال تلاواته وأسلوبه وجمال صوته من ظهور قراء حذوا حذوه في الأسلوب والتقليد في القراءة، من أمثال القراء الشيخ ناصر الزيات والشيخ شعبان الحداد والشيخ عبد اللطيف وهدان والشيخ محمود بدران وغيرهم كثير، إضافة إلى أبنائه الذين ساهم في تعليمهم وتحفيظهم القرآن على يديه. وقد استطاع الشيخ الشحات أن يحصل على كثير من الجوائز والميداليات لقاء مشاركاته الداخلية والخارجية.
1: وقد سافر ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور إلى كثير من دول العالم شرقها وغربها، وذلك لإحياء ليالي رمضان المبارك، سواء كان ذلك بدعوات خاصة أو عامة، إما من قبل وزارة الأوقاف أو من قبل المراكز الإسلامية المنتشرة في أصقاع المعمورة في لندن ولوس أنجلوس والأرجنتين وإسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل، إضافة إلى دول الخليج ودول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. دافعه في ذلك وجه الله وإسعاد المسلمين بسماع كتاب الله العظيم.

يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في كل عام يتجدد الشوق والبهجة، وتخف الأفئدة بين الضلوع لتتنسم الروائح الزكية القادمة من أرض الحرمين، تذكر بأقدس وأطهر الذكريات والرحلات، وتنبض قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتهطل الدموع في اشتياق لرؤية البيت العتيق وأداء مناسك الحج وزيارة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: تدوي حناجر ضيوف الرحمن بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وهم قادمون من كل فج عميق بالطائرات والبواخر والسيارات، في وحدة إسلامية ووحدة روحانية تتجلى في أروع معانيها، وتتكرر كل سنة في ميقات معلوم وعبر مناسك محدودة ومشاعر موحدة. وفي كل لحظة من لحظات الحياة يستعد الغرباء بعد أوطانهم للرحيل إلى حيث يشعرون بأنه موطنهم، إلى مكة موطن الدين ومهبط الوحي، وفي موعد محدد يبدأ الحنين يدب في قلوب المسلمين. إنه الحج يناديهم ليجتمعوا جميعا في لحظة واحدة وعلى دين واحد وكلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: في ذاكرة أحد الحجاج من مصر عن مكة المكان والمكانة يقول فيها: عندما انطلقت بنا السيارات صوب مكة المكرمة فإننا نشعر أنها لا تطوي الأرض فقط، ولكن تطوي السنين والحقب والأجيال، وتحملنا في رحلة عبر تاريخ من الأحداث الجسام والمعارك الخالدة التي انتهت إلى نصر الله وتأييده ليسطع على الكون نور الإسلام والسلام. وكما يصطفي الله سبحانه وتعالى من الناس رسلا وأنبياء يرسلهم إلى البشر برسالاته ويخصهم بالوحي لتبليغه لعباده، كذلك فإنه يختص من البلاد كذلك ما يجعلها كريمة بين البلاد، عزيزة على الناس، مكة المكرمة كرمها الله وأعزها. ولكن بماذا؟ لقد شرفت مكة بأغلى ما في الوجود، وتقدست بأطهر ما على الأرض الكعبة الشريفة. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد اتخذها مقرا ومقاما. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
3: لقد مرت بنا الساعات خفيفة مسرعة، إن صح أن الزمن يمكن أن يقاس، ونحن في طريقنا إلى بيت الله الحرام. ويشاء المولى عز وجل أن يكون دخولنا مكة مع تردد أذان الفجر ينطلق من مآذن الحرم فيخطف القلوب والوجدان. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الحرم المقدس، والمآذن تتلألأ بالأنوار، وهذه الكعبة بأستارها السوداء قد اصطف الناس حولها من كل اتجاه خشوعا يرتلون آيات الله، ويطوفون ويرددون بلغات مختلفة التسابيح والدعاء. وما تزال هذه الحلقات تتسع وتنداح مع الفجر في مسراه، حتى تشمل في اتجاهها نحو الكعبة جميع أقطار الأرض.
2: حقيق بالمسلم أن يخر لربه ومولاه ساجدا حامدا شاكرا أن جعله من أهل هذا الدين الرباني، وحري بالمسلم أن يفخر بما تصبغه به عقيدته وشريعته من آثار مباشرة وغير مباشرة، مادية ومعنوية، فردية وجماعية، والموفق من استشعرها وحمد المولى عليها أو آمن بوجودها ولم يدركها جملة أو تفصيلا. وبما أننا في أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفي أشهر الحج الميمون الذي تهفو له الأفئدة، فهذه بعض اللفتات العجلة التي يحسن أن نعيها من بركات هذا الموسم العظيم علينا، ونتعلمها ونتمسك بها ونتذكرها عاما بعد عام.
3: الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، يقدمه العباد على مصالحهم وأهوائهم، ويسعون لأدائه مبكرين متى توافرت فيهم شروطه. وها هنا إشارة مهمة تستقر في وعي المسلم لتقديم الأولويات وتعظيم أركان دينه وثقافته ومجتمعه وأسره، وكم في رعاية الأركان وإحاطتها بالتوقير من عراقة وفطنة وتوافق وأمان. الحج هدف لعباد الله في أصقاع الأرض، ودع عنك اللاهين، وسل أي مسلم في أصقاع العالم عن أمنيته وهدفه، فلربما تذهل من إجابة كثير منهم بأن أمنيته الأهم هي الحج، بل والموت في أرض الحرمين الشريفين حتى يصلى عليه في أحد المسجدين ويدفن قريبا من منازل النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام والصحابة العدول رضي الله عنهم. وإن هذا الهدف ليعلم أصحابه فنون التدبير الشخصي والمالي من أجل بلوغه، وكم سمعنا من القصص الملهمة في هذا الباب، فذلكم الشوق هو الذي حمل أهله على التلبية المعنوية ولو لم يكن واحدهم بين الجموع المزدحمة ملبيا.
2: من الطبيعي أن يترافق مع العمل أيا كان شيء من المشقة التي يمكن تحملها والصبر عليها، وكلما أقبلت الروح على شيء تيسر وسهل، فلم يثقل ذلكم الشأن على وقت ولم يتعب الجسد، وإن ملاحظة المنهمكين فيما يحبونه لتؤكد هذا المعنى، فبعضهم يؤدي عملا يحبه مدة طويلة متواصلة بلا عوارض أو كلل، ويعجز دقائق معدودة عن عمل آخر يتماثل مع عمله المحبوب في بعض صور النشاط، ويدب إليه الملل بصورة غريبة.
3: يعيش المسلمون في دول شتى، ولكل دولة وشعب مواسم ومناسبات تخصهم، بيد أن هذه الأيام المباركة وموسمها الأعظم قاسم مشترك بين المسلمين أينما كانوا، ومهما تفرقت الأمة لأسباب بلدانية أو سياسية أو لغوية، فإن موسم الحج وموسم شهر رمضان مواسم ثابتة تعيد جمع الشمل ولم الشتات وترتيب المتبعثر، تماما كما تفعل هذه المواسم الكريمة في البيوت والعوائل والأسر.
2: يعيد الموسم للناس ذكريات الماضي الجميل مع الآباء والأمهات وغيرهم، كما يزداد حنين الحجاج لديارهم وأهليهم بعد مغادرتهم لمكة، وبعد قفولهم إلى بلادهم ترسخ في عقولهم وقلوبهم ذكريات المقام في البلد الحرام وجوار البيت العتيق وما شهدوه من أعمال ومنافع، وإنها لذكريات عذبة ظهر بعضها مكتوبا والمستقبل واعد بغيرها، فما أكثر ما يتلذذ المسلم بالحديث عن قصة الحج وهذه الذكريات وذلكم الحنين، مما يدل على الوفاء وبقاء فطرة الإيمان في النفوس.
3: إننا أمة عريقة بأصولها وفطرتها وإيمانها وتاريخها وتقويمها وثقافتها، وهذه المواسم تؤكد لنا أن هذه الأمة ليست طارئة على التاريخ ولا نتاج ثورة أو حرب، وإنما هم أتباع دين الله ونبيه عليه الصلاة والسلام وكتابه الخالد. وتلك يا قوم عراقة متينة مضيئة باقية لا يكسرها شيء، ولا يقوى على طمس نورها أحد، ولا ينهيها مكر أو بغي، وستظل مصدر النور الحقيقي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى رحاب الإيمان وأنواره.
2: هنيئا للحجاج أنهم يشاهدون الكعبة التي جعلها الله قياما للناس، ويطوفون حولها، وإنها لعزيزة في قلوبهم، حبيبة إلى نفوسهم، تذوب لها المهج شوقا، وتذرف العيون دموعها على مشارفها وحين تلمحها. ولربما أن بعض المحبين يفقد الوعي من هول المنظر المهيب وشدة الوجد. ومن لفتات الكعبة المشرفة أنها غالية محفوظة، تكسى السواد فيزينها ويزيدها شرفا، وهي عند أهلها ذات مكانة عالية عظيمة.
3: نعم، فلله ربنا وخالقنا ومولانا الحمد والمنة على هذه المواسم التي تأتي في موعدها كل عام، فلسنا أمة بلا مواسم خير ورشد وبهاء، وهي مواسم قادمة على أي حال، ويمكن أن يتعايش معها الكافة أيا كانت أوضاعهم. وتضيف للمسلم ما قد نعلمه لوضوحه، كما تضيف للشخصية المسلمة بعض السمات التي قد لا نبصرها مع زحمة الحياة، لكنها واضحة في حياة جل المسلمين لما فيهم من أصول الإيمان وقوة الصبر وطمأنينة الرضا وسعادة حسن الظن برب العالمين. فتعالى الله ربنا وتقدست أسماؤه، وله الحمد حتى يرضى وبعد الرضا.
2: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب الصباحات الجميلة، أهلا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر، وهو على كل شيء قدير، فبه نستعين. اللهم أكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور الإيمان. اللهم نسألك أن تغمرنا بالصحة والعافية، وأن ترزقنا من واسع فضلك، وأن تبارك في يومنا هذا. صباحكم أيها الأحبة نور وسرور، صباحكم مسيج بالخير والبركة والرضا وبنور الإيمان واليقين. ربي اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح الباكر خيرا وفيرا ورزقا وعافية ودربا منيرا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تلطف بنا وبأحوالنا، وتنجينا من الظالمين والمعتدين بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة رحمتك وفيض كرمك يا رب العالمين. ارفع عنا غشاوة الهم والغم، واجعلنا من عبادك الصالحين.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: هذه إذاعة المنستير تلتقيكم، إذاعة عروس البحر تفتح لكم أحضانها في نور هذا الصباح مع خالص التحيات صديقكم الحبيب مرموش. دع القلق جانبا أيها الصديق، واسمح للطمأنينة من خلال ذكر الله أن تدخل قلبك، فتدابير الله هي المنجية ولو أحزنتك، واسأل الله التجاوز والتخطي والعبور، ولا تستسلم لليأس في منتصف الطريق. وإن ذاقت بك الأركان صديقي، فركن الله باق لا يضيق، ولا تدري لعل الله يرخي عليك من السماء حبلا وثيقا، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

سأل أحدهم: لماذا هناك أشخاص طيبون جدا يعيشون معنا رغم قسوتنا؟ لماذا لا يكف عطاؤهم عندما تصرخ الأنا الماكر فينا؟ ربما هم رحمة الرحمن أهديت إلينا لتكون رفيقا لنا في طريقنا. ربما هم غيث ينتظر ازدهار الزهر فينا. ربما هم نقطة ضوء أرادها الله في ظلام ليالينا.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا دائما خير من اليد السفلى. ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما نقصت صدقة من مال، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمط به عنه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، ومن الخطر أن ترى الماء في السفينة. فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فالوقت الذي نظن فيه أن كل شيء قد انتهى هو وقت البداية والانطلاق في حياتنا من جديد. أيها المستمع الكريم، لا حياة تخلو من الهموم والكروب، فابتسم ولا تسمح للناس بأن يفسخوا ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك تجاههم، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم، قد يمحو ماضيك السيء مقابل توبة نصوحة وإقلاع صادق عن المعاصي والذنوب.

مستمعي الكريم، عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم، فأولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون يد الله في كل شيء. قل للذي نام والأحزان تخنقه وهمه في ظلام الليل يشقيه، هون عليك، هون على قلبك المحزون، إن له ربا سيملأه نورا ويرويه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من هنا وعبر شرفات إذاعة المنستير نقول لكم طاب صباحكم وأسعدت كل أوقاتكم، مع تحيات لحبيب مرموش. لمن يستمع إلينا الآن نهمس: لماذا تعتمد التأجيل الدائم كأسلوب حياة؟ طالما اتخذت قرارا فلا تتردد. من يريد أن يتعلم الغوص والسباحة عليه أن يلقي بنفسه في البحر. السير بمحاذاة الشاطئ يصنع فلاسفة وشعراء يحبون الخيال. أما الإبحار في قلب اليم رغم العواصف والأنواء فهو من شيم الأبطال.

الديون أحبتي الكرام ليست أموالا فقط، الديون كلمة حانية في لحظة انكسار، ومواساة وجبر خاطر في لحظة حزن ويأس. الديون مساندة في لحظة ضعف، وإرشاد في لحظة تيه، ونصيحة في لحظة تيش، وضمة حانية في لحظة عزاء. الديون تربيتة رقيقة على كتف موجوع، وقلب في لحظة يأس وانكسار. هذه الديون مسموح لها جميعا أن لا تسدد في هذا الزمان، ولكن من الأسف حقا أن يهملها وينساها بنو الإنسان.

أيها الأحبة، رفاق الأحرف والكلمات، في هذا الزمان لا تبحث عن الحب فقط، بل ابحث عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال والأعمال. ابحث عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا. ابحث عن السند الحقيقي، عن من يحنو مودة ويدنو رحمة. ابحثوا عن السكينة والحب الذي لا يعقبه خوف.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: صباحكم بشائر فرح وثقة بالنفس وخير وعطاء. تسائلني وهل أحببت مثلي، وكم معشوقة لك أو خليلة؟ فقلت لها نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك ولم أعرف مثيلة. فقالت لي جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارى تكذب ما تحاول أن تقوله. فقلت أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعتني أنسد جرحي، وأن الحب لم يرحم قتيلة. وجاذبني إلى الأشواق قلبي شقي ظل في الدنيا سبيله. وعدت كما ترين أنا الظمآن لم يطفئ غليله. فقالت كيف تضعف؟ قلت ويحي، وكيف أطاع شمشون دليله؟ فقالت ما حياتك؟ قلت حلم من الأشواق أوثر أن أطيله. حياتي قصة بدأت بقلب له غنيت وامرأة جميلة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: رفاقنا في دروب نور الصباح، نرجو أن نكون قد أفدنا من خلال ما قدمناه لكم في هذه الرحلة العطرة. سعداء أنكم معنا على الدوام على أمواج إذاعة المنستير لنقطف معا أجمل ورود الكلام في هذا الصباح ونستمتع بأعذب الألحان والأنغام. رافقكم منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة، وسافرت معنا في الإخراج نحو البعيد الزميلة سامية مطاوة. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. كشف المندوب الجوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال هذا الموسم تشير إلى إنتاج حوالي 174,325 قنطار على مساحة مبذورة تناهز قرابة 7,000 هكتار. وأشار إلى أن ولاية سوسة تضم 4 مراكز خزن بطاقة استيعاب جملية تقدر بمليون و6,000 قنطار. وقد تم خلال جلسة انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة وخصصت لتقييم جاهزية مراكز التجميع، تم اقتراح تحديد 2 جوان موعدا لانطلاق موسم الحصاد بالجهة. قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أمس إصدار بطاقته داعا بالسجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة بأن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح 4 آخرين مع تحجير السفر عن 1 منهم، وأكد أن الأفراد 8 المذكورين كانت النيابة العمومية بالمحكمة قررت الاحتفاظ بهم في هذه القضية بعدما شمل البحث التحقيقي 30 مشتبها فيهم. أعلنت وزارة التربية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 من الأخصائيين النفسيين بسلك الأخصائيين النفسيين للإدارات العمومية. وقد حدد تاريخ 29 من أوت كتاريخ لإجراء اختبار القبول الأولي بالمعهد الصادق بتونس، وتم تحديد 3 من أوت كآخر أجل لقبول الترشحات. أعلن البريد التونسي في بلاغ أمس أنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلقت أمس رحلة جوية على متن الخطوط الجوية التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج على متن 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك في هذا الصباح الفلاح والسداد وسبل الرشاد. ربنا ألبسنا روح السكينة والفرح، وابعد عنا هموم الدنيا وشرورها يا رب. نسألك السداد لأبنائنا والفلاح، فارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله نبدأ هذا الصباح، وبنوره نمضي مهما ازدحمت الطرق وتعبت الأرواح. إليك ربي نرفع ما أخفينا من أمنيات، وبك نستعين على يوم جديد نحاول فيه أن نكون أكثر صبرا وأكثر امتنانا وأقرب إلى الطمأنينة. ربنا إن في القلوب حكايات لا يراها أحد سواك، وأحلام تخاف التأخر ولا تفقد الرجاء، فكن معنا حين تضيق الدنيا وخفف عنا ثقل الأيام وألبسنا الراحة والفرح. اللهم اجعل صباحنا هذا مغمورا برضاك، واحفظ أبناءنا في مقاعد الدراسة والعمل والسفر. يا كريم علمنا أن نطمئن بك دائما، وأن نؤمن أن الخير مهما تأخر آت لا محالة، فما خاب قلب قال يا الله، وما انطفأت روح كانت تستمد منك النور. باسم المحبة التي تجمعنا، وباسم الأمل الذي يولد كل صباح، وباسم الله رب العالمين، نبدأ يومنا وعليه نتوكل.

هو النبي الذي ما انتقم لنفسه وما رد إساءة بإساءة، وكان إذا دخل مكانا امتلأ طمأنينة، وإذا تحدث أصغت له القلوب قبل الأذان. هو النبي الذي أحب الفقراء وجبر الخواطر وربى أمة بالحكمة واللين، فصار أعظم من علم الإنسانية معنى الرحمة. وهو الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فجعل من البسمة عبادة ومن الكلمة الطيبة طريقا إلى الله. محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد اسم يقال، بل سكينة إذا ذكر، ودمعة شوق إذا صلي عليه، ونور يهدي التائهين مهما اشتدت العتمة.

18 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير. صباح النور، صباح ألوان الربيع الزاهية، وصباح الشميسة الدافية، والطقس اللي يرد الروح محله طقس الربيع. مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد على أمواج إذاعة المنستير. زيدا خليني نقول صباح الجد والتعب اللي إن شاء الله ما يمشي شكاكة، خاصة وإحنا نعيش آخر محطات العام الدراسي. صباح النجاح والتميز، الكل تلميذ قاعد يسهر قاعد يحلم، الكل قلب مازال فيه أمل قاعد يقول النجم نوصل. نهاركم مزيان، نهاركم إن شاء الله يكون مليان طاقة تركيز وأخبار تفرح، وخليوا ديما التفاؤل ديما أقوى من التعب، خاطر بعد كل مجهود ثم فرحة تستنى فينا في المنعطف الأول من الطريق. أهلا وسهلا بالجميع مع إذاعة المنستير، كما قلت في استقبال هذا الصباح الجديد، هذه المنوعة الصباحية الأولى، وهذا المشوار الصباحي المنوع اللي يأتيكم على موجاتنا من توا حتى 9 صباحا. كل عادة يتوفر على مجموعة من الأخبار المتابعات وأحلى الإيقاعات والأغنيات.

أهلا وسهلا ومرحبين، هاركم فل وياسمين، وتحية لكل مستمعينا ولكل من اختار استقبال الصباح برفقتنا. يتميز الطقس اليوم بظهور سحب قليلة فأحيانا عابرة بأغلب الجهات، وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة ومحلية مصحوبة أحيانا ببعض الخلايا الرعدية. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب نسبيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين 30 إلى 35 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. في المونستير والسوسة الأجواء مستقرة عموما، مع فترات مشمسة وسحب عابرة، والحرارة في حدود 27 إلى 29 درجة مع رياح بحرية معتدلة.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح كل صباح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما في مرافقتنا عبر مختلف موجاتنا العاملة وحيثما كنتم، حيث يصلكم صوت إذاعة المنستير. دائما وكالعادة نفتح نوافذنا للأمل ونمنح القلب فرصة أخرى ليؤمن بأن الغد أجمل، وأن بعد كل تعب بداية، وبعد كل عثرة طريقا يضيئه الحلم. هنا نحكي للحياة بلغة التفاؤل ونمضي معكم نحو حلم يوم جديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: يوم ربيع، نتف من أكمام الزهر، نتف من زهر البرتقال تتساقط على أرض الحديقة. شمس ودفء وصحو تلطفه غيوم سائرة تائهة سابحة. نتف رقيقة من الأزهار تساقط بين الفينة والفينة، البعض يسقط دفعة واحدة خطا مستقيما كالفراشة الصريع تقع هويا، أو القطرة تنفلت من الغصن غب المطر. شذور تنزل في شبه دائرة مديدة القوس، تلامس الأرض في رفق جسا خفيفا كوطأة قدم راقصة الباليه، وتهب نسمة مباغتة، فإذا كتل دفعات تهوي معا تنفح الثرى بمثل ذرات القطن أو الريش الناصع البياض. يا لثراء الطبيعة، تبذر الحسن سرفا، تجرد من بعض كسائها تطرحه وهو لا يزال رفافا جديدا، كمثل الحسناء المترفة لا تني تتبرج في ثياب منوعة مستجدة. وفيما أنت في هذه السبحة الحالمة والنشوة السارحة، إذا رائحة طعام دسمة كثيفة عنود تشق طريقها إلى الأنف فتنشب في الخياشيم وتستقر وتربض، تطردها فلا تريم، تزعجها فلا تفلت، أصوات تنطلق فجأة، صيحات نسوة من حولك دون سياج الحديقة، وإذا في أرض براح بدويات ينحنين بحثا بين الأشواك والأعشاب. هذه قد احتفظت بولدها مشدودا برباط إلى ظهرها، فكأنه الكيس الصغير اندلقت أطرافه وتدلت فوق مطية ذلول. وهذه قد أطلقت حفيدا لها رضيعا يرعى ويتقلب في رفقة الحشرات والفراش والذبان. ينازعن الشمس والدود والبقر أقواتها، فيا رحمة الأعشاب، تباركت أيتها البقول، بل الكنوز البرية، لأنت موسم الأجسام الجرداء وفاكهة البطون العجاف. يجمعن العيدان الهزيلة ثم يضممنها ويضعنها حزما على الرأس أو العاتق، ويؤبن إلى الأكواخ إلى أنصاف وكسور الخيام، وقد ضمن الوقود والطعام. إلا الطيور ونحن البلديين، إلا الطيور بعافية وخير. وهل ثمة كعشرة الطير، كمثل صداقة الطير والربيع؟ أيتها الطيور، أما عرفت، أما ذقت عرضا لذعة الجوع والقحط؟ أيتها الطيور المرنمة على الدوام، يا أنفاس الربيع، بل يا دقات قلب الربيع، أرض رحيمة صمود والأكواخ في ضواحينا، لعلها كما يقال تقينا أذى العيون، أو لعلها كما يرى أهل الفن للفن ذو الأذواق الترفة عشاق كل طريف غريب النهمون إلى الجمال حيثما وجد. لعل من شأن هذه الأكواخ أن تبرز

0: منها وجذور تمتد إلينا حنينا، فلنكرم المثوى ولنفسح الصدور. هيهات، لن يطول أجلك أيتها الأكواخ. أمسي رأيت أناسا بل معاول وهنات كأنها الدببة من حديد تسطو على بعض من أخواتك، نماذج من فصيلتك تدوسها وتدعسها، فإذا هي أشلاء هشيم كأنها الخنافس وطئتها أظلاف البقر. لا تراعي أيتها الأكواخ، لا تراعي، فإن لكل أجل كتابا. وقري عينا فلن تعدمي شعراء يقفون على الأطلال فحولا يجددون سالف الرسوم والأيام.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: في مثل هذا اليوم 21 ماي تتقاطع صفحات التاريخ بين أحداث غيرت مسير أوطان وولادة شخصيات تركت أثرا في السياسة وفي الفن وفي الفكر عموما، ورحيل أسماء أخرى بقي صداها حيا في ذاكرة الشعوب. ويحمل 21 ماي محطات عربية وعالمية مهمة، منها مرتبة بتاريخ تونس الحديث، ومنها ما شكل منعطفا في مسار الإنسانية. 21 ماي 1502، البحار البرتغالي جاو دا نوفا يكتشف جزيرة سانتيلانا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي والتي اشتهرت لاحقا بمنفى نابليون بونابرت. 21 ماي 1881، توقيع معاهدة باردو بين البي محمد الصادق باي والسلطات الفرنسية، وهي المعاهدة التي فرضت الحماية الفرنسية على تونس وفتحت مرحلة استعمارية امتدت أكثر من 70 عاما، ويعتبر هذا الحدث من أبرز المحطات المفصلية في التاريخ الوطني التونسي. 21 ماي سنة 1904، تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 7 دول أوروبية ليصبح لاحقا أكبر هيئة رياضية في العالم. 21 ماي عام 1927، الطيار الأمريكي تشارلز لينبرغ يصل إلى باريس بعد أول رحلة جوية فردية دون توقف عبر المحيط الأطلسي قادما من نيويورك، في إنجاز استغرق أكثر من 33 ساعة متواصلة. 21 ماي سنة 1932، الطيارة الأمريكية أميليا إيرارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي منفردة بطائرة، مؤكدة قدرة المرأة على اقتحام مجالات كانت حكرا على الرجال. 21 ماي سنة 1951، انعقاد المؤتمر العربي الأول للدفاع المشترك في القاهرة في إطار تعزيز التنسيق العسكري والسياسي بين الدول العربية بعد نكبة فلسطين. 21 ماي سنة 1991، اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق غاندي إثر تفجير انتحاري أثناء تجمع انتخابي في ولاية تاميل نادو في حادثة هزت العالم. من مواليد هذا اليوم 21 ماي عام 1471 الرسام الألباني ألبرت

ديرر أحد أعلام عصر النهضة الأوروبية. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1921 العالم والفيزيائي الروسي أندري شاغاروف الحائز على جائزة نوبل للسلام. وفي مثل هذا اليوم عام 1930 ولد الفنان المصري القدير كمال الشناوي الذي شكل عالم بارزة في تاريخ السينما العربية من خلال عشرات الأعمال الخالدة. في مثل هذا اليوم عام 1948 ولدت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار أحد أهم الأصوات الأدبية المغاربية الفرنكفونية آسيا جبار. وفي مثل هذا اليوم عام 1972 ولدت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي التي استطاعت أن تحجز مكانة مميزة في الساحة الفنية العربية. في مثل هذا اليوم عام 1935 توفيت الناشطة الأمريكية جان أدامز وهي أول امرأة أمريكية تنال جائزة نوبل للسلام. في مثل هذا اليوم عام 1991 وفاة رئيس الوزراء الهندي كما سبق الذكر غاندي في حادثة الاغتيال الشهيرة. وفي مثل هذا اليوم عام 2000 وفاة الممثل البريطاني جون جولد أحد أساطير المسرح الإنجليزي. 21 ماي 2006 توفيت الراقصة والمخرجة الأمريكية المعروفة كاترين دام التي أسهمت في تطوير الرقص الحديث. وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 حل الشاعر التونسي الكبير الصغير ولد أحمد صاحب القصائد الوطنية والإنسانية التي حفرت مكانها في الوجدان التونسي والعربي. هكذا يظل التاريخ كتابا مفتوحا صفحته مليئة بانتصارات البشر وبانكساراتهم أيضا وبأحلامهم التي تحققت وبأسماء رحلت لكن أثرها لم يغب ولن يغب. وفي كل يوم يمر نتعلم أن الزمن لا يقاس بعدد السنوات بل بما يتركه الإنسان من بصمة في هذه الحياة. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا وأهلا بالجميع.

0: صباح بلا حدود.
1: وتنطلق جولتنا هذه مع العناوين في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية. من قناة العربية حيث نقرأ: ترامب: يمكنني الترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بعد انتهاء ولايتي الحالية بالولايات المتحدة. على موقع تلفزيون العربي نقرأ: بن غفير ينكل بمحتجزي أسطول الصمود ويستهزئ بهم، وناشطة تصرخ بوجه الحرية لفلسطين. على قناة الجزيرة مباشر: ترامب: السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستوقع وثيقة اتفاق أو نذهب لإكمال المهمة. على موقع الجزيرة عاجل: رئيس المجلس الأوروبي مصدوم من معاملة الوزير الإسرائيلي بن غفير لأعضاء أسطول الصمود، وندعو للإفراج عنهم فورا. على موقع الجزيرة نت: يبدو أن لقاءنا ترك عبيرا، تدويرة الشرع عن ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما على ذات الموقع، مراسلة الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية عن بلدة البرج الشمالي جنوب لبنان. على قناة روسيا اليوم وثقت مشاهد متداولة فيها اندلاع النيران في مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في بلدة حبوش جنوب لبنان وسط تصاعد الدخان من الموقع المستهدف. على قناة العربية الصحفي في شبكة العربية عبد الجليل مسعي: هدوء مريب في مضيق هرمز ومرور 26 سفينة دون رد فعل من جانب القوات الأمريكية، ومصادر تؤكد أن بعض السفن دفعت أتاوال الحرس الثوري. الأكثر تداولا في تونس: على باب نت، كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، الترجي الجرجيسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي. على موقع المصدر: النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضد عصابة تتكون من 30 فردا ومجموعة من التفاصيل الصادمة. وعلى موقع قناة نسمة: البريد التونسي يعلن موعد سحب جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي عبر بطاقة جرايتي. على قناة روسيا اليوم مصدر عسكري إيراني: طهران ستستخدم أسلحة جديدة لأول مرة في حال تعرضت لهجوم أمريكي. وعلى الجزيرة نت سؤال: كيف تدار لعبة مضيق هرمز بين إيران وأمريكا؟ على قناة روسيا اليوم: إسرائيل تأسر سفيرا مصريا سابقا. وعلى الجزيرة عاجل: حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف. هارتز عن ضباط يقاتلون في لبنان: حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وعبر موقع تلفزيون العربي نتابع ونشاهد مشاهد تظهر حجم الدمار في بلدة الكافور جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي. وإعلام إيراني يؤكد إعدام شخصين بتهمة زعزعة أمن البلاد. على قناة يوريو نيوز: الجيش الإسرائيلي حزب الله يتعقب قواتنا بجنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة.

احكم غير في إذاعة المنسية. يبدأ المشوار مع البشاير مع الموسيقى والغناء. بشاير صباح تواكب مع

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
2: السابعة صباحا من إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم في مجاز الأنباء. شرعت اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية القيروان في قبول مطالب الراغبين أو ولاية المهدية عفوا في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص. وضبطت اللجنة تاريخ 17 من جويلية كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحددت عدد الرخص المزمع إسنادها على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان 2026. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة بأن كافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم عفوا قد تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء 26 مايو من الساعة 5 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة منتصف النهار، وذلك لذبح الأضاحي. دعت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنا. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت بالمعهد الصديقي بتونس واحد. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا في العاصمة المصرية القاهرة بمعية وزيري خارجية مصر والجزائر، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق في التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة البلاد والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: عيشها أحلى. مرحبا بكم ديما في متابعة مختلف فقراتنا في بشائر الصباح، ومن الفقرات الجميلة والقريبة إلى قلبي عيشها أحلى. وقبل الإفصاح عن الموضوع حبيت أقول ألف مبروك النجاح الجميل لصديقتي الغالية اللي تنورنا كل صباح خميس بسمة خليفي على تحقيقها لمعدل مشرف بلغ 16/20 في امتحانات الإجازة في علوم التربية. نجاح ما كانش صدفة، كان ثمر التعب وإصرار وشغف حقيقي بالعلم وبالتطوير. التميز هذا يليق بروحها التي تؤمن بأن التعلم هي رحلة مستمرة، وبأن الإنسان كلما ارتقى علما ازداد أثرا وازداد نورا في حياة الآخرين. بسمة صباح النور، ونتمنى لك مزيدا من التألق والنجاحات القادمة، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة هي بداية لأحلام أكبر وإنجازات أجمل. مبروك، نقول لك من القلب بسمة.
1: شكرا صديقتي الغالية، كلماتك الجميلة لمست قلبي، كل الحب ليك ولكل الأحبة. أهدي هذا النجاح إلى كل إنسان آمن بنفسه وآمن أن الحياة رحلة تستحق أن تعاش كما يجب أن تعاش، ولكل من شجعني، لكل من كان سند لي، وليك صديقتي الغالية لأنك كنت دائما محفزة وقريبة، وكلماتك دائما تعطيني شحنات إيجابية. والحمد لله والشكر لله، والأكيد أن كل إنسان يسعى بجد وبحق يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يكون هذا الخبر تتلوه أخبار أخرى، وحنا مقبلين على امتحانات آخر السنة اللي عنده مناظرات سواء بكالوريا ولا نوفيام ولا سيزيام ولا حتى الارتقاء من عام إلى آخر. إن شاء الله يا رب كل المجهودات وكل التعب يتوج بنتيجة تثلج الصدر.
1: أكيد
0: نعم.
1: أكيد هو الفرق بين إنسان وإنسان مش الذكاء فقط أو الحظ فقط، الفرق هو في مقدار السعي، مقدار الإيمان، مقدار الحركة، مقدار الرغبة في الشيء. هذاك علاش خلينا نربطوا التهنئة هذه بالموضوع نتاع حصتنا اللي هو هدية لكل إنسان يمكن ضايع، يمكن مازال يطرح في الأسئلة ولم يجد الأجوبة، ممكن قاعد يقارن في نفسه بالآخرين وفي نفسه شعور بالحسرة أو بالإحباط. الحصة هذه أو الهمسة هذه هدية ليك لعلك تجد الإجابة على أسئلتك.
0: نعم.
1: موضوعنا اليوم مش نحكيه على أربع أصناف من الناس، خمسة أصناف من الناس في علاقتهم بتحقيق الأحلام والطموحات. ثم مقولة تقول أنه ربي سبحانه لم يزرع فيك الرغبة في الوصول إلا لأنه يعلم أنك قادر على ذلك.
0: نعم.
1: برشا ناس من اللي هو صغير ثم رغبة داخله في شيء معين، ثم ناس تسلم، ثم ناس تكمل، ثم ناس تضيع في الطريق وبعد تكتشف نفسها. الخلاصة متاع القولة هذه ومتاع فكرتي أنه ثم خمسة أصناف. الصنف الأول هو ثم ناس ترغب بقوة وتؤمن بقوة في الحاجة ترغب فيها، يعني يحلموا يسعوا ويعرفوا في قرارة أنفسهم أنهم باش يحقوا الحاجة هذيك. ما يقولوش كيفاش، ما يقولوش يا أخي نجم ولا لا، يقولوا كيفاش نجم نحقق الحاجة هذيك. الناس هذوما داخلهم إيمان عميق أن الوصول قريب وممكن جدا، وذي الصنف هذا عندهم عقلية النمو. عقلية النمو لو تكتب عليها اكتب، ومحتاجين نعلموها لأبنائنا في المدارس منذ الطفولة المبكرة.
0: نعم.
1: ده الصنف الثاني هو ناس ترغب يمكن بقوة لكن لا تؤمن بقوة.
0: نعم.
1: ناس هذه تحلم،
0: خطر الإيمان هو اللي يمنحنا القوة باش نواصل. أيوة. رغم التعب.
1: أيوة. الناس هذه تحلم أنه هي تستحق مكان أجمل، أنه هي ناس تستحق النجاح، وساعات تقارن نفسها بالآخرين تقول هو شبيه مش خير مني، حتى أنا النجم وحتى أنا نحب، لكن إيمانهم ليس قوي لأنه فما صوت خفي داخل يقول له لست كافيا، ويبدأ يقارن فيه بالآخرين. هذاك علاش يبدأ عندهم ضعف الكفاءة الذاتية. والكفاءة الذاتية هي حاجة كيف معناها مفهوم كبير برشا وتكتب عليه كتب في علم النفس.
0: نعم.
1: إذا إنسان عنده كفاءة ذاتية عالية ينجم يقوم بكل المهام، وإذا كانت منخفضة ما ينجمش يقدم ولو خطوة.
0: نعم، الإيمان مهم لكن لا يكفي وحده، لأنه لابد من التحرك، لابد من البدء ولو بخطوة واحدة، بثبات، بصبر، بقلب مطمئن أن الله لا يخذل من سعى.
1: هذا هو، والإيمان بأنك أنت قاعد تبني، أنه عندك بنية تبني فيها خطوة خطوة، مش نجاح مؤقت وإلا سريع اللي هو باش يخليك معناها تعيش المعنى الحقيقي للنجاح.
0: ربما الخوف بس ما يأثر في تعطيل خطواتنا نحو هذه الأهداف.
1: أكيد، ربما الخوف، ربما فقدان الشغف،
0: ثم عبيد يبدأوا مترددين، عندهم التردد.
1: بالضبط، هذاك علاش ثم نوع ثالث يرغبون لكن يقولوا يوما ما هتو.
0: ولا ساعات نبدأ معناها في البداية هكا متحمسين جدا ثم نفقد الطاقة سريعا.
1: بالضبط، هذوما خلينا نزود أنواع نذكرهم مع بعضهم. نوع لا يرغب أصلا لأنه فقد المعنى وفقد الشغف، ونوع رابع يرغب لكن كما قلت لك يمني، يقول لك أتوا نهار، يعني خايف كما قلت أنت، يأجل في الخطوات الجاية. الزوز أنواع هذوما يتعبوا برشا ويقعدوا ديما يقارنوا في أنفسهم بالآخرين، وبالتالي ما نجموش يقدموا حتى خطوة. بالنسبة للي فقد المعنى والشغف، هو أخطر نوع على الحقيقة، لأنه يحب له برشا وقت باش ينجم يجدد الشغف متاعه ويجد المعنى لحياته. والصنف الرابع اللي هو يمكن يخطط ويحب التخطيط لكن ما ينفذش، وهذا ينتظر الفرص المثالية، ومش ديما باش تجي الفرص المثالية. النوع الخامس اللي هو قد يظهر لنا بين ظفرين، معناها أضعف ولا أخيب نوع، لكنه هو ينجم يكون النوع الأكثر استعدادا لبناء عقلية النمو، اللي هما الناس كانت رغبتهم ضعيفة أو ما عندهمش رغبة لكنهم آمنوا بأنفسهم واكتشفوا قدراتهم. قد تكون أنت صديقي المستمع تسمع فيها توا ما عندكش معناها إيمان قوي بنفسك، لكن قاعد تكتشف بشوية بشوية. يمكن أنت عندك الحظ أكثر من الآخرين الكل أنك تنجم توا تبني عقلية النمو وأنك تحقق خطوات النجاح الحقيقي. هذاك علاش نقول لك لو أنت صديقي المستمع مشروع قابل للتطوير، أنا وإنتي وكلنا مشاريع قابلة للتطوير، مثلا مش حاجة نهائية وثابتة، والنجاح عمره ما كان قرار مؤقت وعمره ما كان قرار فجئي، زادة هو تراكم لرغبات وأفكار وأحلام وطموحات وحركة وإيمان وبرشا حاجات أخرين باش نجم يعطينا حصيلة مزيانة.
0: نعم.
1: التغيير الحقيقي مش في الحماس المؤقت بل في الخطوات الصغيرة. هذا كان علاش نقول لك توا أو اليوم أو الأيام هذية، إذا مسّتك المداخلة هذية وتحس روحك معناها قاعد تتسائل هل أنا من أنا نوع من الناس هذوما، نقول لك شوف راقب حديثك الداخلي وحاول تغيره. خلي نفسك محاط دائما بأشخاص إيجابيين يشجعوا على النمو. احتفل بالمجهود اللي بذلته، مش بالنتيجة، مش ديما النتيجة مناسبة للي بذلته. ساعات أنا مثلا ربح، أنا توكي جبت ما شاء الله 16 معدل، راني جبت قبلها 12 في السنة الأولى، يعني
0: نعم.
1: لأنه كانت الظروف غير، يعني فمهم نحتفلوا بالمجهود واللي بذلناه.
0: نعم.
1: شنو تعلمت اليوم؟ ديما حاول تقول شنو تعلمت اليوم من الأصغر مني، من الأكبر مني، من تجارب الحياة، من كل شيء. الحياة عمرها ما كانت منافسة مع الآخرين، ريح نفسك وارحم نفسك من المقارنة مع الآخرين، على خطر باش تتعبك أكثر من اللي باش تفيدك. وآمن أن الإنسان يستطيع دائما أن يعيد بناء نفسه مهما تأخر الوقت ومهما كانت الظروف. إذا
0: نعم.
1: أنت آمن أنك أنت تنجم تغير فأنت
0: نعم
1: تنجم تغير.
0: شكرا جزيلا لك، وفي الختام أقول الحياة لا تمنح لمن يكتفون بالتمني، بل لمن يؤمنون ثم ينهضون كل يوم ليحاولوا من جديد.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي سيلين. مش نحكي لكم على باربي. باربي هي شخصية، هي شخصية مش حقيقية، أما كلها روز كيكة. ما تفهم بنية تبع في باربي دي، عندها دار بابي، عندها دار روزية، وعندها بيسين روز، هي بيسين أزرق لحقيقة أما ردته روز، وعندها كرهبة، وعندها حتى غازها أبيض زادة، وزادة صحافيها أبيض، وفما الفرج دير روز زادة، والمكلة أما الحقيقة ماشي روز المكلة ديما. هي باربي دي احنا كما انا نحبها مثال خاطر لونها الروز، واني زاد لوني المفضل هو الوردي. هذه باربي كان بابا وماما يشري لي باربي، واني نبدا نلعب بها، نعمل لها دار، ونبدا معناتها نبدا نلعب بها، نحللها عينيها، نحللها ايديها. وزاد باربي هذه كل نهار تمشي عندها جراج، وجراج روز ما تدارها الكل كان بالأحمر، كان بالوردي والأبيض، وشعرها زادة أصفر، شعرها أصفر، ودي ما تلبس مرايات روز وكل شيء. أما المرايات أما البلارات ما همش روز، البريارات شمس. وقولكم تا باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: مرحبا بكم ديما مواصلين متابعتنا مع مختلف فقرات بشائر الصباح.
2: شنو رايك؟ شنو رايك؟
1: الفلاحة اليوم ما عادش كما قبل، مواسم تتبدل، مناخ يتقلب، مياه تنقص، كلفة إنتاج ترتفع يوم بعد آخر. ورغم كل هالتحديات يبقى سؤال المطروح، كيفاش ينجم الفلاح يواصل ويصمد؟ في شنو رايك اليوم نحكيه على مفهوم ولا ضروري أكثر من أي وقت مضى، وهو المرونة في إدارة المستغلات الفلاحية. شنو معناها المرونة؟ هل هي مجرد قدرة على التحمل ولا طريقة تفكير جديدة تنجم تنقذ القطاع الفلاحي وتضمن الاستمرارية متاعه؟ للحديث في الموضوع كالعادة يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الخميري ميساوي. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة المنسير ومستمعينا الكرام.
1: شنو المقصود بالمفهوم هذا بطريقة مبسطة، مفهوم المرونة؟
3: هي المرونة فات لنا في إدارة مستغلات فلاحية، هي كيفاش انه الفلاح اليوم كما انت تفضلت وقدمت نجم يواجه كل ما هو صعوبات وتغييرات ويواصل يخدم وينتج بطريقه ذكيه وخاصه مستدامه. ونحن ديما نحكيوا على استدامه الانتاج، عطنا نخمو في صغيراتنا غدوه، نخمو في اقتصاد بلادنا. دونك هنا المرونه راهو ما نقصدوش المقاومه فقط يا ربح.
1: نعم،
3: المرونه هي قدره المستغله الفلاحيه في حد ذاتها.
1: خاطر المفهوم ولا متداول اليوم في السياسات الفلاحيه العالميه.
3: المفهوم هذا هو الحقيقة أنه نوصله بالحق، معناها أنه نتأقلموا نتطوروا نشوفوا وأن نلوجوا على حلول جديدة وقت اللي تواجهنا الأزمات والتغيرات المناخية. تعرف ربح عشنا فترة معناها صعيبة برشا في البريود اللي فاتت، معناها 7 سنوات كاملة كانت معناها بسبب التساقطات خاصة الأمطار كانت قليلة برشا وتضرت برشا فلاحة. معناها اليوم الفلاح وصل حتى يخمم النوع نتاع الانتاج اللي يستولى المنتوجات والى معناها لا برودكسيون والى لي سبيس اللي يستعملهم يخمم حتى باش يبدل. هذاك علاش اليوم كنقولوا معناها انت من بكري حكيت على التحديات. انا اليوم شو نقول لك من التغيرات المناخيه، السخانه الكبيره، الامطار اللي اقل والا اللي غير منتظمه، نقص الموارد المائيه. تعرف مليح الميده المائيه نتاعنا اليوم عاش نحكيوا على شح مائيه ربح. أنا ماليش في كونتكست نيجاتيف، أما باش نقول اليوم نحن نحكيه على إفلاس مائي، معناها خاصة المياه الجوفية واللي هذا يخلى معناها فريمون اليوم يلزمنا نخمو في سياسات جديدة حتى على مستوى الإنتاج. معناها دونك هنا هذا يخلى زاد النظام الاقتصادي العالمي الجديد فيه ارتفاع، خلى ارتفاع كبير معناها لكلفة الإنتاج من بذور وأسمدة، طاقة، تغير الأسواق والأسعار، وحتى ذوق معناها المستهلك بيدو تبدل. فهمت؟ دونك هنا عنا زاد كيف ظهور الأمراض والأفات الجديدة والمستجدة، والسبب فيها ديما يعود إلى التغيرات المناخية. هي كائنات حية، هي بيدها تحاول تتأقلم مع ما هو موجود.
1: نعم، الفلاح التونسي يلزم يكون واعي بضرورة التأقلم مع هذا الواقع الجديد.
3: أكيد جدا، وراه حتى معناها التغيرات الاجتماعيه، نقص اليد العامله، مع بعض الوليدات الصغار يقراوا فلاحه، معناها هذا كله يدخل في باب التحديات اللي نحن نعيش فيها اليوم في الميدان الفلاحي. السؤال هنا كيفاش باش تكون المستغله الفلاحيه نتاعنا مرنه، معناها قادره انها تتكيف مع كل هذا.
1: نعم،
3: اول حاجه ساعة لازمنا نخمو في تنويع الانتاج كما كنت نحكي لك من بكري، خاطر الفلاح اللي يزرع نوع واحد معرض انه يكون معناها في اوفاس ديريكتومون للخساره، والله لا يخسر مو
1: الله لا يقدر. تنويع زراعات معناها نوع من انواع المرونه.
3: اكيد جدا انك تنوع معناها الانتاج نتاعك، احنا نسموها لاغريكولتور انتغري، معناها انك تكون على نفس الضيعه تكون عندك مثلا انتاج نباتي وانتاج حيواني، يكون عندك شويه دجاج شويه بقر شويه على شويه معناها منتوجات فلاحيه اخرى، خضروات وغيرها. هذا ينجم يعاون الفلاح انه ديما يلقى انتاج على طول السنه.
1: نعم،
3: معناها هذا من بين الأشياء اللي تخليه نجم يواجه المخاطر هذه، ومن بين معناها الفرنسيب نتاع مرونة المستغلات الفلاحية. ثاني حاجة يلزم يتحكم في الماء نتاعه بذكاء، معناها قطرة الماء راهي أنا ديما نقول قطرة الماء هي الحياة.
1: نعم،
3: علاش يلزم الماء اليوم يتثمن بطريقة صحيحة. دونك الرأي الموضعي كما حكينا قبل اللي هو معناها ما يسمى بالجوتا جوت، جمع مياه الأمطار كان فما الإمكانية معناها تعرف جدودنا قبلش كانوا يعملوا، كانوا يلموا الماء في الماجد. دونك هنا كيف كيف تحسين بنية التربة باش ينجم يحتفظ بالرطوبة، كي نقصدوا تحسين بنية التربة هي استعمال المواد العضوية واللي حكينا فيه هذا سابقا ربح كنت تذكر. دونك هنا هذوما مجموعة من التقنيات نقولوا نحن اللي تعاوننا باش نستحفظ على قطرة الماء في الأرض نتاعنا. ثالث حاجة هي العناية بالتربة، وزادة كيف كيف حكينا برشا مرات على الصحة نتاع التربة اللي تخلينا تخلي الأرض نتاعنا تنجم تقاوم الجفاف، الأرض نتاعنا تنجم تحافظ على الإنتاج نتاعها. عندنا حاجة أخرى في المرونة في البرنسيب هي خاصة المعلومة واتخاذ القرار في الوقت المناسب. هنا المعلومة راهي ماهيش صحيحة، الشيء في أنت تلوج عليه. الفلاح اليوم لازم يكون قريب من المعلومة عن طريق مثلا توقعات الطقس، الإرشاد الفلاحي، التكوين، التكنولوجيا، تبادل الخبرات مع فلاح آخرين. ما لازموش يسكر على روحه الأخ الفلاح، على خاطر يكون منفتح على العالم الخارجي وجميع المتدخلين في المجال نتاعو. التخطيط والتصرف في المخاطر، كما نحن حكينا زاد قبل يا ربح حكينا على التخطيط بصفة عامة، أما اليوم نحب نخصص التصرف في المخاطر أو ما يسمى بإدارة المخاطر بطريقة ذكية.
1: فما بعض الفلاحة دكتورة رامي يخافوا من كلفة التغيير.
3: أي جسمة هي راهو هنا هذه حالة عادية. احنا نعرف اللي مسار التغيير
1: الدولة ومسار الدولة والهياكل المعنية ما هيش معنية معناها بتوفير المرافقة الكافية للفلاح في مسألة التحول نحو الفلاحة هذه الأكثر مرونة.
3: هي الحقيقة أنت اختصت من فمي، معناها كنا مش نحكي في نفس الشيء. راهي المرونة ما هيش مسؤولية فلاح واحد.
1: نعم
3: المرونة اليوم هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية الناس الكل،
1: خطرها ما تشملش الجانب التقني أكهو تشمل يعني زيادة حتى الجانب النفسي، طريقة التفكير. الإنسان محتاج إلى أنه يتكون من ناس مختصين.
3: أكيد جدا، لذلك علاش نرجع ونقول لك يا ربح للمسؤولية اليوم هي مسؤولية متقاسمة، مسؤولية مشتركة. عندك الإرشاد الفلاحي، عندك البحث العلمي، عندك المجتمع المدني، عندك المؤسسات نتاعنا سواء البيبليك وإلى البريفي معناها خاصة وإلا العامة، عندك كل هذو ما عندهم دور باش يرافقوا الفلاح. الفلاح ما نجمش يكون وحده، الفلاح حلقة، سمحني في الكلمة ديما نقولوا نحن الفلاح هو أضعف حلقة في حلقات الإنتاج. هو الحقيقة هو موش أضعف حلقة، هذا القرار يجعله اللي هو. وانا نقول لك يا ربح اليوم الفلاح مطالب فقط انه يبحث عن المعلومة.
1: نعم.
3: يتصل ماذا حق وراءه طالب، انت اتصلش امشي دور شوف، واللي ما يعونكش هذاك خرج عن حلقة الانتاج نتاعك. دونك الحقيقة الفلاح التونسي راهو عنده تاريخ طويل برشا في المرونة، وكان نرجعوا بالتاريخ يا ربح اليوم توا نفهموا مليح الجديد لقبل عرفوا كيفاش يتأقلموا مع المناخ.
1: نعم
3: قبل كيما كنت نحكي لك الماء كان يتخزن في الماجد، الاختيار نتاع الأصناف حتى كان اختيار الأصناف المحلية يستغلوا الموارد بحكمة. اليوم نزيدوا على هالمعارف هذه حاجة أخرى أمبولوت. نحن اليوم عندنا العلم، عندنا التكنولوجيا، عندنا الغيرات يبدعوا، معناها لي ستارت اب اللي يخترعوا في ليزابليكاسيون ويعملوا لنا في معناها في دي سيستيم دي ريغاسيون سوفيستيكي والدرون وغير وغير وغير. هذايا معناها سي أمبولوت لنا نحن اليوم اللي خلينا نزيدوا ندعموا مرونة المستغلات نتاعنا. دونك في الأخر أنا نحب ديما نرجع معناها على يونيغ بوزيتيف، نقول اللي المستغلاتنا الفلاحية اليوم المرنة راهي ماهيش اللي ما تواجهش المشاكل. المستغلة الفلاحية المرنة الباهية هي اللي تعرف كيفاش تتعامل مع هالإشكاليات هذه باش ما نقولوش مشاكل، تتعلم منها وتخرج من عنق الزجاجة تخرج أقوى. الفلاحة اليوم ماهيش فقط إنتاج، احنا في حياتنا اليومية نحن ديما في جياد يا ربح.
1: نعم
3: حتى فلاحتنا هي بيدها كيف
1: واضح دكتورة. الوقت الآن يكون لزملائنا من الأخبار، شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي مع موضوع جديد.
3: وندعوكم إلى الصمود وأكثر استعداد لتحديات المستقبل فقط.
1: إن شاء الله.
3: موفق لجميع الفلاحة إن شاء الله لنا الكل.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات. ولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40,000 طن، وولاية إسفاقس والمهدية تسجل في المقابل تراجعا حادا في المردودية. بوتيرة أسبوعية كل يوم خميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
1: دقيقة صحة.
2: السلام عليكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا، الأسباب متاعه متعدة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لمونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجو على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا نبعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: مساكن عن موجة 95.7 99 104.7.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عن نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بمسابقة كاس تونس دور الرابعة النهائي وفي إطار الجولة الثانية والدفعة الثانية اليوم مع ماضي 3:30 تتلعب المقابلات واللي هما على البرنامج التالي بعث بوحجلة واجهة الترجي الرياضي، مباراة باش يصفرها نضال الطيف حكم ساحة للمباراة، هيثم قيرات باش يكون في الفار، تقدم ساقيت الدائري واجهة شبيبة العمران، مباراة يصفرها سيف الورتاني وفي الفار مجدي بليغا. نذكروا البارح في الدفعة الأولى النادي الرياضي صفاقس يترشح بعد الانتصار على الملعب الجيبسي 2-1 وترشح جرجيس ترشح بعد الفوز على النادي أرياد البنزرتي بثنائية نظيفة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو أعلن مباراة المنتخب التونسي من النذير الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كل مباراة رقم 1000 في تاريخ نهائية كأس العالم، ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخبنا التونسي باش يستاهل مشاركته في المونديال مواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى الاثنين 25 مايو تلقى من الساعة الرابعة بعد الزوال في حمنل في نادي حمنل في وجهة اتحاد طاوين، وفي جيبس الملعب الجيبسي وجهة المستقبل الرياضي بالقصرين. مقابلات هذوما في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل بشقة على اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد مباراتي دور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس باش تكون على نحو التالي بالنسبة للأكبر يوم الجمعة غدوة في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس في 4:30 نادي الإفريقي الترجي الرياضي، وسقيت الزيت نهار السبت يواجه نادي جمعية الحمامات. ذكر أنه لقدر بالعاصمة باش يدور دون حضور الجمهور نادي الإفريقي دون حضور جمهور الترجي وبحضور فقط جماهير النادي الإفريقي وبإدارة طاقم تحكيم أوروبي. نادي الفريق بشكل

0: حرارة قصوى في المنستير. اليوم أيضا ننتظر 26 درجة كحرارة قصوى. كان ناخذ بعض الأرقام بالنسبة للعشر أيام الأخرى من شهر ماي. معدل الحرارة مثال في سليانة 29 درجة، في القيروان 31 درجة، تالة 35 درجة، القصرين 28 درجة، المنستير 26.5، قفصة 31.5، يمكن نمشيو لصفاق 27 درجة، قبلي وتوزر 33 درجة، تونس العاصمة 28 درجة حرارة قصوى، في نابل 26 درجة، بالنسبة للمهدية 25 درجة، قليبيا 25 درجة أيضا. ممكن أعلى درجة يعني أعلى معدل نسجله هو في البرمة 35 درجة، لكن عموما درجة الحرارة يعني خلال الأسبوع هذا تعتبر في المعدلات العادية. حتى الليلة يعني باش تكون درجة الحرارة معتدلة، ممكن درجة الحرارة الدنيا تكون بين 17-22 درجة، على كامل مناطق البلاد تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. قلنا تتواصل الاستقرار في درجة الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن باش نلاحظ ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، يعني أيام العيد الأربعاء والخميس أغلب الظن باش نعيشوا درجة حرارة نجم نقوله حتى صيفية، باش تكون ثلاثينية وأعلى من 30 درجة على كامل مناطق البلاد. فيما عدا ذلك يتواصل هيمنة المرتفع السوري، هذا اللي يخلي استقرار على كامل بالنسبة لكامل العناصر الجوية. تتواصل يعني الأيامات القادمة سماء صافية إلى قليلة السحب، البحر باش يكون من قليل الاضطراب إلى متموج، وحتى عنصر الريح يكون معتدل على كامل الجهات. نعم. هذا طقسنا أخت ربح، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: Richard.
1: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: من إذاعة مناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، أهلا بكم في متابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى عناوين النشرة: لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستيرة اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40,000 طن. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. مجددا صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل إذن اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وفي تصريح له خلال افتتاح أشغال المؤتمر أمس، قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان إن تونس تواجه عجزا طاقيا، وأنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على تطوير وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. ولاحظ أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 10%.
5: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي إن شاء الله. اليوم بالأرقام الرسمية مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في المزيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
4: ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. وكانت المنسقة المسؤولة عن التحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتونس بثينة زناد قد كشفت في تصريحات عالمية سابقة أن أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمات الانتظار لزرع الكلى، مذكرة أن سنة 2025 قد شهدت إجراء 37 عملية زرع للكلى. ولفتت إلى أن عدد المسجلين كمتبرعين في تونس يقدر بنحو 16 ألف شخص فقط، وهو رقم اعتبرته محدودا مقارنة بالاحتياجات، مع إمكانية بلوغ 100 ألف، مؤكدة أن المركز يواصل حملات التوعية والتحسيس بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنها أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف. وأبرز وفق بلاغ للوزارة أن النتائج المحققة تمثلت أساسا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية، ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية، وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية. ومن جهتها أكد منسق منظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا وممثلها بتونس نبيل عساف، أبرز أن التين الشوكي يمثل اليوم ركيزة أساسية لتعزيز الصمود بالمناطق الجافة وشبه الجافة، ومذكرا بأن الصحة النباتية تمثل رهانا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وقدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية. في شأن جهوي، تصدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفي ذات النواة للموسم 25 و 2026 بإصابة بلغت 39 ألف طن و 353، في حين سجلت ولايات صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريق الأنباء أن الإنتاج الوطني الجملي من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها 4.6% مقارنة ب 252 ألف طن خلال الموسم الفارط. ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ والنكتارين، وذلك رغم تراجع المساحة الجملية المخصصة للغراسة بنسبة 3% نتيجة التغيرات المناخية. ومن سوسة، كشف المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال الموسم الحالي بالجهة تشير إلى إنتاج حوالي 174,325 قنطارا، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 13% مقارنة بالسنة الفارطة.
0: إصابة الحبوب السنة في ولاية سوسة كانت أقل من الموسم الفارط، حكم ما شهدناه من غياب الأمطار خاصة في موسم البذر خلال أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم بذر تقريب 17 ألف هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن وانصبت بعض الأمطار. سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي، وهذه حسنت من الموجود.
4: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المناستير أنه سيتم اليوم وغدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المناستير، وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المناستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمناستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بمبلا، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على سلامة العامة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس بالتعاون مع الجمعية الإسكتلندية الإفريقية للأعمال الندوة الاقتصادية الإلكترونية اليوم، وتمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرص الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة إسكتلندا، والتعرف على القطاعات ذات الإمكانية العالية لدى الجانبين. كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين فرصة ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرز تعزيز الطاقات المتجددة والصناعة الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين. أيضا في شأن وطني، من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 من مايو الجاري، وفق ما أكده شكري الطيف سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4.5 ساعات، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. وأشار السفير إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. ولاحظ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص الموسم السياحي القادم من خلال إقبال كبير من وكالة الأسفار العراقية على الوجهة التونسية، خاصة بعد قرار تونس إعفاء السياح العراقيين من التأشيرة وفق شروط محددة، ومشيرا إلى إمكانية تعزيز عديد الرحلات مستقبلا لتشمل مطارات عراقية أخرى مثل أربيل والبصرة. تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 23 من مايو الجاري بتونس، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول على غرار تونس، الجزائر، المغرب، العراق، إيطاليا، إسبانيا، تركيا وفرنسا، بحسب ما أفاد به رئيس الجمعية محمد المنصوري. وأكد أن هذه المبادرة تهدف لاعتماد الفن والإبداع لكسر الحواجز والعراقيل وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، مضيفا أن البرنامج يتضمن وصلات موسيقية وعدة عروض تمثل الموروث الغنائي للدول المشاركة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصرية بالخارج بجمهورية مصر العربية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. أختم بأبرز أخبار العالم هذا الصباح، حين أعلنت إيران أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحذرت إيران من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران، وقد جاء إعلان طهران مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، حملة لرش المبيدات بالمناستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بصابة تلامس 40,000 طن. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، لكم أجمل تحيات لطفي المكي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقات الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انتي وين هي.
8: حزام الامان حاجه لازمه، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامه المرور.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 8 إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أحلى وأجمل تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. أجمل تحيات لطفي المكي، نجلة عطية بن محمد علي المنصوري وربح عبد اللوي.
1: خبر وتعليق،
2: خبر
1: وتعليق.
0: وفي التعليق اليوم على مختلف الأخبار التي ننتقيها ككل يوم في خبر وتعليق، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، يوم مبارك.
0: نبدأ بالخبر الأول، التقرير الذي تم تداوله على بعض المواقع والصحف العربية والعالمية. إسرائيل حاولت تنصيب أحمدي نجاد لحكم إيران والخطة فشلت.
3: نعم، في الحقيقة هذه آخر تقليعة من أخبار الفيك نيوز التي برعت فيها إسرائيل وبرعت في اختلاقها وبثها في إطار حربها الإعلامية المتواصلة ضد الفلسطينيين وضد العرب بصفة عامة. الملاحظة الأولى البديهية التي يمكن أن نسوقها حول مثل هذا الخبر أن أحمدي نجاد يعتبر من صقور النظام الإيراني، ومن الصعب أن يكون الجواد الذي تراهن عليه إسرائيل في مثل ذلك السيناريو الذي عادة ما يكون من نصيب أحد الحمائم القريبة معنا عادة من الخارج ومن القوة العظمى المتحكمة من وراء الكنترول، ويكون هو محور الرهان. فهنا يمكن القول أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بعد تقديم ابن الشاه السابق كحاكم قادم لإيران، والخطة سقطت رغم الترويج لها وخسائرهم المالية وغيرها. كما فشلت أغلب محاولات إسرائيل توظيف عملاء لها، عملاء مباشرين وغير متخفين في المنطقة وخارجها وفي لبنان بالخصوص، حيث نتذكر أنه في بداية الثمانينات احتلت جنوب لبنان وكونت جيشا لبنانيا مزعوما أطلق عليه جيش لبنان الجنوبي يقوده أنطوان لحد العميد أنطوان لحد، ولكن التجربة كسابقاتها فشلت وانسحبت إسرائيل عام 2000 وتخلت عنه وعن عميلها دون أن توفر له حياة رغيدة كما كان يطلب، مما اضطره إلى بيع الفلافل كما تناقلت بعض وسائل الإعلام والمدونين تلك الرواية. وقد اضطر فعلا حسب الصحافة الإسرائيلية إلى العمل في مطعم صغير له يبيع أكلة الفلافل اللبنانية، كما ذكرت الرواية صخرية وتحكما من مصير العملاء وباع ضمائرهم للشيطان.
0: نعم، مثل هذه التقارير أستاذ سواء ثبتت صحتها كاملة أو بقيت في إطار التسريبات والتحليلات تؤكد شيئا مهما، أن المنطقة تعيش منذ سنوات على وقع صراعات نفوذ تتجاوز الشعارات المعلنة، وما يحدث في الكواليس أحيانا أخطر مما يقال على المنابر، كما يعكس الخبر حجم التعقيد داخل المشهد الإيراني نفسه، لأنه فما تداخل مراكز القرار، فما صراع التيارات، وتستعمل الشخصيات السياسية أحيانا كورقة ضغط أو كأداة لإعادة ترتيب التوازنات. ويبقى السؤال الأهم، إلى أي مدى أصبحت الدول تدار اليوم عبر التأثير غير المباشر، عبر الحروب الاستخباراتية وعبر صناعة النفوذ من خلف الستار؟ وهل ما نراه من أزمات وصراعات هو فقط الجزء الظاهر من مشهد أكبر بكثير؟
3: صحيح.
0: نعم. على مستوى وطني، خبر آخر، نقابة أطباء القطاع الخاص تدق ناقوس الخطر وتطالب بإنقاذ العيادات من الإفلاس.
3: نعم، هذا موضوع قديم جديد، وهو مرتبط أولا بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا وانخراما متواصل منذ سنوات ولم يقع التطرق إليه أو إيجاد حلوله. وإذا كانت نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة مقابل الأتعاب والخدمات الطبية سواء العمومية أو التعاقدية، فإنها قامت ونتذكر ذلك خلال السنوات الماضية بزيادات أثقلت كاهل المواطن وصندوق التأمين على المرض كنام الذي هو بمعناه نفسه يشكو من من من من تلك الإشكاليات. وفي الحقيقة يتطلب الأمر مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض بهدف إرساء تغطية شاملة تضمن التكفل بمختلف الأمراض العادية أو المزمنة لفائدة جميع المواطنين، وهو الهدف الاجتماعي العادل الذي وجدت من أجله منظومة الكنام منذ سنوات.
0: نعم.
3: وهي منظومة ناجحة صحيا واجتماعيا وجب الحفاظ عليها، وهنا دور الدولة التي تراهن على إلصاء هذا الجانب الاجتماعي في توجهاتها الكبرى مدعوة إلى إيجاد حلول مالية جذرية للصناديق الاجتماعية وللصيدلية المركزية والمصحات الخاصة، حتى كما نقول تواصل هذه الهياكل الاستشفائية الخاصة المتطورة عملها، وهي التي هي في مناسبات عدة محل إشادة وتنويه سواء داخل تونس أو خارجه من التونسيين والأجانب من العرب وحتى الأوروبيين الذين يأتون للتداوي هنا للعلاقة بين التكاليف وجودة الخدمات.
0: نعم.
3: وتدخل الدولة وإنقاذ المنظومة من الإفلاس كما يسمح لهذه المؤسسات الخاصة بتوسيع نشاطها والاستثمار في الخدمات الراقية والتكنولوجيا الطبية من آخر طراز كما في البلدان المتقدمة، وهي نعم. ليست بعيدة عنها على ذلك المستوى.
0: نعم، فما ارتفاع كلفة، فما أعباء جبائية، فما تدهور القدرة الشرائية.
3: نعم.
0: فما حتى صعوبة التوازن بين الجانب الإنساني والجانب المادي للمهنة، وهذا يهدد استمرارية الخدمات الطبية. طبيب اليوم ما يواجهش فقط مسؤولية علاج المرضى، هو عنده مصاريف تجهيزات، أجور أدوية، تكاليف تشغيل، كلها ولات تثقل كاهل القطاع أكمله. وفي المقابل المواطن زادة قاعد يعيش ضغط اقتصادي يخلي الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة. الملف إذن لا يجب أن يقرأ كصراع مطالب فئوية فقط، هو إنذار حقيقي حول مستقبل الرعاية الصحية في تونس، وحول ضرورة إيجاد توازن يحفظ كرامة الطبيب ويحفظ أيضا حق المواطن في العلاج.
3: نعم.
0: الخبر الأخير الذي سنعلق عليه هو تصريح السيد رئيس الجمهورية عند قوله بلغ السيل الزباء ولا يمكن السكوت عن الإخلالات، وهذه العبارة كانت حديث مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام في بلادنا، والتصريح طبعا يحمل نبرة غضب واضحة ورسالة سياسية قوية تعكس حجم الاستياء من تواصل الإخلالات والتجاوزات في عدد من الملفات والقطاعات.
3: فعلا بلغ السيل الزباء أو طفح الكيل كما يقال، فقد بلغت الإخلالات الإدارية درجة تتطلب دقة نداء الخطر قبل اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة من الجهات المعنية. وتتجلى مظاهر الإخلال حقيقة في جمود الإدارة عن الاستجابة لحاجيات المواطن في العيش الكريم والبيئة النظيفة، ولنركز على جانب البيئة ونحن مقبلون على موسم صيفي سياحي يبشر بكل خير، ولكن النفايات في كل مكان.
0: نعم.
3: والبلديات عاجزة عن التدخل الناجع لعدة أسباب هيكلية وقانونية وأوضاع مختلفة. لقد بلغ السيل الزبان وكررها فعلا في مجال النظافة وتلوث المحيط، ليس فقط لمسؤولية السلطات الوطنية أو المحلية، بل أيضا بسلوك المواطنين غير الواعي وقيامهم بإلقاء الفضلات وتلويث المحيط الذي يعيشون فيه دون اكتراث بالمخاطر، وهو ما يؤثر على صحتهم ومؤمن الحياة الذي تراجع خلال العشرية الأخيرة بسبب التلوث والنفايات وتلوث الهواء والبحر والغابات. إنه في الحقيقة طفح الكيل أيضا بانعدام التوعية من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية المدعوة لنحملها المسؤولية مباشرة، وهي مدعوة إلى بث ومضات للمساهمة في وقف هذا الكم المتدفق من تلوث المحيط الذي يحيطنا ويحدق بنا من كل جانب بسبب انعدام الوعي لدى المواطن، فوجب توعيته بواجباته تجاه المحيط والمجتمع، ودور وسائل الإعلام هام ومحوري في هذا الباب.
0: نعم، الأمل يبقى دائما أن تتحول لحظات الغضب السياسي هذه إلى فرص إصلاح فعلي، لأن نعم. الأوطان لا تبنى فقط بالكلمات القوية، بل بالإرادة وبالمتابعة وبالقدرة على التغيير. ولكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الخطاب، بل في تحويل هذه الرسائل إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لأن الناس اليوم لم تعد تكتفي بالشعارات أو بالتشخيص، تنتظر نتائج حقيقية تعيد الثقة وتؤكد أن القانون يطبق على الجميع وبلا استثناء. شكرا جزيلا لك أستاذ صحراوي جمعون على هذه القراءات المعمقة، ونلتقي بإذن الله الخميس المقبل
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

ابقوا معنا مستمعينا الكرام بعد الجولة مع معرض الصحف وقراءة أبرز العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. سنعود لمواصلة المشوار معكم في الجزء الأخير من بشائر الصباح من خلال الكلمة ليك وأسعار السوق، وأهلا وسهلا دائما بكم في متابعتنا ومرافقتنا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: الإدارة التونسية القاطرة المعطلة. وكتبت الصحيفة: لم تتطور الإدارة في تونس بالنسق المأمول في وقت كان يتوقع فيه أن تحدث ثورة في المرفق العمومي تقطع مع السلوكيات القديمة التي عطلت أو التي أثرت سلبا على صورة الإدارة وجعلتها تقترن في ذهن المواطن بالتعطيل والتأخير وعرقلة المواطن. وأضافت الصحيفة: لا يمكن بطبيعة الحال التعميم، فالإدارة في بلادنا تضم كفاءات عالية ويشتغل بها خريجو أفضل الجامعات، لكن تظل العقلية المتوارثة أو ما أسماه رئيس الدولة لدى لقائه برئاسة الحكومة بالقصبة وتقييمه لعمل المرفق العمومي برواسب الماضي حاجزا دون تحقيق الإصلاح المأمول. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: فرصة استراتيجية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية، 8 مؤسسات وطنية في معرض أمستردام، وفرصة هامة لإشعاع الصناعات الغذائية التونسية، وانعقاد الدورة 5 من المشاورات السياسية، خطة التعاون بين تونس وفنلندا للفترة 26-28، ومع اقتراب عيد الإضحى، الخضر والغلال تحت المجهر ومراقبة مكثفة لمسالك التوزيع. وفي افتتاح مؤتمر الانتقال الطاقي: رهان سيادي لتأمين مستقبل الاقتصاد الوطني. ووزير التجهيز والإسكان يصرح: نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: الدور الربع النهائي لكأس تونس، اليوم غموض يكتنف تنقل الترجي إلى بوحجلة وشبيبة العمران إلى سقيط الدائر، وأمس ترجي جرجيس يقصي البنزرتي وتأهل صعب للصفاقسي على حساب أستيدا. واستعدادا لمونديال 2026، التحاق إسماعيل الغربي بتحضيرات المنتخب الوطني. والاتحاد المونستيري: وضعية مالية حرجة وفيتو أمام تدعيم الهيئة بوجوه جديدة. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: صرف الزيادات في الأجور قبيل عيد الإضحى، تكريس للدور الاجتماعي للدولة. وكتبت الصحيفة: قبل أيام قليلة من حلول عيد الإضحى، ينتظر صرف الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص مع الملاحق للأشهر الأولى للسنة الجارية، وذلك حسب ما أعلنته وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي أمس. وأضافت والصحيفة: وتعد هذه الخطوة ترجمة وترجمة لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتكريسها بين الجهات وبين فئات المجتمع، حيث يعتبر الترفيع جزءا من قانون المالية الرامي إلى إعادة توزيع الثروة ودعم استقرار الأجراء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي نبقى مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة وبدعوة من نظيره المصري، وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا في القاهرة. ووزيرة المالية لدى لقائها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأكيد مضي الدولة في تعزيز سياساتها الاجتماعية. وفي أخبار العالم: في انتظار مآل الفرصة الأخيرة، حرب التصريحات تتصاعد بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: انتقادات الرئيس للمسؤولين وللإدارة تتصاعد، والصحيفة تتساءل هل اقترب موعد التحوير الشامل؟ ورئاسة الحكومة تفتح مناظرة خارجية للانتداب. وتفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات، إيقاف 12 متهما وحجز 250 ألف قرص مخدر. والتونسي الرابع عالميا في معدل استهلاك المياه المعدنية، مليار قارورة سنويا والحنفية نائمة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: رفض مصافحة منافسه، بطل الكويتي يهين الصهاينة. والنجم الساحلي: فراغ إداري وكابوس بسبب مستحقات اللاعبين. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. تتحول تونس هذه الأيام إلى فضاء علمي إفريقي ودولي مفتوح على قضايا الاقتصاد والتصرف والتنمية المستدامة من خلال احتضانها للمؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. حدث علمي يعكس مكانة الجامعة التونسية وقدرتها على الانفتاح على القضايا الكبرى اللي تشغل القارة الإفريقية والعالم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وصعود الذكاء الاصطناعي كفاعل أساسي في مستقبل المؤسسات والاقتصاد. للحديث عن أهمية هذا المؤتمر، عن أبرز محاوره، عن رسائله العلمية والتنموية، نستضيف الأستاذة الباحثة بالمدرسة العليا للتجارة بتونس والباحثة بمخبر التفاعلية بين الجامعات والمؤسسات في علوم التصرف والمكلفة بالاتصال في هذا المؤتمر الدولي، الدكتور الأستاذ أمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: حسنا مدام، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم.
0: أهمية احتضان تونس لهذا المؤتمر الدولي الكبير في مجال علوم التصرف وإدارة الأعمال.
1: هذا المؤتمر مهم جدا، هو ملتقى دولي للبحث في علوم التصرف. هو كل سنة تعقد الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية مؤتمرها الدولي، والسنة هذه اختارت تونس كمحطة علمية للتبادل الفكري حول المؤسسات الإفريقية. وهذا الملتقى تنظم بالشراكة مع جامعة المنوبة ومع مخبر البحوث للتفاعلية في التصرف بين الجامعة والمؤسسات، وكذلك كرسي اليونسكو للتعليم العالي والتنمية المستدامة في إفريقيا، التابعين الكل لجامعة منوبة وكذلك معهد المحاسبة بجامعة منوبة.
0: نعم.
1: هذا الملتقى يدور حول الاضطرابات المحلية والعالمية اللي تواجهها القارة الإفريقية، وباش نخموا مع بعضنا الباحثين والخبراء من العالم الاقتصادي والاجتماعي حول مستقبل هذه المؤسسات الإفريقية، وكذلك باش نخموا زيادة ونحبوا نكرسوا السيادة الفكرية للقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: معناها كما نقولوا بلغتنا العامية يزينا من نماذج والمنوالات الأوروبية والجيئة.
0: يزينا من التبعية في كلمة.
1: اكزاكتومون، هذا هو.
0: نعم.
1: يلزم القارة الإفريقية تنهض بروحها وعندها كفاءات علمية وكفاءات،
0: لكن فما تحديات قاعدة تواجه المؤسسات الإفريقية اليوم في ظل الأزمات العالمية والتحولات الاقتصادية اللي نعيشها.
1: ثم تحديات كبيرة، ثم مشاكل كبيرة بالمشاكل، تقلبات المناخ مثلا.
0: نعم.
1: مشاكل وبائية مثلا كما جينا الكوفيد أثر برشا على المؤسسات الإفريقية، برشا مؤسسات سكروا وهذا انتج عنده بطالة. هذه المحاور الكل قاعدين نخموا فيها ونتبادلوا الآراء، خاصة اللي جاونا باحثين من جميع البلدان الإفريقية وكذلك من أوروبا، جاءوا من كينيا، من كونغو، من غانا، من بوركينا فاسو، من إثيوبيا، وتصير ورشات عمل وتصير تقديم بحوث علمية.
0: نعم.
1: ومرحلات علمية.
0: هي الملفات متعددة الحقيقة، من المالية إلى التسويق إلى التنمية المستدامة إلى الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي نتصور حاضر بقوة في البرنامج، كيفاش تراو تأثيره على علوم التصرف وإدارة المؤسسات في إفريقيا؟ يعني المؤسسات الإفريقية جاهزة فعلا لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية؟
1: المؤسسات، السؤال مش هل هي جاهزة، هي يلزمها تجهز روحها، خطر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية لا مفر منها. يلزمنا نلقاو الآليات باش نواجهوها، ويلزمنا نواكبوا هذه الثورة نتاع الذكاء الاصطناعي، نرسخوها في العادات نتاع المنظمات الإفريقية.
0: نعم.
1: إذا تدخل كحقيقة يومية في حياة المنظمات الإفريقية.
0: نعم. هناك أيضا اهتمام بقضايا إزالة الكربون والتنمية المستدامة. إلى أي مدى أصبحت هذه المواضيع ضرورة وما هيش مجرد رفاه فكري؟
1: هناك ورشة حول إزالة الكربون.
0: نعم.
1: وعملنا هذه الورشة على خاطر توا في المؤسسات الإفريقية والتونسية كي تجي باش تصدر منتوجاتها يطلبوا عليها أمبيلون كربون، معناها يطلبوا عليها البصمة الكربونية متاحة. دونك كان هي البصمة الكربونية متاحة ما تمشيش مع الـ مع الـ مع المطلوب اللي تطلبوا منه الأوروبا، ما تنجمش تصدر منتوجاتها.
0: نعم.
1: دونك هذه حاجة لازمة، معناها يلزمنا نخمو في الإشكالية هذية.
0: نعم. تم تصنيف مجلة الأكاديمية ضمن الربع الأول كعيون في قاعدة سكوبس بالنسبة للباحثين الأفارقة، ونصور هذا مهم. وباش يتم تنظيم يوم خاص بطلبة الدكتوراه والباحثين الشبان، فما نوع من التركيز على الجيل الجديد من الباحثين، وكل هذا أكيد عنده دلالاته.
1: تمت هذا اليوم المخصص للباحثين الشبان لطلبة الماجستير والدكتوراه، تم يوم الاثنين في معهد المحاسبة، وتم مناقشة تقدم البحوث لطلبة الدكتوراه مع باحثين بارزين اللي أعطاهم نصائح ووجهوهم، وكذلك حثوهم على قضية الاستقلالية الفكرية اللي لازمها تكون عند الطالب الإفريقي، معناها كفانا من النماذج الشمالية اللي جينا من الشمال، ويلزم الطالب الإفريقي يكون عنده بعد نقدي في البحوث نتاعه.
0: نعم.
1: ما يستقبلش البحوث الغربية هكيكة، لازم يكون عنده بعد نقدي بالنسبة للمصالح الإفريقية والمستقبل نتاع البحوث في إفريقيا ومستقبل المؤسسات الإفريقية.
0: نعم. مدام أمال، النجموش نقول للجامعة التونسية اليوم ولات قادرة على لعب دور إقليمي وإفريقي أكبر في مجال البحث العلمي؟
1: أي بيع ساعة الجامعات التونسية مصنفة من أول الجامعات في إفريقيا.
0: نعم.
1: من الناحية والجامعات من تاع جنوب إفريقيا لأفريق دو سود، تونس في الصدارة معناها.
0: نعم.
1: وهذا أعطانا شرعية باش ننظموا مؤتمرات وملتقيات في من هذية، ونرهدوا بالقارة الإفريقية عن طريق منوالات تنمية، عن طريق بيانات، قاعدات بيانات، عن طريق معلومات، عن طريق بحوث، باش نرهدوا بالقارة الإفريقية.
0: نعم. بأحد نزل العاصمة إذن ينتظم هذا المؤتمر، ويتواصل إلى أي وقت؟
1: يتواصل إلى يوم الجمعة 22 ماي، ويوم 23 ماي سيكون مخصص للسياحة.

0: نعم شكرا ليك. وهكا نقول اللي تونس بالحق بهذا الحدث العلمي المهم تتحول إلى منصة تجمع العقول والخبرات الإفريقية والدولية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الجامعة ومن البحث ومن الإيمان بأن المعرفة قادرة على تغيير الواقع. كل الشكر والتقدير لك أستاذة أمل بودربيلة على هذه الإضافة العلمية القيمة وهذا التقديم المستفيض لفعاليات هذا المؤتمر. كل التوفيق وإلى اللقاء.
1: شكرا، يعطيكم الصحة. ميرسي.
0: أسعار من المنستير نمضي إلى المهدية، تحديدا إلى ملولش. صديقنا محسن أحسن في الانتظار يعطينا فكرة على أسعار السوق هناك. صباح النور سي محسن، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير مدام، ومرحبا بك ومرحبا في مستمعي إذاعة المنستير.
0: شنو حوال السوق في ملولش؟
2: إن شاء الله لباس. أنا بالنسبة للأسعار كالعادة، أنا كما الأسبوع اللي فات تقريب، أنا إن شاء الله في تحسن المنتجات، تحسن ما أعرف شكل فيك.
0: أيبي
2: فهمتني. بالنسبة للخضر فلفل الأخضر من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500، طماطم من دينارين و 200 حتى دينارين و 800، صل من دينار 600 حتى دينارين و 500، البطاطا دينار 800 حتى دينارين، فنارية دينارين، قرع دينارين و 500، الفول دينار و 500، البدنجان دينارين، الكرنب والبروكلو دينار 800، الخس والتي دينار 500، معدنوس السبق 500 ملي من رب. بالنسبة للود قبرة دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبة للغلال فاز خمسة، أنا من 5000 حتى 6500، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات، مشماش من 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات 500، البطيخ 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات، والدقلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات.
0: نعم.
2: بالنسبة للحوت سردينة من 6 دينارات 7 دينارات 500، نداس من دينار من 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو 18 دينار، الوراثة 25 دينار، كريفيت من 20 حتى 25 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، بركوس 38 دينار حتى 40 دينار، لحم البقري الهبرة 40 دينار، جنب 29 دينار، ومخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، خمسة دجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات 100، دجاج مذبوح 8 دينارات 500، جناحات 7 دينارات 500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، الفخذ الدجاج 11 دينار 800، فخذ دندون 9 دينارات 700، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار 300. بالنسبة هذا للسوق اليومي معنا.
0: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد. شكرا لطفي المكي، شكرا عليا المنصوري، شكرا نجلة عطيه بن محمد، شكرا لكل زملائي. ابقوا ديما مع إذاعة المنستير وخليكم في متابعة مختلف فقراتنا وبرمجنا. أنا ربح عبد الله ونقولكم إلى اللقاء، ودمتم على محبة وعلى وفاء لإذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: التاسعة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة التاسعة للأخبار. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. شرعت اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلة التبغ بولاية المهدية في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص، وقد ضبطت اللجنة وفق بلاغ لها تاريخ 17 من جويلية القادم كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحددت عدد الرخص المزمع إسناده على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان سنة 26 و 2000 موزعة على مختلف معتمديات الجهة. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة بكافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء الموافق لي 26 من ماي القادم من الساعة 5 صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء الموافق لي 27 من ماي الجاري على الساعة منتصف النهار لذبح الأضاحي. تصدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى للموسم 2025-2026 بإصابة بلغت 39.353 ألف طن، في حين سجلت ولاية صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الإنتاج الوطني الجملي من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263 ألف طن، أي بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالموسم الفارط. من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 مايو الجاري، وفق ما أكده سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وأشار أيضا إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: احنا وانتوما
1: احنا وانتوما
0: وكل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في اذاعه المنسير تتعدى الصبحيه مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربويه، الثلاثه كبارنا في عينينا، الاربعه صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعه زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
2: هذا البرنامج برعاية أيه.
3: تبعني
4: وين؟
3: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
3: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
5: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
3: مع قات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
6: في التأمين

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، ومن خلاله كالعادة نوصله في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين. قول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم أستاذ محسن كبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: مرحبا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العام معنا الصباح. توفي تحية لأوفي إذاعة المنسير ولكل متبعي كل برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول لك شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة وعلى هذه الثقة، وإن شاء الله كما قلت نقدموا مادة اللي تفيد وتعطي معلومة صحيحة، وهذا في إطار فريق كامل. ديما نحب نحيي الفريق الكل، فريق كامل متكامل. صحيح احنا نظهر في الصورة، لكن هو عمل جماعي تساهم فيه الناس كل، تحية لهم وإن شاء الله نوفق فيما نصبوا إليه وفيما نقدمه من معلومات في مادة ديما نعتبرها اللي هي مادة تقنية بالأساس، مادة تطلب برشا دراية وبرشا معرفة، لأنها قدر أهميتها بقدر ما هي مادة إجرائية بامتياز، ويلزمنا نكون كلنا على بينة من الإجراءات الشكلية التعلق بعقود التأمين حتى نحسن التعامل مع هذه العقود، وإن شاء الله نوفق في ذلك.
0: يعطيك الصحة ودائما شكرا جزيلا أستاذ على الفكرة قبل كل شيء، على خاطر فكرة ممتازة جدا، فكرة من خلالها نجمنا من خلال إذاعة المنسير هذا المرفق العمومي للإعلامي نكرسوا ثقافة قانونية في مجال التأمين، اللي هو مجال ماهوش سهل ومجال فيه برشا إجراءات معقدة، ومجال معناتها يلزم خبرة ويلزم نسيان وقت اللي يمشي يحكي مع شركة التأمين يبدأ عنده باجاج ينطلق منه باش يعرف ما له وما عليه، باعتبار أنه في بعض الأحيان الإنسان راهو يبقى عاجز. احنا صحيح لا يعذر جاهل بجهل القانون في مجالات مختلفة، ولكن كي تدخل في مجال إجرائي كما التأمين ونعرف أهمية الإجراءات والشكليات في مثل هذه المواد كما مادة التأمين، الحقيقة بارك الله فيكم على خاطر فكرة ممتازة، فكرة قاعدة تتواصل، فكرة قاعدة تكرس فينا هذه الثقافة هذه، وفكرة تخلي الإنسان تكون عنده وعي، خاطر احنا أبار انك تحكي قانون راه بالأساس هو التوعية للسادة المواطنين والمواطنين.
1: هو التوعية ووعي الاثنين مع بعضهم رفقة، لأنه علاش؟ لأنه التأمين اليوم ديما نقول راهو من الضروريات الأساسية في حياة اليوم، ما عادش من الكماليات، ما عادش اللي يحب يأمن يأمن واللي يحب يأمنش، راهو حتى في التأمينات الاختيارية، وهو كنا تشوفه بالتجربة وكي ناخذ المواضيع نلقاو أول إنسان أول معناه ضرر يلحق به ولا أول صعوبة تعترضه في حياته أول سؤال تروح عندك شيء تأمين، ولا التأمينات معناها التأمين تخلل في عاداتنا وفي تفكيرنا وفي معناها وفي تصرفاتنا اللي عاديه اليوميه، وبالتالي وهذا حاجه ممتازه جدا راهو كنقولوا راهو التأمين وقت تجي الحوادث العرضيه راهو الناس ما يمكن ما تفيقش معناها ما تتفطنش القيمة التأمين إلا حالة وقوع خطر المؤمن منه، وقتها نلوجوا على عقود التأمين ونلوجوا شنو عنا وشنو ما عناش، ووقتها لنا إذا كان عندك عقد تأمين حاجة باهية ممتازة، لكن يلزمك تتعامل تحسن التعامل مع عقود التأمين هذه. وفي هذا الإطار هو تقريبا الأفكار اللي بدنا نخمو فيها كفريق، قلنا احنا بينا برشا حاجات وبرشا مجالات فيها عقود تأمين وفيها يغطيها عقود تأمين، مجالات حياتنا اليومية تقريبا بالكامل ولا حياتنا العملية ولا غيرها، المسؤوليات متعدة والإنسان مسؤول بطبعه عن أفعاله وعن تصرفاته، كي يلقى عقد تأمين حاجة معناها ممتازة وممتازة جدا، لكن زادك في عقود التأمين يلزم تكون عندك عقد تأمين ويلزمك تحسن التعامل معه. شو معناها تحسن؟ معناها تكون مطابق لما تم التعاقد عليه من جهة، وتكون عارف بما لك وما عليك من ناحية قانونية حتى ما يقعش المحظور، حتى ما نسمعوش شكل العبارة اللي انطلقنا في البرنامج قلنا خاطر برشا ناس تقول لا التأمين حكاية فارغة ما يجي حد شيء وما تاخو حد شيء، لا مش صحيح، راهو العيب فينا وفي الناس نتعاملوا معهم زي ده كيف معناها، كي نقولوا العيب فينا معناها فينا الناس كل كيف كل من له علاقة بالتأمين، لأنه ما احناش قاعدين نعطيوه في حقه القانوني التأمين هذا من حيث كيفاش نتبعوه كيفاش نتعاقدوا مع شكون نتعاقدوا شنو معناها الامتيازات اللي يجبونها التأمين وكيفاش نضمنوها وشنو الالتزامات المحمولة علينا وكيفاش نقوموا بها، هذا كل كيف باش يخلي سلاسة في التعامل مع عقود التأمين، وقتها بالحق يجي يحكي لي مع عقد التأمين تنقلك عقد التأمين يغطيك ويغطيك بما يكفي وعلى قد معنى لحافي أمد رجلية كما يقول سيناجي ديما الله يرحمه، معناها أنت تختار عن الغطاء الكامل اللي يضمن لك التعويذ ويغطي لك كل المخاطر. وهذا كل كي كما قلت في قراءة تكون قراءة صحيحة وسليمة. وهذا اللي نحاوله ديما من بعضنا كما قلت كأسة فريق، مش أنا برك صحيح يمكن كانت الفكرة لأني مهووس بالفكرة، لأنه التأمين مش حاجة خاصة بينا برك ولا بتونس، برك حاجة عالمية وحكينا على تاريخ التأمين ومنذ عقود، لأنه كي تؤمن بالفكرة وتؤمن بأهمية عقد التأمين وبأهمية وجود التأمين في حياتك اليومية تحسن التعامل معه وتلقى فيه برشة فائدة وبرشة منفعة، بالعكس هو كله منافع وبكله فوائد معناها ترجع علينا وقت اللي نكونوا في حاجة لك العقد ده. وفي مقابل ذلك ماذا بينا احنا يكون عندنا تأمين يحمينا، وماذا بينا إذا ما نسحقوش، معناها ماذا بينا نكونوا في تصرفنا تصرف الرجل العادي تصرف الرجل الحريص على عدم الحاق الضرر به ولا بغيره وفي السلامة أمانة كما يقولوها، ويقعدك التأمين كي يقعد احتياط ويقول لك أنا عملت أسيرونس هاو تو 5 سنين وما صار لي حد شيء. خلي ما يصير لك شوية واصلك في هذا المجال، ولو أنه بعض مؤسسات التأمين تولى تشجع حتى ونشوفه حتى في التأمين الإنزام العربات البريدة المحرك النظام المكافئة الميار بالبونيس ماليس، ويليت ويليت مؤسسات التأمين تفكر أنها تكافئ كل محور معناها المتعاقدين معها اللي يحسن التعامل مع عقود التأمين، واللي ما يستحقوش عقود التأمين عاملين له كوقاية فقط لا أكثر ولا أقل. ديما هذا فيه معنى الدافع وفيه منفعة للتأمين ومنفعة للعباد اللي تعمل بعقود التأمين دي، وإن شاء الله ديما نكونوا نعطيه معلومة صحيحة، وإن شاء الله احنا راهو كما قلت نظهر في الصورة أما راهو فريق كامل، ونحب نوجه التحية لكل من يساهم معنا وكل من يعطينا الفكرة وكل من يعطينا المعلومة. شكرا للجميع رفقة،
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نوصلوا في الموضوع الحصة الفرطة، باش نوصلوا الحديث على استثناءات الضمان، ولكن اليوم باش نركزوا على استثناء الضمان وتأثيره على حقوق المتضررين. شو نقصدوا بالكلام هذايا؟ هذا باش نعرفوه بالتفاصيل بعد قليل، وأيضا باش يكون معنا خبيرنا في مجال التأمين سي أشرف الإحيوي. هذا الكل بعد قليل، تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، وأيضا عبر الهاتف عبر الرقم 73 460 800.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، نواصل موضوع كنا بدينا فيه في الحلقات الفارطة، مسألة الاستثناء من الضمان. ولكن اليوم مع الاستثناء من الضمان اللي باش نحاول نذكروا بيه شنو الاستثناءات هذه، تأثيرها على حقوق المتضررين، وبالطبيعة باش ناخذ معنا سي أشرف الأحيوي خبيرنا في التأمين، نستقبله مع بعضنا ثم نذكر بماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نقولوا صباح النور، أهلا وسهلا بك سي أشرف الأحيوي، مرحبا، منورنا برشا.
1: صباح النور والسرور أختي رفقة، تحية ليك، تحية لأستاذنا محسن قبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وشكرا على قبولكم الدعوة.
2: نفس تحية أشرف،
1: شكرا
2: وصباح مبارك، وشكرا لكم على تلبية دعوة البرنامج، وإن شاء الله نقدموا الإضافة، وإن شاء الله نعطيوا المعلومة الصحيحة كما عودنا، كما تعودنا معاك، وإحنا متأكدين من ذلك.
1: شكرا،
0: يعطيكم
1: الصحة،
0: نعيش كما أجمعين إن شاء الله. باهي
2: أستاذ، هو الحقيقة رفقة باش الناس تبعتنا ونرجو نحط الأمور في إطارها القانوني صحيح وبعجالة. نذكروا إحنا قلنا نحكيه على عقد تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، يعني نحكيه على التأمين نتاع السيارات نتاع الكراهب. كنا نعرفوا إحنا كل صاحب عربة قبل ما يوضعها في الجولان وقبل ما يستعمل العربة نتاعه ويزم يأمن المسؤولية المدنية عن الأضرار اللي تمكن تلحق بالغير من جراء استعمال العربة، وهذا النص القانوني، وهذا مجلة التأمين في الفصل 110 شنو نصت وشنو أوجبت وألزمت كل صاحب عربة برية ذات محرك وقبل وضعها في الجولان العمومي أن يبرم عقد تأميني ويغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها العربة بالغير من جراء عند استعمال تلك العربة، وسواء كانت تلك الأضرار مادية أو بدنية. هذا مبدأ عام موجود في تونس كما موجود تقريبا في أغلب دول العالم، تأمين المسؤولية العرب المدنية لأصحاب العربات برية المحرك تقريبا في كل دول العالم هو من التأمينات الإلزامية، ونعرف علاش ونفهم علاش. نرجو حتى للمقدمة نتاع البرنامج نتاع اليوم، فهمنا قلنا راهو الإنسان موش في منأى نتاع مخاطر الطريق حتى كي يبدأ من أمهر السائقين، لأنه عوارض الطريق تنجم تكون من السائق نفسه، كان تنجم تكون من الغير، كان تنجم تكون من أي عارض ومن أي إيه معناها مفاجأة الطريق، وهذاك هو الأثار نتاعها ديما أثار معناها تكون سلبية وتكون أثار سيئة على صحة الإنسان، على ماله، على ممتلكاته، على السيارة اللي يصطدم بها وغيره من المخاطر. وهذاك علاش التأمين جاي من هنا، ونرجو ديما نفهموا المصطلح نتاع مقصد المشرع من هذا بهذا الخصوص. لكن قلنا في بعض الأحيان تكون عندك التأمين ويكون عندك عقد تأمين ساري المفعول صالح في الزمن، معناه متواصل في الزمن، خالص انت خلصت الأسيرونس نتاعك وخلصت التأمين كل، وتلقى روحك في وضعية عقد التأمين هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. وهذا تقريبا شو نقصد بحالة استثناء من الضمان بالمفهوم البسيط، أنك الإنسان يكون عنده العقد وعنده الصلاحية نتاعه وخلص كونتراته وكل شيء في باله، أنه كل شيء مريقل، يلقى روحه في وضعية نتاع عدم تأمين. جي شركة التأمين مؤسسة التأمين اللي تعمها تقول له لا وقتاش، لأنه فما خاصة حالات جاء بها المشرع التونسي، جاء بها القانون، جاء بها مجلة التأمين، جاء بها الفصل 118 من المجلة ذيك، يقول لك فما حالات يمكن التنصيص فيها على الاستثناء من الضمان، وهي الحالات اللي إذا كان السائق زمن القوى الحادث ليست له السن القانونية لسياقة العربة، إنسان ما عندوش العمر باش يسوق وتلقاه يسوق. ثاني حاجة إذا كان السائق ما كانش عنده الشهادات الصالحة لسوق العربة، يسوق خاصة قلنا احنا فقه القضاء تقريبا حصلها في رخص السياقة، لأنه رخص السياقة إذا كانت تسوق السياقة سيارة سياحية رخص السياقة سياحية، وإذا كان أكثر بشوي رخص السياقة من الصنف المطلوب المعبر الوزن الثقيل والنقل العمومي للأشخاص وكيلو البوالور والترانسبور وكما هذوما كل أنواع نتاع رخص، لازم كل إنسان تكون عنده رخص. وثالث حاجة ومهمة جدا وديما نقع فيها الحقيقة وللأسف في كل مناسباتنا الدينية والوطنية وحتى المدرسية، أنه يكون نقل أشخاص على عربة غير مهيئة لذلك ولا تحترم فيها شروط السلامة. إنسان إذا كان جي في شاحنة مخصصة لنقل بضاعة وتعبيها بالأشخاص، تقول عنا مناسبة باهية، ولا عنا مناسبة سعيدة، عنا زفاء، عنا زفاف، عنا موسم الحج توا على الأبواب، باش نروحوا بالحجاج باش نهزوا الحجاج في آخر السنة الدراسية، عندك ما يعبر عنه بدخلة البكالوريا، مصطلح تسميته تبدا دخلة البكالوريا، نلقاو هنا برشا حوادث ناتجة على سوء استعمال العربات اللي طلع بالشباك وستة وسبعة نعبيهم في الكرهبة وناخذوا في الشاحنات في الأصل المعدة لنقل الأشخاص ولنقل البضاعة سامحني البضاعة ونقل حتى الحيوان ونقل كذا، وخاصة توا على أبواب الأضحى كذلك ينقلوا في الأكباش كل وتلقاه يستعملها في نقل الأشخاص. أنا عنده قوة الحالث وعنده قوة المضرة، تلقى روحك في وضعية انت حالة من حالات السنة الضمان وقت تسير الضرر ويصير الحادث، تمشي للسيبورت نتاعك وتمشي للسيرونس نتاعك تقول لها راني باش نقدم معنا على التعويض لاني صار لي حادث. اذا كانت تبين من الاعمال الاستقرائيه نتاع الحادث انه فما احدى الوضعيات الثلاثه هذوما اللي كنا نقول عليهم وجابهم المشرف الفصل 118، فانك لا تتحصل على اي تعويض بهذا الخصوص كما هو الشان بالنسبه للغير. وهنا باش ندخل فقط لانه الفصل 120 من نفس المجله، الفصل 120 مجله 8 يقول لك حالات استثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 اللي هي ثلاثه حالات لكم عليها: عدم بلوغ السن القانونيه، عدم تحصل على الرخصه المطلوبه، ولا نقل اشخاص في ظروف غير امنه.
0: وهذه الاستثناءات القانونيه
2: هذوما حاله، ثلاثه حالات استثنائيه جابها الفصل 118. الحالات هذوما ثلاثه جاء المشرف الفصل 120 وقال راه اذا كان فما حاله من حالات هذوما ثلاثه راه المتضرر يعارض باحد الحالات هذه. ما كاينش نقولوا المتضرر يعارض، معناها الانسان اللي هو غير في عقد التامين ولا هو من الاساس مفروض أنه يتمتع بالتغطية من عقد التأمين وينتفع بعقده، كما ينتفع هو ما أبرم شغل التأمين كما جاء المشرقة زاد ما ينتفعش إذا كان معنا فما حالة من حالة استثناء الضمان. لهنا السؤال تطرح لنا وقتك كأسرة فريق، قلنا ما لا إذا كان إنسان متضرر من حادث ويسحق التعويض في الأصل وما يلقاش عقد التأمين، معناها الضرر اللي لحقت به وعلى العجز البدني اللي يجي في اللحق به واللحق والأضرار المادية اللي تنجم تلحق بالعربات، نجم يكون تصادم بين زوج سيارات، نجم يكون معنا الدقاء يكون دقاء ماتريال، تكون أضرار مادية فقط، ونجم الإنسان يصاب بكسر ولا لا قدر الله ولا بمضاعفات جسدية، ونجم يكون الاثنين، وفي بعض الحالات نجم يكون حتى الحادث يؤدي إلى الوفاة. وشفنا ديما المثال اللي ما نحبش نقول عليه ولكن يفرض نفسه العاملات في الحياه قدر المجهود المبذول بهذا الخصوص وقبل التلقيحات ديما نلقاو الفاجعه كبيره وقت اللي نقلوك الاشخاص هذوك والعاملات هذوك وقت يتم نقلهم من طرف مؤجرهم ولا من طرف الغير على جرار فلاح معد العمل في الحياه وينقلب بهم هذوك الناس نقلوا في ظروف غير امنه، وهذوك الكل عقود التامين لا تسري معناها في حقهم وما يتمتعوش بالتامين. هنا السؤال يترحب ما لا شنو ذنبهم الاشخاص هذوما مشات فيهم ما عادش عندهم تعويض ولا فما الامكانيه.
0: انا اقول تفصل مع تسهل اللي عمل
2: العمل العمل هو معناه ما عندوش تأمين، معناه عنده تأمين ولكن مش مفعل، وهذوما ناس تضروا ويستحقوا علاج ويستحقوا متابعة ويستحقوا تعويض بالقانون بقانون التأمين. ندرى وقت اللي يصير حالة من حالات استثناء الضمان يعني هم ما عادش يرجعوا على شركات التأمين أو مؤسسة التأمين اللي تأمن الحادث العرب اللي صار به الحادث، يعني هنا وكأنه نفهموه أنه الناس هذوما معنا حقهم ضاع ما يلقاوش حتى تعويضات وما يلقاوش منين باش ياخذوا تعويض. هنا السؤال شنو اللي يلزموا يعملوه الشخص المتضرر اللي يلقوا في وضعيه من الوضعيات هذه، ولهنا هذا هو معناها جوهر الموضوع نتاعنا اليوم وباش نحكيوا فيه مع اشرف ومعاكم ومع الناس اللي تحب تتفاعل مع البرنامج هذا، باش نحكيوا على الفصل 172 وما بعده مجال التامين، لانه الفصل 172 من القانون 86 لسنه 2005 جاب جديد احدث خليني نقول نظام جديد للتعويض في الحالة نتاع حالة استثناء الضمان، وأوكل للصندوق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والذي أصبح بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 يسمى بحساب ضمان ضحايا حوادث المرور، ينجم يدخل ينجم يعوض الناس هذوما ولا ما ينجمش. هذوما التفسيرات اللي باش نحكيو فيهم كيفاش نتفاعلوا وكيفاش نتعاملوا في وضعيه كان متضررين، كيفاش نتعاملوا في وضعيه من وضع اذا كان قلنا روحنا في وضعيه من في حاله ولا وضعيه من وضعيات استثناء من الضمان اللي كنت نقول فيها.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ محسن قبوج. نمشي مباشره لسي اشرف بعد الطوطئه هذه والتذكير بالتفاصيل الخاصه بالاستثناءات من الضمان في علاقه توا بالمتضررين. تفضل سي اشرف.
1: شكرا أخت رفقة، وشكرا للأستاذ محسن دبوج على هذه الطلقة وهذه الخلاصة معناها الحصتين الفريطين بخصوص الاستثناء من الضمان. هنا أنا ساعة في البداية نحب نكون إيجابي برشا ونبشر، معناها نبشر كل مستمعي إذاعة المنستير أنه حتى في صورة وجود استثناء من الضمان فإن وجدان القاضي في حتى لا أقول بنسبة 100% 99% تتجه لمصلحة المتضرر، وهذا هو حتى روح قانون 2005 عندما معناها الباب الخامس من مجلة التأمين عندما تم إضافته معناها لإرساء نظام جديد للتعويض عن ضحايا حوادث المرور، جاء لمصلحة المتضرر لأنه أو يسمع فيها. أنا أتحدث تحت أمرة الأستاذ دبوج أن جاء قانون الجديد نتاع 2005 نظرا للمشاكل والنقائص والسلبيات النظام القديم للتعويض حيث كانت أغلب العباد ما تخلطش. اليوم بالقانون هذا أصبحنا نتحدث على مسؤولية موضوعية، حيث السائق عنده مسؤولية خطائية هذيك حافظ عليها لأنه سيتم خلاصه بحسب نسبة خطائه في الحادث، لكن نتحدث بصفة عامة على متضرري حوادث المرور فإنهم يخلصوا بقوة القانون بطبيعة إلا إذا أثبت أنه قد ألحق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره. نجيو الاستثناء، احنا نتحدث
0: قبل الاستثناء، قبل ما نحكي عليه ناخذ ممضى ثم نعود لمواصلة اللقاء. تبقى معنا مستمعينا الكرام. وسي أشرف،
3: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشو في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس؟ هاني باش نعطيك بون بلان، لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، روموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 سور 24، وهكا ديما مضمن، تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
5: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. المكنين صار هلال على الموجة 95.7.
6: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. نرجع لك سي أشرف، تفضل.
1: شكرا. في الاستثناء من الضمان هو حالة، وهو حالة من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. يلزم الناس كل نعاود ونذكره ديما اللي نتحدث على حالة استثناء، اللي نتحدث على الاستثناءات من الضمان معناها أن هنالك عقد نشأ صحيحا، ثم عقد تأمين، عنا عقد تأمين، لكن هذا العقد يتضمن استثناء من الضمان بتوفره تعفى شركة التأمين من التعويض. هنا نتحدث على حالة معينة، حالة من حالات تدخل الصندوق، لأنه كان نشوفه بعد كان تحبه الصندوق يتدخل في حالات أخرى اللي هي أصعب حتى من حالات التأمين، اللي هي أنه يكون المتسبب في الحادث مجهول أو يكون غير مؤمن، سواء كان التأمين هذا نسبي أو مطلق. هذه الحالات اللي هي موجودة كثرة وهذه هي اللي تستعصى فيها، لكن في حالة الاستثناء من الضمان هنالك عقد تأمين معناها بنسبة 99.99 أن المتضرر سيتم خلاصه لأن هنالك عقد، معناها بلغة أخرى إذا لم يتم إدخال، إذا لم تتولى شركة التأمين حسب اللي قلناه في المدة الأخيرة أن هنالك واجبات محمولة على شركة التأمين حتى يحتمى على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه ضامنا احتياطيا. الضامن الأساسي هو شركة التأمين، الضامن الاحتياطي هو الصندوق. احنا كنا نتحدث على استثناء من الضمان معناه ثم عقد، معناه ثم شركة التأمين، لكن هذا العقد معناه فيه يتوفر فيه استثناء من الضمان، تلك الاستثناءات التي ذكرها الأستاذ منذ حين، وهو التي تتعلق بأن السائق ليست له السنة القانونية ولا ليست له الشهادات الصالحة لسياقة العربة، أو أن كانت النقل معناها كان نقل أشخاص في ظروف غير آمنة. هذه الاستثناءات هي القانونية المذكورة في الفصل 118، وهو استثناءات يعارض بها. ديما نعاود ونقول تم نوعين من الاستثناءات، تم استثناءات من الضمان يعارض بها المتضرر اللي هي 118 كنا اخترناها، وثم استثناءات لا يعارض بها المتضرر اللي مذكورة في الفصل 119 و150 والاستثناءات التي يعارض ظاهره المتضرر يلزم يخلص من شركة التأمين، ثم شركة التأمين ترجع على من يجب قانونا. واضح هذه حالات نذكروا بها، لأني تم حتى السادة محامين وتم رجال قانون قاعدين يسمعوا فينا باش يميزوا بالجداء بين الوضعيات، لأنه الصحيح هو موضوع تقني فني بحث، لكن اليوم التجربة والتطبيق اليوم أعطانا اللي لازمنا نفرق ما بين وضعيات الوضعيات، ما بين الاستثناء إذا كان قانوني أو إذا كان اتفاقي تعاقدي، الاستثناءات التي يعارض بها الغير والاستثناءات التي لا يعارض بها الغير. احنا نمشي وقاعدين بشوية بشوية. الاستثناءات التي لا يعارض بها الغير المتضرر يخلص من شركة التأمين ثم ترجع على من يشاء. واضح ديما نعاود
0: ونقول شركة التأمين هي اللي ترجع،
2: لا لا الشركة تأمين بعد ترجع
0: المخلص،
2: لأنه هذوما استثناءات تعاقدية ونعرف معنا العقد
0: معناها شريات متعاقدين،
2: شريات متعاقدين، والأثار العقدية أثار نسبية لا تتجاوز الطرفين المتعاقدين. معناها تجيش أنت تعمل كونترات وأنت ولطفي وتقول لي نعارضك بشروطه أنا، وأنا كنت غير الغير لا يعارض بشروط الاتفاقية،
0: ما يهمنيش فيكم، أنا ما عنديش دخل فيكم،
2: ما يهمنيش فيكم صح، هذيك من الشروط الاتفاقية. هذاك حاب يقول لك سي
1: أشرف
2: اللي فما عقود فيها شروط تاع استثناءات من الضمان متفق عليها، هذيك ما تعارضش بها الغير، الغير يخلص من مؤسسة التأمين ثم مؤسسة التأمين ترجع على معاقدها. الحالة شكرا. والحالة اللي يعارض بها الجميع هي حالات استثناءات قانونية، لأنه هذا في باب، لأنه في باب نرجع لك لا يعذر جاهل بجاهل القانون، القاعدة عامة تسري على الجميع وبدون استثناء. وهكذا علاج كما قال سي أشرف ومشكور، يقول لك المشرع جاب حاجة جديدة لأول مرة تصير في الفصل 172 من مجلة التأمين، وقت اللي قال أحدثت معناها بمقتضى هذا القانون معناها الصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعهد له بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور إلا تسبب فيها أضرار لاحقة بالأشخاص إذا كانت هنالك حالة من حالات استثناء الضمان. يعني لهنا الحالات الأشخاص اللي يضروا من حادث مرور تكون الأضرار بدنية، خليني نقول مش مادية، لأنه الأضرار المادية الأضرار اللاحقة بالعربات تو نرجعوا لهم بعد. تو نقرأ قراءة الفصل 172 يقول لك الأضرار المادية أحدثت مؤسسة تسمى صندوق ضمان ضحايا حادث المرور اللي كما قلت تنقح اسمه وتغير اسمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 وأصبح يسمى حساب ضمان ضحايا حادث المرور، ولا يدير المكلف العام بنزاعات الدولة ويشرف على إدارته وتمثيله لدى المحاكم. هذاك الصندوق يضمن للناس هذوما إمكانية المطالبة بالتعويض بإجراءات خاصة واتباع إجراءات خاصة. هذيك حاجة تنزيد ونشوفوها مع سي أشرف. المهم اللي قاله أشرف ومشكور عليه أنه اليوم الناس ما عادش كما قبل، اليوم الإنسان عنده جهة إدارية، جهة معروفة يتعامل معها، ما يقعدش في معنى تحت رحمة كما نقوله المالك العرب ولا مكتب العقد ونفكر احنا قبل القانون هذا كانت الناس اللي تلقى روحها في وضعية نتاع وضعية استثناء من الضمان، وكانوا أكثر من الحالات هذوما، لأنه حتى كانت حالة السياقة تحت تأثير حالة كحولية كانت تعتبر من الاستثناءات، أزالها المشرع نحاها وخلى كان الحاجات الضرورية ونفهموها. لهنا ديما رفقة نرجع لمقصد المشرع، علاش عمل الحالات هذوما ثلاثة؟ لأنك ما عندكش العمر وما تنجمش السوق، لأنك ما عندكش شهادة السياقة ما تعرفش السوق، لأنك جاهل بقواعد السياق، ولأنك تهز أشخاص على عربة مش مهيئة ما يصيرش ومش معقول، معناها حاجات ما نتفق عليها جميعا. وبالتالي إذا كانت تكون في وضعية من الوضعيات هذوما ثلاثة تتعمد القيام بهذه الوضعيات تي أسي معناها تحمل المسؤولية، وهنا بين تحميل المسؤولية هاكا المشرع اش عمل؟ أحدث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور باش يحاول يسرع قدر الإمكان ديما نحط بين ظفرين باش الناس تاخذ تعويضات، ولكن راهو ما برأش صاحب العربه ولا مكتب عقد التأمين،
0: لأن
2: الصندوق اللي يدفع لك التعويضات أعطى له القانون، أعطاه القانون الحق باش يرجع على صاحب العربه ويقول له راني دفعت في حقك يا سيد
0: الصندوق.
2: الصندوق يرجع على صاحب العربه يقول له دفعت في حقك، يرجع المسؤول المدني اللي هو صاحب العربه يقول له راني دفعت في حقك وراك باش تعوض لي. وهنا هوك الشامل المجرى خرج المضرر نسبيا، قالوا هنا عندك جهة إدارية قادرة تمشي للصندوق تتعامل معه ويعوض لك مع شيء من التأخير، وهذا نفهموه تودي ما نحكيه عليه، فهذا باش تاخذ فلوسك في معناها تعويضاتك في 6 شهور ولا في عام، تقعد العامين وثلاثة ولا في بعض الحالات أكثر من هذا، والصندوق يمارس حقه في التقاضي في كل درجة التقاضي العادية والاستثنائية، يعني بدائيا واستئنافيا وتعقيبيا، ما يعطيك ما يدخلك في الحساب وفي القائمة تاع الناس لا تنتظر تعويضات إلا بعد استيفاء معناها الإجراءات التقاضي العادية والاستثنائية بدائيا واستئنافيا وتعقيبيا.
0: لكن موجودة عنده فلوس من بعد،
2: لكن في نهاية المطاف تجي الفلوس، في نهاية المطاف تجي.
0: نعرف اللي فما ليست داتونت كبيرة، فما
2: قائمة انتظار تقعد لسنوات، وهذا الغالب هذه كانت الصندوق وإن شاء الله تحسن في المستقبل. لكن الصندوق من هنا يخلص من هنا يرجع على المسؤول المدني،
0: يرجع لهنا على المسؤول المدني لهنا، اللي نعرفه فما برشا حالات اللي ذمة المالية متاعهم فارغة باهي مشينا نحن الكل.
2: وهك علاش المشرع عمل الصندوق، لأنه في بعض الحالات أنت كمتضرر تمشي مباشرة على المسؤول المدني تلقى ذمة تعب المالية فارغة، نهايته عندك الكريه بهذيك باش بيها اللي تعبت صار بيها حد، ويمكن تعوض لك ولا ما تعوضكش، ويمكن نتاع ولا. وهيك علاش المشرع قال عندي مطالب باش قدم ماليه فارغه نتاع مسؤول مدني، هاني نوسع لك ولو على نسبيا نعطيك صندوق، على الاقل صندوق يضمن الديمومه نتاعو موجود ويعوض بشيء من التاخير ولا شيء من الانتظار في القائمه. وثم الصندوق في نهاية المطاف إذا يحب يلزمه من واجبه إذا يسترجع الأموال نتاعه اللي يدفعها والتعويضات اللي يدفعها يرجع على صاحب العربة. يعني في نهاية المطاف راه صاحب العربة جينك جينك، معناه ما تخليش روحك.
0: إيه سمحني تو هو ذمته فارغة والصندوق رجع عليه وما عندوش باش يخلص ومن بعد.
2: لا لا هو ذمته ما عندوش يقعد مدين للدولة برا،
0: مدين للصندوق. مدين برا ما فماش أحكام جزائية مثلا بالسجنية مثلا في صورة ما إذا ما خلصش الصندوق.
2: ديما يعتبر دين مدني، والديون المدنية ديما تبقى معناها على الحالة هذيك، معنا ما توصلش فيها جانب جزائي لأنه ما فيهاش تحايل ولا فيهاش ما أوجدش المشرع الحالة دي. لكن الحاجة المهمة اللي تهمني تعنيني في زوج حالات، انا نحب نقول الحاله الوقائيه بالله ما نخليوش رواحنا في وضعيه من الوضعيات، هو وليدها لاباس وهو يتعلم هو في الحومه وقبل ما يعدي البرمين بدنا نعطيه في السياره نتاعي ما تعرفش على بلي
0: ساعات استاذ بربي احنا نعرفوا اللي هما الاولاد يهزوا
2: السياره
0: مش ولاد بركه وبناتي يهزوا
2: مفتاح الكهرباء
0: وما تعرفش عليه كل شيء.
2: اي لكن هذاك شو راه خطر عليه وعلى غيره، وإنسان ما يعرفش مبادئ السياق ما تقوليش راهو يعرف. احنا هو حوادث المرور ونشوفوا احنا في من طليعه الدول اللي غالب في ارتكاب حوادث المرور كلنا بالرخص نتاعنا، معنا كلنا برمياتنا وبالبرمية وبالحاله بكلها ويجي عليك تأمين.
0: والله سامحني ساعات البعض من الشباب ربي يديهم تقول انت كيفاش خذيه البرمي
2: اي مثلا
0: بين القواعد وش هي القواعد اللي قاعد ينفذ فيه،
2: ولا اللي خير روح زاد محترف في السياقه ويبدا يعني في الدروس وجنجل ويحترم مش غير خلي غيرك اللي يستعمل طريق على قدر امكانياته وعلى قدر معرفته، وراه في التأني السلامة وراه ديما الوقاية خير من العلاج، ما نعملش حادث خير ما نعمل خير من التعويضات نعمل حادث وعندي تعويضات وعندي سيجورت. يا ودي سيجورت ما تعوضكش ريال ما راه ولا مشى من بدنك ومشى من صحتك، ولو الشخص العز عليك اللي مشى في حادث مرور وتوفى مال الدنيا كما يقولوا
0: بلغتنا فجعه والعبد ما يبراش منها
2: غير فجعه كما قلت معناها وتعقدك خلي من، وبالتالي خليه التامين يجي للحادث الحالات العارضيه الحادث المرور العارضي اللي الله غالب ما لقيتش كيفاش تهرب منه، اما ما تكونش انت سبب ثم ما تكونش انت في وضعيه خاصه في حاله من حالات استثناء الضمان. يا ودي ما تعطيش لولدك ولبنتك الكهرباء وقت اللي هي ما ولا هو ما عندوش البيرمي نتاعو وما عندوش شخصيق، ما تخليهمش يعملوا هالدخلات نتاع البكالوريا، ما تهزوش عباد باش تفرحوا بيهم جايين من الحج ولا ماشيين الحج، ما تهزوهمش على البشير وسمحنا في العباره اللي هي مخصصه لنقل البضائع في افراحنا وفي اعراسنا، كيما نقولوا ما تستعملوش البندقيه وما تعملوش العادات اللي مش تخلينا عليهم، لانه مرة برك تغلط تشوف شنو تكلفك، كيف حادث برك يفسد لك معناها الفرح نتاعك وينكد عليك وغيره. ثم في التأميناتك تشوف التأمين رغم المجهود نتاع المشرع رغم وجود الصندوق رغم كذا، ماذا بينا ما نخلطوش، ماذا بينا نكونوا في سلام. لكن إذا كان صار المحظور وقينا روحنا في وضعية على الأقل هنا لقينا آلية باش ناخذ التعويض. لكن هنا حبيت نقول سي أشرف تحت رقابتك أنه زاد كيف التعويض لهنا ماهوش آلي، مش عبارة دق على الصندوق بإجراءات خاصة وإجراءات شكلية، وهك علاش قلنا قانون شكلي بامتياز قانون التأمين، وهك علاش يزمك تتبع في الملف نتاعك وماذا بيك تتبع قضيتك وتتبع المرجع نتاع قضيتك بالاستعانة بمحامي بهذا الخصوص، لأنه خاصة في الحالات نتاع استثناء الضمان راهو استثناء الضمان تمسك به شركة التأمين راهي عن مطالبة قانونية باتباع إجراءات خاصة وأجال خاص وراه كيف كيف أنت كي تقوم على الصندوق راك أنت كان متضرر مطالب باتباع إجراءات خاص الإعلام المسبق القيام في أجل محدد ومعنى تقديم كل المؤيدات الضرورية وعند الاقتضاء القيام لدى المحاكم في أجل محدد مع إبراز وتبيان أن قمت بالإجراءات الشكلية اللي نص عليها القانون في هذا الخصوص وخاصة منها إعلام المسبق للصندوق واعتزام المقاضاة ومطالبته مباشرة. المؤسسة التأمين اللي عندها حال محلات استثناء الضمان مطالبة باستثبات اللي هي أشعرت كافة الأطراف اللي عندها معناها علاقة بالحادث بوجود حادثنا من ضمان برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ في أجل نتاع 21 يوم ما يتجاوزش 21 يوم من تاريخ توصلها بالمحضر إلى آخره من الإجراءات الشكلية لهنا احترام الشكل حتى لا يضيع له الموضوع.
0: يعطيك الصحة سي أشرف.
1: هذاك علاش هنا في الإطار هذايا ديما الوضعية هذه أختي رفقة.
0: أيوة.
1: أنه في وضعية الاستثناء من الضمان في عقود التأمين معناها الاستثناء من الضمان راه ديما نعاود ونقول بنسبة 99.99 المتضرر سيتوصل بتعويضاته. ليش؟ لأنه عنا عقد تأمين وعنا من غادي استثناء من الضمان شركة التأمين عندها إجراءات صارمة وإجراءات شكلية لابد أجال هنالك أجال لابد من احترامها وإلا فإنها سيسقط حقها. هذه حاجة. الحاجة الثانية المشرع التونسي راه ديما في المخيال نتاعو روح القانون قالت لنا اللي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو ضامن احتياط. هذاك علاش المشرع جاء ضيق من مجال تدخل الصندوق في حالات الاستثناء من الضمان. وبالتالي قبل لأنه شكون قبل ما يجينا قانون 2005 شنو كان يحكم فينا؟ كان يحكم فينا الامر نتاع الامر التطبيقي نتاع 30 جان في 1961. الامر التطبيقي هذايا الاستثناء من الضمان المذكوره اللي اخترناها احنا السن ورخصه الشهادات الصالحه والسياقه في ظروف غير امنه كانت تضاف لها هنالك حاله ذكرها الاستاذ هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه كانت استثناء من الضمان استثناء من الضمان في التعويض عن الضرر البدني وكذلك استعمال العربه دون علم المؤمن له او باستعمالها بالعنف او بالسرقه كانت كذلك حاله من حالات استثناء الضمان. هذاك علاش المشرع في جاء قانون 2005 الغى هاتين الحالتين اللي هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه واستعمال العربه دون علم المؤمن له هو ما حدش يعتبرهم حالات من الاستثناء. ذاك علاش ضيق والتضييق هذاك هذا التضييق كبله معناه شدده بالاجراءات اللي محموله على شركه التامين. اذا كان شركه التامين انها لم تحترم معناها الاعلان في اجل 21 يوم ذاك تصبح ضامنه واذا كانت شروطها العامه لم تكن مكتوبه ومدرجه باحرف بارزه جدا بخصوص الاستثناءات من الضمان معناها بطريقة مغايرة عن بقية الفصول يلزم الاستثناء من الضمان. اليوم فقه القضاء استقر على أن كتابة معناها الأحرف البارزة جدا عرفها معناها هنالك مشهورين هنالك فقه القضاء انطلق ثم تدعم بداية من سنة 2020 واتفق على أن الكاركتير لأن شركة التأمين عندما تتمسك باستثناء من الضمان إلى جانب احترامها لأجل حتى لو كان احترمت أجل 21 يوم القاضي الغسل يقع بالرجوع يتوصل بشروط العامة وإذا كان ملقاش الاستثناء من الضمان مكتوب بأحرف بارزة جدا معناه بطريقة مغايرة عن بقية الفصول وبقية التنصيصات وبحجم مختلف وبشكل كتابة مختلفة عن بقية الكتابات فإن تكون شركة التأمين ضامنة. هذايا علاش قلنا لأن ديما نحكيه في الاستثناء من الضمان بكل صعوبة ريت موضوعنا اليوم مدى حقوق مدى أحقية بتوصله بالوقت متى يطرح في حالة عدم التأمين في حالات عدم التأمين المطلق أو النسبي ولا في حالة فيه أنه لم يتم التعرف عن المسؤول على الحد هذيك تطرح وقت تخاف أمام الحق متاع المتضرر خاصة أنه اليوم هو سيتجه إلى الصندوق وقت عنده إمكانية واحدة في حالات عدم التأمين وإلى المسؤول عن الحادث غير معناها معلوم عنده حالة واحدة أنه يلزم يمشي للصندوق لكن إذا كان هنالك استثناء من الضمان هنا ينجم يقوم على الصندوق كما ينجم يقوم على شركة التأمين كما ينجم يقوم عليهم الزوج ضمان اللي أوفر الحظوظ معناها عايزين تفهموا فيها
0: أوبراليل معناتها زوج معناتها يرفع عليهم القضية
1: يرفع عليهم الزوج نعم والمحكمة لها الخيار في التثبت بالطبيعة إذا كانت شركة التأمين تعهدت بالتزاماتها واحترمت الأجل 21 يوم وكانت شروطها العامة بخصوص الاستثناء من الضمان مكتوبة بأحرف بارزة جدا، وقتها سيحكم على الصندوق.
2: يعني لانه تعويض للتعويض نتاع حالات استثناء الضمان ماهوش آلي. معنى الدفع باستثناء الضمان ماهوش آلي يعفي.
1: نعم.
2: معناه ما يعفيش بطريقه آليه مؤسسه التامين.
1: نعم.
2: علاش اشرف ومشكور يعطيك الصحه في اللقطه هذه، انه الانسان المتضرر يقوم على يقوم اولا على شركه تامين لانه هو غير والمفروض فيه
1: وذلك عقد تامين،
2: فما عقد تامين المفروض فيه يفعل عقد التامين. حتى اذا تمسكت مؤسسه التامين ودفعت بوجود حاله استثناء من الضمان فهي مطالبه
0: قانوني ولا تعاقدي
2: مع قانوني. ديما نحكيوا على الغير بالنسبه للقانوني. اذا كان فما حاله استثناء من الضمان وتمسكت به شركه التامين ودفعت بحاله استثناء من الضمان فهي مطالبه بان تثبت اضافه الى توفر حاله استثناء من الضمان ان تثبت بانها قامت ببعض بعدد من الاجراءات القانونيه اللي جاء بها المشرع، من ان اول حاجه ان اعلمت الاطراف بعزمها التمسك بوجود حاله استثناء من الضمان، وهذا الاعلام يتم بطريقه مكتوبه وبرساله مضمونه الوصول مع الاشعار بالبلوغ توجه للاطراف المعنيه في اجل ما يفوتش 21 يوم من تاريخ اعلام معناها توصلها بمحضر البحث. واذا كانت فوت الاجل هذا يسقط حقها في التمسك باستثناء الضمان، واذا سقط حقها تولي مع وجود حاله استثناء من الضمان تولي شركه التامين حتى مع وجود حاله استثناء من الضمان تدفع الغرامات تدفع التعويضات لانها ما احترمتش الاجل الشكليه. واضافه الى ذلك أنها تكون عندها في الشروط العامة نتاعها ومكتوب بطريقة مغايرة بلون مغاير في الغالب معناها يختاروا لون معناها ملفت النظر كما يكون الخط كله أكحل وتجي في حالة استثناء من الضمان وتنص عليها بلون مغاير أزرق ولا أحمر والكاركتير يكون مش نفس. هذوما إجراءات زادة جابهم المشرع، وهنا معناها شركة التأمين عندما توجد حالة من حالات استثناء الضمان اللي أعطاها المشرع الإمكانية باش تمسك بها وما تعوضش المتضررين يسمها تقوم بالإشارات هذه. إذا كان ما قامتش شكون يراقب قامت ولا ما قامتش؟ هي المحكمة. وهذاك علاش قالك سي أشرف أنه تنجم تقوم عليهم الكل. تقوم أساسا على مؤسسة التأمين وعلى المكلف العام لنزاع الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتطالبهم بالتعويض أو أساسا في مواجهة شركة التأمين، حتى إذا دفعت شركة التأمين باستثناء الضمان وأثبتت أنها قامت بالإجراءات الشكلية وقتها ورات المحكمة أنه توفر في جانب المؤسسة التأمين ما يخول معنا إخراجها من نطاق التقاضي على أساس وجود حالة استثناء من الضمان، فأنا في الحالة ذيك وقتها نمشيه للصندوق ونحكم بالغرامات على الصندوق، وفي الحالة دي الصندوق هو اللي هو مطالب وحل يحل محل معناها المؤسسة التأمين في التعويضات ويمكن المتضرر. هو ما يحلش محل شركة التأمين لكن في الحقيقة هو يحل محل مسؤول مدني لأنه باش يحل محله باش يعوض في حقه. هذه الحالة نتاع استثناء الضمان. زوج حالات أخرين قال عليهم أشرف وما حالات يدخل في الصندوق إذا كان ما فماش تأمين مطلقا، ولهنا نحكي خاصة على المعضلة اللي ما حبيت تشوفها في التأمين
0: الدرجات
2: النارية. باقي الإنسان يعمل حادث مرور ويضرب حد ويلحق به أضرار بدنية بالدراجة النارية براه ما فماش تأمين مطلقا، وهنا زاد كيف المشرع قال الصندوق هو اللي يدفع. وهنا نعم سي أشرف
1: أستاذ، خاصة المرافق
2: لسائق الدراجة النارية. المرافق ولا الغير حتى اللي باش يشق القياس وتلتخو دراجة نارية خليني نقول بالعبارة شو باش يعمل مش ما يمشي يروح في وضعيه. وهنا
1: زاد موجودة ظاهرة اليوم عليها متوفرة ياسر هي هذوما انحراف الدراجة النارية عن مسارها ديرافاج نتاع لي موتوسيكليست.
2: هو شوف هو سي أشرف ديما الحيلة في ترك الحيل، ما عندكش تأمين مهما كانت المعضلة مهما كان السواء. أنا ملقاش حتى تفسير وملقاش حتى تبرير وما نجمش لقى حتى تبرير، حتى مع سي ناجي زبيدي الله يرحمه اختلفنا فيها المسألة دي وقت قال لا يسايس الروح ما فماش مسايسة، راهو البلاي ما تعرفش عليه منين يتسلط، راهو ما عندكش تأمين ما تسوقهاش الدراجة النارية، معناها خلي روحك في وضعية قانونية يكون أحسن وأسلق.
1: تم مازال الدراسات سمحوني ومعلومة 46% تم دراسة صارت على عينة 3000 سائق دراجة نارية 46% قالوا احنا نعملوا حركات بهلوانية وما نلتزموش معناها بهذاك. علاش الموضوع الكل اليوم لابد من الزجر حتى نضع حد لصحيح التأمين سيقوم على فكرة التضامن زاد يقوم على فكرة التضامن لكن زاد الزجر والردع لأنه
2: لازم
1: تكون نجم تكون أنت محترم قواعد وعندك كل شيء ولا كشهادات ولا كسن في السياقة ومعك عائلتك وملتزم بقواعد الجولان لكن للأسف معناها نقوله كما قالوا جدودنا راح المحرم في جرة المجرم تلقى طرف مقابل من غادي معناها جاي بالتهور نتاعه بالحركات البهلوانية كذا.

0: يلزمهم مسارات خاصه.
1: اي جوست
0: في اوروبا يعملوا له مسارات خاصه يمشيوا. انت تلقاي خارج لك من خارج السياره من كذا الامور هذه.
1: في درجات عاديه عندك في لهم مسارات خاصه
0: كيف كيف ما عندناش الحقيقه ويلزمنا ديما نحتاطوا الامور هذه. كما قلت ونرجع الموضوع نحب نقول اللي استثنى من الضمان ودخل الصندوق يتدخل في حاله استثناء الضمان اذا كان ثبتت مؤسسه التامين انها قامت بكل الاجراءات. زوج حالات اخرين قال عليهم سي اشرف في الاستثناء من الضمان راهو في حاله اذا كان المسؤول عن الحادث مجهول. معناها ضربته إنسان ضربته سيارة وهربت لا يعرف نمرها ولا رقم عنده شهود حتى الشهود ما توصلوش لرقم المنجمي للسيارة لكن توصلوا ثبتوا مادية الحادث راهو زاد كيف كيف لأن المتضرر حقه ما يضيعش ويبقى له الحق في التعويض ما من لدن معناها الصندوق. هذيك هذي الحالة اللي يكون فيها المتسبب في الحادث مجهول ولا لم يمكن
2: وينجل يعمل هنا نأكد بالله معلومة مهمة جدا
0: أيه.
2: أنه هنا ينجل يمشي للتسوية الصلحية هنا راهو يترض على المتضرر المشرع ضرورة طلب لأن هنا طلب التسوية الصلحية إجراء وجوبي في الحالتين ضمة إذا كان المتسبب في الحادث مجهول وإذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن راهو تنجم تخلص بالتسوية الصلحية وتتخلص معناها من مصاريف التقاضي كل شيء راهو بالقانون هذا هذا الإجراء هنا تسوية صلحية إجراء وجوبي في الحالتين هذوم
0: التسوية الصلحية مع شكون؟
2: مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوق
0: أيوة معناه
2: ومعمول به
0: لأنه لأن الصندوق له صفة المؤمن
2: وبالتالي 166
0: وبالتالي تنطبق ولا وبالتالي تنطبق عليه الاجراءات المتعلقه بالتسويه الصلحيه لكن خلينا
2: كان فقط لكن هنا مع المتضرر اجراء وجوبي في الحالتين هذوما لكن مع شركه التامين هو اختياري هو الفرق ما بين الصندوق وما بين ريت
0: لا الوجوبيه لهنا سي اشرف جوزها فقه القضاء واعتبر انه ذلك المرور بالتسويه الصلحيه هو اجراء اختياري بالنسبه للمتضرر اذا جاز تمسك به المكلف العام في العديد من القرارات والفقه القضاء مستقر حتى بدوائر محكمة التعقيب بدوائر المجتمع أقرت وأن المرور بالتسوية الصلحية هو إجراء اختياري
2: لكن ما هو يجب نرجع ديما نروح القانون أصل نص عنده ووضع كان إجراء وجوبي
0: إيه
2: وأنا كخبير في التأمين راه أدعو وعباد الكل باش تلتجئ إلى التسوية الصلحية وتتفادى التسوية القضائية لأن القانون في حد ذاته في جاء جاب آلية مستحدثة اسمها التسوية الصلحية في كل معناه مع أي مؤمن سواء كان صندوق أو كانت شركة تأمين.
0: خليني أقول لك عملياً إضافة إلى قراءتك للنص القانوني عمليا راهو يصعب إتمام الصلح مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ذي حالة المرور وعلاش
2: مش يصعب أما تاخذ شوية وقت
0: تاخذ برشا وقت وهو ما وهو كي تمشي
1: للقضاء أسرع
0: لا مش القضاء أسرع ما وقت نحطه احنا الموضوع نحطه في إطاره الصحيح
1: كيفاش
0: كي نمشيو للتسوية الصلحية التسوية الصلحية راهو محدد بآجال يلزمك في ظرف 6 شهور في أقصى الحالات باش تخلص المعني بالأمر ولا توظف عليك غرامات وخطايا التأخير وفوات التأخير والمجرع والمكلف العام بنزاعات الدولة ذي الإمكانيات المادية الموضوع لذمته
2: يستحيل
0: وهك على الجاء فقه القضاء اللي هو يبقى مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر القانون واعطاء معناها تدخل بقرارات وكما قلت المبدئية ليجعل النص التشريعي أكثر تفعيلا يقول لك إذا كان فما استحالة مادية باش ننفذ ذلك ومن باب أولى أنه ما نلزموش المتضرر بهذا هو كيفاش عمل هو كيفاش عملت الدوائر محكمة التعقيب قالت هو دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة وتبليغ عريضة الاستدعاء إليه للمثول أمام القضاء هو هو ضمنيا دعوته للصلح إن كانت له رغبة يتفضل يجي هو يبدأ بالصلح وبالتالي لهنا اللي حاجة اللي حابين نستخلصها في النهاية أنه ما يضيعش حق المتضرر بأضرار بدنية إذا كان في حالة من حالة استثناء الضمان يبقى ديما الصندوق هو مكلف بالتعويض لكن حاجة أخرى التعويضات المادية راهي لا يتدخل فيها الصندوق
2: لا يتدخل فيها
0: لهنا إذا كان صار حادث وجاء فيه دقاء ماتريال معناه أضرار مادية بحتة ما فيش أضرار بدنية وتبين وجود حالة استثناء من الضمان فإنه صاحب العربة المتضررة ما عندوش مآل إلا باش يرجع على المسؤول المدني مباشرة وينفذ عليه في ممتلكاته الخاصة هنا لا يدخله لا صندوق ولا يدخله حتى شيء ولا مؤسسة تأمين ويلقى روحه إذا توفرت حالة استثناء من الضمان مطالب بالتعويض المباشر وهذاك علاش قلت بالله ما نقعدوش ما نخليوش أرواحنا تحت
2: وضعيات لا
0: تحصل تحت طائلة المسالة القانونية وغيرها
1: شكرا جزيلا بارك الله فيكم يعطيك الصحة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في

0: التميع مدخلتك ومساهمتك في إثراء حصة اليوم.
1: شكرا ناشر، بارك الله أخرى. فيك
0: عايش. شكرا، بارك الله فيك يعيشك. شكرا أستاذ محسن جابوش مستشار قوي البرنامج. نحب نحيي مع بعضنا كل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية، ومصبري حياة بكوش محبوبة محبوبة وأحلام البواب. نتلقى إن شاء الله نهار السبت من خلال البرنامج في داية القانون من 10 النصف النهار. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، نهاركم زين، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
4: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء. وعندك لاسيستونس جول، رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم.
5: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
6: في التأمين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أعلن والي المونستير عيسى موسى أنه في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة سيتم اليوم أو غدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المونستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزمية خنيس المونستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمونستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة منبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسلي بوسيلة. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية، وتتواصل أنشطته إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 45 موسيقيا من 8 دول، وهي تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. ومن أهداف التظاهر استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بالعاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمع بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. أكدت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير بالمؤسسة الأمنية الصهيونية أنها الحرب أن الحرب مع إيران طويلة، وما دام النظام لم يسقط فقد تضطر إسرائيل لدخول حروب مستمرة وربما سنويا. وأضاف ذات المصدر أنه قد تشن إسرائيل حروبا بوتيرة أكبر على إيران للتأكد من أن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية لا تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. شكرا على الاهتمام.

الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. مرحبا مرحبا جدد جديد، عدد جديد من برنامج مينا المجتمع. من الان حتى نص النهار كما العاده نحكيوا مع بعضنا في موضوع مهم. كي نقول مع بعضنا، بدايه بالفريق، كل واحد حسب اختصاصه. طبعا ديما مواضيع جديده تتعلق بالتوازن النفسي نتاعنا، تتعلق بحياتنا ونجاحنا في حياتنا النفسيه والاجتماعيه مع رواحنا ومع الناس. معناه أستاذة صباح النور ويأم لخويبي،
1: أهلا وسهلا الكل. صباح الخير السادة المستمعين الكل، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة ولباس.
0: مرحبا البسيكولوج نتاع برنامجنا كما العادي، نعاود لكم راهي ديما مبتسمة، الأستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. سميتك جوكر البرنامج أنت تو، تعرف عليه خاطر ديما كي يعجبوهم مواضيع ناس باش يعملوا لي تعليق ايجابي يقولوا لي وك الدكتور ما شاء الله عليك الدكتور ديما.
2: الله يخليك عايش. شكرا.
0: صح عليك الدكتور،
2: حسن اخلاقكم.
0: عايشك. اهلا وسهلا سهام، صباح النور.
1: نحو ليا شو الاحوال دكتور استاذة؟ الحمد لله.
0: حتى سهام الدوري عندها دوره، فما ناس يشيخوا شويه على كل الامثال الشعبيه وعلى حكايات وكل الفقرات والتسجيل.
1: يجيهم صعيب شويه كلام الطب ولا حاجه يبدلوا شويه.
0: هما يحبوا كلام الطب، ناس كل تحب كلام الطب ونصايح الطب، اما يحبوا شويه شو يحبوا شكون يفرهدهم وكذا. بما انه احنا برنامج الهدف الأساسي نتاعو إنه يعنى بالصحة النفسية، ما فيها بس نبعثوا هكا شوية موجات إيجابية، شوية جو زاهي. نعترفوا أن الحياة صعيبة ولابد من أني عندها مشاكل، أما احنا يلزمنا زادة نعيش. هذا ولا يا دكتور؟
2: أكيد
1: هذا الهدف.
0: هذا الهدف. اليوم معنا مدام نجلة عطية في الإخراج الرقمي للبرنامج، تشوفون على فيسبوك راديو مونستير لايف وعلى يوتيوب راديو مونستير. عليا منصوري كما العادة في تنسيق البث المباشر، وتستناكم على 73 460 800. مرحبا بكم، ديما مكالماتنا يكونوا في الموضوع. اليوم في إخراج الحصة تقنيا والهندسة الصوتية الزميل هيثم والناس. إذن كما العادة ما تنسيوش تجاوبكم وأسألتكم على صفحة البرنامج، سهل ياسر، تك تك مساج ومن البورتابل مين وين ما كنت، شاء حتى في تاكسي تسمع فينا تنجم تجاوبوا معنا. سهام مكلفة بالتجاوب معاكم ونجاوبوكم الناس الكل، واللي عنده حتى سؤال للدكتور مرحبا به. موضوع اليوم مهم برش، يهم الناس الكل، من الصغير اللي قال واه حتى للراجل الكبير والمرأة الكبيرة اللي حج حجة ويقوم بالفروض متاعه ويستنى معنا كيما نقوله في حياة إن شاء الله كريمة. العصبية وأثرها المدمرة. الصغير اللي يقول واع، ساعات يجينا صغير دكتور من الواع متاعه تقولش بيها بتنرفز، هذا تحس بالحق زايد شوية في الدوزة متاع الواع. العباد احنا اللي نعيش وعادة ذاك ما نحكيش أنواع وأشكال، لدرجة أنه كي نلقاو إنسان هذا
1: نستغربوا
0: يا سيهي.
1: اي والله نستغرب،
0: نقولوا هذا عايش معنا، نجي فيها الدم البارد يا أخي، هذا عايش معنا. شوية كي تثقف وتطلع على الشعوب الأخرى تكتشف وأنه حكاية العصبية ما هيش فرد نسبة عند الشعوب الخلية دكتور. فما ناس والله فما حتى عرب معناها كيفنا في دول عربية من غير ما نسميه يتسموا هكا شوية بالهدوء، كل احنا التوانسة مش باش كل حد شيء مشي في الشارع كل شيء.
1: وفما اللي أكثر منا زادة راه،
0: أو فما اللي أكثر منا صحيح عمل اكثر من لا لبس علينا بالنسبه به، بالنسبه للتوانسه بالنسبه به الحقيقه. الحصر فما برشا نوادر وبرشا حاجات تقال فيما يخص الموضوع هذا. طب نشوفوا علاش زادة من شعب لشعب، علاش حكايه العصبيه تدخل في الثقافه نتاعنا، تدخل في اساليبنا التربويه، تدخل ربما حتى في موقعنا الجغرافي والمعطيات الطبيعيه بما طبيعة. فيها الطقس وكذا، والطبيعه يظل تدخل برشا في الحكايه. احنا في الشارع التونسي حتى لو كان سكتوا الكراهب والمتوات ما عادش فما موتورات تخدم، يظل مش تلقى
1: تسمع العيات.
0: نسبة الحس كبيرة برشا. موضوع العصبية وأثارها المدمرة ديما المدخل عندك دكتور، شنو اللي نقصدوه بالعصبية، شنية المظاهر متاحة، كيفاش تميز بين الغضب الطبيعي كاستجابة معنى إنسانية، خاطر مع البشر في ساعات لازم شي يطلع شوية للتمبيرامون عنده، والعصبية المفرطة اللي تتولي السلوك مؤذي للشخص بيدو زادة حتى الإنسان اللي قدامه اللي يتقبل فك الكم متاع العصبية ذيك أكيد باش تأثر عليه. هي العصبية من الحاجات اللي تأثر على الاثنين، صاحبها اللي صادرة من واللي يتقبل فيه الاثنين. تفضل دكتور.
2: بالمجتمع كذلك. نعم، هي معناها العصبية نجم نعرفوها بحالة نفسية مزاجية اللي تميز بعض الناس، هالناس اللي عندهم ميل للانفعال اللي هو زايد ومفرط، معناها كما كنا نحكي توا، لأنه الانفعال طبيعي في البشر معناها وينجم يكون عادي، لكنه كي يبدأ زايد ومفرط وكي يهيئ لنوبات غضب وغش وتنرفيز تجاه ساعات المواقف اليومية البسيطة والمعقدة، معناها مش قال الإنسان ساعات معناها لمواقف بسيطة ويشعل الإنسان العصبي في مزاجه، ما نلقاه يرد الفعل بتشنج بطريقة نسميها ماهيش مناسبة مع المثير، مع الاستيميلوس، معناها الشخص يتنرفز لأتفه الأسباب، كيما السيارة اللي تنطلق من مجرد ربع دورة للمفتاح المشغل. الإنسان العصبي هو إنسان يثور وفي سعة ما ينفعل دوب ما تقع استثارته، دوب ما معناها تمسه، معناها يطلع حسه كما يقول بالدرجة، ما يتمكنش باش يسيطر على روحه وما يتمكنش باش يضبط انفعال الغضب نتاعه. العصبية موجودة في كل مراحل العمر متاع الإنسان من اللي يتولد حتى اللي وين يتقدم في السن، لكنها بطبيعة المظاهر متاعها مش تختلف حسب المراحل العمرية. ناخذ على سبيل المثال عصبية الرضيع، فما رضيع تلقاه عصبي أكثر من الأمهات، تعرفوا تلقاه رضيع إذا عنده نوبات متاع بكاء وصراخ حاد، وكل الأمهات لاحظوا هالنوبات عند صغيره اللي مثلا وقت ما تشبعش غريزة الطعام عنده مثلا تلقاه يعبي الدنيا بالبكاء. العصبية عند الطفل زادة ساعات تظهر، معناها فما عصبية الطفل، هذه حالة معناها سريرية، حالة إكلينيكية موجودة عند الأطفال، اللي بعض الأطفال اللي كذلك تلقى عندهم كان نوع من الحركات المش منظمة، ولا تلقى يميلوا للتكسير وإتلاف الأشياء وإلى الرفس بالساقين والسقوط إلى آخر المظاهر الناتجة على ساعات مضايقات بسيطة ولا دي بتيت كونتراريتي معناها في العائلة، وهو صغير تلقى عنده تبدأ كنوبة متاع عصبية. في طور متقدم من الحياة عصبية الإنسان الكبير تولي مغايرة لعصبية الصغير في مظاهرها اللي تنجم تاخذ أشكال تعبيرية أخرى، معناها تولي تاخذ نوت فيربال من نوع تلفظ بعبارات معناها متاع تشنج، من نوع سب وشتم وتهديد وقذف بكلام جارح عند الكبار، إلى جانب أعراض النرفزة معناها تظهر حتى فيزيولوجيك مو من نوع احمرار في الوجه وتقلص عضلات الجسم واتساع حدقة العين وتسارع في دقات القلب اللي هي ناتجة ونشوف فيما بعد على بعض إفرازات الغدد داخل الدم واللي تأشر لأمراض نفس جسدية نشوفها فيما بعد. هذه بعض الصور لمظاهر العصبية في مختلف مراحل العمر. تو نجيو من الناحية النفسية، العصبية كيفاش نفسروها؟ العصبية راهي ماهيش مجرد غضب وغش عابر، هي نمط متكرر من استجابة انفعالية حادة، ينجم هالنمط هذا يتحول مع الوقت لسلوك دائم وسلوك يؤثر بالسلب على توازن الفرد النفسي والصحي والاجتماعي. الشيء اللي يخلي شخص بيدو يحس بتوتر داخلي، هو بيدو راه كما كنا نقولوا توا حتى كفرد يبدا ماهوش مرتاح بعد ما تتعدى نوبه الغضب، هذيك نوبه الجنون المؤقت، ما هو يبداش مرتاح على خاطره ماهوش قادر، يحس انه ما كانش قادر انه يتحكم في روحه، ما كانش قادر باش يسيطر على ردود فعله. وبالتالي من الناحيه النفسيه العصبيه تمثل اليه نتاع دفاع، ميكانيزم ديفونس غريزي واولي، معناها نسميه كيك رده الفعل الغريزيه الاوليه كما الحيوان اللي انت تستثيره ما عندوش المونتاليزاسيون، هو ما يمونتاليزيش، ما تتعديش الفكرة للجهاز العصبي الأعلى، لا هو يرد الفعل بصفة أولية. والآلية هذه يلتجئ لها الإنسان وقت ما يشعر بالضغط ولا وقت ما يشعر بالتهديد، سواء كان هالتهديد حقيقي ولا متخيل، هو يتصور أنه فك الموقف هذا أنه أكل الموقف يمثل له تهديدا، وبالتالي الحركة متاعه وكردة الفعل كما رد على سميه بريمير، لأنه كما رد أولية كما رد غريزية متاع حيوان، معناه يرد الفعل معناه بصيف هكاكا، معناه فهمت، لأنه يعجز وما ينجمش يعبر على مشاعره بالكلام ولا بطريقة صحية. إذن العصبية هي نوع ووسيلة ما هيش واعية متاع تنفيس على التوتر الداخلي، لكن هالتنفيس على التوتر وعلى الضغط الداخلي غير صحي، معناها ما بيظهر في شكل ما هو كما كنا نحكيه، معناها شكل متاع غش ومتاع تنرفيز. في هالمقدمة مهم زادة باش نميزوا بين العصبية من ناحية وبين الغضب الطبيعي من ناحية أخرى. في المقابل بما أنه شكون فينا ما تغشش، لأنه هنا زاد ما نبدأوش نحكي والنظر معناه هو الغش هو طبيعي كما قلنا، رأوا ما فماش فينا أي إنسان أي بشر هو انفعال طبيعي باش الإنسان يرد الفعل
0: من هر اللي خلقنا في الدنيا وحنا نتغشوا. ربما الدكتور تو نحكي فيه بعد طريقة التعبير على الغضب بذلك تختلفهم، فما ناس حتى اللي يتخزن
2: معناه مش طريقة عليه. فما ثلاثة مواصفات معناها في الفرق هنا في كمقدم مهم نحط الموضوع في إطار، وشنو الفرق ما بين غضب طبيعي انفعال طبيعي كنا عشناه كاستجابة ولا كردة فعل طبيعية، وبين العصبية اللي نحكيه عليها.
0: أيوة.
2: معناها شنو فما ثلاثة مواصفات: الشدة، التكرار، وعدم التناسب مع الموقف. الشدة، التكرار، وعدم التناسب مع الموقف. معناها هو الشخص العصبي يتكلط وينفجر غضبه، وبالتالي هذه شدة معناها من نوعك الغضب نتاعه مع حدوده وكذا
0: اكسيسيف شويه،
2: ما عندوش ليميت ومفرط في ردة الفعل نتاعه هذا فيما يخص الشدة، وينفجر معناها غضب لاسباب تافهه ولا بسيطه، معناها كما
0: ساعات يخرج حتى على المعقول الفاظ جارحه ونابيه وكذا اكسيم تاع غضب،
2: معناها وينفجر غضب لاسباب تافهه ولا بسيطه، ويصعب عليه باش يهدي نفسه وهو بيدو تقام معناه واعي بهذا انه هو عندوش تحكم، عندوش اليات ضبط نسميهم، ما ينجمش يضبط معناها الاستجابه نتاعو، معناها ينجمش يتحكم في ردود افعاله.
0: وذي اللي ما ينجمش يتحكم هو سهام جابت له الحل. فما دورات خاصة بالناس هذا
2: معناها
0: تنشوفوهم بعد يما من البداية نقولوا راهو فما اللي يحب يجتهد
2: نسميهم لا جيستيون دو لا كولير، معناها فما دورات نتاع لا جيستيون دو لا كولير. هذا خلينا في الاخر خلينا في المقدمة ساعة، وهذا اكيد باش يساهم في تصعيد الخلافات بدل حلها، لانه هو بك الطريقة هذيك، واذا كان فما خلاف وغير متناسب وحتى الانتنسيتي نتاع الخلاف وانت رد فعل كاكا، فبالتالي معناها المشكلة انه اجتماعيا علاش هو معناها قلنا سميناها اثارها مدمره، لانه حتى اجتماعيا في عوض مش تحل مش تحل الخلاف، يعني هو فما موقف انت خلاك انت رديت الفعل كيك مش تزيد تعقد انا وتصعد في الخلاف. العصبيه ما تقتصرش زاد على الجانب النفسي والانفعالي كما قلنا، تنجم تاخذ اشكال سلوكيه وتخليها عامل متاع خطر، وهذا الخطير زاد. نزيد هنا ندقوا شويه في المقدمه، معناها انسان كي يولي عنده حركات عنيفه وعدوانيه نون سولمون لفظيه اللي هي سب وشتم وقذف، تنجم تكون ماديه جسديه، معناها وقت ما تتطور لعنف ولضرب واعتداء فانه تشكل خطر انت حتى ما اقرب الناس ليك، هذا في في
0: في في
2: في
0: كوبل
2: في عائله معناها، والانسان يرد الفعل ويضرب معناها
0: خلاص ليك حياته، وهذه فما مشاكل في الكوبل تنشوفوا بعد.
2: هذا النجم يعطي انعكاسات خطيره اولا على توازن الانسان على صحته الجسديه، وانعكاسات على المحيطين به معناها، وانعكاسات اجتماعيه في عقله
0: في الكوبل
2: وتكيف مع محيطه مع الناس اللي عايشين معاه
0: بتبقى.
2: وبالتالي وكحوصله لها المقدمه فهم ظاهره العصبيه ما يقتصرش على وصف مظاهرها كصفه شخصيه سلبيه، بل يتطلب باش نتعمق في النظر فيها باش نتعمق في اسبابها كحاله نفسيه وكحاله سلوكيه، تحتاج للوعي، تحتاج للاحاطه، تحتاج لتعلم واكتساب مهارات بديله، وهذا هو الغرض من ادراج موضوعنا هالموضوع هذا في حصتنا اليوم.
0: هيك اشرت لي فما معناها اللي يحب يجتهد ويطور نفسه فما حلول دكتور من البدايه، لكن احنا بعد باش ندخلوا في تفاصيل. هل من اضافه في تقديم الموضوع من منظور علم النفس استاذه
1: وائل؟ انا حبش نزيد نركز شويه خاطر فما برشا ناس دكتور فهمنا نوع الصغار مع الكبار وكل مش نركز على العباد العاقلين الواعين اللي نسمعوا فينا. دوك برشا ناس تقول راني انا عصبي بطبيعتي ولا راني ما نتحكمش في اعصابي ولا، لكن اسكو بالحق معناها هي الطبع بركه والا اسكو نجم نبدلها؟ اسكو هذاك انت هو ما فاك ما يتعمل؟ هو راه هذوما السؤالات كي تطرحهم انت على روحك في حد ذاته تنجم تدخل في الوعي وتنجم تبدل نظرتك لروحك وطريقه الردود الفعل نتاعك. حبيت نعاود جوست تاكيدا على الكلام اللي قاله الدكتور، هي راهو العصبيه ماهيش مرض في حد ذاتها، هي تنجم تكون سيمبتوم ولا تنجم تكون عرض في بعض الامراض، لكن هي حاله نتاع سرعه انفعال والاستثاره نتاع العبد هذاك يتفاعل بقوه كبيره وبسرعه رد الفعل نتاعو مع الموقف. يعني كيما واحد عنده فواتور دو كورس واحد عنده فواتور عادي، اللي باش ينزل على الاكسيليراتور باش يطلع 100 متر في ثانيه، الاخر باش يطلع في اقل عقل. هذا هو الفرق انت كيفاش تطلع. وثاني حاجه انت كي طلعت هكا كيما كنا نحكيو فما مخك باش يهديك، العاقل يهدى يبرد يرجع، سرعة الرجوع هذيك هي الدوزيام بوان اللي يرترد بالك منه. اسكو انت كي تطلع تنجم ترجع وإلا حبت لك وتبطى باش ترجع للواقع متاعك تهدى
3: تحكم في الغضب معناه تحكي
1: كيفاش تنجم ترجع بعد جوستما. وهذه راهو تنجم معناه كيش تنجم تنظم مشاعرك كيفاش تنجم راهو مش معناه انت ما عندكش إرادة ولا انت مكش متربي ولا لا راهو سي با سا. نعرف الكلمة ذي نسمعوه برشا ناس يقولوه
0: نشوفوها ريزوسيو على الاخر هذا راه يقول لك الانسان العصبي اذا اكتشفت انه عصبي ابعد عليه لا تعاشره ولا تتزوج به ولا تخدم معاه ولا تشاركه ولا حتى وقت حتى واحد ما عرفش يعرس حتى انا ذاك شنو نقول
3: تقول لك الرجل العصبي ولا المرأة العصبية لا تصلح للزواج هكا
0: حكيتك في ريزوسيو فما حاجه اخرى حكايه اللي قلت يقول لك انا هذيك طبيعتي يقول لك هذاك زاد بالذات اللي يجيك يقول لك انا هكا وكفاه هذاك زاد ابعد عليه لا تتزوج به ولا تعاشره ولا تشاركه ولا تصاحبه ولا تخدم معاه ولا تخدم تحت امرته ولا حتى شيء هذاك اهرب منه. وهذوما هذوما ياسر ديرجيل سيهم انت تبحث السر القيت
3: شفتهم اكيد
1: شوف هي راه الاشكاليه
2: ترى سامحني بالله جوست ردوا بينهم الاستيريوتيب انت تو في وسيلت عليا
0: هذاك علاش انا نطرح فيهم عليكم دكتور
2: ما يسمى بالاستيريوتيب هذا معناها انت هكا قال على العرض الفيسبوك هو تو كمش نقولوها وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الاسباب شنو نذكروا انه هو وسائل التواصل الاجتماعي وهل الاستيروتيب تحكي فيها رد بالك ما تكرسهاش انت في حصتك احنا هنا تولي
0: انت لا دكتور انت ما فهمتش انت ما فهمتش انا نحكي لك باش انت والاستاذه وئام تجاوبونا المنظور العلمي منظور
2: الاسباب نتاع العصبيه
0: ما تتعلقش بشخصي تتعلق بالمنتوج قاعد يتعدى على اكثر من ابليكاسيون على الانترنت مش كان فيسبوك وبارشا وبكثافه بالشكل هذا وفي الاتجاه هذا احنا اليوم قاعدين نصحوا خاطر حبينا ولا قعدنا صحيح احنا إعلام رسمي وإعلام يحترم نفسه وإعلام يعرف إيش يعمل ولكن في نفس الوقت الناس اللي نحكيه معهم رأوا إحنا يمكن ولو يسمعونا وفيدهم التليفون وما يدوروا من أبليكاسيون لأبليكاسيون بشي يشوفوا الموضوع
1: هذا هو رأوا مشكلة رأوا جستما هي رأوا الفكرة اللي قلتها أنت فيها درجة وعي إسكو أني بالحق إنسان عصبي وإلا مخش معنا جست عندي شوية غش الغش راه محمود ربي خلقنا به يلزم يكون نعم. تصور أنت واحد ما يغارش على مرته ما يحبش بلاده ما يحسش أنه فما خطر جاي
0: تصور واحد ما ينرفزه شيء معناه
1: ما ينجمش يعيش ما ينجمش يعيش يلزم يكون
0: مش طبيعي أصلا أنا عندي بيرد إنسان
1: جست ما يقتلي أنت تحس ظلم ولا تحس فما إهانة وإلا تحس فما أنت خسرت حاجة مهمة بالنسبة ليك وإلا تحس بعدم التقدير يلزم تتغشش اذا ما تغششتش فما اشكاليه لازمك تمشي تعدي راهو ما فيهاش
0: كلام خاطر هو درجه من درجات الاحساس معناها
1: هي الكيفاش هي هذه هي يعني الفرق ما بين انك تتغشش الغش لحظه اما العصبيه راهو استمراريه في الزمن
0: قالها الدكتور
1: استمراريه في الزمن مع التكرار هذاك والشده اللي تجيبها
0: هذاك
1: جوستمون هذاك اللي يخلي الكومبورتمون هذاك راهو ماهوش باهي ويلزمنا نعاولوا ونحاولوا نصلحوا فيه دونك هذا علاش حبيت
0: اذا كان باش تولي معناها شكون العصب اذا كان مش تولي السيده هذيك العاده اليوميه كما نقولوا احنا نتاع وقتها الفو فير اتونسيون
1: تولي اسلوب دائم في التصرفات نتاعو ولا الرياكسيون نتاعو
0: هذا هو فما لدرجه انه فما ناس يخدموا مع ناس ولا تقاهم بوهم في العائله ولا حاجه يوليوا عايشين يتخذوا في حذرهم من انه هو يتغشش حتى الكلام يبداو ينتقيوا فيه ولو انه انت تشوفوا كلام عادي ويقول لك لا احنا هذي ما نقولوش لا الموضوع هذاك ما نجبدوش لا ما تسالوش على المساله الفلانيه
3: اخطانا منه
0: اخطانا وفما ناس لدرجه انه يقول لك فما خاصه بون يمكن الجيل تو بدات الدنيا تتبدل شويه مع لي بارون اما في جيلنا احنا يقول لك كاري ما احنا بابا ما نحكيوش معاه خاطر تحكي معاه يتنرفز في اي موضوع
1: ايوا اللي يتفاداو
0: كي يجي نهربوا لبيوتنا
1: هذول ما مش نطرقوا لهم من بعد اما احنا نحكيو انه للي يحب يوعى باش يحاول يصلح يلزم تفهم فما فرق وشنو هو هالفرق هذا
0: باش دكاترة السنين سؤال موجه ليكم توا في مجتمعاتنا الحاليه نجمو نقولوا انه نسبه العصبيه عند الناس لا باس بها ولا
1: سي تري ناتوريل لازم يخير الغش نتاعنا راهو احنا نورمال مش نحكيو فيه توا الاسباب هي الضغوطات اللي احنا عايشينها
0: فهمت
1: اول سبب هو الضغوطات اللي احنا عايشينها يا اخي انت واحد كي باش تغشش علاش راهو البدن قاعد يعبر على ستريس في داخلك قاعد يعبر على ما مش نحكي على العنصر الكامل اما راهو اذا كان انت عندك ستريس كرونيك وانت قاعد تضغط على روحك وقاعد تخبي عندك مشاكل ماديه وعندك مشاكل اجتماعيه مشاكل من اي نوع وماكش قاعد تتعبر كونفينابلمون راه اوتوماتيكمون باش تولي بدنك يعبر عليك
0: كانه واحد يشحن في قنبله بالديناميت باش تنفجر
1: خاطر بالطريقه افكتيفمون كيما الكوكوت باش تترشق في اي وقت انت ما يلزم نتعلموا نضبطوا التحكم في الانفعالات نتاعنا ويلزم نعملوا لهم تنظيم خاطر العصبيه يعني هي فما اضطراب في التنظيم هيك الانفعالات هذيك فما حاجه قاعده تفوتنا ما نجمش نجمين نسيطروا عليها
0: على كل احنا مش نزيدوا نتوسعوا في الموضوع اكيد باش نرجعوا حول الموضوع بعد النغم معاك سهام باش نحكيوا في الاسباب النفسيه والاجتماعيه اللي تؤدي الى العصبيه معاكم الدكاتره بالطبيعة نعاودوا نوجهوا للناس لكل الدعوه 73 460 800 ان شاء الله فهمتوا الموضوع باش تحكيوا معنا اذا كان عندكم شكون عصبي او اللي تشجع حتى اذا كان هو عصبي يحكي على روحه ما نطلبكمش في هوياتكم واسماءكم انتم حرار المهم تعبروا كما يلزم باش الدكاتره يفهموكم يعرفوا يجاوبوكم حكينا وانه سمعتوا واش قالوا الدكاتره العصبية تبدأ من الصغرى معناها حتى إذا عندك صغير تحسوا عصبي مثال تحكي في الموضوع هيثم عندك الكلمة تعطينا أول نغم وبعدها نرجع مع سهام شي حول الموضوع شنو تكتب فيه شنو تقال فيه

0: 10:30 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، معنا في عدد جديد من برنامج مينا المجتمع العصبية وأثارها المدمرة. كنا قدمنا الموضوع مع الدكاترة باش نمروا معاكم لي حول الموضوع مع الزميلة سهام الدرعي. لقيت برشا حاجات
1: الحقيقة، الموضوع نفسي أكثر من أنه اجتماعي. أي. يعني المقالات اللي لقيتها أكثرها طبية نفسية تحليلية. حاولت نسب معناها
0: أنا الحقيقة المقالات. الموضوع نتاع اليوم فيما يخص ريزو سوسيو اللي تكتب حول الموضوع، خفت من الغلط خاطر نحس فما ناس يمشيوا في اتجاه في إكسي ضد ولا إكسي مع ولا يعني أي. تحس الدكتور فما الجانب نتاع الحكم على الشخص اللي عنده عصبية ولا كذا، يعني هذا اللي خوفني أكثر في موضوع اليوم. علاش احنا اليوم انا وياك سهام نمشيو على الحبل؟
1: اي اي هنا معنا يصلحونا معنا يصلحونا كان فما حاجه ولا يصلحونا بالطبيعه. ديما اهل الذكر واهل الاختصاص نثقوا فيهم بالطبيعه. نبدا بجريده الشروق، كتبت مقال جنون قصير. يتناول المقال لهنا فكرة أنه الغضب يشبه جنون قصير يجعل الإنسان يتصرف بصورة مختلفة عن حالته العادية، يخرج على طبيعته ولا على سينته، وقد يؤدي إلى كلام أو أفعال يندم عليها لاحقا. في مقال آخر قيت أنه 99% من الناس اللي يرد ويعملوا ردة فعل متاع غضب سريعة وإلا مبالغ فيها يندمون بعد. 99% من الناس اللي يتغشوا أكيد، حتى نحن ساعات نحسها نقولوا لو كان بردت أعصابي ولا لو كان ما تكلمتش ولا لو كان ما قلتش
0: ساعات كهوسي هي
1: والله ساعات أنا الحقيقة خاطر كنت نتكلم نبيض معناه منحبش
0: لنتي هدية في طبعك نعرف
1: الأغلبية
0: نحكي على نسخري
1: وبيه والله يبيه. هو المشكلة أنه واحد يندم وبعد يعاود نفس الحاجة مرة أخرى، هذيك المشكلة وين مش في الندم، في أنك تعاود مرة أخرى. يربط لهنا المقال بين ضغوط الحياة اليومية والانفجار السريع للأعصاب. معناه عمل لهنا أهم سبب، طبعا نحكيه في الأسباب بأكثر تفاصيل. أكثر سبب لهنا ركز عليه المقال أنه الضغوطات اليومية اللي تخلي الإنسان يغضب بسرعة وإلا شدة الغضب متاعه تكون مبالغ فيها. الأفكار لهنا المهمة أنه الغضب يجعل رد الفعل أكبر من السبب الحقيقي، هذه الشدة اللي حكى عليها الدكتور. فقدان السيطرة قد يفسد العلاقات بالطبيعة، تعارك مع حد ولا تقول له كلمة خارجة عن الموضوع ولا ردة فعل ولا حاجة، يتنسى كل شيء وتقعد كأنك العركة ذيك هي اللي ظاهرة. لحظة غضب قصيرة قد تترك أثارا طويلة. ساعات أنت في عركة متاع درج ولا قديش تخسر بها مثلا
0: صديق.
1: صاحبك ولا زميلك ولا ذاك، علاش أغلب الناس تندم؟ معناه يكون ندم كبير. جريدة الصباح كتبت الغضب الساطع
0: وقبل كل شيء تخسر صورتك عند الناس ساعات،
1: حتى علاقتك مع روحك. ساعات قلت 99% يندموا، يعني حتى مع روحك تبقى ماكش راضي على روحك على ردة الفعل. اي كيفاش تقعد تأنب في روحك
2: مع روحك حتى ثقتك تتمس
1: بعد تحكي فيها. رغم أنه المقال هنا المقال معناها يحكي في معناها في جزء منه يحكي على الغضب، ووصفه لهنا أنه شعور اجتماعي جماعي ناتج عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. برسك نفس الفكرة قاعدة تتعاود في المقالات الكل، وكيفاش تتحول التراكمات اليومية إلى توتر وانفعال داخل المجتمع. نكملوا مقال آخر، خلينا نختار هما برشا مقالات، خلينا نختار اللي مش نقوله. لهنا لابخيس كتبت لامتريز دينيرف التحكم في الأعصاب. المقال لهنا يربط بين العصبية اليومية والعنف داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. كيفاش العصبية والغش ينتقلوا، معناه يتبعوا فينا من الكل، من الأسرة للمدرسة للعمل للمجتمع بصفة عامة. يناقش لهنا كيفاش يتحول فقدان السيطرة على الأعصاب إلى دائرة متكررة. الشخص العصبي يزرع التوتر عند لدى الأطفال مثلا في الأسرة، لهنا كيفاش البول والجين يأثروا على الصغار، ثم يعيد الأبناء إنتاج سلوك نفسه لاحقا. الصغار يهزوه معاهم وين يمشيوا للمدرسة للمجتمع متاعهم. ويأكد لهنا على أهمية الحوار إنه يحد من النتائج المدمرة للعصبية. الأفكار لهنا إنه فما يولي فما عنف أسري، تولي فما مشكلات تربوية، فما يولي انتقال السلوك العدواني بين الأجيال بين بعضهم، وتفكك العلاقات وتفكك المجتمع إلى غير ذلك من النتائج السلبية. نكملوا مقال آخر، التوتر والمناعة والجهاز العصبي. المقال هنا يشرح أن التوتر والعصبية المزمنة المتكررة لديما لا تبقى مجرد حالة مزاجية، ما هيش معناها جات فترة تخشش ومشى على روحه، بل قد تؤثر على الجهاز العصبي والمناعة وعلى التوازن الجسدي والنفسي. يعني نعرف أنه الغش يطيح المناعة صحيح. أي أثار العصبية حسب المقال لهنا أنه فما تولي عنده اضطرابات في النوم، ضعف في التركيز، إرهاق نفسي، تأثيرات جسدية وعصبية، وحتى تراجع جودة الحياة عنده بصفة عامة في علاقاته في خدمته في دينته على الكل. أي خليني نعطيكم شوية أمثال شعبية.
0: أيوة
1: الأمثال الشعبية لهنا فما زوز كما نقولوا احنا دوفوا ولا زوز نظريات ولا اتجاهات. فما اللي يشجعك مش ينظرك للغش، ما معناها ميسالش كي تتغشش ولا تقول كلمتك تطلعها كلمتك، فما شكون يقول لك لا معناها ما تغشش،
3: تكون رسمية خير، حرية التعبير أي. تحكي على التعبير وتحكي على العصبية،
1: تعبير وقت الغش عبي. كي تتغشش شنو تقول مش وانت في حالتك اي تعبير وقت الغش. لهنا يقول لي اثرك على السكيت، معناها ميسالش تغشش اما ما تردش الفعل. كان الكلام من فضة سكيت من ذهب، مش لازم تقول لك الكلمة الخايبة وقت الغش، هاكا اسكت على روحك تربح. لسانك حصانك اذا صنت وصانك واذا خنت وخانك، لسانك وقت الغش،
0: لسانك صوانك برشا يقولوا لسانك حصانك وغالطة،
1: فما حصانك لا هاتا نقول لك قريتها اني راهو حصانك، علاش هما يربطوا بها بالحصان العربي الاصيل قبل اللي انت كي تصونه وتحفظ وتتلهى بيه وكل يولي لك معناها يبقى صديقك ويبقى ولذا كان يدور عليك انت تهمه
0: يولي يمشي بيك في الاتجاه الباهي، الحصان كي تربيه بالباهي
1: صحيح، فما حصانك فما صوانك، كان
0: تعاملوا بالخايب علاش
1: اني هزيت حصانك قريت عليها قريت
0: يقولوا حصانك كمان نعرف لسانك صوانك
1: هاني اني كاتبتها الزوز كاتبه صوانك وكاتبه حصانك وقريتها زاد شنو معناها
0: مرجعيات مختلفه ما نعرفوش، ينجم يكونوا اثنين صحاحره
1: كيما المثل نتاع اسال طبيب وما تسالش مجرب، هو لا اسال أي. اسال طبيب اسال مجرب وما تنساش
0: وما تنساش الطبيب، مش ما تسالش طبيب ما تنساش الطبيب،
1: هو شائع ما تسالش فهمت، هما زوز ديما تلقى راهو لسان الحم ويهرس العظم، يهرس العظم بالكي تقول له كلمه خايبه كلمه وجاعه
0: معناها قوي
1: اي
0: على الاخر اقوى من
1: أقوى الكلمة الخايبة تقعد يقول لك لحمة ضربة الهبرة تزرق وتبرة ولا شنية، والكلمة الوجاعة تقعد تسمع فيها من أطاع غضبه أضاع أدبه، خاطر وقت الغش نتاعك ما تسيطرش وما تعرفش شنو يخرج من فمك.
0: فما غنية تونسية فيها بيتيار والله نعرفش لشكون، واحد من كل شعارات توانسة القدم مجمع تحت السور تقول يبرى الجرح وتبرى وتتنحى عليه الضميدة وكلمة السو تصبح وتمسى جديدة،
1: اي مثل
0: كلمة جارحة في الكونتكست هذايا مثل اي لا لا لا تتغنى هذه اي
1: هو نعم معناها يخرجوها زاد مثلا
0: خرجوها على الغنية ولا يقولوها كمثل
1: يقول لك زاد لهنا اللي يقول لك ما تسكتش وما تخليهاش في قلبك، تعدى على ود هرهار وما تعداش على ود ساكت، هذا مثال يقول لك كل في الكونتكست نتاعنا كل يقول لك مثال هو تغشش هكا قال كلمه ومشى على روحه معناها ما شدش الغش في قلبه ولا ما بقاش دافنها في قلبه وشادها عليك هكا هرهر على روحه شويه خرج الغش نتاعو ومشات على روحه وفات
0: أما أكل بري باش في المقابل
4: هو هذا معنى قوس نفسي هو تنفيس على الضغوطات لكن طريقة التنفيس
1: طريقة التعبير
4: هي اللي نجم تكون باثولوجيك معنى نجم يكون حتى العصبية مقلناها في الآليات في المقدمة هي طريقة متاع تنفيس أما لك طريقة متاع تنفيس غير واعية ومضرة فقط
3: ولا وزيت التحكم لهنا بلس بزافة ما التحكم اسكو أنت قاعد تتحكم فيه وإلا هو اللي يتحكم فيك
0: فما حاجه اخرى الامباكت نتاعها على اللي يتقابل منك سواء صاحبك ولدك زميلك زوجك
2: فهمت
0: ما هو الانسان ما يعيشش وحده وراحته كي باش يبدا مرتاح لازم هو مرتاح والناس اللي في من حوله مرتاحين زاده دونك
1: ويقول لك زاده حموره في الوجه ولا غصه في القلب اما اعرف بالله كيفاش تخرجها معناها انت ما تغشش من حد مثلا كيفاش مثلا صار اني وياك موقف في الخدمه مثلا ما عجبنيش اليوم مثلا قلت لك الكلمه مش في بلاصتها في الوقت هذاك ولا اني جيت روتار انت مثلا كشيت عليا ولا حاجه او مثلا حموره في الوجه نجيك من بعد نقول لك راهو مدام ثوريه مثلا راهو صار بك الموقف هذا وهذا علاش خلينا نحكي وميسالش نواجهك يا حمار وجهي خير من تقعد في قلبي وعندها تراكم
0: اخرى
4: هو اكثر التعبير التنفيس
2: والتعبير
1: تعبير على الغش
2: مش غضب مش
1: عصبيه لهنا اي مول بحد ينفس على روحه شويه شويه باش ما يوصلش للتراكمات باش يعمل رده فعل كبيره
0: اي خاطر هو كلي ما يتكلمش ويقعد يغص يغص يغص راهو كيما قلنا من بعد يترشق انه نهار اللي ترشق قاعد تقولي مش ضامن انت
1: شنو هي رده الفعل اي
0: ما هي كلها تمارين للانسان يعيشها راه
1: مفتاح الشر هو الغضب واذا وان الغضب يجمع كل الشرور فيه الغش هو مفتاح الشرور الكل يدمرك علاقاتك صحتك نفسيتك كلامك صورتك قدام الناس صورتك مع روحك مفتاح كل الشرور الغضب
0: حتى الصحة العضوية متاع الإنسان
1: يعني حتى المناعة بعد ما عند دكتور
0: نشوفه يعني الامباكت متاع الإنسان اللي يتنرفز ياسر ويتغش ياسر هو بيدو قاعد يضر بدنيا
1: نسمع المسامع وفما تعليقات من بعد
0: العناصر هيثم نسمعوهم مع بعضهم يلا تفضل
5: ليش نصرخ وقت الغضب السبب العلمي بسيط الدماغ وقت الغضب بيفقد السيطرة على جزء كبير من التفكير المنطقي وبيركز على ردة الفعل فالجسم بيرتفع فيه الأدرينالين وضغط الدم ونصير نتكلم بصوت عالي كطريقة غير واعية لنشر سيطرتنا بس الغريب أنك بتلاقي ناس بتعصب وتتضايق ولكن مع ذلك بتحكي بهدوء وبنبرة منخفضة
0: طبعا
5: طيب بهالطريقة نحن ما عم نسمح للشخص الآخر يفرض سيطرته علينا؟
6: جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيا أيها الشاب، القوة ليست بالغضب، ليس دليلا على الرجولة والقوة، بل الرجولة والقوة في أن تضبط نفسك.
5: إذن يجب علينا التعود على الهدوء عند الغضب، وهذا هو التصرف الصحيح. وإذا كنت من الناس اللي بترفع صوت وقت الغضب، درب حالك واتبع الخطوات التالية. أول ما بتحس حالك عم تغلي، جرب خذ نفس عميق، احكي أقل، اسكت لمدة ثانيتين، وإذا بتقدر اطلع من الموقف. الهدوء مو ضعف، الهدوء فن.
7: لو أنت من الناس اللي بتغضب بسرعة وبتطلع من 0 لـ10، البنزين بتاعك بتاع الانفعال والغضب سريع جدا، والغضب ده بيخسرك كتير، بتحس أن أنت بتخسر في العلاقات، حتى بتخسر حقك أحيانا، تبقى أنت صاحب حق بس انفعلت ومعرفتش تسيطر وما تمسكش نفسك، فتلاقي نفسك اتغلط وفعلا بقيت غلطان وخسرت الحق اللي عندك ده. او احيانا الغضب ده بتحس ان هو بيأثر عليك صحيا، تلاقي دماغك بقى مصدعه وتلاقي جسمك مهمد وتلاقي نفسك استنزفت بسبب ان انت على طول منفعل. نفسك تهدى شويه، نفسك تعرف ازاي تدير الغضب بتاعك ده. عندنا كويس اسمه dealing with anger، مهم جدا ان انت تحضره معانا، هيساعدك كتير. وعلى فكره الكورس ده مش بس للناس اللي عصبيه اللي غضبها طالع بره ومش عارف ايه بتاع، كمان للناس اللي غضبها داخل جوه، الناس اللي عمرهم ما اتعصبوا ولا زعقوا في حد ولا انفعلوا بتاع، بس هم من جواهم في بركان غضب مدفون. البركان ده بيأثر برضه على علاقاتهم، بيأثر على صحتهم النفسيه، وبيأثر على شغلهم، بيأثر على كل حاجه. سواء انت من الناس الغضوبه اللي عندك براند وعندك الليبل ان انت راجل عندك مشاكل مع الغضب، او انت انسان عارف بينك وبين نفسك ان انت ما خدتش فرصتك ولا بتاخد فرصتك في التعبير عن غضبك، بس انت عارف انك من جواك بتبقى محروق، بتبقى من جواك بتغلي، من جواك بتبقى متضايق، وحين بتبقى حاسس انت عايز تعمل تصرفات كده اللي هو ايه، عشان تاخد حقك بس من غير مواجهة. صدقني الكورس ده برضو هيبقى مفيد ليك، لان الغضب نفسه شعور بشري طبيعي كلنا بنعيشه، بس التعبير عنه سواء بالعنف الظاهر او بالعنف الغير ظاهر والكتمان الداخلي، الاتنين طريقتين غلط. محتاجين نفهم انماطنا وسلوكياتنا وطريقة تعبيرنا عن الغضب وبيجي ازاي وازاي نتعامل معاه، عشان ننزل بالحتة دي. سواء انا حد بكتم او انا حد بنفعل، محتاج اوصل للحتة المتوسطة في النص الصحية اللي تخلي شعور الغضب فعلا شعور صحي، بيساعدني ان انا اعيش حياة احسن مش بيخسر.
8: يعني دكتور ليث، افهم منك انه يعني طيب هي مشكلة بالنسبة للناس كمان عموما، بس الناس كمان اللي خلقهم ضيق او عصبيين او كذا، هذا الإدمان على هذه المقاطع كمان بيخليهم أسوأ في حياتهم.
9: صحيح. أوكي. صحيح، هو هذا الإدمان يتجه له الشخص لأنه يشعر أنه سيرتاح، يرتاح مؤقتا، ولكن بعد 10 دقائق ربع ساعة بيكون تعبان، فغضبه بيزيد، بالإضافة أنه هو فقد الوسائل الأخرى اللي ممكن كان يستخدمها سابقا عشان يريح من أعصابه ويعني يسترخي. في وهم نقع فيه إنه الفيديوهات السريعة توصلنا أسرع للوقت للهدف عفوا، توفر علينا الوقت، ولكن لا، حتى لو وفرت الوقت هي خسرتنا حياتنا. إذا بنرجع 1000 سنة للوراء، كان إرسال رسالة واحدة يأخذ أشهر لتوصل. الآن إحنا بنقدر نرسل يعني عشرات الرسائل في دقائق، ولكن نشعر انه مش ملحقين وانه مش منجزين، فشعورنا حتى في الانجاز مع وجود هاي السرعه عم بيكون عامل سلبي اخر علينا.
0: 10:44 نرجعوا لكم اذا بعد ما سمعتوا المقاطع الصوتيه كلها في الاتجاه نتاع انه العصبيه مدمره، العصبيه تضر العلاقات وتضر البدن وتضر برشا حاجات، وفي نفس الوقت زيدا وانه فما الحلول موجوده، احنا بيدنا باش نجيو الحلول معاك دكتور ومعاك استاذه ويام، هذا اكيد. من بين الحلول الحقيقه هي هالتندونس نتاع الدورات التدريبيه هذه، انك تدرب وتطور روحك وكذا. بون انا الحقيقه انا تعجبني كفكره، اما على ارض الواقع مانيش نشوف في حاجه. يمكن بون تجربتي البسيطه، اما على الاقل ماشي ديجا برشا عنا.
1: لا والله بديت قاعده نشوف يعني بديت
0: في فين لي كلوب تلقاهم في خاطر
1: دورات سريعه
4: هذه ذات وليد وفورماسيون اليوم دراسات تكوينيه
0: أي.
4: وفي الخارج راه حتى المحاكم تحكم بهم راه
0: اي في بيل في تونس
4: انت يزمك تعمل دوره تكوينيه في اداره تقنيه في تقنيات اداره الغضب
0: تتسمى اي
4: لتكنيك
0: في دورة جسدية مثلا دورة كيما هكا
4: هو مش دورة لا طبيب نفساني ولا مختص نفساني هو معناها فما نجم يعملها ثيرابي دو جروب كيما نجم انديفيديوال معناها تعملها انديفيديوال لشخص معين والا كاريما كي تبدا دورة تنجم تعملها
0: يمشي يعمل حصص عند بسيكولوج ولا عند
4: مثلا باش يكتسب هالتقنيات اللي باش نحكيهم هي شنو هي تقنيات إدارة الغضب كيفاش تتحكم في روحك فما ناس ما عندهمش قلت لك في المحاكم في الخارج تصير حتى في عركه في كوبل وكذا يحكموا عليك انك ترجع لزوجتك اذا كان انت من النوع معناها ما تحكم الا تعطيني شهاده وجاوني قبل حتى في الخارج الا يعني شهادة على اساس انه هو تبع باش ينظروا في امكانيه العوده في الكوبل
0: باهي ولا يبيع علاش حتى كيف يقولوا بيرمي ساعات يقولوا عنده مشاكل هكا نفسيه وكذا يعني يبعثوهم الدورات يحكموا عليهم اما هما وين واحنا مازلنا شويه
1: في تونس يفكوا البيرميات الكل عاد على حساب هكا في تونس هي
0: لا في تونس يفكوا الناس كلها
1: الناس الكل مرفزين حتى اللي يطلع لاباس عليه نرفزوا
0: نرجو إذا كان يشوق الكياس لي بيتون في رونبوان وإذا كان ندرى شنو فهم برشا حاجات تبدأ حتى ما التخطيط أصلا للطريق ولو أنه مش موضوعنا يعني يجيوك في بلاصة فيها ازدحام متاع سير سيارات ويعملوا لك رونبوان وقت اللي يظهر هذيك ما يفدر فيها كان فروش مثلا اللي هي معاناة نعيشوا فيها في مدينة المنستير مثلا به نمشيوا للأسباب النفسية والاجتماعية اللي أدي للعصبي دكتور وهذا عصبي وهذا مش عصبي وقلنا وأنه ساعات العبد بيبي ملي يهبط تحسه عصبي دونك فما أسباب شنية باش تكون الأسباب بينها فما الوراثي زعما
4: أكيد فما عوامل مهيئة فاكتور بريديسبوزون الأسباب نتاع العصبية والعوامل اللي تخلي الإنسان كما قلنا من النوع اليثور لأتفه مثير ويبدا سريع الانفعال هي في الواقع متعده ومتشعبه وفيها تفاعل بين عوامل نسميها داخليه تتعلق بالفرد وعوامل ترتبط بالمحيط وبالبيئه ونجم نقسموها بصفه عامه لزوز انواع رئيسيه معناها ثم العوامل المهيئه للعصبيه اللي هي تهيئ للعصبيه واللي تتمثل في سمات متاع شخصيه اللي جانب منها وراثي من واحد الطبعة اللي هي بين خصائص اللي تميز شخص نرفوزي تقاها كطبيعته كيك فما ناس زوز اخوة حتى زوز توامة تقا واحد نرفوزي واحد اقل نرفوزية ولا يكون ساعات الشخص النرفوزي معرض لنوبات انفجار في علاقاته في تفاعلاته ويبدأ طبعه من النوع الحامي وهي عوامل مهيئة للعصبية على هالأرضية هذه ثم زاد كذلك ظروف وعوامل أخرى مسهلة نسميهم بريسيبيتان لي فاكتور بريسيبيتان واللي هي النجم تدخل في الخانة متاع الاجتماعية اللي هي مرتبطة بالبيئة وبالظروف الحياة الصعبة وبالمضايقات وبالضغوطات معناه نرجع هنا للضغط الضغط النفسي المزمن من أبرز أسباب العصبية لأنك أنت فما التيران بريديسبوزون معناه اللي هو الأرضية اللي هي تهيئ لك لكن زادك تلقى روحك انت في عندك ان تيران كي بريديسبوز او ميم طون معناها عندك معناها كونفرونتي ادي فاكتور دو ستريس معناها وقت ما يتعرض الشخص لفترات طويله مثلا من التوتر من غير مده كافيه للراحه انت بيدك اي انسان تلاحظ على روحك تولي سريع التهيج وقت اللي انت تبدا ما ارتحتش على بعض وخدمه على بعضها مثلا وجاتك ظروف ضاغطه في العمل معناها وما قيتش وقت للتفريغ الانفعالي نسميوه ولا باش ترد الطاقه نتاعك وترتاح باش تولي جهازك العصبي في حالة استنفار وأقل شيء يوتره ويجعلك سريع الغضب والانفعال فما زاد الإحباط يلعب دور مهم مثلا وقت اللي أنت تبدأ في خدمتك ولا كذا عندك أهداف تحب تحققهم وتحس روحك ما حققتش الأهداف متاعك وتشعل عندك شعور بالفشل ولا بالعجز هذا يولد طاقة انفعالية مكبوتة وينجم يخرج في شكل عصبية تجاه مواقف ولا تجاه أشخاص ما عندهمش علاقة مباشرة بالمشكلة الأصلية العصبية ترتبط زادة ببعض الاضطرابات النفسية هذا مهم جدا من ناحية الإكلينيكية معنى الأشخاص اللي يبدأوا من النوع مثلا انفعالي القلق وإلا الحالات الاكتئاب راهو عنده ارتباط اللي نسميهم لي ديبرسيون كوليريك ولا لي ديبرسيون مثلا كاركتيري نسميهم هكا حتى لي فورم كلينيك اتيبيك نسميهم هي حالات لا نمطيه نتاع الاكتئاب. الانسان معنى الاكتئاب ساعات احنا خطر من العلامات نتاعو هو التريستيس معنى الحزن. ساعات الحزن يتغطى بالتهيج وبالعصبي وهذه نعرفوه. تو نسال كل تسمع فينا امراه تقع مثلا تقول لك تجيني حتى في العيادات وتقول لك راني انا وليت نروح مش نتلاها بصغاري ومش نقريهم نولي نضرب من غير ما نشعر واقل شيء تتنرفز وهي هذيك علامات نتاع اكتئاب معناها نسميهم لي ديبرسيون كاركتيريه. المراه تولي على صغارها قرب الناس ليها وبعد تشعر بالندم وبالذنب لان هي ما كانتش معناها ما فقدت اعصابها
3: بالرغم ان هي معروفه اكثر عند الرجال والمراهقين.
4: هو حبيت اعطيك مثل بسيط باش الناس اللي يسمعوا فينا
3: خاطر الرجال يبان عليهم اكثر الغش ويبان عليهم اكثر المراهقين.
4: هو كل سوا السكس معناها كل سوا الجنس نتاع البشر معناها موجوده. ما اعطيت مثل بسيط انه مراه تقام تعبه في خدمه وتروح وكذا
0: هي مسؤوليه متعبه
4: خاطر لو بلو سوفون تتلاها بصغيراتها في العشيه كي تروح باش تتلاها بالقرايه وتلاحظ انها تولي تضرب
3: وتشكو
4: وقتها ننصح كل ستوب يودي محاجتك باش تقري تقول لي باش تنفروا بالتعليم زايد ما تقريش
0: هيك باش تولي تسيح وتضرب
4: وتعمل هو هذاك التهيج والعصبيه هو مؤشر نتاع حاله اكتئاب. معنا عند بعض الناس وينجم يكون رجل كيف كيف مش مشكل
0: هي تحكي على النسبه وئام يظهر تحكي نسبه موجوده عند
4: اكثر جينا نسبه الاكتئاب اكثر عند النساء معناها 2 ولا 3 اكثر عند الرجل معناها معروفه راه ولا هي
0: اون جينيرال
4: اون جينيرال معروفه والاكتئاب اكثر عند النساء من الرجال معناها هذا سيتون معناها راجل ايبيديميولوجيك معروف. معناها نرجعوا زاد للاسباب فما ضعف مهارات تنظيم الانفعالات هذا اللي قلنا الناس اللي لازمها تستحق دورات تكوين معنى ناس ما تعلمتش اساليب صحيه للتعبير عن الغضب من الطفوله ما تعلمتش الاساليب نتاعها تبدا انفجاريه وهذه في تربيتها ما خذات شكل معناها ما خذات شكل اسلوب هذاك وتعتمد العصبيه كطريقه للتعامل مع مشاعرها تقعد تنفجر. فما البيئه الاسريه زاد عندها دور من عوامل مؤثرة مهمة معنى وقت لا تنشأ الإنسان ينشأ في أسرة فيها توتر وتلقى فيها عنف لفظي مثلا ولا عنف جسدي سنتربى أنا وفي أبوه وأمه
0: يتعاملوا
4: يتعاملوا يتسبوا يتلاوا مش يكتسبها ما فماش حوار في بين والديه معناها هذا مش معناها هذا كل آليات تخلي معناها الفرد يكتسب العصبية كنمط سلوكي اخذاه من الموديل نتاعو اللي عايش معاهم في اسرته. فما الضغوطات الاقتصادية كذلك ما ننساوهاش معناها البطالة تدني الدخل غلاء المعيشة هذايا انت تو بكري ذكرتها في البدايه قلتها وفي تونس هذاك راهو ما ننساوش زاد باش نكونوا
0: عوامل الظروف
4: باش نكونوا دقيقين انت زاد حتى تدني وكذا وعلوش العيد بالزملين وانا ما نقدرش وانا درا شنو وكذا لغالب معناها هي ضغوط اقتصاديه تنجم تخلق شعور بعدم امان ولا شعور بهكا انسيكوريتي انتيريور وهذا ينعكس في صوره انفعالات حاده وسريعه والانسان يعبر كيف كيما العنف راه احنا مو في انا حكينا على الجريمه حكينا على العنف حكينا على كل شيء نرجعوا للاسباب هذه اللي هي اقتصاديه تدخل في خطر هذا كل احنا خانه نسميوها نتاع الانفعالات الاوليه قلناها الغريزيه كلهم الخانه هذيك نتاع المشاعر هذيك تمشي في نفس الاطار ومن بين الاسباب نتاعها نلقاوها الاسباب الاقتصادي. فما وتيره الحياه السريعه اللي هي نربطوها شويه بكي بالضغط معناها وقت ما تتزايد المتطلبات اليوميه والوقت المخصص للراحه يبدا قليل وما فماش علاقات داعمه اجتماعيه نزيدوا توا تاثير وسائل التواصل الاجتماعي الوسائل نتاع التواصل الاجتماعي عندها تاثير زاد وقت اللي تروج لخطاب الاستفزاز والا تروج لاخبار سلبيه وترفع منسوب التوتر الجمعي انت مادام ولات تابع حياتك وهي بيئه رابعه احنا قلنا الاسباب بيئيه ما ننساوش البيئه هذه ولا هي

0: يستفد واللي ما شفينا في في نعم. في عقله اصلا
1: وبالتالي يعني مهم جدا في هي. المحصله معناها وفي الختام نتاع هالاسباب العصبيه راهي ماهيش نتيجه سبب واحد، هي انعكاس لتراكم عوامل نفسيه اجتماعيه بيئيه متداخله مختلفه. فهم هالاسباب وخطوه اساسيه نحو الوقايه من خلال تعزيز الدعم النفسي، من خلال تحسين مهارات التواصل، ومن خلال بناء بيئات هل كنا نحكي فيهم البيئات هذه اللي هي أسرية ومجتمعية تكون أكثر هدوء وأكثر احتواء. وهذه هي رسائلنا احنا ديما نعم. ديما ماذا بينا أونيونس حتى كي نذكر الأسباب التوتر ديما نهديه شوية، راهو احنا نبنيه حتى كي نذكر الشيء السلبي راهو بنية الوقاية وبنية معناها نعطيه لكونتر معناها
0: في الأسباب. نعم. عندك ما تضيف وإيه قبل ما نخرج مع الأخبار
2: فما حالات مرضية زادت نجم تسبب لنا العصبية. نعم. هذه كما نعم. أهم الحالات كما كنا نحكي ويا إما أمراض نفسية، اضطرابات قلق، اكتئاب، اضطراب ثاني القط، ثنائي القط، اضطرابات شخصية، اضطرابات تحكم في الانفعالات، اضطرابات
0: شخصية زادة
1: أكيد نلكي السيكوباتية مثلا
2: وسيغتو ما بعد الصدمة هذه حتى من الصغرى راهو تأثر وتقعد على المدى البعيد وتأثر برشا. وأحيانا زاد فما أسباب
3: صدمات الطفولة ما تحكي ولا مفهمتش
2: دي بسيكوتروماتيزم يعيشوهم
3: ويقعدوا أثر
2: ويقعد التأثير متاحهم المدى البعيد ويخلي العبد خطأ. احنا شكونا العصبية انه تعبير على
0: الأسباب العضوية نمشي أستاذ الوقت
2: والأسباب العضوية كما
0: تحب نرجع بعد الأحداث للأسباب المرضية نرجع الغدة الدرقية
2: والاضطرابات العصبية هذا موجودة الإرهاق المزمن اللي كنا نحكيه على الأسباب بتاعه وبعض الأدوية وحتى فما المواد المنبهة اللي تزيد في العصبية.
0: نرجع أكثر نرجع أكثر تفاصيل حول الحالات المرضية دكتور والاضطرابات الشخصية خطر مهمة راهو ساعات باش ما نظلموش بعضنا نحطوا كل شيء في الكادر صحيح. سهام اللي جاتك تعليق يلا في دقيقة ناخذهم ونمشيو لخبار
3: جاونا يصبحوا علينا بكري. فما مدام مناساسي تصبح علينا، مدام محبوبة محبوبة، مدام نيرة حسانية تصبح علينا وقالت لي معناها تحكي رجلها معناها نرفوزي برشا كي بكري حكيتو نورمالمون على الوراثية وصغارها لا يطلعوا معناها طبعهم هادي
2: هدية كان يلقاو البيئة الداعمة منها هي ينجموا يمنعوا راها القوة فيها هي
1: جيناتها
3: هي
2: القوة فيها هي راهو صحة انت
0: جيناتها غلبت
3: غالبة في كل شيء
2: هي قوة داعمة هي قوة داعمة لصغيراتها.
3: مدام أحلب أحلام بواب تصبح علينا وقالت لنا ان شاء الله ديما موفقين. نكمل شكون عنا اخر مدام ناجي حرزل لك كيف تصبح علينا وقالت لنا يعطيكم الصحه على البرنامج الحلو. هذو هما تعالي
0: يعطيكم الصحه صباح الخير الناس الكل ومرحبا بكم جماعه الصفحه ومازلنا نستقبلوا تساؤلاتكم بتبيع على صفحتنا ومرحبا بكم على 73 460 800 نرجو لكم بعد الاخبار.

موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المونستير. أسعد الله صباحكم بكل خير. دعت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور إياد دغفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي. أوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين تطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. من المنتظر أن يتم بداية المغور التجويلي القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعلنت وكالة سنا الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه اليوم إلى طهران في زيارة تأتي استكمال للمساعي الباكستانية المستمرة في الوساطة بين طهران وواشنطن. وتشير التقارير إلى أن هذا الحراك يهدف إلى احتواء مخاطر الانزلاق نحو مواجهة إقليمية واسعة. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن حل الأزمة الإيرانية إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع مصالح إيران في الحسبان، وأكدت أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها هاجمت بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات دبل ورشاف ومحيط حداف جنوب لبنان، فيما شنت قوات العدو غارات على محيط بلدة تولين جنوب البلاد. نلتقي تمام منتصف النهار.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير
2: 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: إشهار.
4: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن،
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
5: من المجتمع. من المجتمع، ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: من جديد مرحبا بالناس الكل في المتابعة. إذن موضوعنا نعود نذكروا به العصبية وأثارها المدمرة. في الساعة الأولى من البرنامج عرفنا المقصود بموضوعنا العصبية المظاهرها كيفاش نميزوا بين الغضب الطبيعي والغضب اللي ربما يتحول إلى سلوك مؤذي للفرد والمجتمع. كنا توقفنا عند الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تؤدي للعصبية، علاش نلقاو إنسان عصبي أكثر من الآخر، وقفنا عن نقطة الأمراض اللي تكون سبب في العصبية. باش ندخلوا في أكثر تفاصيل معاه لأني مهمة مع سهام الدريدي. ما تفاعلكم على الصفحة صح. مرحبين بي. إذا كان فما تليفون في الموضوع زادة عند مدام عليا منصوري، مرحبا بالمتدخلين معنا. فما حاجة جديدة على الصفحة؟
1: ما زالوا
0: ما لنمشيوا مع أستاذة وئام القويذي البسيكولوج. هنا توقفنا عند المرأة، ناخذ تليفون قبل هيثم لأنه جاهز به. يلا الفيتو عند هيثم راه، شكون يتعدى وشكون يتكلم ديما مع هيثم ومدام عليا. ألو صباح النور ومرحبا.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: بيك عايشة.
0: تفضل.
2: حبيت نحكي في الموضوع.
0: أيوة.
2: على نتيجة الضغوطات، معناها حتى يعني فيت عن نبرز الصيح
0: أيوة.
2: أما ساعات فيت عن نبرز الصيح، أما ولاتي بعد ذي كل ولاتي ساعات تحس عندك كوكتيل متاع حسيس ما عارف كيف تروحك ضغوطات وكل شيء الصيح. أما معناها ساعات ديك أحاسيس معناها حاجات أخرى، معناها فار الستريس
0: أيه.
2: انه تحس روحك مثلا ساعات تنرفز في ساعات تجيك كما قلت انت معناها كوكتيل نتاع غش ولا حاجه
0: يطول معاك الاحساس هذايا.
2: والله اني يطول معايا وساعات ما يطولش معايا.
0: اعطي شويه كيفاش مظاهره للدكاتره باش يفهموك. تقعد منرفزه، تقعد متوتره، لحمك يرجل، تحس هكا
2: صحيح. اي نقعد منرفزه هيك. اي نقعد
0: فتره طويله
2: ساعات تطول معايا، ساعات في ساعة نبر ساعات
0: تقلقك في النوم في الليل، تقعد ديما متوترة حتى النوم يطير كما
2: والله
0: كما لقينا في بعض المقالات ساعات.
2: ايه.
0: ساعات. سؤالك بالتحديد شنو تحب تعرف، تحب تفهم الحالة هذه
2: مع نتيجة الحالة الاكتئاب اللي نعيشها؟ نحب نعرف كيفاش نخرج منها، معناها بالحق معناها ساعات نتنرف كيس ساعات تطول معايا ما تطولش معايا، معناها تحس ساعات حتى عبار الغش في ساعة معنا الحالة العصبية.
0: أي.
2: فما حاجات أخرى معنا تحس قلق، تحس مرة تفرح مرة ما عرفش كيف،
0: أحاسيس متضاربة ومتناقضة.
2: أحاسيس متضاربة صحيح.
0: أنت قلت حالة اكتئاب، حالة اكتئاب كونفيرمي من عند طبيب ولا؟
2: إيه من عند طبيب.
0: من عند طبيب. تعالج تاخذ دويات.
2: ناخذ
0: دويات. اي نحيلوا المكالمه نتاعك للدكتور اولا، ومعك استاذه وئام اذا كان عندك ما تنصح المدام حتى عمليا كبسيكولوج كيفاش تنجم تعاون روحها في الحاله هذه. دكتور،
3: هو كما كان تقول السيده المستمعه راه حالات الاكتئاب في بين العلامات النون سبيسيفيك، العلامات اللا نمطيه نتاعها، فما سرعه التهيج معنى الانسان يولي الاعصاب معنى. قلت لك انا هو الحزن من العلامات الاساسيه والعلامات المميزه، وفما علامات غير مميزه من بينها سرعه التهيج. سؤالها هي تقول لك شنو هي، كيفاش انا نتحكم في روحي اولا، متابعتك للعلاج معنى وصفه لك طبيبك هذا مهم جدا، انك معنى وقت اللي تتخلص ماك الاحاسيس الاكتئابيه وماك المشاعر الاكتئابيه هذاك مهم جدا. ثم ما بعد معناها ما نرجع نقول احنا لو ريدريسمون دو لومور، وقت ما المزاج نتاعك يرجع ويرتفع ويرجع متوازن، فما اليات نتاع بدائل، معناها اليات بدائل من النوع على التنفس، من النوع على معناها الاسترخاء، كل الوسائل الاسترخائيه منصوحه باش تبدل نمط عيشك مدام، من النوع انك تعمل شويه سبور، تمارس رياضه باش تساعدك على تفريغ الطاقه السلبيه نتاعك، تولي تتعلم تعبر على مشاعرك، معناها تفكر بطريقه ايجابيه، تنظم وقتك، كميه نتاع نوم كافي، هذه كل النصائح اللي هي بديله باش تسترد نمط الحياه الصحي نسميه، لانه انت مادام وصلت للحاله الاكتئابيه وقلتها انت في بدايه مداخلتك، قلت راه الضغوط وضغوط وركز على كلمة ضغوط، ساعات راهو لو كومول دي فاكتور دو ستريس او معنى تراكم الضغوطات يخلي الانسان يوصل لمرحلة نتاع اكتئاب اعيائي يتسمى. والعلاج نتاعو انت هيك قاعدة تعالج، تواصل علاجك، ثم ما تنساش الوسائل البديلة بعد، مش نقعدوا على طول احنا بالدواء، بعد مش يجي وقت انك مش تبطل الدواء، ما عادش عنده ما عادش عنده محل من الاعراب، ونولي وقتها الوسائل البديلة اللي كنت نحكي فيها اللي هي وسائل الاسترخاء، هي رياضيه انشطه رياضيه تبعد على معناها ايفيتو ستريس ايفيتابل معناها الحالات نتاع الضغط اللي تراها تنجم تتخلص منها ما تلتجي لهاش. والنصائح نتاع الحياه ونمط حياتي يكون صحي. نعم
0: نمط الحياه عمليا المدام شنو تنجم تعمل متعرف سورتو نسا سبيسيفيك شويه في حياتنا وريتم حياتنا تلقى هي مكتئبه وتلقى عندها مسؤوليات نتاع العائله والصغار وكذا
1: باش نبداو واقعيين وعمليين. شوف هما راهم حاجات ساعات بسيطه مالها معنى اما راهي عندها تاثير كبير. كيما انت قاعده تعبي بحاجات راهم صغار وحاجه ورا حاجه تتعبى كيف التفريغ راه يجيب بنكيته تتفرخ. يعني انت كي تبدا مثلا نحكي واحد وصل صغير ويستنى في الكهرباء مش لازم يقعد شد تليفوني سكرولي ينجم يشدك طيب يتفرهد يقرا به شويه راهو يعاون بالكدا. مثلا انت حطيت صغيرك في اكتيفيتي وباش تقعد تستناه الانتظار في حد ذاته سي ستريسون تنجم تعمل اون بتيت مارش وانت تستنى. انت باش طيب تعمل مثلا تشالنج نتاع طيبه الجمعة هذه باش نعملكم تشالنج اليوم بالمغرفة كهو ولا تشالنج باش نعملوا مرقي من غير خبز باش نعملوا تشالنج امتي هكا دي بتي اكزيرسيس تحسهم انت دي جو مع صغيراتك يعطيوك دو بليزير ا فيفر و او ميم طون يخدموا لك مخك في حاجات اخرين غير ستريس وما ياخذوش منك لا مجهود لا طاقه لا حتى شيء. واهم من هذا الكل التنظيم. كي تنحي من مخك انت الاوفر ثينكينغ قد باش تقعد تخمم مش نطيب باش تقعد تخمم باش الناس صغار فقط هذه الكل يتحط على ورقه وستيلو. قد ما تفرغ مخك قد ما يرتاح قد ما يخلي لك اسباس باش تعيش. دونك
0: تعمل جدول وتكتب
1: جدول وتكتب اسهل طريقه واحسن طريقه وابسط طريقه للنساء الكل راهو ومجرب وننصحكم به. راهو مش القوه في نهار ليا وما عنديش وقت وما نجمش نعمل راهو يكفيك 10 دقائق في النهار ليك انت دخلت دوشت خديت روحك انت 10 دقائق سي لارجمون سوفيزون لبدنك نهار كامل سي تفسخ اللي عبيته الكل. حاجات صغيرين معناها ابدا بحاجات اللي تفرحك الحاجات اللي تعمل لك بليزير. صبرت النهار كامل اللي نتعدى ناخذ الروح ان شاء الله حتى بوند صغيره تشعر سيدي سي با اكسيسيف وحاجات تفرحك دي بتي تخيك صغيرين هكا يعاونوها بالكدا.
0: فيما يخص النوم عند النوم يتشوش
1: بالنسبة للنوم يعني بالنسبة لي راهو فيكسي الأوقات متاعنا أهم حاجة. وقت فيكس للنوم تفرضوا على روحك نشد بيتي نفرض على روحي وقت متاع نوم افيك دي روتين كلير معلش اللي يحب يقرا قران ولا اللي يحب ما يجيش ينوم في ساعه والا يحب يشد كتاب
0: ولا يشد كتاب ولا
1: انا ما نحبش حاجه تحت الراس جو بريفير با بالنسبه ليا حتى احس دونك يغمض عينيه ويسكر الضوء سورتو يرقص لو مينيموم دو ستيمولوس باش ينجم يرتاح اعصابه لو ماكسيما. وإذا كان عندها ناس داعمينها عائلة ترتاح لها أصحاب تنجم تقعد معاهم
0: العبادة اللي
1: فلا يعاونوها بالقدام.
0: هو ديما الحقيقة لاتوم تاع ناس محيطين بيك وترتاح لهم
1: يكون بوزيتيف فما مش تكون أصحابها عندها زادة هما إيموشنالمون إبويزي يعني عندي مشكلة نحكي لك على مشكلتي ونزيد على همك لا ناس اللي تتفرهد معاهم باش تقعد تاخذ ضحكة تعطي كلمة بمرتاحة تشيخ بيهم
0: بي. إن شاء الله المدام سمعت النصايح نتاع الدكاترة إن شاء الله لباس مدام فترة وتعدي مؤكد زيادة فترة وتعدي إن شاء الله تقعد في الذكريات وكهو في خانة الذكريات فقط. هايف المكالمة الثانية جاهزة. ألو صباح النور. صباح النور عسلامة مرحبا
4: عسلامة
0: أشكون معنا مدام ولا مش تحب قدم روح قدم سينو مستمع أهلا وسهلا
4: مش مشكل مستمع
0: أهلا وسهلا تفضل.
4: حبيت أن ندخل اليوم باش نعطي نصيحة للزملاء في التعليم. أنا كنت في التعليم ومرضت ومشيت حتى لطفي وتعبت ياسر كنت ديما معناتها ما ياخذ كل شيء معناتها بجد ياسر أكثر من لازم حتى كنت
0: لازم ما تحسش في النارية معاك أنت مدى للكلاس.
4: أنا خرجت في التقاعد ما عادش معناتها وخدمت
0: التقاعد راح
4: أكثر من لازم معناتها مسيش مش مشكلة مانيش نادمة أما معناتها قد ما في التعليم قد ما نتحكم في أعصابنا خاصة مع الصغار نقول لهم راهو معناتها هذاك في فايدتك انت بعد خدمت على روحي وخدمت على أعصابي وجاني مرشد قال لي كنت تواصل هيك راك باش تمشي معناتها في طريق معناتها صعيب ياسر ماكش باش تخرج منه ولهذا معناتها وقد ما حتى في القسم تتكلم معناتها بهدوء تلميذي واللي يسمعك أكثر من اللي انت تعيط
0: اي صحيح
4: وكل مره كيف تقع مشكله نبدا معناتها مكبوسه وش بيك وعلاش نسيت اللوحه وعلاش لا لا لا لا مش مشكله نسيتها مش مشكله خذ ورقه اكتب عليها وكهو ان شاء الله غدوه تجيبها. ولقيت روحي معناتها اعصابي ركحت والحقيقه وليت نتعامل معناتها تعامل اخر معناتها في صالحي اني في صالح التلامذه
0: تجربة هذه مريت بها في حياتك المهنية صحيح؟ فما ايه؟ بعض المهن ندخلوا لها نلقاو فيها أجواء ياسر تتوتر الإنسان إذا كان ما نعرفوش نتعاملوا ونولي نجيبوها على عصابنا وحتى ايه الخدمة الحقيقة مدام زادت نفسدوها ما تعرف النفس تفسد كل شيء
4: ما عملوناش تكوين في كيفاش نتحكموا في معناتها في الوضعيات هذه اللي تجينا وحاجه في المنزل زاد كيف كان زوجي مثلا ينرفوزي ياسر مثلا هو يطلع وني نبدا تلقاني نناقش فيه وهو الراجل ما يحبش شكون يناقش وقت اللي يتنرفز اسكت خليها هيك الفتره هذيك تتعدى وبعد ولي يتناقشوا في هدوء احسن حاجه لقيتها والحقيقه معناتها كهو هذا هو اللي حبيت نقولوا
0: يعطيك الصحه مدام والله خلاص التجربه نتاعك مهمه وان شاء الله رجال التعليم الكل اللي يسمعوا فيك مهم برشا انه يجي من وحده منهم وعاشت التجربه خاطر بالحق وراه تو نحبوا ولا نقدم مدام راه الناس اللي خدمتهم فيها تنرفيز هما رجال التعليم ابتدائي وثانوي خاطر تعرف أطفال ومراهقين معناها
4: توصل حتى 42 في القسم بربي كل تلميذ يتعامل معاه يزبط معاه أعصاب من حديد وكما قال في لطفي التنفس المحكم هذاك الحقيقة وليت كي نقوم في الصباح معناتها نتنفس احنا ما احناش قاعدين نخدموا برشا على بدننا بصفة عامة العباد الكل قاعدة تجري وضرير هذاك مضيع على الوقت وهي بالعكس والله هيك الربع ساعة ولا حتى درجين صدقني تحكم في نهارك الكل صدقني نلاحظ الفرق بعيد بين نهارك اللي تتنفس ونهارك اللي ما تتنفسش بذاك الهواء العميق وتركز عليه وتشعر بشرب ماء وتقوم في عقلك وبعد نهارك تشوف كيفاش يولي صدقني معناتها عند أهمية كبيرة ياسر احنا معناتها من نعطي واشي حكاية فارغة قلت تتنفس تبربي حكاية فارغة خاصة مع عشر جيرني امنوش برشة الحكاية هذه لحظتين مش كما نسي احنا نسمع لك ليه
0: توا مع جينيراسيون جديده تبدلت ولا يمشيوا للي سال دو سبور ولي كوتش يقولوا لهم النصايح هذه راه خاطر ولا اصلا فما دي سال دو سبور فيهم دي سيكولوج اصلا معناها باش يعاونوا خاطر ما تعرف لي سال دو سبور ولا يمشيوا لهم الناس اللي عنده ديبرسيون اللي عنده حاجات اللي عنده اضطرابات شخصيه اللي عنده كذا ولاو يلقاو ينصحوا يعطيو في برشا نصايح وقاعدين يمشيو في النصايح هذه بون الحياه المودرن فرضته لما حال فما دي جينيراسيون تاع نحن انت تحكي تو دخلت الريتريت عمرنا واحنا قل شويه بتتخ منك كما فرد جينيراسيون نجم نقولك ما كانش عندنا هذا قبل باش ما نكذبوش معناها انت بيدك طورت نفسك بنفسك معناها ما لقيتش شكون يعاونك في الحكايه هذه تو لا متوفر لي هي بحث يلقى يعطيك الصحه مدام وشكرا ليك وان شاء الله تقعد وتعدي في احسن الاوقات معناها وتعدي في الفايده اللي كنتي سخته وقتك توقت روحك وقت العائله اذا كان في وقت الخدمه خذيت شويه من وقتها ان شاء الله احسن الاوقات تعيشها في التقاعد نتاعك وبهي النصيحه اللي عديتها اليوم عبر موجتنا شكرا ليك مدام يعطيك الصحه بيه يا دكتور نصيحة أخذت رجال التربية
3: شهادة حية إنسان عاش تجربة وعاش تجربة التحكم في الغضب متاعها اللي ما تعنيش إخفاء المشاعر لكن التعبير عليها بطريقة صحيحة تحافظ على علاقاتها مع المحيطين بها وتحافظ على صحتها ولا توزنها الداخلي
0: هي ماهيش سهلة صحيح باش تسيطر على كلاس فيه 30 واللي قالت يوصل لكلاس ب 42
1: أنا أقول شاقة
0: على أعصاب سورتو ياسر كيف تسيطر على الكلاس هذاك كان صغيرين باش تعذرهم كان مراهقين باش تعذرهم وتقعد ديما انت ريسبونسابل الوحيد في المجموعه هذيك وباش تسيطر عليهم ماهمش ساهلين باش تسيطر عليهم ما شاء الله
1: كان يجيوك الاولياء من بعد
0: ما نحكيوش ربي يهديهم هكا الاولياء لازم يحطوا رواحهم ديما الانسان لازم يحط روحه في بلاصه الاخر يحط روحك في بلاصه المعلم ما تنساش المعلم لازم يسيطر عليهم الكل وياخذ بخاطرهم الكل على اختلاف شخصياتهم الصغيرات والظروف اللي يعيشوا فيها وعنده بروجرام لازم يكملوا على خاطره على راسه متفقد باش يجي باش يحاسبه على كملت ولا ما كملتش معناها الحقيقه لي كونترانت برشا عنده على كل يلا احنا نقدموا زاده في الوقت ما عادش عندنا تليفونات نمشيو معاك استاذه وئام وكنا توقفنا عن نقطه الامراض اللي هي سبب في التوتر نمشيو الامراض المعروفه معناها
1: جوستومون هما فما امراض تتسبب في العصبيه هذه كما قلنا الغده الدرقيه وفما بعض الاضطرابات العصبيه الارهاق المزمن ديجا خذينا اكزامبل حتى حيا وكحكيت لنا عليه المدام وبعض الادويه وقلنا زاده المواد المنبه الغده الدرقيه الناس عنا منهم معناها يعرفوها ويعرفوا تاثيرها على خاطر هي باش تاثر في السيستم دونك بريف اللي هي تاثر في الافرازات اللي فوالا
3: هو اللي يبدا انسان عنده هبوط في الغده الدرقيه الميتابوليزم تاعه يبدا لون. يعني انت حاطك تعمل لي ريفلكس تبقى لي ريفلكس تبدا ضعف. والانسان اللي عنده ايبرتيرويدي وتبدا عنده افرازات كبيره في الغده الدرقيه تلقى الميتابوليزم تاعه حي تقع هكا يبدا معناها
0: نرفز في ساعه
3: نرفز في ساعه. نعم
0: ايوه ثم الثيرابيت الشخصيه تدخل
3: نعم
0: في الاسباب.
3: نعم الثيرابيت الشخصيه كيما الشخصيه السيكوباتيه مثلا الشخصيه هذيك اللي هي ما عندهاش ان ديفو دو مونتاليزاسيون الشخصيه هذه الحد فما الشخصيه الحديه وخاصه الشخصيه هذه المضاده للمجتمع نسميها انتي سوسيال ولا سيكوباتيك اللي ما عندهاش مونتاليزاسيون. هو الانسان اللي ذكرته في المقدمه اي انسان قدام مثير ياخذ وقت باش يمونتاليزي وبعدها تجي ردة فعل. الناس هذوما اللي عندهم اضطرابات شخصية من النوع هذايا وخاصة من النوعية المضادة للمجتمع ولا السايكوباتية ما يمونتاليزيوش معناها عنده ما عندهم شكل في سعير معناها ستيمولير سيبونس معناها إثارة ردة فعل ما يخممش ما هذاك وبالتالي هو سبب. ثم كذلك في العصبية المرضية بيسكو ذكرتوها ما حبيتش أن نتعمق فيها ما هو ما يسالش فرصة. فما قلنا الاضطراب النفسية وذكرنا على الاكتئاب والقلق ولكن زيدوا لهم زادة حالات الإدمان
0: يا
3: حالات الإدمان كذلك اللي زيتاد مونك يعني الناس تلقاها العصبية ما هذا معليش ما حبيتش أنا نركز عليهم ولو أنا جبدناهم شوية
0: ما ندخلوش في التفاصيل
3: مش يولي
0: نذكرهم
3: حبيناها قريبة للمواطن العادي يعني ما حبيتش أنا نردها كور
0: حتى المواطن العادي
3: لكن هذا كان بكله إكزوستيف كلام صحيح لأنه هو من الأسباب اللي تذكر باش تكون دقيق اسباب وانا ما حبيتش نركز عليهم لانه مش تولي كور اما ميسالش انا نذكرهم لانهم بالحق في الواقع موجودين
1: معناها انت حاط الدخان ولا
3: مبطل الدخان نعطيه العصبيه نتاع الكحولي مثلا معناها الكحولي نجم يكون معناها الكحولي معروف معناها الانسان مثلا في حاله كحوليه ولا الانسان والا المحشين الكل الناس كتيح في حالة معنى انقطاع نسميوها احنا ليتاد مونك نتاع الانقطاعات الكل بما فيها القهوة والدخان والكذا يقول فلان اخويا بتحشش علي احنا نشوفوه معنا في بعض
0: الجوم تاع رمضان
3: معنى هذيك زاد حالات اللي هي معنى
0: واضحة هذه اي بي. احنا باش نحكيوا على الاثار النفسية والصحية للعصبية المستمرة على الفرد وعلى علاقاته الاجتماعية والأسرية سورتو الأسرية. اليوم استاذة وي ام راو كي تشوف المشاكل نتاع الانفصال عند لي كوبل بطبيعه انفصال كوبل معناها
1: مش
0: نعمل قياس للعائله الكل واللي جديد باش يخلصوا معنا الفاتوره وكذا فما برشا منها دي في حكايه العنف هذا باش يبدا العنف يبدا كيما حكينا اذا كتغشش رد فعل مباشر والاخر يزيد يتغشش
1: وتتكبر الحكايه
0: ولا
1: اي هو التاثير العصبي كي ناخذ الصا نبداو بالبدن قبل كل شيء ياثر على بيسكو باش يعمل تاكيكارديو باش يعمل سخانة باش دونك باش ياثر على القلب باش ياثر على النوم باش ياثر على الجهاز الهضمي باش ياثر على المناعه باش يولي عندها برشا امراض برشا دونك باش يولي عندنا هذوما ظاهرين وبديهي
5: معناها صحيح هذيك حكايه كي واحد يتغشش يقول لك معدتي وجعتني هبط لي الغش على معدتي
1: بيان اذا كان
5: هي نفسها العصب في المعده ولا مش نفسها
1: هي هو راه معناها عصب يعني هو احنا المعده راهي فيها بلاصه المشاعر الكل دونك سي تري ناتورال انه هو باش يحس بك الاحساس هذاك باش يحس فما سخانه باش يحسها ولا البدن باش يعمل رياكسيون احنا علاش نحكيوا حتى مخه باش يعمل افرازات الغدد باش تعمل افرازات قلبه باش يتحرك بطريقه معينه
5: ساعات يولي يرعش
1: الدم باش يتحرك بطريقه مختلفه دونك البدن الكل باش يعبر دونك هذايا
3: وهنا كنت حاب ناخذ قوس امور علميه خلي خاطر تابعتني اكثر من تابعت وي ام هي هذه معناها الاليات رده فعل البدن تجاه الضغط لو ستريس معناها هذايا حكايه ضغط معناها انت قدام اي مثير المثير هذا كمشي يتنقل الجهاز العصبي المركزي عن طريق ليزورغان دو سونس معنى انت مثلا تسوق مثلا قص عليك حد هذا كمثير يتسمى انت وقت هذيك الصورة تنقل للجهاز العصبي مش يرد الفعل الجهاز العصبي بإفرازات والإفرازات هذه يعطي تعليمات الجهاز العصبي لبعض الأجهزة منهم الغدد الصماء ومنها غدة ما فوق الكلية لا سورينال اللي فيها الأميدلو ولا كورتيكو سورينال اللي تفرز مواد كما ليكاتيكولامين وتفرض مادة اسمها الكورتيزون. معناها باش نبدأ دقيقين, معناها ليس معنا أمور علمية. هذه المادة هذه متاع الهرمونات الكاتيكولامين هما اللي يفسروا أنك أنت وقت لا تسوق. نعطيك الصورة هذيك أنك باش يولي قلبك يدق ووجهك يا يصفار يا يحمار, لأنه تصير معناها فمها الكاتيكولامين أجي سو لي فيسو. معناها فهمتي عندهم معناها تأثير على الشرايين, وتعطي أكل, أكل أكل أكل أعراض هذيك بما فيها ارتفاع ضغط الدم. لكل هذا تفسيره بالإفرازات هذه والكورتيزول اللي هي هرمونة هي هيبرغليسيميانت, هي تعطي أكثر كمية في السكر في الدم باش تهيئ البدن لسكن أبل فايت أور فلايت. معناه لأنك أنت قدام هالوضعية الضاغطة يا باش تهرب يا باش تهجم, والبدن هذاك هو الإفرازات نتاعو فيها حكمة. هذو مايا كي تتكرر برشا مرات الضغط يعطيو انعكاسات نفس جسدية, وبالتالي الأمراض اللي كنت تحكي عليها الكل هذيك بارتباط جوابا على سؤالك علميا وطبيا هاو كيفاش نفسروا علاش الانسان يولي عنده قرح من عدري انه هو يولي معنا فهم افرازات متاع تصير في المعدة متاع الليزاسيد وكذا, كي تقعد تتعاود بك الافرازات هذيك اللي ناتج على الضغط يولي الانسان القرحة المعدة من امراض النفس الجسدية. المرض السكري من امراض النفس الجسدية, ضغط الدم والهيبرتونسيو ارتيريال من امراض النفس الجسدية, لانه مرتبطة بالستريس. من عوامل من بين عوامل الاختطار متاع الامراض هذه الستريس. ما اختار الحياة تبدا ضاغطة, امراض القلب والشرايين من امراض النفس الجسدية, ومعروف اطباء القلب يقول لك ابعد على الستريس, لانه الستريس هو اللي يهيئ لعامل اختطار. معناها سي ان فاكتور دو ريسك. هذا جوابا على سؤالك, جوابا على سؤالك.
0: وذلك علاش يقول الغش بول أمراض, معناها الغش بول أمراض
3: على أساس ضغط, أساس بتاع ضغط ستريس.
0: مازلت وصل
1: جست باش نزيد فكرة أخرى. احنا كي نحكيه على التوتر كما كان نفسره اللي كيبدأ فما التوتر المخ متاعنا مش باش نجم يتجاوب كما يلزمكش, بتسمع كونفينابلمون مكش نجم تتكلم كما العادة. دونك هذاك علاش تكون ردات الفعل متاع الغاضب ماهيش كيما ردات الفعل العاقل. الرياكسيون نتاعهم ماهمش كيف كيف. ومن بعد هذوما هما اللي باش نخلي الدكتور بعد يفسر, باش نحكي على جوست التاثيرات على العلاقات الاجتماعيه, باش نركز عليها شويه,
0: والاسري اللي تهمنا برشا. على خاطر علاش اللي كنت تحكي فيه انت قلت ردات الفعل كي تبدا تغشش, ماهيش ردات الفعل نتاعك وانت معناها رايف تدخل فيهم فلسفه يعني الحقيقه طلعت وقت اللي انت تغششت عرفت ولا
1: هذه
0: وركب عليها تهمه.
5: اكزاكتلي هو راه فيها مثل راه يقول لك هذه معناها الانسان كي يبدا غاضب راه الكلام اللي يخرج راه هذيك هي الحقيقه.
0: وفما اللي يقول لك الغاضب والمجنون ما تخش عليهم
1: الاثنين. هو راه الفكره نتاعك انت علاش ايش معناها, معناها انت عندك حاجات كنت كابتها كي انت تغششت خرجت الدنيا كل ما عادش عندك
0: ظهرت الحقيقه اللي قلتها لك.
1: هذه الفكره الحقيقه. الفكره الثانيه انه احنا تو كي مش نحكيوا في اجتماع راو احنا باش نجمو نتعايش مع المجموعه فما حاجات تحكم فينا علاقات معناها ضوابط حاجات قيم ما نجموش نتسيبو كاريمو وناخذو الحريه في كل شيء. دونك لازمنا نردو بالنا كي ما تنجمش انت تسيطر على روحك ماكش باش تنجم تكون العلاقه مع الاخر هاديه متوازنه والتواصل نتاعك باش يتعب
0: وناجحه.
1: دونك لهنا باش يولي عندنا ما نشبش نفهموا ردود الفعل الحادة متاع الشخص اللي مقابلنا وأمام طان باش وتسبب عليها بشوية بشوية انه انت الشخص هذاك باش تولي ماخذ منه حذرك. انت كي تعرف هذاك مخشاش ما باش كيما قالت الاكزامبل متاع بكري تولي تتفاده تبعد عليه. دونك شنو اللي نخسروا علاقات حتى في الخدمة.
0: هو سمحني المقاطعة ويئيم فما شكون يقول لك انت كي تتحط باش تتعرف على شخص اشتغلت معه علاقة حتى شراكة في خدمة ولا زواج ولا بامبورت شنو بعد لي يقول لك نرفزو تتعرف حقيقته.
1: تجف
0: الفرق هذو من ديزاستوس اللي يتقالوا
1: لي رياكسيوني
0: لي هي قديمة
1: خلينا نبداو متفاهمين.
0: نحكي لك ايه مدي قديمة قبل ريزو سوسيو
1: من قبل خلينا نجاوبك. شوف راهو
0: يقول لك نرفزو تتعرف حقيقته
1: راهي مربوطة بسيركونستانس وبوضعية الشخص في الوقت هذاك. يعني اني وقت نبدا مجهد وعندي 100 مشكلة في مخي في الوقت هذاك باش تكون الرياكسيون تاعي دي ميزوري وقت اللي اني نرجع للهدوء ونرجع للراحتي. معناها ناخذ وضعيه اخرى مثلا واحد في وقت اكزامانات باش نجي نغشو باش يكون عنده وضعيه رد فعل اكس كش نجي أني وقت اللي هو ماخذ الجائزة متاعه وفرحان به باش تكون ردت فعله إيغريك دونك سي با لا ميم شوز. وراهو احنا قلنا من الاول راهو فما فرق في في التحكم متاع العبد هو كيفاش ينجم يتحكم في عصابه, لكن ظروفنا الواقعية تخلي هيك التحكم هذاك الياتوار يمشي ويجي. دونك احنا هذا على شنو نحكيو. نزيد شوية نواصل في الفكرة متاع الاجتماعية كيفاش التأثير متاعها في بيئات العمل اللي تأثر برش. يبدأ بلاصة فيها غش راهو تخلي العباد الكل متوترة وينقص التركيز وتنقص الانتاجية. دونك ردوا بالنا شوية على الحكاية هذوما, وتخلي انه العباد ما تنجمش تتعاون وباش تنجم تخدم حمل جماعي, خاطر هذاك هو اللي يعطينا البرودكتيفيتي الاكبر. هذا في
0: هنا ميساج قوي حتى للعراف
1: اللي من عندنا اللي شكون
0: هما ينظموا في الشيء اللي نتاع المسؤولين عن بيرسونيل سورتو. يلزمك تعرف اذا كان انت باش تنرزوا بحاجه راه جات في راس الانتاجيه من بعد.
5: الاشكاليه يختاروا فيهم مصعب وشرعني
1: هما في مخهم
5: يحطوهم فن
1: وصعوبة التواصل الهادئ مع العباد يخلينا زادة يعمل برشا سوء تفاهم. ما نفهمش الاخر شنو يحب يقول, خاطر انت اذا كان مغش يعني النيفو نتاع الكنترول نتاعي طاح ما عادش نجم نركز معاك فاش تقول ولا فاش تحكي. دونك باش ينقص كي نطبقوا الحاجه هذه في العائله. في العائله اني مجبر ما عادش مخير باش نقعد مع الشخص هذا, دونك علاقه دونك مجبر. لهنا شفتوا اللي فما خلافات اسريه, والخلافات الاسريه راهو ما تتنساش. راهو باش تخلي سيكاتريس باش تخلي لازم التوتر العلاقة ما بين الزوجين وما بين الأبناء والأباء متاعهم راهي تتأثر وتقعد. شخطو ان احنا كي نحكيو على العصبية رانا نحكيو على نونسولمون شدة ونحكيو على التكرر. يعني راهو الإنسان العصبي مش كيما اللي تغشش ومشى, يعني حاجة قاعدة تتكرر وتتوتر, يعني قاعد يضر في الحوار الأسري لهنا. إذا كان بشوي بشوي قاعدين نبعدوا على بعضنا شو اللي ما عادش فما حوار, ما عادش فما نقاش, ويولي فما غيابك الهدوء هذاك يخلي التأثير على الصغيرات. الإحساس بالأمان إذا ما نقولش ينقص ينعدم. دونك ما عادش فما إحساس بالأمان فيك العائلة هذيك فيك الدار هذيك. الخوف متواصل, القلق متواصل, يولي يأثر حتى في ثقة الصغير في روحه. نزيدوا عليها التقليد السلوك متاع الشخص هذاك صغير راهو
0: يتعلم بيه يتعلم منه
1: exactly. راهو الصغير يتعلم بالقدوة متاع الولي متاعه الانفعالية, هو باش يتعلم منك كيفاش يسيطر ويضبط انفعالاته. دونك هو باش يعلم كيفاش يتعامل معهم وانت عطيته سي با ان بون موديل باش ما نقولوش حاجة اخرى. دونك ما نلقاوش الاستقرار العاطفي في البلاصة اللي احنا عايشين فيها باش يولي فما برشا قلق في الحياة متاعنا, وتولي بشوية بشوية يا اما باش نصير نوصلوا كما قالت المدام قبيلة, إذا ما تبدلش واحد فينا راه مش نتبدلوا الوضعية اللي احنا فيها.
0: هو حتى يمكن بين أزواج للانفصال, ويمكن كيكونوا أولاد ولي بارون تاعهم ولا واحد من لي بارون عايشهم في مليو في عصبية هذا باش يأثر حتى على اختياراتهم. يولي يفكر في باكو هجرة, يولي يفكر في هجرة كريمة, يفكر سامحوني في حرقة للأسف. ما هي يقول لك المليو في الدار موبوء معناها عصبية
1: وهذاك علاش المساج لازم يكون تريكلير. ننتبهوا بربي ننتبهوا للتدخل المبكر. اذا انتبهنا انه فما حاجه قاعده تتكرر من نوع هذايا راهو يلزمنا نقفوا ويلزمنا نحاولوا نصلحوا. اذا ما نجمناش وحدنا رانا باش نمشيو للمختصين.
0: انا جايين مع الدكتور توا العصبيه الدكتور وقتاش تولي مشكله اعمق وتطلب التدخل
3: قبل هذا ترجع شويه بالطبع. يعني اولا من باب التنسيب ما فيه بس نذكروا انه راهو الانفعال وانه الغضب راهم يمثلوا وظيفه نفسيه مرتبطه بالحياه الطبيعيه, وراهم مهمين ويعطيوا نكهه للحياه اذا كانت الامور في حدود معقوله. لانه انعدام الانفعال يعني حياه لا تعملها. يعني من باب التنسيب باش نبدا واضحين, ما نحبوش نعمل عقده الذنب عند الناس نعاودوها في النقطه هذه في الفقره هذه نتاع في الفقره نتاع الاثار. في المقابل هنا في المقابل اون كونتر بارتي اذا كان زاد الانفعال على مستوى المقبول وقلنا بلغ من الشده ومن التكرار ومن عدم التناسب مع المثير وبلغ البلاغ الحد متاع العصبيه راه يولي من سمات الشخصيه اللي معناها تميز سلوك الانسان وممكن هنا باش تكون اثاره مدمره وممكن باش يحدث مضاعفات وهالمضاعفات راهي كما كنا نحكيوا توا اجتماعيه ونفسيه وجسديه وانت ذكرت وركزت على الجانب الاجتماعي مانيش باش نرجع له أيوة. فما الجانب النفسي نضيف له انه راهو حتى الشخص بيدو راهو من بين الاثار المدمره عند النفس بيدو عنده شخص بيدو لانه يعني انسان اللي كيبدا لانه هو واعي ماهوش معناه ولو هي حل جنون مؤقته لكنه الانسان واحد يساوي اثنين هو واعي بحالته وهذايا مش يعطيه خلف له صراع والصراع هذايا مش يؤدي الى عدم الرضا عن نفسه وشعور بالذنب وبرشا ناس يجيوك في العيادات ويقول لك راني انا يبدا عملت وخون عطيت الامل مثال صغير مع صغاره معناها هي مروحه من معمل وما نعرف شنو متنرفزه وعندها احساس بالواجب باش تقري صغارها وتولي في عوض تقري بقرايه باهيه تولي تضرب في صغارها بالتالي هذا يخلي شعور بالذنب واحساس بالاحباط نتيجه عدم التحكم في ردود الفعل وهذا يضعف من تقدير الشخص لذاته وهذه راهي مضاعفات نفسيه مهمه حبيت نركز عليها إضافة للأمور الاجتماعية مش نرجع لها وكذلك للناحية وللآثار الجسدية. نجي توا لسؤالك الموالي اللي هو ذكرني فيه أشنية قلت لي
0: وقتاش العصبية تولي مؤشر المشكلة قوية برشا ويزمنا وقتها نحتاج إلى التدخل شنية العلامات اللي دول أنه الشخص ما عادش قادر باش يتحكم في فعلاته وحده وتولي الأمور فاقت الحد. أشارت لها وئام في آخر مداخلتها في المشاكل الأسرية والاجتماعية وقالت يلزم تدخل. احنا عنا العنصر هذا شنية العلامات اللي تخلينا نقوله الشخص ذا اللي يعيشه معاه
3: نعم
0: يلزم التدخل كسوا نحكيه على شنو على دورات تدريبية على طبيب على بسيكولوج على
3: ما ندخلوش خلينا ساعة في المؤشر خلنا نحكيه المؤشر. المؤشر الأول هو التكرار الانفعالات خطر تواتيك أنت كما قلت راك بشر تواتيك أنك تجيك بيكين كولير ولا كذا به إذا كان مرة وبيدك رجعت روحك وكذا فهي حبذا إذا كان هل لي كولير تعاودوا هذا مؤشر تكرار الانفعالات المفرطة وعدم القدرة على التحكم فيها رغم اللي أنت لامبة شعلت وفقت بروحك وندمت شوية وكذا لكنها لا غالب قاعدة ترجع الشخص العصبي اللي يولي ينفجر باستمرار لأسباب بسيطة ولا يظهر استجابة مبالغ فيها لأي موقف صغير ويتعاود هذا رغم المواقف هي صغيرة وباقي أنا تتكرر لي الانفعالات هذا راهو معناها مؤشر متاع أنه المشكلة ولات عميقة وتحتاج لإعانة ولا إحاطة ولا تدخل معناها اختص متاع مختص واحد التكرار الانفعالات المفرطة ثانيا تأثير العصبية على العلاقات الشخصية والمهنية اللي كنا نحكيه فيها إذا كانك أنت في خدمتك ولا في علاقاتك في عائلتك مع زوجك مع من عرش صغارك مع كذا تخلق لك صراعات مستمرة مع ناس قراب ليك اللي هما مهموش إنسان بعيد هذه أسرة هذه أصدقاء هذه زملاء وتوليت نهار كل معناها فك كيفاش يقولوها بالدارجة مع
0: فكي دي منشوشتك
3: مع زميلك ومع زميلتك ومع معناها لا ولا مع رؤساك ومرؤوسيك ما عملنا شيء معناها هذا زاد هذا لمبة أخرى شعلت اللي هي التأثير العصبي على العلاقات الشخصية والمهنية هذا يتطلب تدخل لمعالجة السبب الجذري للانفعالات. ثالث مؤشر الأثار الجسدية والنفسية المستمرة انت انديريكتومون ظهرت عليك الأثار انا كنا نحكيو فيها علاش احنا قلنا مهمه وبدينا بها يا سيدي ظهرت اي اضطرابات نوم وما نعرف شنو المعده وليت انا متقلق راسي سوداء التونسيون طالع وطبيب القلب قال لك كذا واحد باش عملنا واش جا مليح هذا وقت ما يفيق بروحك شنو السبب لانه هو انت مش تمشي له مش يعطيك هو الدواء صحيح لكن الاحسن الدواء هو التريتمون ايتيولوجيك من العلاج السببي يتسمى معناها ولا معنى قدام الاعراض اللي كنا نذكر فيها الكل بالتالي معناها هنا تدخل اختصاصي يكون مهم للسبب مش بطبيعة الاختصاصي في مجاله متفقين فيه لكن هو بيده مش يفيقك يقول لك راهو فما عوامل اختطار ومن بين عوامل الاختطار هي الضغوطات وكذا وعلش هذا ثالث. رابعا إذا كان أنت تلاحظ أنك وليت تستخدم العصبية كآلية للتعامل مع الضغوط معناها أنت حسيت أنك أنت مثلا ولا نوع من التراكم الكمي في عمل متاعك أنه كثروا عليك مثلا ولا كذا وليت أنت وليت عصبي
0: نهار كل تصيح وتعيش وتكسر
3: في عود تلقى الحلول وتقول سامحوني ويجا ويجا نقعد ويجا نعمل في اللي كيف خنتفاهم وشكون اللي مش يخدم في العيد وشكون
0: اللي
3: مش يرتاح إلى آخره. من الشخص اللي يولي يلجأ للانفجار ولا وصحابه يلاحظوا عليه ولا هو يلاحظ عليه انا ولا شيء تو ينفجر مع الناس الكل معناه هو هذا مؤشر زاد كذلك باش تراجع روحك
0: معناها نظم امورك باش تخدم الوقت الزايد وقتاش تخدم العطل وبهدوء مع رافك ومع اذاك
3: مش بالانفجار
0: وما تجيش للخدمه وانت مكره وتكش وتنش على الزملاء
3: الزملاء مثلا وعلى المالور
0: عارف كيفاش تقول لي دكتور
3: بالضبط لا بحكمه بقى بقعده هاتمش نشوفوها بعدها في الآليات نسميه التكنيك تاع التومور معناها
0: تقنيه يلا على الوقت دكتور
3: تقنيه الوقت المستقطع خلينا ناخذ شويه وقت
0: يلا على الوقت بعد
3: وقت المستقطع ايجا نقعد ومش نفجروا احنا وكذا ناخذ وقت مستقطع نحكيوا فيه
0: باهي
3: اخر مؤشر هو الشعور بالذنب زاد وقت اللي انت تبدا تفقد السيطره نتاعك وتولي زادك الضمير كان فيك شبيني هكا تشبيني عيطت على زميلي ولا شبيني على على ولدي ولا على ما نعرف شكون ولا اقرب الناس هذاك الشعور بالذنب زاد مؤشر اخير وكان ونوقف هنا
0: باش ويام باش نمر معاك مباشره للعنصر الاخير عندنا شخص عصبي صغير كبير ولدي بويا راجلي نجم يكون راهو حتى راجل كبير بوك ولا امك راهو ساعات للاسف عارف في الخدمه اللي هو كيفاش نتعامل معاه خاصه في حاله التشنج والانفعال اللي هي من اصعب لتاش اللي تنجم تمر بها في حياتك الاسريه والاجتماعيه والمهنيه لحظه بركة نرجع معاك سهام اعطينا شنو فهم
5: وصلونا تعليق اخرين فما مدام لحظة مدام راضية هداجي قالت لنا صباحكم معطر بذكر الله تحياتي لكم وشكرا على اختيار الموضوع المفيد لجل العائلات معنى مفيد للعائلات الكل مدام نادرة مرموش صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة مدام نزهة غيم قال تحياتي لكم من متابعتكم الوفية نزهة غيم من ألمانيا شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة تحياتي لكم ولكل أخواتي وأهلي وكل من يعرفني في المسيرة الغالية
0: يعطيهم الصحة جماعة كل مدى محبوبة قالت راو ديما نطلب باش نتعدى التليفونات يا محبوبة راو لغل بعمالين راو توزيع الوقت الصعيب تليفونات محدودين هيك متشوفوا فينا ولينا في كل حسن ياخذوا تقريبا في حدود زوز ثلاثة تليفونات على أقصى تقدير على خطر الدكاترة ما شاء الله كان تشوفهم قداش محاضرين معلومات يحبوا
5: ما يكفيش وقت
0: وراني عندي مستمعين يضغطوا عليا يا محبوبة بشكل آخر يقولوا لي يزم التليفونات والحوار مع المستمعات والمستمعين متاعك وخلينا نستفادوا من الدكاترة راو للأسف ما ميسيت إن شاء الله مرة جاية تتعدى محبوبة ومرحبا بك هذيك هي دكتور ما يصعبها الموازنة هذه به نرجع معاكم في العنصر الأخير وكانت الكلمة عند ويئام الشخص العصبي والتعامل معه ويئام عطيني عمليا أنت بسيكولوج وسي جنرال مورك تنصح عبيد
1: لهنا أنت سؤالك في زوز اتجاهات الشخص العصبي شنو يعمل والشخص المقابل شنو ينجم يعمل معاه دونك باش نبدأ باش نحاول الطرق مع اللي قدامه الساعة أول حاجة شخص عصبي أول ما نجم نعمل نخفض مستوى التهديد معاه لماكسيموم معناها غزرتك راني مش نحكي باب محلول ولا لا غزراتك نبرة صوتك المسافة اللي ما بينك ما بينه راه هو باش يحسها هجوم يعني باش تزيد عليه دونك سورتو مدام قبيله المستمعة قالت راجلي كان هو زاد عصبي دونك راه التعامل مع العصبي سي با ايفيدون نحاولوا أول حاجة انت سلامتك قبل كل شيء طيح الصوت ما توقفش قريب برشا ما تستعملش صوابعك وتحكي معاه وتشرح بيديك ردوا بالكم شفتوا امراه قدام راجلها ردوا بالكم
0: اختصاص تونسي نستعملوا يدينا برشا كي نحكيوا راه سورتو كي نتنرفزوا
1: دونك الخدمه لهنا راهو قد ما تكون انت الموكلي اللي لازمك تسمع وتركز معاه باش نعطيك كيفاش التفاصيل قد ما تكون انت هادي ولا هاديه قدام الشخص العصبي قد ما انت باش تربح دونك لو ماكسيموم خاطر هو مخه وقتها ما هوش قاعد يخدم انت المخ متاع الوضعيه هذيك بطريقه اخرى دونك انت اللي باش تحدد الدرجه وين باش تطلع باه التدخل نتاعك ما ينجمش يكون وقت الصراع وقت العركه وقت ما تنجمش تقول له اسكت هدي روحك توا حتى ام صغيره راه هو في البيك نتاعه ما تنجمش تامره راه ماهوش يسمع فيك اصلا ما يفهمكش تنجم تقول له مثلا ظهر لي انت توا متقلق برشا أتى ونرجع لك بعد خلينا نحكي وبعد ما تهدأ ميسيرش بطريقة ذكية تبعد عليه هاك أنت اعترفت بالمشاعر متاعه احتويتهم لكن ما يعنيش ان انت موافقة على السلوك هذاك باش ما تخليش يتعاود ويتكرر. هذه المساج للأمات أكثر باش ما يتعاودش ولا حتى
0: للزواج.
1: بيه دونك القوة في انك تعرف كيفاش تسكر هيك البيك وهو طالع, تعرف كيفاش توقفه. اذا حسيت انه خاطر انتم سختن مرة وتعرفوا بعضكم, ام تعرف ولدها والمرأة تعرف رجلها وحتى في الخدمة راك عارف عارفك, تحس بيه وقتاش قاعد يبدأ يطلع وتعرف كيفاش قاعد يطلع. دونك القوة في انه انت تعمل اكسيون, جو دي بيان اكسيون, حركة تخلي تكسر هيك التصاعد هذاك المتشنج. مثلا تغير البلاصه نتاعك, تبعد كرسيك, تاخذ شريبه ماء, تخليه يقعد تفضل ارتاح, هو تنجم تقول له خذ حتى شريبه ماء وقعد محذانا, وتخلي لو ماكسيموم النفس نتاعك مرتاح. انت كي تبدا النفس نتاعك مرتاح وانت هاديه سافا ريبيركوتي عليه هو ويحاول.
0: والاكسيون اللي كنت تحكي عليها استاذه, ولو الوقت فيه صافي صافي دابيا نكملوا, ساعات راهو يزيد يشوفها استفزاز.
1: بالعكس هو راهو يستفز كيف تراك انت تجري ولا انت خفت, هو وقت باش يحس روحه مستفز. باش انت حاولت وقتها باش تناقشه وتقوله انت غلط واني صحيحه, وقتها باش يزيد يطلع للسماء. الوقت هذاك مش نتاع تناقشوا في حتى شيء, سورتو اذا كان ولا مؤذي. معناها الهدوء راهو ما يلزمكش توصل للاهانه, ويلزمك تحط حدود واضحه باش تبعد وتحط وما تلوجش وقتها على السبب. دونك خلي من بعد ما تهدى نرجعوا بشويه ونحكي وشنو اللي خلينا وصلنا لهذا وشنو نجمو نعملو في الوحده ذيك. راهو ان جينيرال راهو الانسان العصبي مش مستحق نصيحه من عند حد, راهو هو يستحق جوست باش يحس بالامان. لو فات انه حس بالامان العصبيه هذيك باش تهدى. دونك هو باش يهدى ويرجع له مخه وتنجم تحكي معاه بالكدا بالكدا. التدخل المهني يكون ضروري وقت اللي الحكايه تكون متكرره برشا. احنا لهنا كي نقولوا الحركه العصبيه جوست 5 مينوت التدخل لو
0: 5 مينوت
1: برشا 30 ثواني. احنا قلنا اللي العصبيه تكون متكرره يعني تنجم توصل حتى يومي ولا شبه يومي. المواقف اللي تعمل فيهم علاش تنجم, اذا كان لقيتها بسيطه وانت تعمل فيها برشا مرات والمشاكل تلقاها متعاونه في برشا متعاوده في برشا بلايص, معناها في الدار في الخدمه, وتلقى روحك انت ما تنجمش تسيطر على روحك وباش ترجع زاد تلقى صعوبه, يلزمك تمشي للانسان يعاونك وفي ساعه في ساعه باش ينجم يعاون.
0: دكتور نكملوا معك في دقيقتين تعطينا
3: نعم ملخص اللي قالته السيده وئام. هو اولا التحلي قدر الامكان ببروده الدم, معناها تحاول قدر الامكان رغم اللي هو نوعا ما صعيب شويه, لانك اذا تلقى نفسك امام شخص هايج وتزيد انت تشعل هذا اكيدا ويعقد الامور وما كانش مسيطر على الموقف. مع التحلي ببروده الدم ما فيها باس كذلك انك تطلب من الطرف المقابل المتشنج انه هو بنفسه تطلب منه بلطف انه يبرد دمه, وتستعمل تعرف شنو الكلمات اللي استعملها, معناها كلماتك وعباراتك تساعد على هذا. من نوع انا فاهم انك في حال تغش كي تقول له نوع الكلام هذا يتعبر ان انت راك ما تغشش توا يا فلان ولا لالا فلانة مراك ما تغشى توا, معناها وانا نقدر موقفك لكن من فضلك نطلب منك انا ما تزيدش تصيح وما لما تزيد تصيح وتنجم انا فاهمك ان انت ما تغشش ولا كذا اما ما تصيحش وانا معنى ماذا بينا نلقى وارضية التفاهم وانا من جيتي باش نحاول اذا تسمح نفسر لك موقفي اللي غشك. ما فيها باس زادة باش الشخص اللي يواجه الانسان العصبي يعاود هالجمل هذه برشا مرات بنبرة تبدأ مش مرتفعة باش يهدي الجو

0: لما يكون الجو اكثر ملائمه، وبشرط انك تهدي اعصابك وهذا ونرجع راهو ما متخافش معناها مش نرجعوا. هذه بعض الوسائل اللي تسهل التعامل مع شخص عصبي وفي حاله تشنج. نعم.
1: هي التعامل مع الاشخاص وفي حياتنا اليوميه والعاديه مهنيا واسريا واجتماعيا وكذا بطبيعتها ماشي سهله، والكوميونيكاسيون من اصعب الحاجات في الحياه في ظرف انه انسان منرفز تولي صعيب. عندك تعليق؟
2: نحب نقول كلمه بركه برك. راهو العصبيه راهي مش ديما شر، راهو هي وماهيش قلت ربايا عندك برشا عباد، بالعكس راهي ساعات هي صرخة تعب دخلاني مستحقة شكون يعاونها. راهو ساعات العبد التعب ما يعرفش يقول راني تعب ومستحق شكون ياخذ بيدو. دونك راهو
1: معناها هي صرخة نداء، هنا
2: صرخة نداء، راهو عندي تعب مانيش قاعد نعرف لا ما نجمتش نعبر عليه ولا ما عنديش
0: آلية التنفيس.
2: فوالا دونك والانسان القوي راهو مش هو اللي ديما هو اللي ما يتغشش، لكن هو اللي يعرف يتغشش بذكاء، معناها يتعلم يتعلم، خاطر هي مهاره وتتعلم نجم تتعلمها، ما يتولدوش بها الناس الكل، لكن وقت اللي تحس بالغضب ما يلزمكش لا تؤذي روحك لا تؤذي الناس اللي دايرين بيك. دونك ردوا بالكم على رواحكم واستحفظوا على رواحكم.
1: وديما الصباح اول ما تقوم ديما قول يا ربي قدرني على البالي قدرني على البالي، على خاطر باش تكتم الغضب ساعات راهو تكون شخص قوي، تكون شخص ذكي، مهما تكون انت انسان واحاسيس وتعيش بها. احسن حاجه للعنصر الاخير دكتوره.
0: نعم.
1: كيفاش نتعامل مع بعضنا في حالات الغضب؟ ديما حط في بالك وانه كيما عرفك كيما زوجك كيما ولدك كيما امك كيما ابوك كيما زميلك كيما صديقك الصدوق اللي لازم باش يتنرفز نهار وانت باش تلعب دور اللي تمتص شويه لازم. وانا عندي ونار عندك. شكرا لكم، يعطيك الصحه وامل قويدي. شكرا لك دكتور لطفي قحه. سهام يعطيك الصحه.
3: شكرا.
1: على الريشيرش. تحيه من نجله. عندك حاجه في
3: اي مدام بس تغيم قلت لنا امي الله يرحمها علمتنا كيفاش نتعاملوا مع العصبي وراهي تبع فينا من قطر، تحيه لها.
1: تحيه للناس تبع فينا من خارج تونس سورتو. مرحبا بهم، احنا نونسوهم واحنا وهما يفرحوا بينا. علاقه مزيانه بيناتنا. نجله عطيه تحيه كما عليا منصوري وهيثم والناس، خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: توقيت غزة الصامدة. ثاني نشرت الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. ولاية المنستير تبدأ اليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الخلايا. تراجع ب 30% في صابة الطماطم بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعيرة والبحث عن خطوط تمويل جديدة. ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ المرضى محور متابعة في نشرتنا. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. انطلقت ولاية المنستير اليوم في تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة ورش المبيدات بعدة أماكن بالولاية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير، إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة. فاتن الماجري المكلفة بشؤون البلديات بولاية المنستير والتفاصيل.
1: تنطلق اليوم عملية رش الأدوية بالطائرة في كل من حماضة خنيس، حماضة بنبلة، ضفاف وادي المالح، ضفاف وادي بوسيالة. والعملية هذه تقوم بها الوكالة البلدية للخدمات البيئية تابعة لبلدية تونس بالتنسيق طبعا مع وزارة الداخلية، اللي هما جاوا عاينوا ضوء الفارط المناطق هذه الكل وعملوا التحاليل اللازمة تبين انه توا الوقت المناسب للمداوات وللقضاء على الحشرات في المهد، يعني في المناطق الواسعة في السباخ وغيره. علما انه البلديات انطلقت معناها في المداوات والقضاء على الحشرات يعني منذ اوائل شهر مارس. دونك الطائرة هي اليوم هي باش تدخل في المناطق الشاسعة في السباخ وفي الحماضات اللي ما تنجمش البلديات بوسائلها الخاصة التدخل فيها.
0: في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان نكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاش خلال ندوة عقدت اليوم بمدينة الهوارية أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة قارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكاليات عديدة دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في 3 مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة، وأشار إلى أن سعر المرجعي بمقدر ب 270 مليم للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح.
2: الطماطم الفلاح عودها تقريبا 2 و3 فلاح قاعد ينقص الطماطم على 70 طرناطة في الهكتار، في المالو نحكو على 50 45. هما فلاح زرع من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت بعديش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خاطر هي طماطم معدة للتحويل اللي هي شنو نعملوا منها طماطم الحكم. الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو، ما يغطيش التكلفة بتاع الانتاج. تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعمل مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوف خطوط تمويل، وثنين وقعت مشاكل كبيرة في الدياطي وفي اللمونيت.
0: إلى موضوع أيضا جهوي، ينظم اليوم قسم طب النفس الأطفال والمراهقين بالمنستير وبالتعاون مع كلية الطب المنستير تظاهرة للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. هذه التظاهرة موجهة إلى الأولياء والمربين والعائلات والطلبة وكل من يهتم بالرفاه النفسي للأطفال والمراهقين. مهر عجمي أخصائية في الطب النفسي بالأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة تتحدث للزميلة جيهان الذايع.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط لقينا اللي فما نسبة تاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% هذوما كيف تفيقوا بهم على بكري ملول وتكون بريزون شارج على بكري كل ما نسبة التحسن تكون خير. وقت اللي ما نعرفوش احنا مثلا بعض الأعراض بعض الأسباب الأسباب اللي تسبب تأخر في الدراسة. نجم نقعدوا فترة مطولة ما يجيش الصغير يباشر، اللي هو ينجم يأثر على نتائجه الدراسية، نجم بعد أثر على صحته النفسية، تظهر بعض الاضطرابات الأخرى كما الاكتئاب القلق. كل ما نبدأ عنا علم بالأعراض على بكري، كل ما نجم ندخله بكرا نمنع تطور الحال.
0: في سياق متصل، تنطلق اليوم على مدى 3 أيام فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. وتهدف هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود، وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. التفاصيل مع رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان محمد المنصورية.
4: هذه الدورة يميزها أن ثم أنشطة موسيقية موازية داخل مقرات جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلقت بثم مداخل موسيقية بجمعية قاسين عضوين بسوسة. المهرجان أيضا يشهد أمسية موسيقية يكون فيها اهتمام بالنساء المبدعات من ذوي الإعاقة، مش يكون فيها مداخلات موسيقية من إيطاليا من إسبانيا من تركيا والمغرب وتونس. أيضا المهرجان كل سنة يختار موضوع للتباحث والتدارس. هذه السنة اخترنا موضوع كيف يمكن أن نرسم استراتيجية للثقافة الشاملة، كيف يمكن أن نجعل ثقافة للجميع ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة. يشارك في هذه الدورة 7 دول إضافية إلى تونس، هي إيطاليا فرنسا إسبانيا تركيا العراق الجزائر المغرب وتونس.
0: وفي سياق طبي آخر، ينظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة التعريف متبرع بتونس العاصمة، وبطاقة التعريف متبرع، وذلك في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. الدكتور جلال الزيدي مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، والتفاصيل في ميكروفون الزميلة مها الفرشيشية.
5: سنين العمليه زرع اعضاء، قمنا ب6 عمليات اخذ اعضاء من عند انسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم اكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. قائمه الانتظار في مجال الكلى هي قائمه طويله شويه، عندنا اكثر من 1600 انسان مواطن تونسي يستنى في عمليه زرع كلى. فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم باش ينقص في العدد هذا. بالنسبه للانسان الحي نجم يتبرع كان بحاجه اللي ما تسببش ضرر ليه هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمه باش نتاكد اليوم ما عندوش امراض مزمنه تسبب له نهار اخر في قصور كلوي بار اكزومبل. وشنو الاعضاء اللي نجمو ناخذوها من عند انسان متبرع حي؟ هو نصف كبد او كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومه خاصه اللي لازم الانسان يوافق على التبرع هذا، يمشي قدام المحكمه باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتاكد اللي ما فماش ضغوط نفسيه عليه، ينجم يتراجع في اي وقت التبرع الحي. بالنسبه للمتبرع المتوفي دماغيا، القانون التونسي جميع المواطنين هم متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، العائلة حق الرفض بهذا المجال. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين وزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
0: تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك الانطلاق السنة القادمة في مشروع لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات التونسية.
6: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية اللي محطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة. هذا نخدم عليه في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهرباء الاستعمالات خاصة في قطاع النقل. اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البنائات تخفيض الاستهلاك في قطاع البنائات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700,000 نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا. وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350,000 نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: ولاية المنسير تبدأ اليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للخلايا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من العاشرة إلى منتصف النهار.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بمقابلة ربع نهائي كاس تونس، تلعب اليوم الدفعة الثانية من المباريات، وفي البرنامج زوز لقاءات مع ماضي 3:30 بعث بوحاجلة وجه الترجي الرياضي، مباراة شيزفرة نضال طايف كحكم ساحة وهيثم جيرات في الفار، تقدم ساقية الداري وجه شبيبة العمران، مباراة شي حكمها سيف الورتاني، وفي الفار مجدي بلغة. نذكر البارح نادي صفاقسي ترشح بعد الفوز على ملعب الجيبسي 2-1، وترشح جرجيس ترشح بعد الانتصار 2-2 على نادي الرياضي البنزرتي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو اعلن ان مباراة المنتخب التونسي من النذير الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كالمباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، ومن المنتظر ان تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. منتخبنا نذكر يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقات منتخب هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى نهار 2/25 ماي انطلاقا من الساعة 4 بعد زوال في حمام نلف نادي حمام نلف يواجه اتحاد طاطاوين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يتبارى مع مستقبل القصرين. في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل في المقابلات باش يتم اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد غدا باش يكون الموعد مع المباراة الأولى ضمن نصف نهائي مسابقة كأس تونس في الأكابر في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس 4:30 النادي الإفريقي الترجي الرياضي. تم تحديد طاقم تحكيم من البوسنة رسميا، غدا باش يزفروا المباراة، ويوم السبت المباراة الثانية في قاعة ساقية الزيت مع ماضي 3 نادي ساقية الزيت يواجه جمعية الحمامات. فريق النادي الافريقي يعقد غدا مؤتمر صحفي لتقديم بطل العالم في السباحه احمد الجويدي، وذلك بمناسبه توقيعه الرسمي وانضمامه الى عائله النادي الافريقي. كرة خارج تونس، البطولة المصرية، الزمالك يتوج باللقب، سيف الجزيري يمثل أكيد اللاعبين التوينسا اللي شاركوا في البطولة المصرية. بالنسبة للأهلي المصري كمل ثالث رغم الفوز على فريق المصري البورسعيدي 2-0، ولكن الأهلي كمل في المرتبة الثالثة وبش يكون في كأس الاتحاد الإفريقي. أستون فيلا يتوج بالأوروبا ليج، الفريق الإنجليزي فاز البارحة 3-0 على فريق فرايبور. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله يرضى عليك، على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي يغنيها عني شوي.

0: قولمو عتاب يا حبيبي قولمو ولا عتاب اذا عارف يلا الله الله الله من هون يلا يلا حبيبي يلا الله معه العلم العتاب ده هو شاطر هو شاطر
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح
0: عين عين سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول

0: برافو يا محمد.
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا
0: طيب طيب طيب

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. لغتي وهل تدري عرائسها التي تبدو فيزهو وجهها الفتان؟ عربية لا شك أن بيانها عذب ويحلو بحرها الملآن. أم اللغات بلاغة وتألقا، منها يشع النور والبرهان. ملكت من الشرف الرفيع صدارة وتطلعت لعلوها الأكوان. خير اللغات لقد أتيتك خاشعا ويهزني في حبك الإيمان. أهواك في نثر وفي شعر معا، ومن المحبة عزة وكيان.
0: مدخل الحديقة.
1: هل نستطيع أن نكافئ من أهدانا لحظة سعادة؟ ربما يكون أهداها ببساطة شديدة وبسماحة نبيلة، لكنها وقعت على نفوسنا وقع المطر على الأرض الظمأة. ألا نمر أحيانا بلحظات تعب نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا لنتجاوزها؟ تنتهي لحظات التعب، لكننا حينما نلتفت إلى الوراء تطل علينا وجوه حبيبة تعني لنا الكثير، وعلى جدار قلوبنا كتبنا عنها كلاما حلوا ووقعنا مواثيق بأننا لن ننساها. ممتلئ أنا برحيق الأحلام، بندى الأمل وبشهد الأمنيات. وإذا أبصر جسدا يرتجف أنفخ له جمرة قلبي، وحيثما سرت أغرس فسيلتي وأمشي. إن لم يكن من أجل طفل عاصب البطن، فمن أجل أن أطرد بظلالها لفحة هجير عن قدمين حافيتين. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: ألقيت فوق جناحي موجة تعبي. يا شاطئ السحر، يا رملا من الذهب، يا دفتر الشمس تملي فيه قصتها على قوام على قد على هدب. آمنت بالموجة الزرقاء ما صدحت إلا لتسحرني عصفورة اللهب. يا شاطئ الأزل المسحور يا بلدي، نحن العطاش فيا سلاف الهوى انسكبي. أضيع فيك ألم الضوء في جسدي، فألتقي بجذور الأرض بالنسب. المتعبون هنا والعاشقون هنا. خذي إذن ليلنا يا بحة القصب، خذي العذاب، خذي ضوضاء رحلتنا، أو فاتركينا، عرفنا روعة التعب. يا شاطئ الأزل المسحور، يا وطني، اسقي المواويل يا شبابة الحقب. أنا الذي سوف يأتي، فانتظر قدمي يا بحر، يا عطش التاريخ، وارتقبي.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: كثير يخشى الفضيحة وقليل يخشى الضمير. إن طباع النفوس لا تتغير، إنما المجاهدة تكف عملها، فمن ادعى تغير الطباع ادعى المحالة. يا صاحبي، ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك. يحكم الإنسان اثنان، عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويصم. وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة، وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة حيث ترتاح النفس ويطمئن البال. السعيد من عرف أسباب الأشياء. الموهوب يحمل ثراءه في نفسه. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. لا يوجد أحد بلا رذائل، والكامل من لا يدعها تهيمن عليه. وما من بشر دائم الاتزان في كل حين. ورقة من دفتر قديم. نحن نرحل عن الأشياء، لكنها هي لا ترحل عنا، وهذه حقيقة كبياض الثلج. إنك قد تبتعد بجسدك عمن تحب، لكن تشعر أنه مقيم بين جدران قلبك وضفاف نفسك، لم يرحل أبدا، بل لم يغادر بوابة قلبك لحظة من لحظات العمر. إنك قد تغادر بلدتك، مسقط رأسك، حياتك، ذكرياتك وصباك، لكنك لا تشعر ولو لبضع دقيقة أنك رحلت عنها أو رحلت عنك، وأنى لك ذلك. أليست هي أول أرض مس جلدك ترابها؟ أليس فيها أول رملة عزفت عليها أغنية حبك وترنيمة وجدك؟ لكأن الشاعر فدوى قان تعزف على أوتار قلوبنا وهي تنشد. هناك على جدول كم حواك، وكم ضم من ذكريات هواك. تململ قلبي فوق الرمال يعانق ذراتها باعتلالي، ويلثم فيها رسم خطاك. أتراك تنسى ذلك المكان الجميل الذي كان مرتع صباك ومغنى أترابك وميدان ألعابك؟ أم تراك تنسى نومتك الهادئة في سطح دارك، وأنت تستنشق ذلك الهواء العليل وتتطلع إلى عرائس السماء، والقمر عريسهن الباهر بضوئه واستدارته ونصاعة بياضه. إننا نسافر إلى ضوء ماضينا، لماذا؟ لنعتقل لحظة فرح بريئة لا تشوبها مكدرات هذا الزمن المعتل الآخر. إننا نسافر بأشواقنا وذكرياتنا إلى أحضان ماضينا المسيج بجلال الحيطان القديمة وبهاء الطفولة وباهر أيام الصبا.
1: من ألق الشعر:
0: خلي الدموع الغوالي في مآقيها، فمن حقوق اللآلي أن تصونيها، وخبئيها فما عزت نظائرها من الفوائد إلا في تواريها. وأمسكيها فكم في البذل من تلف، وخلة الجود كم أودت بأهليها. وإن للدمع لو تدرين منزلة من الإباء، أرى ألا تذليها. والحسن كالنسر إن هيضت قوادمه هوى، فأوسع تسفيها وتشويها. فما لعينيك غش الدمع سحرهما، ككوة النور غطاها مغطيها.

قد كنت كالروض في إبان نظرته، جم الرؤى مونق الأفواف جاليها. فما جرى اليوم حتى جف زاهره، وميعة العمر في أسنى مجاليها. تبكين، لا كان ما أبكاك يا أملي، ولا شجاك من الأيام شاجيها. فكفك في الدمع، فالأيام باسمة، والعين تحلو إذا شع السنا فيها.

0: علق تو نكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: اريدو طور عالمك نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. ابتكر مبرمج ياباني أداة رقمية جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل وقت بقائهم على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال أسلوب غير مألوف يجمع ما بين الطرافة والتقييد في آن واحد. وتقوم الفكرة على استبدال التنبيهات التقليدية أو أدوات الحظر الصارمة بصورة مفاجئة لصورة قط برتقالي ضخم يملأ الشاشة بالكامل، ما يمنع المستخدم من متابعة التصفح خلال فترة الاستراحة المحددة. وتستهدف هذه الإضافة الجديدة الأشخاص اللي قضي وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي دون انتباه، إذ تتيح ضبط مدة التصفح المحددة افتراضيا بساعة تليها استراحة لخمس دقائق، وتحمل اسم كات جيت كيبر. وقد طورها مبرمج ياباني لتعمل كأداة تنظيم رقمية تساعد المستخدمين على التحكم في وقت استخدامهم للانترنت. الخاصية هذه متاحة حاليا في متصفح جوجل كروم، وحظيت الأداة باهتمام واسع على منصة إكس بعد تداول مقطع يوضح طريقة عملها، حيث يظهر القط متحركا أمام المحتوى في مشهد يوقف تجربة الاستخدام. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذه الخاصية، ويقول المستخدمين أنها غيرت حياتهم بشكل إيجابي للغاية، وكذلك هي فكرة رائعة لحشب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي، وهي كذلك تطبيقة مذهلة لأن هذه القطة السمينة تبدو بجودة عالية قد تستمر في اللعب حتى يستريح الإنسان قليلا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك
4: نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.

0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.
1: الواحدة بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي، وأوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين التطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا بي هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهو ما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. دعت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. ختاما، خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير
5: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
5: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
5: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: جهات وشواغل،
6: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
2: جهات وشواغل،
6: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
2: جهات وشواغل
6: مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وينما كنتم. جهات وشواغل من توا حتى المطلثة بإذن الله باش نكون معاكم في مدينة النظور في ولاية زغوان. مرحبا بكل متابعينا وكل مشاهدينا على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير كالعادة. إن شاء الله حصتنا تكون صوت الناس وهذوما ومتساكني النظور، صوت مشاغلهم وتعبر كذلك على نقائص الجهة المدينة. ونحن دخلنا لها اليوم التكبيرات اللي جايه من المآذن تخلي المدينه تعيش في سلام. ان شاء الله ربي باقي عليهم الستر تونس لكل المشكله. المدينه ذي في هدوء رائع جدا. نحكي على مدينه الناظور هذا المساء في درجات حراره تعتبر مرتفعه شويه ونحن في فصل الربيع مازال الصيف. نتصور راي درجه الحراره اكثر من هكا بكثير. ان شاء الله ربي يكون في عون جميع الناظور مشاغلها وطموحات اهاليها. بعد شويه على موجات اذاعه المنسير كل الفريق اللي رافقني للناظور حمدي النقبي شوقي الحمادي نجم الدين القريشي حييكم والتحيه توصلكم من هيثم والناس وهيدا بن ساسي في استديوهاتنا المركزيه نغم وتاتيكم الناظور في تفاصيل كثيره.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في الناظور، تحديدا في دار الشباب. شكرا لكل القائمين على دار الشباب بالناظور، شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا للأستاذة سامية العربي وكل الطاقم العامل معها، شكرا لمندوبية الشباب والرياضة بزغوانا لحضورها اليوم في برنامجها. إن شاء الله بعد شوية سي مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة باش يكون حاضر معنا، وأكثر تفاصيل عن خارطة المندوبية وعملها في ولاية زغوان. صراحة استثنائيا الأول مرة نزور مدينة ويغيب من بين الحضور الغايبين والأبرز غيابا اللي هما المجلس المحلي للتنمية. ألف نقطة استفهام نطرحوها رغم تنسيقنا معاهم باش يحضروا، لأنهم هما الهيكل المنتخب باش يعبروا على مشاغل الناس ومشاكلهم في الناظور، إلا أنه تقريبا 5-6 من الناس كلهم عندهم التزامات وكلهم تعذر عليهم الحضور. إن شاء الله المانع خير. شكرا لضيوفنا اللي لبوا الدعوة واللي هما حاضرين معنا، شكرا ولاية زغوان، شكرا للمكلفة الأعلام سيدة فاطمة في زغوان على حسن التنسيق. أكيد باش نبدأ بضيوفنا الحاضرين معنا، أولهم الكاتب العام لبلدية الناظور الأستاذ عادل السيلي. سي عادل مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم في مدينة الناظور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك أنت زادة معنا اليوم. كي نحكيه على الناظور نحكيه على المجال البلدي بالأرقام، هات اللي نعطيه معطيات عامة تقدم لنا المدينة.
1: شكرا. مدينة الناظور هي مدينة عريقة، مدينة في أوج النمو، هي مدينة فلاحية بالأساس مع وجود 2 مناطق صناعية نسعى إلى تطويرها. هي المدينة كبلدية أحدثت منذ 1968. مساحتها قبل توسيعة المجال البلدي كانت 1003 هكتار، لكن بعد سنة 2018 تضاعفت 36,000 مرة.
0: 36,000 مرة
1: أصبحت 36,000 هكتار كمجال بلدي، مع نفس الإمكانيات ونفس العدد العمل ونفس الميزانية بالنسبة للبلدية. ولكن هذا ما يمنعش أنه البلدية وعامات البلدية وكل موظفي البلدية قاعدين هو بكل معناها مجهوداتهم ومتفانين لخدمة الشأن العام في مدينة الناظور.
0: الإمكانيات قليلة أكيد، ما النقاط السوداء باش تكون موجودة، تراكم الأوسخة باش تكون موجود، لأنه طبيعي جدا المجال متسع جدا والإمكانيات قليلة جدا.
1: لكن هذا ما يمنعش أنه البلدية قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، ولكن نأكد أنه النظافة هي مسؤولية مشتركة بين جميع المتداخلين، مش مسؤولية البلدية فقط. أكيد. هو عمل مشترك لفضاء عمومي، ما نحبه مدينة أفضل مدينة الناظور. احنا اهتمامنا بالشأن البيئي والمشاريع البيئية سواء على سواء المعدات او على العمل والإداريين تم تدعيمها، ومشينا في تأهيل هذا المرفق البلدي الهام، وذلك من خلال انه دعمنا المعدات. سنة 2025 و2026 رصدنا اكثر من 1 مليون دينار، معنا مليار من الاعتمادات لاقتناء معدات نظافة. عندنا اقتناء شاحنة قالبة 3 طن ب 150,000 دينار في إطار صفقة المجمع الإطارية بوزارة الداخلية، مشكورة، مش يتم تسليمها السنة إن شاء الله. أيضا مش نقتني شاحنة قالبة ضاغطة 16 متر كوب بمبلغ مليار سنة، وهي في مرحلة فرز العروض. أيضا تم اقتناء في سنة 2025 بمبلغ 70,000 دينار أكثر من 40 حاوية سعة 770 لتر، إضافة إلى حاويات حائطية وسلات للمهملات وحاويات كبيرة سعة عرية. أيضا سنة 2026 بمبلغ 69,000 دينار اقتناء أيضا قريب 50 حاوية، وهي في مرحلة التسليم. بالإضافة إلى أكثر من 50 مقعد استراحة سيتم معناها تركيزهم بالمدينة وبالحدائق العمومية، إضافة إلى أكثر من 60 سلة مهملات حائتية، وسيتم أيضا تركيزهم بالأنهج والشوارع الرئيسية وبالحدائق العمومية. ما أيضا تم اقتناء آلة لشفط المياه المستعملة بمبلغ 23,000 دينار، باعتبار أن مدينة الناظور وبلدية الناظور غير متبنات من ديوان التطهير، فإن خدمات التطهير هي
0: من مسجد الناظور. التطهير غايب جمال
1: غايب جملة في انتظار محطة التطهير اللي مشكور السيد ولي زغوان وكل الإطارات على مستوى الولاية قام بحلحلة هذا المشروع على نسوق بشرة لمتساكني مدينة الناظور. تم حلحلة هذا المشروع اللي هو مشروع معطل منذ سنة 2014، ودخل سباق اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة. تم حلحلة هذا المشروع وذلك بتخصيص عقار على ملك الدولة مساحته 8 هكتار بكائن بقصار العقلة، خصص لإنجاز هذه المحطة ثلاثية التصفية بمبلغ 30 مليون دينار، مع طلب البلدية أنه يتم استغلال هذه المحطة لتوسعة شبكة التطهير لتشمل، باعتبار احنا هي خدمات تطهير خدمات قرب وخدمات مهمة للمواطن وخدمات حياتية
0: جودة حياة
1: اللي تشمل عنا متساكني حي الجنارة، متساكني حي الزيتين، أيضا متساكني زواغة، متساكني إشعاع، ومتساكني بير الناظور. وبذلك معنا في الحق
2: جهات وشواغل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
2: جهات وشواغل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
2: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
0: نعود لكم من جديد مستمعينا، نعتذر لكم عن هذه التقطعات، نرجع نكمل حديثنا مع سي عادل السيلي كاتب عام بلدية الناظور. اليوم نحكيه على كل ما هو جديد، مقتنيات جديدة، شبكة تطهير إن شاء الله في القريب، نجم نقول في القريب العاجل وإلا مازال زمانيا
1: في القريب العاجل،
0: في القريب العاجل
1: باعتبار أنه تم النظر فيها في لجنة وزارية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة على مستوى رئاسة الحكومة.
0: يعني تجاوزتوا
1: كل العراقيل وتم تخصيص العقار وبصدد تحيين الدراسة في المكان الجديد.
0: في المكان الجديد إن شاء الله تكون طلع خير على متساكني.
1: بالإضافة إلى ذلك تم التعاقد مع شركة خاصة لخدمات الكنس اليدوي وقلع الأعشاب التفالية ورفع الأتربة ب 148,000 دينار، مش تنطلق إن شاء الله مع العيد، لتشمل جزء كبير من مدينة الناظور وبعض المناطق الأخرى. وباعتبار أنه سيوفر هذه الشركة ستوفر 18 عامل على نطاق الكنس ورفع الفضلات والعناية وقلع الأعشاب التفالية والعناية بالمناطق الخضراء وبالشوارع الرئيسية، أيضا بمحيط المؤسسات الإدارية والأمنية وبالسوق اليومية والتربوية.
0: عندنا بكالوريا وعندنا مناظرات وطنية زيادة، نتمنى أن مؤسستنا التربوية تكون في أحسن
1: حلة مشمولة بهذا البرنامج.
0: برمجتوها إن شاء الله، رغم مهم جدا أنه تكون وسيلة أولى لائقة أثناء المناظرات الوطنية. نحبه كل يوم ما مسيش نعم. ما دام الإمكانيات تقليلة وقت المناظرات الوطنية برب يقبل هذايا. وانت حكيت على العيد ونحن قادمين على عيد أضحى إن شاء الله يكون مبروك على تونس الكل ومسلمين العالم الكل. عنا مشكلة نضافة فيه للأسف، معناه نحن تونس ما زلنا رغم أنه رانا كن أديو في الأضحى، يرى هو واجب ديني ونأديو في شعائر من ديننا ونضافة في ديننا بينا فنذبحوا بعد تاني التفاصيل هذيك الكل يعرفوها الناس اللي تخدم في البلديه ومعاناتهم الكبيره من الجلود اللي تبدا ملاوحه. راهو كي نحكيوا على الجلود راهو نحكيوا على ثروه وطنيه مهدوره في بلادنا. اليوم نحكيوا كذلك على الفضلات اللي تكون محطوطه بطريقه غير لائقه بالمره، راهو لا يتماشى. والمسلم اللي يؤدي في شعيره من شعائر ديننا ويقوم بالسلوكات هذيك، يعني قداش منه خدمه البلديه، قداش منه البرامج البلديه، ان شاء الله كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في المجال هذايا. فما برمجة خاصة لعيد الأضحى إن شاء الله؟
1: بطبيعة الحال بلدية الناظور وضعت برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى بالتنسيق مع ولاية زغوان ومع السيد سي العجمي بن مبروك رئيس دائرة البلديات. احنا عندنا حتى جلسة عمل غدوة بمقر الولاية لتقديم هذا البرنامج على مستوى كل بلدية مع ومناقشته، وأنه سيتم تخصيص 2 فرق عمل يوم العيد ويوم ثاني عيد، معنا بداية من الساعة 2 بعد الزوال لرفع كل الجلود مع تدعيم عدد 2 جرارات وشاحنة.
0: وين تمشي الجلود هذه بربك إذا قارفة؟
1: احنا الجلود سنوين هو يتم التنسيق مع المركز الوطني للجلود لرفع هذه الجلود.
0: سنة
1: احنا بداية غدوة إن شاء الله في الجلسة في الولاية سيتم وضع اللمسات الأخيرة للتنسيق معه كما كل عام. هذا ما يمنعش أنه المواطنين ملزمين أنه يتم إخراج الجلود في وقتها. وضع مادة الملح لتفادي الروائح، تفادي الذباب.
0: كي نحكيه ولا هذه هي التفاصيل،
1: هو عمل مشترك، هي تفاصيل
0: مشترك وهذا وعي مواطني.
1: راو
0: تشري للأضحية، خلينا نقول ربي إن شاء الله يزيد ويبارك، واللي قادر إن شاء الله يشري حتى ب3 ملايين خليه الناس تفرح، المش قادر يشري على قد إمكانياته. راو كل كيلو الملح الزايد اللي باش تحطه للمرأة على الجلد راهو ما ينقص لا من صحتك ولا من مالك، راهو يعكس وعي مواطني كبير. أما خير هذاك نستنفع به ويمشي القطاع الجلود ونعرف قداش فما بلدان فايتتنا أشواط في المجال هذايا، ونحن قداش خسرنا خطوات التالي من جراء تصرفاتنا هذه، رانا نجم نربح بها اقتصاديا وبيئيا. وتقعد أنت كأخلاقك كمسلم هي فوق كل اعتبار إن شاء الله. اللهم أن بلغنا خاصة في مجال الجلود هذا اللي هو موضوع راه مهم جدا، وأكيد مش نقعد ونحكي عليها على موجه.
1: حاب أن أكمل لو تسمح. بالنسبة للنظافة، احنا قلتك الأهمية القصوى اللي توليها بلدية الناظور هي للنظافة باعتبارها خدمة قرب. بالرغم قلت لك من نحب نحيي معناها عملة البلدية بتاع النظافة سواء المترسمين أو على الحظائر، بالرغم قلة العدد
0: متاحهم
1: 6 عملاء هم ثم تسوية الوضعيات في نطاق البرمجة مع رئاسة الحكومة بإذن الله
0: في البرنامج
1: بإذن الله. ثم العمل اليومي اللي هو يوما في النهار وفي الليل عندنا فريق الرفع الآلي للفضلات، أيضا فريق الكنس اليدوي، عندنا آلة بوبكات مع جرار لرفع الأتربة وفواض المواد البناء وفواض الحدائق. ومشكورين الولاية بالتنسيق مع السيد الوالي وفرونا شركة خاصة قامت برفع فواض المواد البناء في النقاط السوداء على مستوى بلديات الولاية، وبتدخل شخصي من السيد الوالي مع السيد رئيس دائرة شؤون البلدية مش يتم تكريس، معنى أنه مرة أخرى الشركة مش تعود ترجع لبلدية الناظور لمواصلة رفع نقاط أخرى، نقاط سوداء،
0: لأنه العبء ثقيل جدا على البلدية. اليوم
1: البلدية ما عندهاش لا تمتلك آلة تراك سما تم برمجتها، سيتم اعتنائها في بداية مفتتاح 2027 بإذن الله
0: إن شاء الله. بإذن الله.
1: أيضا مدوات مخافر البعوض
0: مدوات الوشواشة.
1: نعم،
0: على الوشواشة على الوشواشة في
1: عندنا مخفر كبير في مدينة الناظور.
0: سمحني، هو مش من المفروض في مارس الدواء؟
1: يتم المدوات بطريقتين، المدوات العضوية بجهر الأودية والمخافر اللي هي في واد الخليفة، وعندنا في بعض المناطق في العمادات اللي نسق فيهم مع الولاية ومصالح الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للبيئة، ويتم التدخل فيها بالتنسيق مع عمالة الإدارة المحلية للفلاحة وعمالة الغابات، يعاونونا يشرف عليها السيد المعتمد في كل ما نكلموه، معناها يعاوننا بالتنسيق مع السيد مندوب الفلاحة يمكنونا بالعمل أنه يتم التدخل في جهر الأودية خاصة في واد الخليفة اللي هو أكبر نقطة لتوارد البعوض، كما يتم معناها المداوات الآلية برش المبيدات في هذا الوقت بالضبط.
0: في هذا الوقت بالضبط.
1: اللي في كل عام نأخذ أدوية اللي يعطوهم لدرجة وللصحة، كل عام يتبدل باش من البعوض ما تنسيش المناعة.
0: مالا كيفاش مسائل مدروسة نعرف ماش اعتباطية، ما مش بالي يدوي في مارس خطر الطبيب يبدأ في مارس
1: ولا وقتها يتم المداوات هذيك للمخافر التوالد. هي تعتبر مداوات عضوية ومعناها اللي هي تعتبر لارفوس في مرحلة اليرقة،
0: خطر تأخر كثيرا
1: في مرحلة اليرقة. ثم يتم التدخل بالرش وبالتطبيب الحراري،
0: لأنه المعاناة كبيرة من الوشواش، ويعرفوها الناس اللي يسمعوا فينا، مش كان عنا دور نحكيه على بارشة مناطق في تونس الكل. شكرا لك سي عبد السيلي، ما زلت تواصل معنا بعض المعطيات، لأنه كيغيب المجلس المحلي للتنمية تقعد يقولوا الحاكم بابا الناس الكل، تقعد المؤسسات الدولة هي اللي تشرف على مشاغل الناس. نتمنى أن بعض العمادات وبحثنا المجتمع المدني زاد الناشط يحكي لنا على مشاغل بعض العمادات ومشاكلهم مع التنقل، مع الصحة، مع كذلك في مجال الدراسة. شكرا لك سي عادل على رحابة الصدر، على حسن الأخلاق،
1: يعطيك
0: الصحة. شكرا جزيلا. نحب نحيي الأستاذة سامية العربي مدير دار الشباب الناظور، مرحبا بيك سامية، أو عندك ميكرو بحذاك. حبيت نحييك ساعة، نعرف اللي المندوبية بعثت لنا شكون، أما نحييك. شكرا لك على الجاهزية، على الأخلاق، على حسن التعامل. شكرا لك. تو نحكيو على دار الشباب الناظور، أعطيني فكرة بسيطة ساعة على دار الشباب، وخلي كان فما تفاصيل تسعد الشباب تو نحكيو عليها بعد إن شاء الله.
4: مدام سامية العربي مدير دار الشباب الناظور. دار شباب الناظور هي فضاء حيوي مفتوح يستقبل شباب ما بين 15 ل 35 سنة، تضم قرابة 250 منخرط ومستفيد من الأنشطة الموجودة بمنطقة الناظور وأحوازها. دار شباب الناظور أنا نفتخر أني نخدم في المؤسسة هذه العريقة، على الأهداف اللي نخدموا عليها اللي هي التشريك الشاب ومحاولة احتوائه واستيعابه من خلال الأنشطة الموجودة ومن خلال النوادي المتوفرة بالمؤسسة، خاصة نذكر منها نادي الفنون اللي يشمل المسرح والموسيقى والسينما والتعبير الجسماني، نادي التخييم، نادي الرحلات والسياحة الشبابية، النوادي الرياضية المتوفرة بالمؤسسة واللي تساهم بشكل كبير في تهذيب السلوك لدى الشاب. من أبرز الأهداف اللي نحاولوا نخدموا عليها زيادة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35، نحاولوا نمكنوا الشاب بطريقة أخرى، معناها ما عادش دور المؤسسة الشبابية كونها توفر له نشاط فقط. الشاب
0: هي مؤسسة حاضنة
4: تستوعب المؤسسة من الإنصات، ثم شباب بيجي باش يلقى الفضاء اللي يستوعب واللي يسمع واللي احنا نحاول
0: يلقى فيه
4: قدر الإمكان،
0: قدر ما نقوله صعب التعامل معه الجيل ذي بقدر ما هو لا ممكن انك تتعامل معاه، لانه هما اولادنا وجايين من الجينات التونسية، فقط لابد من ايجاد الطريق انه كيفاش نتعامل معه.
4: هذا هو من خلال الاهداف اللي نخدم عليها، تمكين الشباب والمشاركة والابداع، بما انه هي فضاء للابداع
0: اكيد
4: وصقل المواهب
0: اكيد. برشا شباب تكونوا لهنا، وكان تسأل بارشة يقول لك الموهبة بتاعي
4: تعليم الحضور اليوم
0: هم امتحاناتهم العائلة التونسية كلها على إيقاع الامتحانات، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله بنجاح. شكرا لك سيدة سامي. بعد شوية باش نرجع نحب نحكي على التخييم، نادي التخييم، خلنا نعطيه فكرة أكثر، لأنه صراحة فما برشة أفكار مغلوطة قاعدة تصير، وفما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نروجولها بشكل صراحة لا يليق بأخلاقنا. نقول لكم التخييم كيفاش يصير، كيفاش وزارة كاملة كي تقول كي تعطي للتخييم نادي كامل ولا تحط له برنامج وتصرف عليه
4: أهداف
0: واستراتيجية ومثال تعملوا طلة والدول الأخرى اللي تقولوا معناها دول متقدمة ويتعاملوا أكثر مع شبابهم، شوفوا كيفاش يتعاملوا خاصة مع منطقة التخييم اللي يصنعوا به الإنسان، لأن الناس تصنع في الإنسان توا بعد شويه نحكيوا على النادي هذا. مرحبا بكم مستمعينا، تبقوا معنا في الاستماع، ما زلنا مواصلين معاكم في مدينه الناظور اللي للاسف غاب تماما المجلس المحلي للتنميه ولا واحد حاضر، على امل انه من هنا المطلثه ان شاء الله، والا ما نعرفش ربما واخذين موقف من وسائل الاعلام عموميه ما يحضروا لهش، ما نعرفش شنو المانع، اما ان شاء الله واحد فيهم يكون حاضر باش يحكي، اقل شيء يكون امين للناس اللي انتخبته باش يحكي ويوصل مشاغلها للناس. جاتكم الفرصه اذاعه المنسير بحذاكم حتى المطلثه باذن الله.
2: جهات وشبكات.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معاكم من دار الشباب الناظور حصة جهات وشواغل. اليوم نحكيوا على مشاغل متساكني مدينة الناظور. مرحبا بكل مستمعين وكل متابعين على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير. مرحبا كذلك بالمجتمع المدني الناشط سي محمد منصور. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا أختي حنان، شكرا على
0: الاستضافة. حياة
1: حياة الكوني أسبق وأني حضرت وتقابلنا سنة 2021 في المقر البلدية، فهمني. كذلك الشكر للأخت أسماء البخاري، هي اللي استدعت اليوم باش نكون حاضر. شكر للحضور معناتها سعادة السيلي.
0: تشكر أسماء البخاري، أنا في بالي سامية العربي. سامية العربي عنده خدم تاع أسماء.
1: سامية العربي
0: شريت علوش العيد، مش مشغشبك علوش العيد.
1: لا
0: اسمع سي محمد،
1: نعم
0: مش مشغشبك علوش العيد.
1: لا والله عندي حالة تاع قريب
0: إن شاء الله
1: ربي يشفيك.
0: إن شاء الله ربي
1: يشفيك. بما أنه احنا في دور شبابي صار هو مركب شبابي، نثمن الجهود اللي قامت بها الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بالناظور. وسبق وأن تحدثنا في سنة 2021
0: كل الاتحاد الرياضي بالناظور والسلطة،
1: والحمد لله معناتها نتائج ممتازة. إن شاء الله
0: لصقنا باش يجي معنا حد من الهيئة.
1: إن شاء الله في الموسم المقبل تكون عندنا صنف أكابر، نحاولوا كلنا صفة كبر. نشكر سعادة السيدي وكبلدية كذلك على الدعم.
0: خلينا مش شكر، كلنا نقوم بواجبنا سي محمد. هات نحن نقوم بواجبنا باش الناس كي يسمعونا في الناظور يقولوا بالحق حكاو على مشاغلنا.
1: أكيد
0: اعطيني العمادات واعطيني مشاغل الناس. كي نحكي نقل نحكي صحة نحكي تشغيل نحكي مجالات حيوية كبيرة.
1: أنا بما أني ابن معتمدية الناظور أو من سكان المنطقة مع البلدية، نطالب
0: تفضل سمحة.
1: بما أني من سكان عمادة الناظور وبلدية، يعني من سكان البلدية
0: المنطقة
1: البلدية، والله نطالب وزارة التربية أو المندوبية الجهوية للتربية، وأنه عندنا إشكال، عندنا زوز معاهد في وسط البلاد، زوز معاهد ثانوية.
0: أي هذا
1: إشكال
0: يبدو.
1: أنا شو المصل لك عاد.
0: قل
1: عندنا زوز معاهد ثانوية بالمنطقة البلدية، معهد الغزالي ومعهد ابن شرف، وعندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر من على المنطقة. عندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر على المنطقة،
0: يعني الإعداديات البرة
1: وليسيات زوز
0: وليسيات
1: وفما عندنا وليدات متعذبين الحقيقة، يعني
0: 3 كيلومتر
1: راهو
0: بعيدة. فماش حافلات؟
1: فما حفلات، لكن فما اقتراح آخر أختي حنان، وأنه نطالبه لوزارة التربية وإلا حتى المندوبية. عندنا مثلا هنا مش عندنا زوز معاهد، يولي معهد ومدرسة إعدادية
0: وغادي تولي مدرسة،
1: وحتى بما أنه عندنا معهد مدرسة الإعدادية ابن شرف حتى مبيت معناتها جايز يولي معهد. وهيك معناتها نقصوا تعب على تلامذتنا، تكون احنا المنطقه البلديه يقراوا لنا مدرسه اعداديه ومعهد ثانوي، واهالينا في الشعليل الشماليه وبرشاوش يكون عندهم معهد قريب ليهم زاد غاد، يولي معهد إعدادية قراب الغادي في الشارع الجديد، ولهنا في الناظور يكون معهد وتكون مدرسة إعدادية.
0: هو وجهة نظر.
1: أما
0: نحن الجيل اللي قرا صحيح يقولون ما تقارنوش، نحن قرينا بعاد 10 كيلومتر،
1: لكن
0: وشفتوا مجال علاقاتنا معناه كيفاش يوطد حتى العلاقات بين الناس، راهو كيبداو أحياء مختلفة ويقراوا.
1: ما نقارنوش بالوضع اللي احنا فيه تو، ما نقارنوش بتلامذة السبعينات والثمانينات والتسعينات تو تبدا خايف على التلامذة كيبدا ساعات ما يلقاوش نقل. يمشيوا على القدمين 3 كيلومتر ويخرج من هنا وشوف كما عند أشجار واحد كذا. صحيح والله في تنوير وفي كذا، لكن بعيد.
0: اي ساعات
1: بعيد
0: ما نحسوش احنا في الناظور، حس ما احنا في شارع آمن، معناها آمن الشارع ولا
1: والله الشارع
0: يعني فماش مخدرات، فماش يبيع الخمر خلصة. لا يقول شارع آمن ولا مش آمن، ما فيها شيء.
1: هذه أمور أمنية، هذه الأمن القائم بواجبه في الأمور هذه.
0: أنت مش نناقش أمور أمنية.
1: أنا اقتراح.
0: يعني شيء ذا موجود ولا يهدد شبابنا ولا لا؟
1: أمنين يكون في صالح التلامذة.
0: باه.
1: فهمني؟ دراسيين وعلمين يكون في صالح التلامذة. فهمني الأمور الأمنية الأخرى هي تكون أمور أمنية في حد ذاتها. إذا نقصوا إحنا من الأعداد التلامذة اللي يمشيوا للهنشر الجديد وفي الأعدادية ويقولوا يقرأوا لهنا نقصوا لعبة حتى على الحفلات.
0: وجهة نظر اقترحتوها هتوم عليهم وجهة نظر إن شاء الله.
1: إيه إن شاء الله ما أنت إن شاء الله صوتي هذا يوسف وأنت من سنين هيك يعني يوم عليه زوز مدارس إعدادية الغادي
0: خصوص معاد ثانوية
1: وإنه نعاود إنه بعد المدرسة الإعدادية ابن شرف فيها زاد مبيت معناتها سهل معناتها الموضوع تولي لنا عندنا معهد مدرسة إعدادية وفي بير النظور
0: هي وجهة نظر وجهة مقبولة على في انتظار انه يدرسوها لما لا توصل للولاية
1: فنقصنا احنا بحكم وضعنا الجغرافي
0: شنو فما في الصحة مستوصف
1: عندنا قسم مستعجلي وعندنا مستشفى
0: شنو في الاستعجال
1: في قسم توليد في قسم توليد وان شاء الله
0: يعني شنو مراقبه ويبعثوها لل
1: لا لا لا لا لا لا لا لا فما مركز توليد هذيك في حالات تستعصى عليهم ولا حاجات
0: باهي
1: اما زاد بحكم وضعنا الجغرافي احنا كان معتمدين الناظور نقرب من سوسة اقل من اللي نمشي لزغوين مثلا
0: اقرب لسوسة منكم لزغوين
1: نطالبوا تقريبا فما مشي تركيز وحده لتصفيه الدم ان شاء الله يكون في البرنامج بتاع وزاره الصحه اللي في بالي بي
0: ان شاء الله
1: يعني. نطالبوا بسياره اسعاف مجهزه احنا قراب من الطريق السريع رقم 3 احنا قراب من الطريق هذه الوطنيه لمسيك راوند فيت هذه تربطنا بالقلعه وكذا من الحوادث من الى اخره كذا نستناو ساعات اللي تجينا تكرم علينا زغوان اذا كانت موجوده
0: اذا كان ما خرجش
1: ودجا وقعت حاله البارح معناتها لا مستنين لساعتين وثلاثة باش مش نطالبوا زاد الصحة باش تعطينا زاد السيارة دي الإسعاف المجهزة حتى بحكم
0: أولوية أولوية مؤكدة أولوية مؤكدة سيارة إسعاف مجهزة
1: والله هذا فيما
0: يخص حاضرة لكل الطوارئ معناها إن شاء الله ونرجو السلامة للجميع
1: إن شاء الله يا رب
0: أما تكون حاضرة
1: لكن حتى الوقاية باهية
0: أكيد أكيد كونوا حاضرين أكيد
1: إن شاء الله يا رب
0: النقل الناظور زغوان الناظور سوسة كيفاش حالة النقل؟
1: موجودة النقل فما سيارة أجرة عن فيه زادة موجود موجود
0: موجود النقل فما حتى مشكلة في النقل
1: ما عدا تلامذة هم اللي تعبين النقل
0: نقل تلامذة غير منتظم
1: في 3 كيلومتر يومي
0: يوميا
1: مرة يخلط على الكار مرة ما يخلطش مرة تتعبى مرة يلقى لا هذا زادة وإحنا أمنين الصغار بحكم الوضع اللي إحنا فيه يكون سيح. قريب لك لهنا خير من اللي يشتغل
0: خير من اللي يتنقل
1: لنا سيح. احنا ولا حتى الجهه اللي ساكنه من الغادي سي وحيمه البرشاوي وشوش علي الشماليه معناتها
0: ان شاء الله لينا لا مطلب جماعي مرفق بامضاءات الاولياء الكل اللي راغبين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: لما لا ويتدرس على مستوى جهوي واذا كان لازم انه يكون مركزيا في وزاره التربيه ولما لا
1: واذا فما حاجه
0: المؤسسات حاضره ماكش باش تحدثوها انتم
1: حاضرين حاضرين عندنا حتى للمدرسه الاعداديه ابن شرف ابن شرف فيها مبيت
0: واضح
1: مبيت يولي الغزالي هذا يولي معهد الغد واحنا يولي هذيك يولي كوليش ما تسهل العمليه غير وزاره التربيه معناتها تعمل
0: فرص التشغيل فرص التشغيل في الناظور متاحه صراحه
1: حاليا ناقصه شوي
0: ناقصه
1: شوي ناقصه شوي ناقصه شوي
0: زوز مناطق صناعيه الموجودين
1: موجودين اشترهم مغلقين
0: اشترهم مغلقين
1: للاسف
0: فين يخدموا شباب الناظور وين يتنقلوا
1: معمل لدي البولونيت هيك
0: صبر غير ما تسمينا المعامل معناه يتنقلوا معناها
1: فما لا لا لا على عين المكان
0: على عين
1: لكن جات بويا تطوروا فما معمل في الفحص الله المستعان معناتها ولو يتنقلوا للفحص
0: يتنقلوا للفحص في حافلات يا ربي يعينهم ان شاء الله
1: كان هو المعمل الذي تبنى معمل جديد للفحص ولا فما شوية تنقلات شوية عبر
0: وفي الفلاحة يخدموا نساء في الفلاحة
1: موجودة.
0: فلاحة فلاحية بامتياز هي المنطقة
1: ايه حيث ما فلاحة فعلية وزيتين سقوية موجودة فلاحة
0: موجودة السقوية
1: ايه الناظور منطقة فلاحية
0: ايش تنتج الناظور
1: الناظور تنتج هذا زيت الزيتون هذا موجود الناظور زراعات أخرى زراعات كبرى أنت حسب المناخ وحسب ما تعرف العوامل هذه اللي تبدل والزراعات السقوية الأخرى كما إنتاج طماطم وتشريحها ويمشي ويبعثوا حتى لإيطاليا عندنا عدة يعني المناشر هذوك بالتشريح ويوصلوا لإيطاليا موجودة موجودة موجودة في الناظور مطالبنا الأساسية تقريبا قلنا بما يخص الصحة فيما يخص التعليم فإن شاء الله المساج بتاعي يكون وصل
0: إن شاء الله بإذن الله موجود
1: وربي يوفق
0: موجود
1: الجميع
0: موجود بعدها في ذات المناسير وتلقاها على صفحة الفيسبوك
1: إن شاء الله إن شاء الله وما مشكورة مرة أخرى.
0: شكرا ليك سي محمد. شفتني ما نغلطش في اللقب نتاعك سي محمد.
1: سامحني.
0: منسوب.
1: شكرا
0: لك. عايشك فما حتى
1: مشكلة.
0: شكرا ليك سي محمد. يعطيك صحة على حضورك معنا إن شاء الله لاباس بالنسبة لقريبك. فما ناس تعرف جيدا إيش معناها الالتزام. تاخذ الميكرو سي عادل نكملوا معاك ما تبقى لأنه بعد عندنا التزام مع قسم الأخبار ونرجع بعد مازال ضيوفنا سي مراد الدراوي سي مراد الأستاذ مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة إن شاء الله باش يعطينا أكثر تفاصيل على خريطة الأنشطة الشبابية. كذلك يلتحق بنا سي مروان بن فرج بالقايد هكا مرحبا به أمين مال الاتحاد الرياضي بالنظور في انتظار ضيوفنا الأخرين يحضروا معنا. نكملوا معاك سي عادل السيلي كتب عام بلدية النظور. اليوم التحديات كبيرة خاصة على مستوى النظافة ونحكيه جودة الحياة نحكيه على التنوير واليوم نحكيه على صغيرات يتنقلوا معناها 3 كيلومتر باش يكونوا موجودين في مؤسسات تربوية هي تقريبا نوعا ما بعيدة شوية على المدينة.
2: خدمة التنوير العمومي خدمة مهمة بالنسبة لكل المتساكنين أولتها البلدية عناية مهمة باعتبار أنه منذ سنة 2024 25 26 تم إنجاز عدد 2 مشاريع إنارة عمومية بمبلغ 1,400,000 دينار شملت أكثر من 800 نقطة إنارة عمومية ضوء معنى مقتصدة للطاقة إيه؟ في كل مناطق التوسع العمراني اللي هي شملت 5 مناطق و5 عمادات وأيضا رسلنا المجلس المحلي للتنمية باعتبار أنه برمجت المشاريع الجديدة
0: رسلتهم كما نحن
2: رسلناهم كتابيا باعتبار أنه رصدنا مبلغ 400,000 دينار كقرض مع صندوق القروض أيضا لتطهير شبكة التنوير العمومي بمدينة الناظور وإضافة نقاط إنارة أخرى في عدة مناطق تفتقر لهذه الخدمة كما حي الجنارة حي الزيتين طريق زواغة عن بير الناظور معناها خدام معناها ثلاثة مؤسسات تربوية باش تشملها الإنارة أيضا طريق المقبرة متاع سيدي عمر وسيدي صالح أيضا البلدية انخرطت في برنامج البرنامج الانتقال الطاقي وذلك بتركيز الانخراط في تركيز عدد 3 فتو ضوئية للمباني الإدارية واللي هي تشمل القاعة المغطاة قصر البلدية والمستودع البلدي واحنا طبعا بصدد استكمال الإجراءات مع صندوق القروض لتمويل الدراسة والحصول على الموافقة المبدئية أيضا في نطاق تطهير شبكة التنوير العمومي رصدنا منذ سنة 2024 إلى سنة 2026 اقتناء أكثر من 350 نقطة إنارة لتعويض معناها لاد فوانيس مقتصدة للطاقة لتعويضها بالفوانيس الحالية اللي هي سوديوم وهي تشمل معناها أغلب الأحياء داخل المنطقة البلدية باش يتم تعويض شبكة التنوير العمومي القديمة بشبكة جديدة وتم تطهيرها باش نخفض من الكلفة الطاقية الثقيلة على البلدية وأيضا لتدعيم نجاعة هذا المرفق التنوير العمومي وليشمل أكثر وجل المتساكنين
0: إن شاء الله بإذن الله. في وسط المدينة ربما تغيير الفوانيس وإلى كل اجتهاد ربما الكلفة نتاعه باش تكون أقل أما نحكي على توسع المجال معناه هل من حقهم الأرياف أن يقول أقل شيء في نقاط معينة قرب المساجد مثلا قرب أماكن يتجمعوا فيها بحض العطارة القهاوي عادة ما تكون هذيك النقاط اللي يتجمعوا فيها الناس رغم كما قلنا رغم التوسع الكبير للمجال البلدي من حقهم ولو بعض نقاط الإنارة الأرياف الموجودة
2: قلت لك يعني رصدنا 1,400,000 دينار وتم صرفه منتهت هذه المشاريع وتم قبولها وتم قبولها حتى نقول لك نعطيك الأماكن اللي انتفعت بهذه الإنارة
0: يعني هذا على مستوى
2: على 5 عمادات في مناطق التوسع العمراني يعتبر برنامج في كل آن وفي كل دو
0: معناها
2: مع صندوق القروض
0: هم يتمتعوا انتهى
2: يتمتعوا اللي نقول لك عليهم عن الشعاليل اللي هي الشعاليل الجنوبيه 1 الشعاليل الجنوبيه 2 الشعاليل الجنوبيه 3 الشعاليل الشماليه هذه بالنسبه لعماد النظور عماد في بير الشاوش سيدي ناجي الضربانيه العواليه في عين بطوم عندنا في القليب العالي، عندنا في شو اسمه دوار حاج جلول، عندنا مفترق الخلاقية، عندنا دوار القبة، عندنا الحنانية، الحنانية الشط، عندنا الإكسايدية، أيضا عماد سغاس، سغاس الشمالية على مستوى المسجد، سغاس الجنوبية على مستوى المستوصف، عندنا جعافرية، نصورية، نصورية واحد ونصورية اثنين، الركبة واحد والركبة اثنين، عندنا أولاد جبلة، عندنا سيدي صالح 9 أفريل، وعلى مستوى عماد السوار في زبيدين وسيدي بنور. مشكورين على مستوى مدير إقليم ستاغ ومع وبالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس المحلي والسيد الوالي، تم توفير معناها المحاولات الكهربائية الخاصة بهذا التنوير.
0: مهم جدا.
2: وهي غادي يخدموا توا.
0: اليوم نحكي وزيادة على مشكل كبير تقريبا الناس كلها حكت عليه في بلادنا، نحكي على منح رخص الربط بالشبكات العمومية. اليوم صراحة شنو الملف هذا اللي عندكم في النظور؟
2: هو ملف يشمل تمكين خدمات المواطنين بالربط بالشبكات العمومية، سواء الماء صالح للشراب أو التطهير أو الإنارة. هي خدمات حتبقى للدستور، هي خدمات حياتية
0: مما لا شك فيه، إمكانيات التمتع بها.
2: احنا أسندنا عدة رخص عن طريق اللجنة المحلية ثم بمصادقة اللجنة الجهوية لإسناد هذه الرخص. تم إسناد العديد من الرخص، لكن الإشكال في مدينة النظور وهو إشكال عام، هو إشكال عقاري، باعتبار أنه الإسناد يتم للأشخاص أو للمساكن الوضعية العقارية متاعها مساواة، أي أنه الملكية ثابتة. وكي هو الملكية ثابتة يعني
0: يملك شهادة ملكية
2: أو ما يفيد الملكية، اللي هو عقد بيع أو عقد شراء أو هيبة أو عقد تنازل أو عقد مقاسمة، لكن شهادة تصرف لا يمكن استعمال شهادة تصرف،
0: لا يمكن الاستئناس بها،
2: لا يمكن شهادة تصرف قانونا لا.
0: قانونا لا.
2: وهذا هو الإشكال اللي احنا قاعدين نحلو فيه وقاعدين ننسقه مع الولاية ومع كل السلطات المعنية لحل حالة هذا الإشكال، ولكن برشا حلول وتم الإسناد عديد من الرخص
0: به. أما قعد العدد كبير اللي مازال ما تحصلوش على رخص،
2: مش برشا، لا مش برشا، احنا برشا قاعدين نسوي لهم في الوضعيات نتاعهم، برشا تم إبرام عقود بيع أو عقود تنازل، خطر برشا تم مثلا على مستوى الأهالي متاعهم بوه ولا عمه ولا خاله يكتبوا لهم معناها قطعة الأرض أو العقار ويتم تسوية الوضعية متاعه على مستوى قانوني ويوفر الوثيقة المعتمدة ويتم معناها الاستئناس برأي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة الشؤون العقارية بزغوان، ويتم في الأغلب إسناد هذه الرخص.
0: كل ما الملف كان مستوفي الشروط اكيد معناها بشتم الموافقه. نحكي على الماء صالح للشراب في الارياف متوفر، ونحن قادمين على فصل صيف، فماشي للاسف نقاط ما زالت يعني تعاني من قله التزود بالماء خاصه صيفا، فما ناس حتى عيد الاضحى فما ناس تعاني. ان شاء الله السنه ان شاء الله السيناريو اللي صار عمناول ما يتكررش.

0: آبار مائية أو أيضا حفر آبار مائية جديدة طبقا لما باعتبار أنه مدينة الناظور هي في الخارطة الحمراء، هناك أماكن ما يمكنش حفر فيها آبار، لكن معناها بتضافر كل الجهود معناها طمح حل العديد من إشكاليات الربط بالتزود بالماء السالح للشراب.
1: مهم جدا الاستباقية هذه.
0: نعم هذه أهم حاجة، هو تم حاجة. تفعيل عدة حلول استباقية
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة سعاد السيلي كتب عام بلدية الناظور. ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة بإذن الله في دار الشباب بالناظور. مرحبا بكل ضيوفنا، إن شاء الله بعد شوية توا نسمع مندوبية الشباب والرياضة وكذلك الأمين مال الاتحاد الرياضي بالناظور. ما زلنا مواصلين معكم حتى المطلثة، موجز ماضي ساعتين على موجاتنا.

تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين بالأمر. تنطلق اليوم وعلى مدى 3 أيام فعالية الدورة 8 المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا، وتهدف

0: هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون الموسيقية كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. في موضوع آخر، دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وفي العالم، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني توجه اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.
3: جهات وشواغل،
4: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
3: جهات وشواغل،
4: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
3: جهات وشواغل
4: مع حياة الكوني.

0: نحبكم برشا، ان شاء الله عجبتكم خديجه. شفتوا شي خديجه؟
1: جهات وشواغل،
2: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
2: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
2: مع حياة الكوني.
3: كل الفريق من دار الشباب الناظور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا على صفحتنا على الفيسبوك، تتبعوا الحصة بكل تفاصيلها صوتا وصورة. مرحبا بضيوفنا المازال موجودين معنا. حبيت نسأل المحفل هذا، كان شفتوا المجلس المحلي للتنمية متاع الناظور، سلمونا عليه خاطر هما اليوم الغائب الأبرز في البرنامج. شكرا لمندوبيت الشباب والرياضة بزغوان، شكرا على الاستجابة لطلبنا على ان الحصه تكون لهنا في دار الشباب في الناظور. ومرحبا بسي مراد، وعذرا سي مراد ما نحبش نغلط في اللقب، الدراوي سي مراد الدراوي، الاستاذ مدير كهيئه مدير ورئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوبيه الشباب والرياضه بزغوان. استاذ مراد اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالناس كلهم، مرحبا بمستمعي اذاعه المنستير.
3: يعيشك. نحكيوا على تمثيليه مندوبيه الشباب والرياضه هنا في الناظور.
4: بالنسبة لمندوبية شباب الرياضة بزغوان، هنا في معتمدية الناظور عنا دار شباب الناظور، عنا دار شباب زواغة، عنا دار شباب سيدي ناجي، عنا نادي شباب ريفي سوار، نادي شباب ريفي سوغاس، ونادي شباب ريفي عين بطوم. هذا بالنسبة للتوزيع للمؤسسات الشبابية في معتمدية الناظور
3: عموما وضعيتها صراحة.
4: في كلمة هي أن بالنسبة لدار شباب الزواغة قاعدة تخدم أمورها واضحة، عندنا دار شباب سيدي ناجي تويكة في الصيانة، قاعدة في الصيانة. بالنسبة لدار شباب الناظور زاد فيها مشروع قيمته 750,000 دينار، اللي هو باش
3: اللي نحن موجودين فيه،
4: اللي نحن موجودين فيه، اللي هي باش تخدم الجناح الإداري والجناح البيداغوجي، القاعات الجدد. المتوفر فيها تويكة هي قاعة الكبرى، هي قاعة العروض اللي نجم معتها يحضروا فيها 150 قاعة طاقة الاستيعاب متاعها. عندنا قاعة رياضية، ملعب معشر، وملعب متاع كرة سلة. هذه من أهم نقطة بالله بالنسبة لدار شباب الناظور، هي الوحيدة في الجهة، في جهة زغوان، اللي عندها القاعة الكبرى اللي تستوعب 150 معتها حاضر.
3: شنو اللي باش ينظر وقتاش، وشنو أقصى يعني الآجال باش تتم الأشغال؟
4: بالنسبة للأشغال تويكة هي في مرحلة طلب العروض، معتها تتسمى مراحل متقدمة، على أساس أنها في غضون شهرين ثلاثة شهور بحول الله ما نفوتوش، وتنطلق الأشغال
3: بإذن
4: في دار الشباب، اللي هي باش معتها بارتي كاملة نجم نقولوا 50% من الفضاء باش يعاود الكل يتعاود من الأول وجديد.
3: شفت كي الناس تحب تبدأ تخدم حتى ب 50%، شوف الروح اللي لقيناها اليوم، والمحبة والتمسك يعني بإدارتهم، والمحبة للأنشطة اللي هم يقوموا بها، وكذلك إيمانهم بدورهم بالأهداف السامية اللي هم جايين من أجلها صراحة.
4: هنا بالحق نشكر السيدة سامية العربي
3: والله، تحية
4: المديرة اللي عندها تو مدة تخدم في ظروف معناتها ب 50% كما قلت انت من
3: الناس اخرى ب 50% كانت في دين، فماش فضاءات للانشطه،
4: وهذا الكل وقع في اطار البرنامج هذا، زاد وقع في الفتره اللي قاعدين نستناو في الاشغال، في الفتره اللي قاعدين نستناو فيها في الاشغال. وقع معناتها بعث نادي بتاع راديو ويب، كلوب راديو ويب يخدم هنا في الناظور، وقع تدعيم للفريق نتاع التأطير اللي هما الزملاء المنشطين، بزوج منشطين من الانتدابات الجديدة. وإن شاء الله الانطلاقة الحقيقية لدار شباب الناظور تكون بعد انتهاء الأشغال
3: إن شاء الله باش تكون بداية موفقة إن شاء الله.
4: الروح
3: الشبابية اللي لقيناها موجودة اليوم. نحب نحكي على التخييم، كي نحكيه على زغوان نحكيه على ولاية يليق بها التخييم لأنه اللي يعتهولها ربي من جمال الطبيعة يخلينا نحكيه على التخييم ما يتنقلولوش برشا معناها صغار وفماشي معناها ما مش يتنقلوا كيلومترات كبيرة. صراحة أنتم الأجندة متاعكم في النادي هذا بالذات وكذلك في كما نقولوا في النشاط هذا بالذات
4: بالنسبة للنادي نوادي التخييم تهم جهة زغوان الكل مش كان معتمدية النظور. الانطلاقة كانت من 2017-2016 كانت الانطلاقة في زغوان ومن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان. بصراحة الفكرة كانت بسيطة من الأول على أساس نشوفوا في شباب قاعدين يخيموا قاعدين معها بطرق
3: فردية اجتهادات مش منظمة ماشي مأثرة
4: وقع تنظيمها من عن طريق مؤسسة الشباب بالجهة ومن ثميك كانت الانطلاقة لين وصلنا طويكة في برامج وطنية وفي مخيمات وطنية قاعدة تستوعب نجيبوا معناتها من كامل تراب الجمهورية في المخيم الأول والثاني والثالث اللي وقعوا في زغوان في مدينة بنت سعيدان من الفحص وفي سيدي مدين في زغوان واخيرا في الفحص مره اخرى في صد واد الكبير اللي هي كانت الدوره الثالثه. بالنسبه للنشاط هذا هو وسيله بالنسبه لنا احنا كمؤسسه شباب وكمندوبيه هو وسيله للتمرير بعض السلوكات والسويه خلينا نقولوا
3: اكيد
4: واللي لحمايه الشباب من السلوكات المحفوفه بالمخاطر
3: مما لا شك
4: في الاطار هذايا كانت كل دوره وكل مخيم ياخذ تيم معين يخدم عليه مره على البيئه مره على السينما مره على المغامره وروح المغامره هكاك نكونوا نحضروا شباب واعي شباب يعمل على روحه شباب ينجم نهار اخر اللي يتعامل عليه واللي بحول الله ما فما كان خير معنا
3: بإذن الله. كي نحكيه على المخيمات نحكيه على مؤطرين معاهم نحكيه على أخلاق يعني طرق تعامل تربوية نحكيه على إطار نظيف ومنظم وأعي جيدا ما أقول إطار نظيف ومنظم لأنه شفنا برشة تشويه للحركات هذه صحيح فما برشة شباب يقوموا فيها بمفردهم أما كي نحكيه على حاجة مأطرة وحاجة في إطار أخلاقنا العامة ما نش طالبين ربما نحن حاجات أكثر من أكيد
4: اللي نأكده لك بالنسبة للمخيمات اللي قاعدة تقوم بها مؤسسات شباب في الجهة وإلا خارج الجهة حتى على المستوى الوطني المخيمات هذه راح تكون مؤطرة من طرف مدير المؤسسة ومع إطارات تربوية منشطين أساتذة شباب وطفولة ناس نخدموا في خدمة معناتها عارفين روحنا باش قاعدين نعملوا شبابنا محمي اللي قاعد يجي معانا ويحضر في البرامج ويواكب في البرامج هذه محمي من معناتها من التدخلات الخارجية ومحمي حتى من روح
3: أكيد
4: خنقول لك حاجة اللي لاحظناه في طول المدة كما قلت لك فعليا بدات 2000 معناتها في مخيمات كبار بعدد كبير معناتها وعدد هام من 2018 اللي لاحظنا انه شبابنا نهار الاول مش كيما نهار الثاني مش كيما نهار الثالث نهار الاول والثاني الثالث يخرج كيما تخللها البلاصه يخليها انظف من يلقاها العلاقات اللي قاعده تتربط ما بين الشباب
3: صحيح
4: مهمه جدا تطورت بهم
3: وانه يعول على روحه ويتعلم برشا مهارات راه كيمشي للتخييم راه
4: في كل شيء
3: فماش صغير امي يقوم تخلي العشاء راه كي نحكيو راهي الناس تعمل على رواحها معناها
4: ناس طيب وحدها
3: ايه
4: نوفروا نحن المستلزمات الطبخ معناتها اللي
3: يقوم يلم فرشه زاده وحده مش يخليها كيكه ويخرج
4: يلم فرشه ايه يحضر النشاط
3: ينظف البلاصه اللي هو موجود فيها راه كله مهم
4: زاده حاضر في الوقت ما هي الحضور حاجة أخرى المؤطرين بيدهم يخضعوا لدورات تكوينية في الإطار معناتها في فنون التخييم في كيفية التخييم في التعامل مع الشباب في كل شيء.
3: ماشيين بها المخيمات الدولية بإذن الله وشركات دولية كبيرة، لأنه
4: شاء الله
3: عنا ما شاء الله من المناظر الطبيعية ومن الغابات ومن الإطارات اللي تكون والإطارات اللي ترافق الشيء الكثير. اللي ناقص هي برامج عالمية يحبوا شبابنا، يحبوا شبابنا الاندماج. أصلا نحن طبيعتنا كتوانسة معناها يقبلوا الآخر بسهولة، شباب يندمج فيه، صح، حافظ للغات، يعرف يتواصل مع جنسيات أخرى. فيا حبذا مخيمات دولية كبيرة تكون في غابات زغوان
4: إن شاء الله. هذا ممكن من هي كما قلت لك الانطلاقة، راهي كما كل شيء يبدأ بخطوة. نحن عملنا الخطوة الأولى وإن شاء الله نكملوا بقية الميل كما يقولوا فيها، بقية الخطوات نتاعنا ونخلطوا للأهداف نتاعنا. أهدافنا كبيرة برشا، نحبوا على مراكز تخييم واستياب في الجهة، نحب نسمنوا الغابات نتاعنا ونحب نسمنوا المناظر الطبيعية كما قلت أنت، بالإعطاء الفرصة لبقية المؤسسات الشبابية وإلا بقية الجمعيات من لحظة من المجتمع المدني أن نقوموا بشراكات اللي هي من بعد تتبنى عليها واحدة واحدة
3: إن شاء الله. أخرى برامج تعاون كبيرة،
4: برامج دولية تكون وعلى أشياء إن شاء الله
3: بإذن الله. شكرا لك صحة سي مراد الدراوي، كهيئة مدير رئيس مكتب العشرة الشبابية، جيتنا من زغوان. شكرا لك صحة. شكرا لك سيدة سامية العربي. سيدة سامية هنيئا لك بهالشباب هذوما، وهنيئا لهم بك زادة محظوظين بين إطار التربوي وكل الطاقم اللي معك، راه سيداتي الكل معنا الموجودين لهنا في دار الشباب. إن شاء الله تكتمل البناية أكيد بشكل الخدمة على أهداف
5: كبيرة إن شاء الله. مدام في دار شباب نموذجية أنا حسب ما نتخيلها وحسب ما
3: إن شاء الله
5: واحد يصل إن شاء الله
3: بإذن الله
5: توفر فيها كل شيء. ساعة حاضرة قاعة العروض، تيراني باسكيت وفوت، الراديو ويب إن شاء الله زيدو تي في ويب، الجيمينج بالموسيقى زيدوا سميه معاك
3: يعني تقريبا كل اللي كل اللي الحاجات اللي يحبها الشباب
5: اللي
3: فنيا موجوده لهنا.
5: وهذا هو
3: العنصر العنصر الاناث حاضر، لانه تحسها مش نحسها هي محافظه شويه طبيعي جدا معناها.
5: تنوريك بعد الفيديوهات تاع نادي الكورال الاولاد، البنات
3: اكثر من الاولاد.
5: ما شاء الله.
3: عندك حد تنجم تحب توصل له من منخرطين ومنخرطات؟ نتمنى ان يكون 1000 لهنا منخرط لهنا.
5: احنا تو عندنا 250 ان شاء الله، ما موفر
3: على الاحداث الجديده ان شاء الله.
5: ان شاء الله 500 الواحد يكون واقعي شويه.
3: 500 ان شاء الله، واللي بلا حتى
5: اكثر ان شاء الله.
3: شكرا لك
5: استاذ. عندك مدام نعقب على حاجة برك، دور المؤسسة الشبابية بصفة عامة والدور المهم نحب نثمن الدور اللي تقوم به واللي مش واعي به أغلبية الناس ممكن اللي أنا نشوفه من منظوري. دور المؤسسة الشبابية اليوم حسب ما نشوف أنا وحسب حماسي لخدمتي وحسب ما نحب نزيد للشباب ونحب متوفر له كل شيء، نقدم تحية لكل الإطارات الشبابية العاملة في قطاع الشباب للدور اللي يقوموا به سواء من توجيه مرافقة تكوين اللي هو تطور تو هدف المؤسسة الشبابية تطور، ما عادش يقتصر على النشاط اللي من خلاله موش نشاط فقط مدام حياة كونا باقيين نهذبوا في سلوكات كالعنف كالتطرف كالانحراف، موش مسرح في حد ذاته ولا دورة متاع كورة فقط ولا فيلم، باقيين نخدموا على ما أكبر من هكا وتعديل بعض السلوكات المحفوفة بالمخاطر. حاجة أخرى مدام طورت الوظيفة ولا الدور متاع المؤسسة الشبابية كونها تستقطب شباب وتستوعبه وتحاول توا دخلنا دورات تنمية المهارات الحياتية
3: مهمة جدا،
5: معرفة الشباب الشاب ذاته يعرف
3: قدراته
5: يكتسب ثقة بالنفس
3: ينميها مهم جدا.
5: هذا هو ويحاول يتواصل أكثر مع مجموعة باش نخلقوا منه شاب فاعل مغير قادر على المشاركة في الحياة سواء الثقافية الاجتماعية، وإن شاء الله
3: قادر باش قدوة كنجي إن شاء الله بعد ما نعرفش
5: إن شاء الله. كيما
3: نحن من 2021 ما جيناش، جينا 2026 إن شاء الله بما زملاء يجيوا حتى عام آخر ولا عامين آخرين إن شاء الله نلقاو مجتمع مدني، لأنه صراحة في النظور ما فماشي برشا جمعيات وقوة المجتمع في مجتمع المدني إن شاء الله من هنا تتخلق التنظم في جمعيات اللي تخدم الشأن العام. شكرا للسيدة سمية العربي، يعطيك صحة. شكرا ليك. مازلنا مواسين مش نحكي شباب، نحكي رياضة، نحكي الاتحاد الرياضي بالنظور سي أمين المال سي مروان بن فرج بالقايد، مرحبا بيك. وكذلك الأستاذ لسعد البوكري، مرحبا بيك أستاذ. نمشي مع أمين المال، الفلوس الرياضة والفلوس هذيك هي يلزم الفلوس باش تنجحها في الرياضة مما لا شك فيه. نحو الاتحاد الرياضي بالنظور.
6: قبل كل شيء مرحبا بكم في الناظور.
3: شكرا،
6: شرفتونا.
3: يعيشك
6: سيدي، ونتمنوا الزيارة هذه تتكرر. ومرحبا بكم.
3: شكرا.
6: مروان مفرج الكاتب الامين المال الاتحاد الرياضي بالناظور الهيئة الحالية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي بالناظور في الهيئة الفارطة.
3: ما سلمتش في الاتحاد؟
6: لا ما سلمتش، كنت موجود في الهيئات الزوز. ونبدأ من الأول. الاتحاد الرياضي بالناظور أسس عام 1977، جمعية نزلت اللي خلقت 49 سنة، عندها ميبا سيجور مازلنا كحتفلنا 49 سنة،
3: معناها تقريبا 50 سنة. ما عندكمش سنف أكابر؟ ما وصلتوش باش تعملوا؟
6: لا لا لا، كان عندنا سنف أكابر. الاتحاد عاش فترة ذهبية من أواخر التسعينات حتى بداية الألفينات، وصل يعني صعد عامين ورا بعضهم وصل ديفيزيون 2. لكن للأسف الجمعية مر بظروف خاصة في الوقت ذاك، بعد أن في الصعود يعني هو سيب الجمعية في الصعود لأسباب خصو هو، وما تقدم حتى حد بشد جمعية في الوقت ذاك. دونك تحالت لأنه ما تعرف ديفيزيون 2 فما برشا صرف برشا فلوس كذا، مع الوقت ذاك الناظور مازالت صغيرة الحقيقة. دونك يعني تحالت الجمعية في الوقت ذاك. بعد 2004 ولدت كالشوك هكا في حياة النواظرية أنه ما عندناش جمعية قداش من عام. رجعنا
3: الروح فيها،
6: رجعنا الروح. كيفاش بدينا عن طريق يعني تنسيق مع بلدية الناظور وزارة الشباب والرياضة، عملنا مطلب في تعشيب الملعب البلدي، وتمكننا بتضافر الجهود نتاع خاصة يعني بلدية الناظور والمندوبية الجهوية للرياضة بزغوان، مكنونا من تعشير الملعب عام 2020 تقريبا. 2021 ديريكت يعني رجعنا لاتحاد الرياضي بالناظور. كنت انا موجود في الهيئه الاولى، هيئه عاطف التومي، كنت انا نائب رئيس، والامين المال سي شوقي مسعود وسي رامي رجب كاتب عام. حبيت نذكرهم لانهم الناس هذوما ساهموا في عوده الاتحاد يعني في بدايته، خاصه البدايه تكون صعيبه بعد قداش من عام كانت الجمعيه واقفه. عدنا من الاول بصنف المدارس، صنف الاداني وصنف الاواسط فقط، يوسف حابين نستنسوا ما تعرف احنا جيل جديد
3: عوده تدريجيه.
6: صحيح، مش نفس احنا اللي كنا صغار في 2004 كنا في المدارس، كنا صغار ما يدخلوناش للستاد. دونك يعني ما فماش تواصل ما بين الهيئه نتاع 2004 و 2021. دونك ما فماش خبره، حبينا ناخذوا الخبره، خدينا الخبره في 3 سنين الاولانيين. رجعنا السن في كما حكيت لك 3 اسناف، حققنا البطوله من عامنا الاول على مستوى نابل، بطوله نابل يعني تقريبا 26 جمعية. الصنف أكبر صنف عندنا كان هو الأول في الترتيب من أول عام، فهمت؟ وكانت يعني الحقيقة مفاجأة يعني الناس كله، كان شرف للناظور ولاية زغوان يعني في الوقت هذاك. بعث لي الهيئة نفسها الأولى فيهم شكون يعني اعتذر أنه يواصل، لكن ما سيبوش الجمعية إلا ما كانت فما موجودة هيئة أخرى. ديجا فما برشا من الهيئة القديمة موجودين،
3: باش ما يتكررش السيناريو اللي فات،
6: موجودين في الهيئة القديمة نفسهم يعني فما برشا عودوا معنا في الهيئة الجديدة، فهمتني؟ الهيئة الجديدة بدأت برئيس الجمعية السيد بسام زيد، متحصل على ماجستير في التهيئة الترابية، يعني إنسان صاحب شهادة عليا، يعني انسان يعرف واش باقي يعمل. اول ما بدا سي بسام بدا يعني يخدم بالتنسيق مع السلطات المحليه والجهويه، وكان متعاون معاه برشا السيد الوالي، بما انه سياسه الدوله يعني تشجع اصحاب الشهاده العليا انهم باش يقدموا، انهم باش
3: يخدموا مجتمعات.
6: صحيح، ما عادش
3: عقليه،
6: ما عادش عقليه انه لازم يكون رجل اعمال رئيس جمعيه، لا ينجم يكون مش رئيس جمعيه اعمال وتعاونوا السلطات وينجح.
3: يعني
6: الحمد لله
3: ويلقى الدعم والالتفاف من الاهالي، راه ما يكفي، ما يلزمكمش ما نعرفش يعني معامل نتاع شنو، ما يكفي محبه للجمعيه، وكان كل مواطن يساهم وكل فلاح يساهم قدر معين توصل الجمعية يكون فيها أقل شيء، ما نقولش برشا فلوس، إما نجموا يعني تغطي بها مصاريفكم.
6: تعقيبنا على كلامك سي بسام، كما حكيت لك يعني من الأول بدأ، أول ما بدأ حاول يعمل موارد الجمعية عن طريق بلدية ناظور، هي المورد الأول يعني والأكثر مبلغ يعني بقي جينا بلدية ناظور.
3: العبء الكبير على البلدية،
6: عبء كبير بلدية ناظور، والبلدية بقت اجتهدت تعطينا أكثر مبلغ، لكن هي مداخيلها محدودة الحقيقة متاع ربي.
3: ما فماش مزاحمة أخرى من جمعية هكا ولا سعاد؟
6: فماش تقريبا
3: يظل الجمعية الوحيدة القاعدين تصرفوا عليه، فماش هكا برشا جمعيات مقدمين أنشطة ويحبوكم تعاونوهم؟
7: لا، بخلاف جمعية المهرجان الصيفي أو هناك جمعيات أخرى متاع العاق، ولكن النصيب الأسد هو جمعية الاتحاد الرياضي بالنظور.
3: بربي فلاحة النظور، أصحاب المهن المحبين للرياضة هذه، حتى المشاريع الصغيرة ما نشتمهمش طالبين برشا فلوس، أما شوية شوية دعم نتصورين
6: الحقيقة. الحقيقة الحقيقة متاع ربي ما كانش فما دعم إلا من السلطة وإلا من مصنع وحيد في ناظور بتدخل من سيد الوالي. الحقيقة ما كانش فما دعم من المواطنين متاع ناظور بقلة قليلة جدا، يعني موارد متاع الجمعية
3: إن شاء الله تتغير العقلية.
6: الحقيقة يعني ومن فما زوج أعضاء في الهيئة المديرة باقيين يعني
3: يعاونوا. قداش فما من مجاز؟
6: ما شاء الله احنا تو في الوقت الحالي انا ما كملتلكش يعني بعد كي جاي سيد رئيس جمعيه جديد هيئه جديده رجعوا الصنف الاواسط، يعني زاد صنف اخر اللي هو قبل الاكابر صنف الاواسط، وكملوا السنين الاولانيين في الترتيب.
3: ما شاء الله
6: من اول عام. يعني مالوريزمون ما صارش بلاي اوف سنين، دونك باش نلعبوا على بطوله بحكم كوب دي موند وكذا وقفت يعني البطوله، ما كملوش يعني يلعبوا بلاي اوف. فهمت باهي. عندك حاجه اخرى حبيت نعلمك بها، اللي احنا السنه قدمنا بمطلب اعاده صنف الاكابر. بهذه المناسبه يعني نحب نعلم اهالي ناظور بالمعلومه هذه، لاني مازلت متغيب عليهم. السبب انه احنا قمنا بمطلب مش مضمون انه تصير الموافقه عليه، لانه عاده ديما لازم عامين اواسط وبعد يعطيوك سينيور، مش سهل يعطيوك سينيور من العام الاول. لكن احنا وفرنا كل الظروف، يعني خلينا موافقه من بلديه ناظور والسيد كاتب العام المعتمد من سيد الوالي صححوا لنا اوراق اللي هما موافقين على عوده صنف الاكابر، واللي هما باش يحاولوا يدعموا الجمعيه بكل طرق، كسواء ماليه كسواء بكل الطرق الاخرى. وان شاء الله يعني خلينا وعد انه باش نرجع سنين صنف الاكابر. وبهذه المناسبه يعني نطلب من الجامعه التونسيه كره السلم انها تعاوننا في الموضوع هذا، لانه كل شيء بيد الجامعه التونسيه ان شاء الله.
3: الملعب اللي تلعبوا فيه شنو وضعيته؟
6: ملعب ممتاز من جميع النواحي، ملعب قادر انه نلعبوا فيه، تلعب فيه جمعيه اكابر في ديفيزيون 2، يعني
3: الحمد لله
6: مش حتى هوايات يعني ديفيزيون 2 ديجا يلعبوا فيه ماتشات براج جمعيات مجاوره. الملعب تاعنا مازال جديد، فيه كل الظروف نتاع العمل، وديجا فوق هذا من كل بلديه او مخصصه ميزانيه بتزيد تقوينا في الاناره وبتزيد يعني تقوم ببعض الاصلاحات اللي الملعب تاعنا مش موجود
3: فقط. قهوه كبيره، اهتمام كبير، معنا لاقيين كل الدعم.
6: الحقيقه كل الظروف متوفره، ناقصه جمعيه شنو؟ انه شويه دعم من رجال الاعمال لا اكثر لا اقل، شويه مو قلناش برشا، احنا ماناش طالبين انه رجال الاعمال يعطينا برشا فلوس، لا طالبين انه رجال الاعمال يعطينا شويه
3: شويه على المصاريف الكثيره
6: شويه شويه فلوس. لكن اللي نوعد به الجماهير انه الاتحاد الرياضي ناظور باش يرجع صنف الاكابر وراه باش ينجح، وكذا اذا دعموه رجال الاعمال راهو باش يقدم اكثر
3: ان شاء الله.
6: اذا ما دعموش راهو صنف الاكابر باش يبقى قايم باذن الله
3: ان شاء الله.
6: باذن الله.
3: يعطيك الصحه استاذ سي لسعد البوكري، استاذ تربيه مدنيه. استاذ مرحبا بك.
8: اهلا بكم وكل مستمعي اذاعه المستير العريقه.
3: شكرا.
8: وبكل الحضور وخاصه من خلالكم مشكورين على الاستضافه السعاديه، ومن خلالكم نبلغوا تحيه لكل جماهير جمعيتنا وكل اهالي ناظور.
3: الاتحاد الرياضي بالناظور الجمعيه ذول الوحيده الموجوده، برشا امال معلقينها ليه الشباب هذوما، لانه حتى كي يبدا عندهم جمعيات كبيره يتبعوا فيها كي تلعب الناظور ما الجمعيه الام تولي بالنسبه ليهم. اليوم الجمعيه باش تكون هي محور اهتمام الشباب او الحاجه ساعة، وانت استاذ تربيه بدنيه وتعرف اهميه الماده هذه عند التلامذة، فما بالك معناه اذا كانت تولي لعبه شعبيه بالنسبه لهم.
8: اكيد. نكمل تكمله على خاطرنا. لسعد البكري استاذ تربيه بدنيه نائب رئيس جمعية الاتحاد الرياضي بالناظور. وبالمناسبة نبلغ اعتذار سيد رئيس الجمعية لأسباب عائلية، نتعذر باش
3: يكون معنا. مقبول اعتذار وشكرا لي. هو اعتذر، فما ناس ما حضرتش وما اعتذرتش.
8: بارك الله فيك. في الحقيقة تقبل الكلام سي مروان، الحقيقة تعد على كل الجوانب الموجودة في الجمعية، يعطيه الصحة. نحب إضافة فقط، نحب نشكر نشكر من واجبنا كمسؤولين، معناتها نشكر كل شكر تقدير لكل الرؤساء والمسؤولين واللاعبين والفنيين والإطار الفني السابق اللي تعدى على معناتها تعدوا على تعاقبوا على الجمعية نتاعنا، وخلوا اسم الاتحاد الرياضي بالناظور الحقيقة اسمه ديما موجود وعالي.
3: يلزموا برشا خدمة
8: برشا الحقيقة. الحقيقة نحن فما تكملة زادة أخرى من 2021، معناتها شاركت مع بعضها باش يقوموا عن طريق سيد رئيس البلدية بدعوة إلى انعقاد هيئة تسييرية باش رجعنا للجمعية هذه. والحقيقة تعبنا برشا بشكل صغيراتنا ذوكم ما يمشوش، معناتها تركزون أكترا عندي طويكة خاطر بتاع الشارع وما خاطر بتاع الحمد لله وصلنا. وكما قال لك سيد مروان، معناتها صنف الأواسط السنة تحصل على المرتبة الأولى في أول عام، معناتها راهو هذا إنجاز. بطولة كاملة بهزيمة صنف الأواسط الأصغر مرتبة ثانية والظروف السنة تاع رابطة نابل اني ما عملتش مرحلة البلاي اوف، نجموا تحصلوا نتوجوا السنة خاصة السنة بالمجموعة اللي عندنا. ومن خلال هذه نشكر الإطار الفني بتاعنا.
3: شو السر في المراتب الأولى؟
8: نعم،
3: شو السر في المراتب الأولى رغم الدعم المالي لقيت 80 التفاف كبير من أهالي النظور على جمعيتهم هذه ولا 80؟
8: يعطيك صحة، سؤال معناتها ياسر. الحقيقة العمل كلمة واحدة، العمل عندنا ولي عندنا معناتها الجمعية من خلال الأعضاء الموجودة والهيئة ومعناتها وحسن تسييرها، إضافة إلى الإطار الفني اللي موجودين عندنا اللي قاعدين يخدموا ويبذلوا في مجهود. وتركيزنا المهم علاش لاعبينا المادة الخام عندها
3: المادة الخام موجودة والحمد لله.
8: فوالا الخدمة هي اللي تجيب، وتركيزنا أكثر حاجة على قبل التدريب الانضباط من اللاعبين، الاحترام داخل أو داخل الملعب وخارج الملعب،
3: أخلاق الرياضة لا تكون مما لا شك فيه.
8: حتى في المستوى الدراسي نتبعهم ونكونوا معاهم، والحمد لله كلهم متميزين داخل كما يقولوا المؤسسة
3: التربوية، الملاعب وفي المؤسسة التربوية الحمد لله. بفضل الوجوه هذه المحبة للنظور بإذن الله هما بين أيدي أمينة. إن شاء الله نتمنى لكم برشا تتفيجات برشا ربح، وإن شاء الله ديما متميزين. وإن شاء الله ما نقولش رجال أعمال، لما التفاف أهالي النظور يكون كبير على جمعيتهم وعلى الاتحاد اللي ما يكبر كان بالأهالي. مش بالضرورة راهو تعطي برشا فلوس، يكفي أنك تعطي كل حد يعني شوية فلوس نلقاو برشا دعم للجمعية. موافقين إن شاء الله. شكرا ليك. المجمع النسائي حاضر معنا باش نختم مع سعاد السيلي كتب عام بلدية الناظور، نعرف الالتزامات كثيرة ما هو هم مازال معنا. سعاد دور الخدمات الرقمية ودورها في تقريب الخدمة من مواطنين، تحب نقول لك في مدن أخرى زرتها قالوا لي لا خليني ناخذ انتباعكم من توما وكيفاش خدمة دور الخدمات الرقمية في الناظور.
7: شكرا. احنا بلدية الناظور ايمانها الراسخ هو تقريب الخدمة من المواطن
3: وتكريس خدمة الخدمة ولا صراحة. احنا
7: بلدية الناظور كانت من السباقين في الانخراط في البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات. ومشكور السيد الوالي وممثلي وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، تم الاشراف على تدشين مقر دار الخدمات الرقمية بالناظور يوم الجمعة 15 مايو 2026.
3: جديدة وانطلقت
7: وانطلقت في العمل باعتبار انه باعتبار انه اذاعه المستير هي سباقه في الاهتمام بالشان العام، فنستغل الفرصه ومصدح اذاعه المستير لنشر معلومه دار الخدمات بالنسبه لمتساكني مدينه الناظور اللي يسمعوا فيها، ونحب معنا نحكي لهم حتى شنو هي الخدمات هذه اللي نجموا يخرطوا
3: فيها. الادارات اللي باش يلقوها موجوده في دار الخدمات الرقميه،
7: هو فضاء عصري رقمي يشرف عليه اطار بلدي سالم برجب تقني رئيس، وتم تكوينه في هذا الغرض ليوفر كل خدمات الإحاطة والتوجيه لفائدة المواطنين. يمكنهم الانفاذ ل 26 خدمة تهم عدة إدارات اللي هي
3: أعطينا الإدارات.
7: عندنا 7 هيكل ومؤسسات عمومية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنساس، باعتبار أنه مدينة الناظور بعيدة على ولاية زغوان 60 كيلومتر، وعندنا شساعة المشارة الترابية لمدينة الناظور، عندنا حتى في جعفرية بعيدة أكثر من 45 كيلومتر على مدينة الناظور،
3: يعني مش يعملوا 45 ويعملوا 60
7: يعني 200 كيلومتر يومين. دونك هذه معناها
3: مشهور في السي ان اس اس،
7: قربنا لهم الخدمات بإمكانهم يتصلوا ببلدية الناظور بمقر الإدارة الخدمات الرقمية. بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم الحصول على الخدمات التالية: وضعية مساهمات عامل غير أجير، كشف تصريح جرايات من خلال المعرف.
3: اسمعني يا سي عاد، نحن نقول لهم يجيو يلقاو سي ان اس اس وهما ياخذوا الشغل اللي عندهم فيه،
7: نفس الشيء لكنام،
3: لكنام
7: نفس الشيء سينار بي اس،
3: سينار بي اس
7: نفس الشيء تيليكوم، سوناد وستيك،
3: سوناد وستيك، تقريبا الخدمات
7: كل الخدمات الضرورية الحياتية للمواطن.
3: ما دار الخدمات الرقمية راهي موجودة في البلدية،
7: في بلدية الناظور
3: توفر لكم برشا خدمات وبرشا إدارات مجمعة. نحكيو على مشاريع البلدية إن شاء الله القادمة، أهم المشاريع نعرف مشاريع كثيرة وهذه خدمتكم، أما أهم المشاريع سعاد.
7: أهم المشاريع البلدية احنا رصدنا اعتمادات معناها فقط 6.7 مليون دينار لإنجاز عدة مشاريع، أهمها عندنا مشروع إنجاز محطة نقل عمومي عصري بكلفة 1,224,000 دينار، وصلت نسبة الإنجاز 15%، وهو مشروع معطل منذ سنة 2017. هو مشروع إنجاز محطة عصرية تمكن من تجميع كل وسائل النقل وتنظيم مرفق النقل بالمدينة، إضافة إلى أنه مش تقضي على ظاهرة الانتصاب الفوضوي، باعتبار أنه سيتم تجميع كل المنتصبين في السوق اليومية والسوق الملاصقة لها اللي هي بناتهم معناها 4 متر مع محطة النقل وتوليك جواد الليتير على غريابل.
3: أكيد اللي مروح أنا يكمل قضيته الكل كامل،
7: بالإضافة أنه المحطة هي ستكون مورد مالي إضافي لبلدية الناظور لتدعيم الميزانية.
3: وقتاش تبدا حاضرة إن شاء الله؟
7: احنا بإذن الله هي مدة الأشغال 7 أشهر، معناها المتوقع تنتهي الأشغال في موفر شهر ديسمبر 2026.
3: يقع استغلالها باش تكون أكيد مغطات مهيئة
7: حتى عصرية جدا، عصرية
3: إن شاء الله يستحق.
7: عندنا فضاء ترفيه ببير الناظور انتهت الأشغال نتاعو ب 280,000 دينار، وهو سيتم البلدية بصدد إعداد كل الشروط لكراء هذا الفضاء عن طريق بتة عمومية بالمزاد العلني. أهم شيء بالنسبة لهذا الفضاء أنه سيكون فضاء ترفيهي للعائلات المستغل، يمكن أن يحدث فيه معناها مقهى إضافة إلى مطعم إضافة فضاء على ألعاب للعائلات.
3: ترفيه كان ترفيه يقول راهم ما يجيش بلاش،
7: ترفيه لفائدة العائلات. أيضا البلدية تمت إنجاز قلت لك عليهم بكري أكثر من 1,400,000 دينار مشاريع تنور العمومي لمناطق التوسع، مشروع ب 500,000 دينار لطرقات تعبير طرقات في مناطق التوسع 3 كيلومتر شملة العوالية ومنطقة الشعاليل وفي عين بطوم. أيضا عندنا بالنسبة للمشاريع الرياضية عندنا 250 ألف دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة لصيانة القاعة المغطاة والملعب البلدي المعشب، وإحنا طبعا في مرحلة المصادقة على ملف طلب العروض. أيضا تفاعل مع جمعية الاتحاد الرياضي بالنظور ودعم من البلدية لهذه الجمعية على أساس أنه عملنا مشترك لإرجاع صنف الأكابر. البلدية خصصت اعتمادات ذاتية لصيانة العشب، بروساج العشب الاصطناعي، أيضا لاقتناء مقاعد احتياط لفائدة الفريق الاتحاد الرياضي بالنظور والفريق الضيف ولطاقم التحكيم، وأيضا رصدنا اعتمادات لصيانة الأدواش وصيانة الشدير التسخين، بالإضافة إلى 50 ألف دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة. ونسقنا لتدعيم الإنارة بالملعب باش تكون إنارة معناها تبقى للمواصفات المعمول بها
3: نموذجي
7: بإذن الله. نهار 28 شهر هذا يتم فتح العروض وتكليف المقالب بالإنجاز. أيضا مشاريع شبابية ورياضية أخرى، عندنا ملعب دار شباب، إنجاز ملعب صغير بدار شباب سيدي ناجي وهو ملعب معشب بتمويل من وزارة الشباب والرياضة ب 425,000 دينار بسجل تسجيل الصفقة، ومن المتوقع معنا إن شاء الله في الشهر بداية الشهر القادم أن تنطلق الأشغال. أيضا في تفاعلنا الإيجابي مع المجلس المحلي، أن نشكر السيد عضو المجلس المحلي سي بلال بن علي
3: بتدخله، خاصة نحن نشكره
7: تدخل شخصيا مع مواطن في منطقة الضربانية، قام هذا المواطن بالتبرع لفائدة بلدية النظور في إطار هبة بنصف هكتار أرض وبناية على أساس أنه يتم تخصيصها لإنجاز مشروع رياضي، ملعب معشب وممكن نادي رياضي نادي شبابي
3: إن شاء الله. مهم جدا زاد رأي ما تكبر البلاد كم بأهاليه هم يتبرعوا، مش باش يجيبوا لهم أرض أخرى من بلاد أخرى نحطوها غادي، زاد تكون فما هذايا روح التطوع فينا باش تكبر.
7: أيضا عندنا مشاريع اقتصادية تهم، أرصدنا احنا أكثر من 250 ألف دينار لتهيئة السوق الأسبوعي بمدينة النظور. نحبوه يكون سوق
3: وقتاش السوق
7: بمدينة النظور؟ هو بيوم الخميس اليوم
3: بالخميس.
7: أي هو نحبوه سوق
3: ولا
7: اليوم سوق عيد،
3: مازال
7: حركية اقتصادية كبيرة في مدينة النظور،
3: والعلوش واللي رغم الاتحاد الفلاحين مش حاضر ما حركة كبيرة مدام بيوع العلوش موجود يتحرك السوق
7: السوق هذا سيكون سوق عصري مجهز بكاميرات. أيضا باش نبنيه السور نتاعو، تم تبليط بقية الأرضية باش يكون معناها لائق لفئات التجار وأيضا رواد السوق. أيضا رصدنا 900 ألف دينار لصيانة وتوسعة قصر بلدية النظور، وطول ملف في تم المصادقة على طلب المصادقة على ملف طلب العروض، وهو تم نشر إعلان طلب العروض. أيضا تم رصد اعتمادات تخص اللي هي مشاريع معطلة وتم حل حالاتها كما قلت لك عن طريق اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع المعطلة اللي هي تهم دار الثقافة بمدينة النظور بشرى للسكان في بير النظور بكلفة 3 مليون دينار على أرض على ملك الدولة، وبصدد تحيين الدراسة وإعداد الرفع التوبوغرافي اللي هي كان مشروع معطل منذ سنة 2017.
3: يعني المشاريع المعطل ميزانيتها موجودة.
7: موجودة وتم حل حالتها على مستوى جهوي وطني.
3: ما هيش ميزانية 2026.
7: تم تحيين الكلفة والحمد لله.
3: الحمد لله.
7: أيضا عندنا مشروع اللي هو سكن اجتماعي، أكثر من 200 مسكن اجتماعي في منطقة بير النظور، في هو من تمت المصادقة عليه وعلى التقسيم وعلى الدراسة منذ سنة 2014. كان هناك إشكال أنه مع مطعم المدرسي تم فض هذا الإشكال باعتبار أنه ثم عقار كان في منطقة التدخل اللي هي إنجاز هذا المشروع، تم أيضا فض هذا الإشكال والمشروع في لدى وزارة التجهيز وقريب تحضر له معناها الملف نتاعه وتم إعلان طلب العروض.
3: بالجملة
7: أيضا بلدية النظور في رغبتها أنها تطور الموارد نتاعها وترفع منسق الاستخلاصات، انه انا باعتبار انه بديت النظور هي منطقه انتاج فلاحي نرغب انه وما فيهاش سوق جمله. احنا رغبتنا قاعدين نسق مع السيد الوالي مع السيد المدير الجهوي للتجاره بزغوان مشكورين، باش نحبوا نحثوا سوق انتاج ببئر الناظور على أرض على ملك الدولة تمسح 3000 متر مربع باعتبار تكون سوق إنتاج لموسمية ظرفية تهم مدينة الناظور مشهورة أتمات الجلبانة الفلفل الدلاع وزيتون هذوما ما عندهمش أماكن قارة لتم البيع فيها أو يتم تزويد الفلاحين أو التجار وقالت تخلق مشكلة للبلدية أنه يتم الانتصاب في مفترقات الطرقات أو في الشوارع الرئيسية
3: احنا
7: ستفضلنا برشا إشكاليات يتم تجميعهم في فضاء عصري ومهيئ وأيضا يكون مورد لفائدة
3: البلدية
7: أيضا البلدية احنا نفتقد لخدمة الحماية المدنية بمدينة الناظور كل صيف يتم تركيز مقر وحدة حماية مدنية متقدمة بمدينة الناظور في معهد الإعدادي في بئر الناظور لكن احنا كبلدية الناظور اقترحنا ورسلنا وزارة السيد الوالي ووزارة الداخلية وديوان الوطني للحماية المدنية حاطين على ضمتهم مسكن وظيفي للقصر البلدية
3: يكون مقر
7: مسكن وظيفي للبلدية يمسح 1200 متر مربع في شارع حبيب بورقيبة حبوه يكون مقر دائم لوحدة حماية مدنية بالناظور أيضا قاعدين ننسقوا مع المجلس المحلي ومع السيد معتمد الناظور اللي هو الدينامو قاعد يحمل فرشة ملفات بخصوص حماية مدينة الناظور من الفيضانات مع ديهاشي إدارة المياه العمرانية ومشكورين بعث السيد المدير العام فريق تم معاينة النقاط الزرقاء اللي صارت خاطر في الفيضانات الأخيرة ضرت المدينة خاصة فيضان وادي قعيران أو بحيرة العوجة اللي تهيئة متاحة ستمكن من حماية مدينة الناظور من الفيضانات سيتم تركيز عدة ما معناها مجسمات أو تجهيزات مائية لامتصاص أكثر قدر ممكن من المياه في الشارع الرئيسي في حي الزيتي لقاط تجميع باش المياه ما عادش تدخل في المساكن وما عادش تضر بالمساكن
3: نعرف المشاريع كثيرة
7: ومشاريع كثيرة ولولا إحاطة من السيد الوالي أو كسوى السيد المعتمد الأول أو السيد الكاتب العام الولاية والإدارات الجهوية والمحلية ما يوفرون الظروف المريحة لإنجاز هذه المشاريع وأيضا عندنا إدارة نشكرهم بالمناسبة إلى إدارة بلدية الناظور اللي هم ممتازين وعندهم لحمة كبيرة وفي نحن في جو عائلي من قسم المكتب الضبط إلى الحالة المدنية المسحة الإدارية المسحة الفنية والمسحة الفنية شكر لهم ومسحة النظافة
3: مثلتهم أحسن تمثيل شكرا لك سي عبد السيد موفقين كتب عام بلدية الناظور المجمع النسائي بالناظور سادة سلوى بن فرج أمين مال مجمع النسائي تاخذ ميكرو أهلا وسهلا مرحبا بك تحياتنا لكل النساء في الناظور
9: مرحبا بكم أنتم زادة في الناظور وشكرا على الاستضافة
3: نعم نجموا نعرفوا على المجمع
9: المجمع النسائي
3: لتنمية الفلاحين
9: الناظور تأسس أول مرة عام 2017 احنا أنا كسلوى بن فرج أمين مال الهيئة الجديدة اللي انعقدت في أكتوبر 2025 الهيئة نتاعنا متكونة من 6 عضوات رئيس مجمع أمين مال وعضوة مكلفة بالتوثيق عضوة مكلفة بالمعارض عضوة مكلفة بالتكوين وعضوة مكلفة بالضيعة الفلاحية المجمع متاعنا هو يرتكز بالأساس على تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية المنتوجات الفلاحية معناتها كما اللي يخطر في بالك
3: الكل
9: يقع تسويق هذه المنتوجات في المعارض في نقاط معناتها في نقاط خاصة في محلات في ستيرا
3: المجمع شي يوفر للمرأة في الناظور يعني نجم تخدم وحدها وتمشي للمعارض وتشارك وتبيع
9: المجمع يوفر معدات المجمع يعمل تكوين حلقات تكوينية للمرأة اللي تحب تتمتع بهذه بالمميزات هذية
3: يسهل لها القروض
9: يسهل لها
3: القروض انها تاخذ قرض مثلا باش تكبر مشروعها
9: القروض لا أما معدات حلقات تكوينية كيف ما حكيت لك تبدأ هي المرأة مثلا تحب تعمل مشروع وإلا تحب تكون روحها ولا تحب تتطور من روحها نجم تدخل في حلقات تكوينية مشكورين في هذا الإطار بلدية الناظور ديما يوفرون القاعة نتاعهم اللي نعملوا فيها الحلقات التكوينية
3: ما عندكمش فضاء
9: معنيش فضاء كل مومون اما ديما في
3: بلديه ما عندهاش عقارات سعاد تعطيهم فضاء ينشط فيه ولما لا حتى كما نقولوا فضاء عرض هكا
7: احنا نتفاعلوا ايجابيا مع المجمع ونوفر لهم قاعه الاجتماعات بالنسبه للبلديه وان شاء الله في القريب العاجل نسقوا مع بعضنا نحاولوا باش نوفروا
3: عقار ان شاء الله. قداش توا قداش فيه من سيده توا؟
9: 25 عضو 25 سامحني منخرطه
3: 25 مقابلين اكيد انهم يرتفع العدد
9: مو في شكل مجموعات كل مجموعه تخدم في معناتها في تخصص فما التقطير النباتات العطريه فما العوله معناها تحويل الحبوب الى لمنتوجات معناتها بلغتنا احنا عوله معناتها كي تعرف انت المنتوجات
3: اكيد
9: الغذائيه كيما البسكسي وكيما
3: كل الحرف كل عاداتنا الجميله كل العادات الذاتيه. شكرا لكم ان شاء الله موافقين ننسى المجمع الكل. شكرا السيده بهيجه بن مبروك اللي نبجولها تحيه. تفضل
9: السيدة بهيجة مبارك هي مهندسة في الإدارة الهندسة الريفية زادة نوجهولها تحية كبيرة خاطر هي بالحق كانت من أكثر الناس اللي تدعم فينا واللي بالحق معناتها ديما واقفة معانا واقفة بيا
3: موافقين إن شاء الله ننسى الدور الكل يعطيكم الصحة باش نختم مع رواد دار الشباب بالنظور اللي نوجه لهم تحية الكل اللي لقيناهم موجودين لهنا نعرف رغم انهم توا وقت امتحانات ان شاء الله ربي يوفقهم. مرحبا بك
10: وبيك عائشة عشك مرحبا بكم مستير في النظور لأول مرة هذه
3: نحن أول مرة في النظور لا جيتها وانت صغير
10: صغير
3: انت صغير
10: اليوم باش نحكيو على بصفة عامة يعني على الشباب كيفاش في النظور مثلا كيما يحكيو اللي قبلي مثلا فماش مراكز تكوين في النظور للشباب وهذه حاجة لازم تكون مراكز تكوين مهني
3: مراكز تكوين مهني ما فماش أكيد راه فما انقطاع عن التعليم مبكر أكيد
10: ولا فما برشا انقطاع
3: منقطعين وما ينقاوش وين يمشي
10: يكون متوفر مراكز تكوين في النظور فما زادة فصل أخرى نتاع باش نحكيو على كيفاش يكون الشاب من رواد دار الشباب من أقدم رواد دار الشباب الأرت بصفة عامة الفن هو مهمش في النظور بصفة عامة مثلا باكزومبل معناش كونسيرفاتوار تاع ميوزيك معناش دار ثقافة كيما موجودة في فحص كيما موجودة في
3: أو قريبا باش يكون فما شارع دار ثقافة قريبا إن شاء الله
10: فما كان دار شباب احنا باقي نخدم في هذا الشباب باقي من كل مره نتفقوا شباب اصحابنا كذا نخدموا هذا كل معناها من اجتهادنا الخاص ان شاء الله بوكابا نهار اخر نشوفوا كونسيرفاتوار نشوفوا حاجه
3: ان شاء الله
10: تتحرك
3: ان شاء الله
10: نشوفوا مهرجان يكون شبابي كامل
3: علاش انتم اعطيوا الافكار شوف الايادي كل مفتوحه مندوبيه الشباب والرياضه البلديه تعاون معاكم مدير دار الشباب استنبطوا فكره عملوا حاجه معناها هكا تكون باسم النظور وتوا بشوي شوي وتكبر راي بالسنوات
10: في طور ان بدينا معناها رجعنا الكلوب اللي موجودين كما الميوزيك كما المسرح سامحني ان شاء الله بعد مده بيه ان شاء الله عندنا مهرجان باش يكون 10 ايام في زغوان
3: ان شاء الله
10: نهار بعد نهار باش يكون كرة الناظور والمهرجان هذايا شركة فيها دار شباب الناظور وان شاء الله نعمل فيه حاجة بيا ومن
3: ان شاء الله فيه ان شاء الله فما الباسكيت فما نادي للكرة السلة لهنا تنشطوا فيه
10: هما راهو ديما راهو فماش معناها نادي قار ديما فما شباب يجيو وهم اللي يقفوا نادي هم يعملوا كرياسيون دو جروب وهم اللي يبداوا
3: خاطر مش من تقاليد الجهه ما كي تسمع فما باسكيت لهنا
10: ولا احنا
3: هي رياضات جديده هذه والخلاقه
10: احنا كل مره باقيين نزيدوا حاجه كل مره نعملوا كرياسيون
3: موافقين ان شاء الله موافقين ان شاء الله شكرا لك باش ناخذ بخاطرك باش نرجع للسعاد في دقيقه لانه ما عادش عندنا وقت سعاد السيلي كتب عام بلديه الناظور مشكلة الانتصاب الفوضى وحسيت المدينة واسعة نجم تسترزق نجم تبيع من توما زادة من دوركم منكم تنظموا زادة المدينة
7: شكرا احنا بلدية النظور سارعت الى اتخاذ منذ سنة 2024 قرارات في منع الانتصاب الفوضى بالشوارع الرئيسية

0: بلدي رئيس مركز الامن العمومي رئيس
1: المنطقه
0: يخدم كل متعاونين خدمه نفهوهم عن قبيل عيد متجاوبين معنا تجاوب كلي وبمهنيه وحرفيه والحمد لله
1: ان شاء الله موفقين ان شاء الله ندور ديما وين نجي ونقوها خير من اللي خليناها ان شاء الله مشاريعكم البلديه سلام زلت مشخدم
0: بلديه النظور واحنا ما نتجاوبوا نتعاملوا مع كل الآراء نتجاوب ونتفاهم نتشارك مع كل الإدارات الجهوية والمحلية وكل السلطات المنتخبة سواء عضو السيد وعضو مسؤول السي حسن بن علي أو السادة أعضاء المجالس المحلية السادة العمد احنا
1: البلدية
0: مفتوحة للجميع
1: بفائدة
0: ما فيه مصلحة مدينة النظور وتنميتها
1: ونهار اللي تجتمع بالمجلس المحلي للتنمية سلم عليه برشا
0: إن شاء الله
1: باش نختم زادة عذرا زملائي باش نختم دقيقة فقط باش نعطيوها لسي مراد رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوب الشباب والرياضة في دقيقة شنو هو اللي ما تقالش
2: به هو تعقيبا على تدخل الشاب مهرجان الشباب هو تثمينا للمجهودات اللي قاعدة تقوم بها دار الشباب والشباب الموجود بمدينة النظور وقاعة استدعاء إن شاء الله كما قال لك مهرجان للشباب في 10 مناطق مختلفة من الجهة في بقية المعتمديات باش تكون المجموعة الشبابية بتاع النظور اللي هي مجموعة الرقص والكورال باش يكونوا هما من المجموعات اللي باش تأسس التدخلات اللي باش تقع في البلايص هذه حاجة أخرى حبيت نضيفها بالنسبة للأنشطة الموجودة على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني اللي هي تهم المناطق الداخلية خاصة في المعتمديات كما النظور كما الفحص اللي بعيدة على البحر نقولوا نحن بعاد على البحر اللي هو عندنا المخيمات الشاطئية اللي في ان شاء الله باش تتم في مدينة هرقلة وزاد عندنا الرحلات البحرية اللي هي المدن تسمى المدن الشاطئية
1: وهذايا فقط لرواد دار الشباب
2: لرواد
1: للمنخرطين
2: ولرواد
1: دور الشباب فقط
2: دور الشباب بالجهة
1: فقط
2: الناس المنخرطين في دور الشباب واللي يوصلوا في المؤسسة الشبابية
1: ان شاء الله موافقين شكرا لكل الحضور شكرا لكل الزملاء كان وصلوا لنهاية هذا العدد من جهات والشواغل من النظورة
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: 104.7

0: رجل منستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معنية وهي أو معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز لإجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. أفاد مدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي اليوم بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع للقلب وكبد. وأضاف الزيادي

0: داخل اليوم التحسيسي نظمه المركز بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال سنة 25 و2000 ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغياً. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم أنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. أخيراً، أفادت مصادر إعلامية بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل إلى التوصل لاتفاق مع إيران لتجنب مزيداً من القتلى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من العاشرة إلى منتصف النهار.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعدة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لمونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من منصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا أن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بطبيعة طريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
2: دقيقة صحة.

مضي 3.7 دقائق عبر أثير إذاعة المونستير. يا أهلا وسهلا بكل أحبابنا، كل محبي هذا الرواق الخاص بالتراث المادي ولا مادي، منوعة استهلك تونسي اللي تعودتوا بها، واللي فيها تشجيع للحرفيين، واللي فيها تشجيع للكلمة التونسية واللهجة التونسية المزيانة، واللي فيها تشجيع للصنعة التونسية لتراثنا وموروثنا لبلادنا، لكل حي، لكل ركن في هالبلاد المزيانة لرفع رايتنا، ودائما في بتشجيع منكم لكل من للحضور الكريم اللي يكونوا بطبيعة الحال متواجدين معنا في كل أسبوع. وهذا البرنامج دائما بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، مع سيكاظم مصمودي، مع مدام سماح قالول، مع المجموعة الكل الحقيقة اللي قاعدين يتواصلوا، وكل من جهته، كل من رؤيته الخاصة بالنسبة لأي اختصاص يحبوه يكون بارز فيما يخص الدورات التدريبية والتكوينية، فيما يخص الحرف والحرفيين والتشجيع وتواصل ومواصلة في كل الحرف اللي كانت سيأكل عليها الدهر وتمحى من الذاكرة، ولكن لولا الحرفيين ولولا ناس أثرت وآثرت فالمنحة هذية وتحب الصناعة التونسية، حاولت أنها تمرر هالموروث هذية للأجيال. وإن شاء الله يا ربي دائما في هذا الفضاء نحاول قدر الإمكان نسلطوا الضوء عليهم وعلى أعمالهم وعلى لمساتهم الإبداعية. إذا مرحبا بكم، ما تنساوش استهلك تونسي دائما فيه رايت 619، رايت 619 هذية الكودابار اللي يلزمكم تأكدوا عليها وتركزوا عليها في مساركم، لربما في بعض المقتنيات وبعض المشتريات من المحلات الكبرى وإلا الصغرى. منتوجنا التونسي نشجعوا عليه لأنه وراه مجموعة كاملة تأمن بهالمنتوج هذايا وتعبت واجتهدت. يلا شكرا لكم، هذه التحية النغمية الأولى، بقوا معنا في الاستماع.

0: في استهلاكنا التونسية. يا مرحبا بكم، نورتونا نورتونا، اللي جاوا من تونس واللي جاوا من المكنين واللي جاوا من الوردانيين واللي جاوا من الساحلين واللي جاوا من المستير. مرحبا مرحبا بكم في استهلاك تونسي. محلاكم كيف تتعاضد الايادي الكل وكيف تتعاضد الافكار وكيف تكون فما لمه حلوه. جونا المزيغي، جونا التونسي مع الماليه، هاتلك الماليه المزيانه مع طفله شابه مازالت صغيره ومحلاها البو ومحلاها الام كي تدعم اولادها كي تشجعها كي تجي من تونس خصيصا باش تقول لكم راهي الماليه عندها قيمه وعندها قدرها وعندها تاريخها. شوفوا انا راني مازلت صغيره وشوفوا الماليه هذه لازمنا نستحفظوا عليها. حاجه ورساله هامه جدا، رساله من الاعماق تسوقها فتاه شابه جميله وراقيه جات هي وابوها من تونس العاصمه باش تقول لكم شوفوا الماليه محلاها وراني طورت فيها وعطيت فيها برشا من عندي.
1: ما شاء الله
0: على ذاك نحبكم ديما تحافظوا على منتوجنا التونسي الاصيل اللي نعتزوا به. فرحانه بيك برشا والله والله. انا كي نرى شباب هكا نفرح
1: فرحه قلب بالحق،
0: شيء معناها يثلج الصدر. برافو برافو،
2: ميرسي بوكو والله والله.
0: كنتي جيت ابعد من بعيد باش نشرح بك انت الاولى. عزيز نعرفك انت قايد الرحله ونعرفك انت ما شاء الله متعود ولد الميكروفون. خليني نرحب بها ترحب خاص، خاطر فتاه الحقيقه تستحق كل تشجيع وما شاء الله عليها. وان شاء الله شبابنا الكل ينسج على منوالها. انا فرحانه بالشباب الطالبي وباللي متخرجين واللي التاج نتاعهم تكون على حاجه تخص الهويه التونسيه نتاعنا واللي قاعدين يلعبوا ويسعوا للسياحه نتاعنا الثقافيه
1: على تراثنا
0: على تراثنا وأهمية تراثنا. تحية العزيز اللي جينا ولبسنا لبس تونسي من طبعا المدرسة العليا هكا للموضة
1: للموضة للموضة
0: عزيز تعرف عزيز أكيد ما نعرفش أنت ما قريتوش في نفس مع إيمان سلم مع مدام بوثينة عاشور مع المجموعة الكل يعني أساتذة مجلين بهم ما شاء الله لأنهم محليهم حتى في الديفي ليد مود راهم يعملوا أنشطة وحدهم في المؤسسة نتاعهم التربوية وما تروحت شيء سواء انه على الفيسبوك كيف تشوفوا معناها الكاليتي والنوعيه نتاع القماش اللي تراه تونسي بحت اما فيه معاصرا يعني فيه
1: ريفيزيتي نقولوا احنا شويه معاصر شويه
0: اي تونسي حديث
1: معاصر أي.
0: يعني باش نقول لك راهو رساله حافظ على هويتك اما تنجم تلبس وشوف محلاه
3: اضافه اللمسه العصريه
0: اي اضافه اللمسه العصريه. سي عزيز اهلا وسهلا بيك، جيتنا بالمقروض اللي ترشح مقروض اللي خذاه المرتبه الاولى في
1: الجائزه الاولى.
3: ان شاء الله مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة
1: مسيرة
3: متعودين على إذاعة مسيرة مدام
0: ولد الدار.
1: شرفنا سعد عزيز عميم،
0: جيتنا في فن ولينا اليوم في فن اخر
3: كل تابع بعضه هو كل خطر هي جمعية شاملة هي من فيها الثقافة فيها الترفيه معناها نحاولوا نعملوا كل شيء كل ما يفيد الواحدة. من أهداف الجمعية نتاعنا هي المحافظة على التراث، هو من أهداف الجمعية في القانون الأساسي تاعها هي محافظة على التراث
1: تراثنا بالطبيعة.
0: هذاك علاش جبت لنا السيدة الفاضلة اللي كانت في مهرجانكم اللي كان يوم كنا ننشطوا في لمطة يوم نحب نتوجه لهم بتحية ملع شوية كانت معاهم صراحة نستخدم
1: مراجل لبسيسة
0: ياسر بالحق اللي ريتو نهارتها مش باش نقول مريتوش في أماكن أخرى ولكن فما برشا حركية وخدمة والناس كل معناها يد واحدة ما شاء الله ربي يوفقهم الناس كل على كل نهارتها. أنتم عندكم الافتتاح سي عزيز
3: ولا تم احنا عندنا الافتتاح في مكنين هي الدورة الأولى دورة تأسيسية فما هو مقروض برشا ناس ما تعرفوش والأغلبية ما تعرفش
0: اللي هو لأنه
3: احنا نسميوه في المكين المقروض المجبر
0: المجبر
3: في بعض مناطق أخرى نسميوه الملبس لكن مختلف على المقروض نتاع المكنين فما لأنه مقروض المكنين وإحنا علاش فكرنا فيه كجمعية باش نحيو لانه بدات تفقد اليد العامله نتاعو بدات تنقص شويه قعدت الناس المغرومه والناس الكبيره
0: قله من النساء اللي يعملوه تو
3: قله من النساء اللي يعملوه والحقيقه حتى في الخبر اللي بعثوه خبرنا على اساس انه اموال سنسو صغيرات به الناس تشوفوا ونحيوا الكل كده فاجئنا في المسابقه انه عدد المشاركين كان برشا ومن كل الاعمار
0: فهم معناه فرحت فما سيروره فما تواصل ما تفقدش هذه حاجه باش تتواصل ان شاء الله
3: ان شاء الله واستحسنت وقنا استحسن حتى المواطنين اللي جات الناس كل كده انه فكرنا فيه وليما لا ونشكر بالمناسبه هذه السي المزرعيسه اللي شجعنا
1: هذيك قايد الكل
0: اللي حضر لكم في حاجه مزيانه برشا باش تكون لكم مفاجاه السي المزري
3: اللي شجعنا بالحق من الاول شجعنا وقال اليزي وراه مقروضكم مقروض المكنين موش متواجد في برشا بلايص وليما لا
0: خلينا نحكي هو المقروض المجبر السي خالد ولد الدار اوكا يسند فيك ولد المكنين المقروض المجبر مازال موجود في داركم يا خالد مازال اكيد الحمد لله
3: شجعنا وقلنا نعملوا فيه وعملنا فيه مسابقة. شاركت فيها مجموعة من النساء وكانت أحد المتوجات.
0: قديش من مشاركة كانت؟
3: 13 متسابقة
0: من المكنين كلهم.
3: عنا فما شكون من المسير ومن المادي.
0: فما شكون يعرف معناها كيفاش كيفية
1: الصنع؟ تبقى هي تاع مكنيه
0: هي الاصل.
3: الحقيقه هما حاولوا خاطر هما ممكن يعرفوا كل حاولوا اما عطاهم سي مازي نصايح على اساس انه راه هو البحث نتاعها مختلف شويه على مقروض المكنين وقعدوا مع المكنين. 13 مشاركه مهرجان وتم اختتام المهرجان بعرض فني كبير فيه 77 تقريبا مشارك. وكنت انت مدام ايناس صاحبه السبق لانه جينا قدمنا نماذج منه فعندك انت لانك في وقت اللي نعمل في الاعداد نتاعو فهم كحضر هو 77 كي تشوف 77 لابسين لباس تقليدي يسوج حتى
0: المحفل الخاص باللباس التقليدي
3: في كل 77 متلقاش زوز متشابهين يلبسوا كيف كيف سواء الاولاد او البنات.
0: وانتم بعد عندكم متحف كامل ما شاء الله سي عزيز متحف كامل مدام رنجة الدباش
3: قد عندنا
0: متحف قاعدين تاخذوا بعين الاعتبار بالاشياء ذيك معناها قاعدين تتعاملوا معاهم وقاعدين الخاطر الراي بالحق عطات من روحها عطات من مالها خالص عطات من جودة ربي مريضة ربي يشفيها ما بيزمش زادة ننساوها ما ننساوش المجهود الجبار اللي قامت به مدام رنجة كان مش هي المتحف هذا كان ميكونش موجود
3: ما عمرنا ما ننساوها الحقيقة حتى مدام رنجة اللي عنده كل كا عنا نساء أخرين أعطت إضافات ومدلت لنا حاجات
0: هذه بعت اللي وراها ولي قدامها يا سيارة باش تشري قطعة قديمة ودارت الجمهورية التونسية الكل باش تلقى
1: لازمها كل عام تتكلم معلش هي الأصل هي
3: هي قلت هي ربي شفاها
1: إن شاء الله مين يا ربي
3: هي توا
0: ما عادتش كي قبل
3: ما عادتش كي قبل وحتى الجهد نتاعها وكل كا ما
0: عملت حاجة
3: وقترحوا حدا احنا نتمناه من عائلتها أنا تكمل تحافظ على التراث هذاك وتكمل تواصل به خاطر ما هو تعرف احنا ساعات انسان يتعب ويعمل ذخيره عنده هو ولكن انت بعده هو ساعاتك الحاجه هذيك ما تلقاش
1: اهتمام
3: ما هي ما تلقاش اهتمام من الناس اللي لون طراج نتاعها خاطر
1: احنا معلش السيروره باهيه هي
0: كنز والله كنز عندنا
3: كنز محافظ عليه
0: المخيط معمول به والشيء حوايج نادره راه مش خاصك بالمكنين راه طراج الجمهوريه يعني خذيت
3: الكنز هذاك اذا كان ما نلقاوش كان حافظ مش حافظ عليه برك باش نخبيوه حافظ عليه باش نعاودوا نبرزوه للناس خاطر هي لمدتهم مدام رنجة وعملت المجهود هذاك الكل مش باش تخبي الروح
0: هي كانت دارت
3: به جمهورية كاملة الجمهورية كل دور به وتوري فيه للناس كل كيف باش تعرف بالتراث هذاك ان شاء الله ربي يشفاها وان
0: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سعب العزيز ذاك
1: ان شاء الله يهزوا المشعل معها وراها
0: نرجع بالليل
2: نحبوا كل حاجه على نسين المكنين بالحق تبارك الله عليهم انا بيدي راني تبع البروجي نتاعي ديما وين ما نبدا نلوج على حاجه معينه ولا تريزه معينه ولا حاجه تبارك الله نلقاهم اغلبيتهم ثم اغلبيه كبيره نسين المكنين
1: تبارك الله ان شاء الله
2: وديما نلقاها لدغيا
1: خدامه تبارك الله عليهم
0: انتم شوفوا بالخيط
2: بالضبط
3: فما معناها
0: يسرق
3: مش ثم حاجات مدتها نساء من عند احنا بدينا تفاجئنا اللي خاطر قلنا لهم مجموعه قلنا
1: سريه برشا
3: كل من عنده كل من عنده حاجه جبان الناس جابت ثم حوايج قلت كانت عباره على ما عادش موجوده بكل كان قالت لهم مراجعه بدا قالت لهم جدتي
1: مالهم غيش برشا 520 سنه
3: قد صورت قش قالت لهم خبيته بكل كان مدتها وجابتها وقالت هاكم لبسها عطيهم الصحه لكل شجره بكل كان فهمت كان الاختتام حقيقه اختتام كبير برشا وانواع المقروض كانت
0: كل موجوده
3: ما شاء الله فهمت
0: والناس كل الذوق وتاكل وبر
3: ان شاء الله عليكم الوعد حنجبناكم ان شاء الله الضوء ويعجبكم
0: تعصروا عصير قرص وتاكلوا كعبه تفاح باش السكر ما يمشيش في الدم برشا تحاولوا تنقصوا عملوا الناس مقروض هيلثي ولا ما يجيش خاطرك هذاك الشحر ما عندوش سكر هذاك ولا
4: شوف هذاك الكريمه هي كان مجبر اكثر من
1: اكثر من مليان
0: كان بيترهب من الفول
3: لكن
0: عباره كانوا محمد
4: تقرقش فيه
3: مادام الناس هو راهو
4: تقرقش فيها ما تسمى نقصنا
3: راهو كي تشوف انت القديم جدودنا خموا في اللي عنده سكر واللي ما عندوش سكر
0: كيفاش
3: خاطر المقروض المجبر تشد الكعبة في ذلك وتمسحها تعمل هيك بصوابعك تتنحى السكر كل كوكو
1: قشرة قشرة
3: قشرة هي جبيرة هي السكر كانوا جبيرة مش شبعان هو بالسكر بالداخل ما فيش السكر
0: الحمد لله
3: انا اللي
1: ما كلش
3: هي بصوابعها الكعبة بصوابعها يعمل هيك ما هيك تنحى السكر
0: على كل يتابع تراثنا المحبث انه اللي يبدا مثلا عنده اشكالية ولا حاجة يحاول يبي صغار مش مشكلة اما الكبار يحاولوا ياخذوا حيطتهم خاطر يبدا بنين بنين برشا ياكل الكعبة الاولى الكعبة الثانية ينسى روحه
4: المغرويات المغرويات تاع سميد معناها ماشي حاجة اللي باش
0: وفاسيسي قال تربي يهديكم شاهدوني مستمع قال شاهدوني إذا بحذينا مشي المكنيت يودوك بالخير الكل ما شاء الله
5: وفاسي أنت دشتي وني ناكل لم تقولوا يعني حق ذقته وبين وما شاء الله حبيت نحضر مهرجان يا أخي هاو جاني المهرجان حتى نستهلك
0: والله والله المشكلة تعرف شنية المشكلة سي عزيز
6: هو الزمن مع مهرجان
0: المهرجانات الكل يا تلقى ديفستيفيتي أنك تحير من شكون مش تمشي في نفس التوقيت يا ما تلقى حتى شيء
1: شهر مي شهر التراث
0: حتى لو المهرجانات الصيفية دي ما نقولها يلزم فما توزيع في الأوقات يلزمكم تاخذ بعين الاعتبار العطل المدرسية يلزم زاد حتى الصغير والشاب يكون حاضر في تظاهرات كم نكة مش يبدأ هو غادس في الامتحانات وانتو ما تعملوا معناها هكا
6: تظاهر احنا قبل الامتحانات
0: نحكيه ونحكيه بصفة عامة أنا مش عليكم انتو ما نحكي بصفة عامة في تونس ديما هل المستوى معناها تنظيم هل التظاهرات هذه ديما تكون متقارب ساعات التظاهرة بلا تتحمس يعني قلبك يوجعك تمشي خاطر تقعد معناها بين محكين شكون باش تمشي معناها خاطر الزوز تقام فريمون
1: في نفس النهار
0: وما تنجمش ما تنجمش تواكب الزوز معناها تقعد
3: بين انا نحب نسال سؤال ونسال فيه الروح كما نسال الناس كلها
0: هل هو
3: هل التراث مربوط في شر
0: لا مش في شر
3: على مدى شفت
1: شفت
3: ما احنا في معناها حصرناه في شهر شهر التراث يعني بقيت السنه كلنا تلقانا راقدين ما عندناش حتى نشاط فما في شهر نلموا النشاط التراث الكل كي معناتها
1: ياسر ياسر فما ازدحام قوي يعني.
3: وهذا يعني أنا يحمل شخصيا كجمعية مش اطرح بها في الدوره الجايه ان شاء الله نطلع
0: بالله مش نقاطعك بالزغاريت خاطر عندنا شكون تخرج وجاب لنا الحلول العربي فما شكون تخرج وجاب لنا الحلول العربي والسوري وهي زميله لهنا وكانت متربصه
1: ما شاء الله
0: محلاها محلاها جاتنا بالحلو اي زغرت عليها عاد صحه يا عزيز نقولوا لها الف الف مبروك عليك نجحتي ما تدخل سمعنا صوتك يجي انت ديما وراء
6: الشاشه
0: في الكواليس هي اللي امنت نقل على صفحه الاذاعه العديد من المرات قولوا لها الف الف مبروك النجاح هاي يا ريم نستناو فيك يا ريم تفضل هاي مرحبا مرحبا مرحبا ببناتنا اللي منورينا
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا بيك مبروك
1: الف مبروك يا لاله الف مبروك
0: فرحنا لك شفتك قولي شعورك ساعة شعوري ناحيتك شعورك
5: فرحانة الحقيقة صرتوا بستاج اللي عملتوا بحذاكم أكبر فرحة والله اللي كيف الكل عايشكم قعدتوا في قلبي وفي بالي الكل ما ننساكمش
1: لزينها
5: وإن شاء الله ربي يخليكم تقرصها فوق الكل لأني نجحت وتخرجت
0: ونجاحك زادة ما وكل اللي كنتي واشتهيتك كل العائلة اللي مقدرتك
5: صحيح الدارنا البابا الماما الخوية ليهم الكل
0: أي شنو تولت معناها شنو عملت بالضبط انت تكوينك الاكاديمي
5: ديزاين سباس سينوغرافي
0: اي بالعربية
5: تصميم فضاء اختصاص سينوغرافيا هندسة داخلية
0: شيء كبير
1: ما شاء الله
0: تستحقوا برشا في استوديو
1: جديد
0: تستحقوا برشا في استوديو جديد ان شاء الله منورتنا وان شاء الله كما بناتنا اللي في المخرجي كلية الطب والهندسة والناس الفرحة اللي كانت عارمة محلاهم حتى اللي ما نجحش راهم يسالش راهم يقول لك حجر عثرة هذاك ما تخليهوش يقف
1: هذاك بداية نجاح ان شاء الله
0: ان شاء الله للناس الكل يا لاله شكرا لك على الحلويات حابين نحيي ومشكورة جدا لأنك أمنت العديد من المرات نقل ستالك تونسي زادة شكرا لك شكرا
1: عايشة
0: من حسن إلى أحسن إن شاء الله بموسين إذن معاكم في النسق هذية استهلك تونسي معاكم الحرفيين والحرفيات صاحبة المالية دي منش تفاية بالحديث مش متروحش خليني كامل راح بالضيوف الكريم أنا روحك مدام تفضل
6: ليلى مراسي عدوى في جمعية الثقافة والترفيه
0: مرحبا
5: من المؤسسين مع رئيس الجمعية سي عبد العزيز
1: عميمو.
0: مقنية بعنجد بعنجد. مرحبا بيك لالا نورتنا. ولو اليوم المفروض كلكم تلبسوا عربي اليوم. هي جاتنا بالملية مسي عزيز ما عطاكمش التفاصيل عمل معناها عرس معناها خاص باللباس التقليدي وما جيناش حتى لبس هكا ملية هكا ولا حاجة هكا تقليدية. عيب عليك عزيز
4: من بكري
3: حصلنا في
0: جبت 70 وخليت زوز بلاش
3: لا
0: بتراث بتاعكم
4: يشرف فينا يشرف فينا بعد جبد
0: على كل ان شاء الله هكا باش تكون معنا التنسيق من توا ان شاء الله الحصه خاصه بالمكنين قد ما نعملوا حصص على المكنين وشويه راهو انا نعتبرها العاصمه عاصمه الصناعه التقليديه لانه حتى من قبل من التاريخ وكل يعرفوا انه كان الخيط يجيو ياخذوا من المكنين كان الذب والفخار كل شيء بالمكنين
3: عن كيف كيف الكس السامشي
0: ايه
3: اللي قبل
0: العولة
1: الكس السامشي اه بجنبك العولة
3: يتعمل
0: ويتفاق ليه خاصة عزيز التجار كيجيوا قبل من تونس ويجيوا ايه من حتى من خارج أرض الوطن يعرفوا انه معناها المكنين معروفة بالشيء ذي كل ما هو كلاسيكي تقليدي يا
7: لا وحنا كنا ننغريني
0: لا ستي عمرو مش دايسة زيد أموركم
7: ما شاء الله علينا تونس الكل كانت مطمورة روما وكانت زاخرة وما شاء الله شهر التراث ظهر بالحق انه تونس كلها مزهره وتونس كلها عندها ما
0: تقدم
7: صدقني اني نتبع فيهم من تونس للمنام العاصمه للجنوب الناس كل نشطت الناس كل خرجت احلى ما فيها بالحق
0: ما شاء الله كان
7: شهر مميز
0: الحقيقه أيه. نحيي المندوبيه الجهويه بالمنستير أيه. على النشاط المنقطع النظير اللي قامت به بسوسه سواء في الحمامات في نابل في تونس في كل نقطه في تونس في كل حي في كل مدينه كانت معناها حركيه جميله اما يريد هي فيها خصوصيه كي تبدا شهرك هاو اما محلاه زاد كي تتواصل على مسار عام كامل والله على مدار عام كامل
1: حلوه برشا
0: معناها انسان ما يملش وما يكلش من تراثنا راه كل مره فما جديد كل مره فما تجديد هكا ولا
2: صحيح.
0: خلي يعطينا صوتك لالا شوف وايده محلاها بالتقليدي شوف لبس تقليدي مدام نجيب اصفر زاد نحييها من خلال هذا النص حك بدات تلبس فينا من تو هيا بنت تونس لالا قدمنا روحك بالقدا توا وهذه الماليه وهيك السفساري الحرير هيك خليني نمشي
2: وراك
0: السفساري الحرير شوفوا لمساتها محلاها
7: شو نعرف هو بالحق
0: غادي نشوفوا فيه ولا الخضر لا ما يراوش خاطر عالي شويه على الويب كام انت اخذيت الماليه علاش وشنو اللي خلاك تتاثر وخلاك ترجع للماليه بالاساس خاطرك مازلت صغيره هل انه تربيت هكا هذه اللي تربى في الحوش واللي تربى مع ممات وجدت واللي هي جده واللي هي ياتي واللي هي كما يقولوها برشا لهجات كيفاش جاتك المحبه والغرام
2: هي بديت من خوف مفيت مش
0: من خوف
2: مش من غرام قديم ولا حاجة خاطر أنا بديت الحكاية من كلها من تصويرة شفتها متعمرها لبسة مالية كحلة قديمة معناها تصويرة
0: مالية كحلة راهي فيها حكاية راهي تلبسها المراك أنت في حالة حزن هكا فقدت حد
1: لا والله مش بالضروره مش بالضروره حزن
0: بتوزر ما
1: في لك حل افخم تلبس
0: لا ما فهمتونيش فما في بلاد ما نعرفش الزرقاء الغامقه في القلعه والحاجك منك فما ماليه
1: أيوة.
0: تبدا كحله راهي معناها يعرفوا اللي هي فقدت انسان عزيز عليها لكن موجودين معايا وجابوها في الكحل في اللون الاسود ومزيانه راهو مزيان اما معناها راهو الانسان هذاك فقد عزيز
4: عليه انا نسمع بهم زاد يلبسوا المراه
0: كل بلاد ورطاله
4: ام العروس في قصور السيف تلبس الرداء الازرق اللي هو دليل اللي هي ام
1: العروس
4: معناها فيه دلالات
0: وفما اللي في المهديه اللي تلبس لك لبس تعرفوا هذيك السبيه وهكي
1: هذيك المراه ما
2: عرفتش
0: جربه زاد
2: بي دونك انا بديت الحكايه كلها بانسبيراسيون حبيت نخدم بالماليه هذيك بالتخليله هذيك مشيت باش نسال عليها في المدينه العربيه ايها الناس حبيت ناخوها
0: حبيت تخلي الماليه كهو
2: اي حبيت ناخوها باش نخدمها نخدم بها موديل ولا حاجه يا اخي لي ارتيزان كل غاديكا والتجار كل غاديكا يقولوا لي الماليه راهو يحسر عليها معاش موجوده عندهم كاين هكا الماليه السانتيتيك اللي تتباع هذيك اللي هي ماهيش الأصلانية اللي مش اللي نخدمه فيها صحيحة
0: كلها مش صحيح
2: هي صحيح هذه المالية الأصلية اللي تتخدم بالسدية معناها يخدمها نختزان معناها شغل يدوي كل دقاجز كزيت
0: محليها تلم تلم
2: سفساري كبيرة بالبيهية
0: وقماشها محلية وتلبس صيف وشتاء
2: أي تتلبس صيف وشتاء وهذه كراي مزلت كي خرجت من السدية
0: نجم أنت تبوبها كما تعملها اللي تحب
2: أي.
0: تعملها ترميها رميان تخيطها شدها بالسنتور بالسبتة اللي هي تكون نكش اسمها هذيك الرباط الربطه اش تتسمى
2: الحزامه
0: تلبسها بالحزام
1: شمله صحيح
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
8: صحيح صحيح
0: صحيح
1: صحيح
8: صحيح
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
7: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
8: صحيح صحيح
2: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح الحكاية ما تعديتش الصنعة مالوغوزمون دونك انا هذيك منين جاتني ليدي نتاع الماركة نتاعي دونك انا خلينا نعمل تقديم
0: غير ما تسمي الماركة قبل ما نرجع فما فن اخر باش ناخذوه هو فن الرياضة اللي هو فما مباريات وسي حكيم عنده تدخل تفضل سي حكيم في استهلك تونس يلا اخبارنا الكروية في استهلك تونس
9: يعطيك الصحة إيناس ونقعد مع استهلك تونس في مباراة كأس تونس اليوم الدفعة الثانية مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي زميلنا مكرم صولح حاضر على عين المكان نقدم المباراة مرحبا بك مكرم مكرم سولا نذكره في نفس الإطار مباراة زوز مباريات اليوم نتابع مباراة الترجي وبعث بوحجلة والمباراة الثانية باش تجمع تقدم سقي الدار وشبيبة العمران زوز انطلقوا المباراة إلى حد الآن التعادل 0-0 محمد إذا مكرم سولا حاضر على عين المكان في ملعب بوحجلة المباراة إلى حد الآن بعد مرور 7 دقائق منذ انطلاق المباراة في ملعب بوحجلة وأجواء كبيرة برشا اليوم شفناها قبل انطلاق المباراة مكرم مرحبا بك أكيد أنا نرجع له بعد شوية إيناس
0: برغم درجة الحرارة يعطيهم صحة ولا عينهم تقصوا برشا اليوم وما زالت درجة الحرارة باش تكون معناها
9: تعرف تعرف إيناس أنه إيناس أنه بعث بوحجلة في الأقسام السفلى أنه وقت يواجه فريق من رابطة المحترفة الأولى بقيمة الترجي تكون أجواء كبيرة في عرس كرة بيعتم معنى الكلمة في مدينة بوحجلة وأكيد اليوم المباراة إلى حد الآن 8 دقائق منذ انطلاق المباراة وتعادل 0-0 شوف حتى الجماهير على أسطح
0: رغم حرارة
9: الصحة تعرف أنه مش ديما تتعاود مثل هذه المباراة مباراة كاس واليوم بعد بوحجلة هون ناخذ زميلنا مكرم مسؤولة حاضر على عين المكان نقدم المباراة مرحبا بك مكرم
10: مرحبا بكم سيداتي أنساتي سادتي على موجات إذاعة المنسير مباشرة من الملعب البلدي ببوحجلة حيث تدور مباراة الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم إذ يستقبل البعث الرياضي أو الفرسان الخضر ضيفه الترجي الرياضي بتونس في مواجهة تاريخية بالنسبة للأجواء الطقس ربيعي أرضية الميدان ممتازة الحضور الجماهيري غفير أنه ليوم تاريخي هنا في بوحجلة إذن المباراة تحمل طابعا خاصا لأبناء بوحجلة الذين يوصلون كتابة مغامرتهم مميزة في الكأس أما أحد أكثر الأندية تتويجا أمام أحد أكثر الأندية تتويجا وخبرة في المسابقة إذن يدخل البعث الرياضي ببوحجلة اللقاء بروح عالية ورغبة بتحقيق مفاجأة أمام جماهيره مستفيدا من الحماس الكبير والدعم الجماهيري الحاضر هنا في بوحجلة أما الترجي الرياضي التونسي فيسمح لإنقاذ الموسم بعد خسارة البطولة التي آلت للنادي الإفريقي إذن مواجهة بين الطموح والتاريخ بعد بوحجلة حلم صناعة إنجاز تاريخي وبلوغ نصف النهائي الترجي خبرة كبيرة ورغبة في إضافة لقب جديد إلى خزائنه بالنسبة لتشمر مباشرة لتشكيل تذكير حكيم منذ الدقيقة الأولى هجوم منسق للبعث الرياضي بوحجلة كاد على أثر افتتاح النتيجة إذن نمر مباشرة لتشكيل الفريقين بالنسبة للفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي بحراسة المرمى الله من ميش عدد 1 محمد بن علي 2 حمزة الجلاسي 6 ياسين مرياح القائد رقم 5 نضال الأيفي رقم 12 حسام الطقاء 8 18 معز الحاج علي 24 حمزة رفيعة 31 شهاب الجبالي 28 أمن الله الحميدي 19 أشرف الجبري بالنسبة للاعبون الاحتياطيون محمد الصادق الدبشي كحارس مرمى احتياطي إلياس بوزيان إلياس عرعار محمد أمين القضامي علاء الدين الدربالي خليل القنيشي أرقم الطبوبي هيثم ضو أمن الله التواتي المدرب كريستيان براكوني والترجي يلعب على يسار نظف الحجرات الملابس بألوانه التقليدية الحمراء والصفراء بالنسبة للفرسان الخضر حارس مرمى ابراهيم الصغير، علي حمامه، محمد التبعي، اسامه نصري، جعفر موسى، محمد النصري، زيدان العبيدي، حازم الميداني، غازي الحجامي، علي الشهيبي، زياد العونلي. اللاعبون الاحتياطيون كحارس مرمى احتياطي بلال عويساوي، زياد الزعفوري، ياسين زيدان، ايهم الدربالي، عبد الرحيم العويساوي، سيف الدوزي، عبد القادر النغموشي، محمد الخلوفي، محمد حسان المولهي. يدرب الفريق لسعد الشريطي بألوان خضراء وبيضاء. البعث الرياضي ببو حجلة
11: في توقيت مكرم
10: مدخل حجرات
11: في توقيت مكرم
10: في توقيت 11 دقيقة لعب.
11: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم. أكيد نرجع لك
10: النتيجة أتعادل صفر من الجانبين.
11: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم، نرجع لك مع تغيير النتيجة. يعطيك الصحة إيناس، العودة لك في دقيقة برنامج استهلك تونسي. شكرا لك،
12: عايشك. شكرا. إذا موصين معكم مع ضيفاتي وضيوفي الكرام، معنا سعيد جينا من المكنين، ومع طبعا سيدات السيدة الفاضلة اللي تحصلت على الجائزة الأولى فيما يخص المقروض المجبر، وكذلك المعنية بالأمر في بخصوص الأمر التنظيمي يظهر لي أكثر حاجة في الجمعية. عزة زادة ناشطة في المجتمع المدني، وبنوتة مزيانة شابة زادة، كلهم مزيانة ترى، وما هي خطرة مزلت صغرونة هكا وتتألق عيني هكا
1: شباب
12: فيها بريق، فيه برشة طموح، فيه برشة طموح يعني تحسها ما شاء الله جاتنا بهالملية هذه يعني لبستها تشوفوا فيها مزيانة ومحلية قديش حنين بالحق تلبسها تحس بدفء والله دف دف دف
2: متاعنا
12: حاجة متاعنا. زيد قد من روحك بالليل اللي يستمع لينا توا واللي يرجع بالاستماع، ففنانين تحية ليك تفضلي.
2: أنا زينب علي الكرياتريس متاع لمارك أليز أتولي، هي اسمها أليز أتولي على خاطر معناها حاجة الأولى اللي تحب تثمنها هي النسيج التونسي. دونك نحن إن شاء الله يا ربي البروجي متاعنا نحبو نعملو أناتولي نعلمو فيه دي جون باش يخدمو النسيج التونسي. معناها
12: أنت تخرجت متخرجة في العمل،
2: أنا متخرجة من فاكولتي دو مود
12: تاع مستير، مدام إيمان سلام كانت تأثر فيك
2: من أي
12: حبينا تكون حاضرة معنا،
2: خسارة
12: ميسالش مش مشكل تجي بحضينا
2: بغابوغ ساعة على الفاك متاعنا، برشا عباد ما يعرفوهاش، أهلي المستير بالطبيعة يعرفوها المعهد العالي، أما في تونس برشا ما يعرفوش اللي عندنا فاكولتي إتاتيك، معهد العالي إتاتيك
12: بورتون قاعدين معناها نروجوا راهو لل
2: أي في بالي أما باقي راهو شيء ديما وين ما نقول أنا راني متخرجة من فاك دو مود تاع مستير ما يعرفوهاش قليل
12: نجموا تحطوا أنتم في البروفيل نتاعكم
2: أنا ديما نقول
12: خارجي كذا وكذا ولا إتيديون يعني طالب تدرس بالكذا وكذا بالكبير بالكبير بالكبير باش يشوفوها
2: سي فغي.
12: أما مكانها زاد استراتيجي محلاها على البحر،
2: هي مكانها بيان سور تاعها، والفورماسيون نتاعها زاد ياسر باهية،
12: الفورماسيون
2: نتاعها قوية برشا، سورتو غراس
12: للسيف فيها برشا ايفازيون، برشا خيال، برشا ابداع، برشا اتقان، يعني عالم قد ما تخوض فيه ما تشبعش،
1: وبرشا جاونا لهنا وجابوا شيء ممتع
12: كما عزيز مع بثينة كما انت توا تبارك الله مع ايمان ما شاء الله معناها البنات ما شاء الله.
2: هي راهي الخدمة الجبارة من عند الأساتذة سورتو مدام ايمان، نحب نوجه لها تحية كبيرة على خاطر الفورماسيون اون فورماسيون دو باز بالحق معناها هي عندها تعمل في مجهود جبار، خاطر كانت نجم تكون أستاذة جامعية تقري على روحها
12: يعني تقري على روحها تكوين أكاديمي وكذا،
2: هو نحن الدوار نتاعنا توتان بروجي كامل كبير ومعناها ايفينمون كبير كامل معناها بالحق ثم خدمة جبارة من مثل امذا ومن الأستاذة سورتو هي مدام بالحق معناها خذينا اون تري بون باز من عندها وقعدوا دي سوفينير ياسر محليهم.
12: ربي يفضلكم حتى تشكر فيك برشا وهذه معناها شهادة تعرفين ومحبة من تلميذة للأستاذة
2: والله شهادة
12: ربي يفضلك ربي يفضلك بهدي المسار هكاك وفما مشروع قاعد يكبر وفما ان شاء الله اللاتولي هذايا يرى النور ان شاء الله قريبا. هذاك علاش حبيت نقول لكم معناها شكون معاك في خاطر العمل هذا ما يجيش وحده وراه برشا ناس.
2: اي هي وهي معايا اختي ومعايا مليك ملولي اللي هي لهيتنا بالسوشيال ميديا، سوشيال ميديا مانجر نسميوها تاع الماركتينغ وكل شيء. دونك اوني تخوا نحن انا واختي بدينا وبعد صديقتنا مليك بدات معانا
12: في الترويج.
2: اي في الترويج واختي في الفينانس والحاجات هذوكم. وانا
12: شاركت بعض المعارض ولا مازلت؟
2: انا مازلت ما شاركت ما نجمش نشارك اصلا
12: خاطر مازلت
2: لا خاطر انا عندي فرصه باش اني نشارك في المعارض الكل وفي خاطر المشكله من الماتيغ العاد انا ديما الماتيغ مش موجوده, نتعامل معنا
12: الخامه الاولى
2: يخ وقته برشا ونخدم ببري كوموند معناها ما تلقاش مستحيل تلقى عندي معناها ستوك ولا الوحدين العباد يقولوا لي ديما هكا كشي نقولهم لي راه
12: باش تستنى خاطر كنت تلبي في طلبات اي فوالا مش سهل خاطر الصنع باليد راه يذهب راهي
2: اي بتبيعي
12: وتطلب برشا وقت تطلب برشا وقت انت تحبوا معناها في صفيصه ما ينجمش يعمل في صفيصه خاطر فيها اتقان فيها مجهود كبير فيها خاصه النسيج وكل مكتب
2: هو نسيج ويتعدى بالقرنه هذيك
12: يغزرك الزينه شوفك الكرويت معناها قداش تطلب مجهود على مستوى
2: على مستوى النظر والفيزيك الحكايه وكل شيء
12: ياسر
2: اي وليزارتيزان زاد نتعامل معاهم
12: وربي يقولوا لي القطعه بمليون لا نستخسرها في قطعه معناها
2: انامل تقعد لك تقعد لك
12: شنو معناها خدمه باليد عمرك ما تقول شبه غاليه نحشم انا كي نسمع شكون قال غالي يقول غالي على حاجه على حاجه وراها تعب كبير وقطعه منهم راهي باش يعطيها لك خاطر القطعه عمرها ما تتعاود باللي باش تعمل لك كيفها ما تجيش كما الاولى
2: وتقعد لك من جينيراسيون جينيراسيون تا وشكون اللي قاعد يخو في قطعه باش تقعد لصغارك ولا باش
12: والله توا لا بالعكس بالعكس فما برشا يا توا رجعوا بنياتي بدا يلوش فيك باش ممات وجت ولا
2: جات نحكي لك على الجينيراسيون تاع توا انت توا كنت راه بنات صغار معناها يشريوا في حوايج من حمام معناها الحاجات السانتيتيك وكل شيء باش تخمم اسكو انت القطعه هذيك باش تخليها لصغيرك وصغير صغيرك وهذيك
12: ما مازالوا صغار انتم المسؤوليه عند اللي قبلهم اللي وصلوا
2: فوالا ما ثماش ماتيغ اللي تدوم لك ما ثماش ماتيغ دايمه معناها فهمت كل شيء يمشي معناه يمشي من
1: الوقت
2: ويطيش وما يقعد لكش الحاجه ما تقعد لكش باغ كونتر هذه دورابل الماتير دورابل معناها مخدومه
12: بالقطن تنجم تخدم برشا حاجات هذه تنجم تجيك جبايب تنجم تجيك تعمل لها
2: قفطان انا نحب نخرجها انا وفيت انا ها هو البروجي انا نحب نخرجها من الكادر
12: هذيك
2: من الحاجه تراديسيونيل تخدم بها يا اما جبه يا اما قفطان يا اما نحب نخدمها حاجه تلبس حتى كل يوم
12: بونشو مثلا
1: هما ديجا ديماري عملوه بداو
2: ان جو بانتور هذه روبا اللي هو فهمت تنجم تخدمها وتنجم تنسقها على اي حاجه اخرى زيد كيف
12: ياسر فهمت ياسر ماشي حلو ياسر ما في الصيف معناها لا تعرق لا تفد
13: في اوكرانيا دار كامله مولاها ريدوات حمل الواحد عندنا نساج موجود قعد يخيط له فيهم تقريبا ثلاثة شهور يخدم على الدم باش عمل ريدوات الدار الكل هو سببها بدا بتخليل نتاع جدته لقاها مخبيه
12: كنز
13: انا عملها عمل الدار كل ردوات كاكاو وعمل البيت الصاله كلها مغلفه بالطريقه هذيك حتى من الكوسان تاعها وكل كي تدخل الدار تلقى حاجه غير عاديه في اللوح وعمل انواع التخليل بين الردوات والصاله عمل الانواع زوز انواع تقريبا انواع اللي مفرق ما بين انه الردو والصاله
12: تحفة معناها تحفة معناها تقيه من أشعة الشمس في الشتاء وفي الصيف عفوا وزيد حتى الهواء ما تكونش دار أي دافية خاطر قماش سبيسيال اللون ما يتبدلش
2: صحيح إيزولون هو هما كانوا يخدموا به عازل صحيح كانوا يخدموا به العباد كانت تعيش به معناها نسيت تلبسها في الخدمة بتاعها في كل شيء
12: في الحرث في الفلاحة
2: في
12: كل شيء
2: في المعامل كانت كلها لبسها معناها نسيت هكيكا صحيح دونك وهي حاجه منا ونسينا
12: انا مستانسه في الاستوديو نتقلق من الكليماتيزر اللي ما مرتاح كالابسور معناها قاعده تمتص في الهواء البارد مش قاعد معناها يهبط على راسي ولا على كتافي هكا الماليه اليوم شيختني اليوم لا بارك الله فيك اي توا احنا توا بدينا في المسار هذا مستقبلا شنو انت تستنى في الاتيلي ان شاء الله ربي يوفقك شنو
2: هو مستوى الترويج انا هي البارتي الاولى ترويج فوالا هي البارتي الاولى ان معناها نحبوا العباد باش انهم ياخذوا البرودوي مخدوم بالماليه معناها انا هذيك
12: عندك دي ديزاينر تاع مصممين
2: معناها انا المصمم انا اللي نخدم فيها انا نخدم انا المصمم واللي نعمل في كل شيء دو ا جوسكا زيد معناها البرودوي نخدم
12: عملت قطع وخرجوا
2: اي بالطبيعه
12: شنو عملت
2: عامله انسامبل عامله ان سيت بالماليه هذيك معروف ده ديجا تلبس بالبي نخدم دي شوميز نخدم دي روب معناها هكا معناها ديجا
12: نحضر نجيب قماش ولا قريب يوفا
2: هكا ديما بالبريكوموند ديما نحكي مع الناس
12: نوصي على حاجه مسبق هو حاجه خرجت بالطبيعه كي ترى حاجه خرجت انت معناها
2: انا من الاول ديما ننزل عليه مسكين وديما الحاجه معناها اللي نجم يخدمه لي ناخذه هذاك هو نحاول نستغله لو ماكسيموم تبدا ديما بكونتيتي صغيره هذه بارتي الاولى من الميسيون تاعي بارتي الثانيه سا سخا ان شاء الله اني نلقى لها حل خاطر كان هكا مش باش يدوم البروجي مالوغوزمون على خاطر نهاني قلت النسيجه رجال كبار الدار قاعدين يخدموا فيها ما تعديتش كعبتين وكعبة في الجمهورية كلها. دونك لازمنا نلقاو حل فيها الحكاية، لازمنا نعملوا اناتوليي اللي نفورميو فيه ديجان
12: يتعاملوا مع المندوبية الجهوية الصناعة التقليدية، يعملوا دورات تدريبية وتكوينية في المجال هذية. انت تنجم توصل صوتك سي كاظم مدام سماح يسمعوك ويعملوا بدورات خصيصا الا اللي كنتي والمجموعة الشبابية يجيوكم كالنساجة الكبار ويعلموكم يعلموا الشباب باش تتواصل الحرفة هذية.
2: هذيك ان شاء الله بقدر ربي هذيك الدوزيام ايتاب سيغتمون ان شاء الله
12: هذا البولي الثاني
2: نتواصل مع
12: كثير من
2: عدد الثالث والرابع بيان سور نحبوا نخرجوها المالية نتاعنا من تونس، نحبوا نسوقوا لها بالباهي، نحبها تكون الماتيغ اللي بالحق معناها نشرفوا بها اختارها مزيانة على الاخر خدمة
12: ياسر مزيانة
2: ياسر لونها اوتنتيك
12: لونها ياسر مزيان
2: زي اي اونيك على الاخر اوتنتيك واصلا هي خرجت انا ديما سورتو المواطنين بالخارج ياسر يحبوا ياخذوا برودوي اللي يلبسوه غادي يفتحوا
12: تلقى بيتسال هكا معمولة المخادت وكل تماما معمولين بالقماش هذايا بالحق يحبوه خاطر يبرد وصحي حتى لصغيراتهم مثلا ما يعملها ما فماش لي زكريان والكل مش كما اللي موكيت اللي نرمي فيهم كتوى معناها
2: ايوا البوليستير اللي نتوفيه كلنا كل شيء
1: سنتيتيك وكل شيء
12: حتى على مستوى الصاغة الكلاسيك انت تلبس الفضة وتحب الفضة كما لمزيغ هكا كما جونا التونسي الاصيل
1: هي كلها مزيغية
12: مزيغية كلها
1: هكاكيتا مزيغية
12: الفضة زادة في الاكسسوار مختصة في الشيء هذايا والا لا كان في المالية
2: لا جوست ديما معناها
12: اما المالية خمم فيها نعطيك معناها فولي الرابع خمم في الاكسسوار كلاسيك ترجعهم يعني تشوفك تو مثلا عزة جبت لنا الكتاب خاص بالامازيغ وان شاء الله تكون فما حصه خاصه بالامازيغ بالحق راهو تنهل منهم راهو باللي باش تعرف شيء كبير
2: اللي هو هما الاكسسوار الامازيغ مزيانين برشا
12: ناصر
2: هما عندهم اهل اختصاصهم هما
12: اي تتعامل معاهم
2: واي نحب نتعامل معاهم بيان سور هذيك ديما نحب نعمل حاجه
12: تخرج الماليه
2: اي تخرج معاها
12: خلينا نحط قطعه فيها سيني امازيغي معنى حاجه
1: سي ان سامبول عندك حاجه ترمز
12: مزيانه راهي
14: فكره الحروف نتاع التيفينير هذوك ولا ياسر يعملوا فيها في سلاسل ولا في البلالات ولا في اي حكايه فهمت يمشي
12: المراه الفينيقيه المراه الفينيقيه هذيك اللي شفتها التانيين صحيح هذوك هكاش نحكي لك نرجعوا لهم كانوا قبل راه اما ندفروا تو ما عادش نشوفوهم
2: انا ديما في الشوتين نتاعي نلبسهم حاجات
1: شنو رايك في لو كان
12: محلاه
1: شوفوا القماش تاع السفاري تعمل مزج مرياج نقول احنا ما بين التخليل وما بين السفساري في في في في الديزاين يعني في نقولوا احنا الشيء اللي باش يطلعوا الباترون تعمل مزج ما بين هذا وذاك يخرج روعه تخيلوا
2: هو في ستايلينغ بوتيتر يجي مع بعضه معناها تلصق حاجه مع حاجه اما باش يتخيطوا مع بعضهم ما ينجموش خاطر ذاك حرير 100% ديجا ما نحبش ندخل معاهم حتى ماتير نحب كل ماتير تقعد عرفتك اللي تقعد 100% هي سورتو الحرير ياسر ديليكا يتخدم باليد هذاك والفينيسيون نتاعو من الداخل تطلب برشا وقت وكل شيء والسفساري نتاعنا مزيان برشا كي تجي تركز مع لي ديتاي نتاعو النساجة كيفاش خادمينهم راهو في برشا انواع السفساري في يقول لك عين حجله وفليه وثما برشا تسميات انت واللي غيور اللي موجودين
1: في الجويده عين حجله وفليه عين حجله وفليه هذيك خدمه النساج
2: خدمه النساج
1: الجيده
12: عمرها 70 سنه عايشه في الشور بدوي التقليدي المزيان هذا الشيء اللي فرحني به كل ما خذيني بالحق كي جا بحالي لقيت في كل شيء ما شاء الله هي زينة بركة راه كل عندها حكايتها راه هذيك كل تشريفه في السفساري
1: والبريد وكل قفيلي حاجه روعه
2: صحيت نتاعو قبل قعدت تشريفه قديمه
1: في كل واحد اي محلي تعمل تشريفه هذيك تحافظ عليها كل فستان هذيك
12: هذيك بريد هذيك قلت لها ذكرتني في الدنجري برشا يعملوا السوري دنجري هكا تو
14: هي تزيد وتنجم تزيد لك القيت المرام حيت تلبس على جيب ساتيني مرام مثلا
2: اي صحيح
12: تعطيك ريت برشا افكار جيش المكني نعيش في المكني وصياد وفجر كل زاويه من بلادنا كل دينا راهي تعطيك تفاصيل وتعطيك معناها روح باش معناها بالحق تاثث لهالمشروع نتاعك
2: انا في الغشيش نتاعي ديجا كيكا راني تحركت بس على سقايا باش لقيت النساجه اصلا مشيت ندور على سقايا من ولايه لولايه نهبط نسال العباد نشوف نعرف هكا عرفت برشا نساء قاعدة تخدم وكل شيء شفت بالحق تبارك الله عليهم قاعدين يخدموا خدمة كبيرة في الساحل هو راهو
1: الساحل
2: معناها مركزين على الاخر في الساحل تبارك الله عليهم يخدموا اما كالعادة

0: كل كيف باش يعمل الخيط نتاعهم
1: يعني سيروره وعمل كامل مع مجموعه كامله مش شخص برك
0: قد ما تغلى راهي مشي غاليه
1: صحيح
0: نقول لك انا شوف كي تحضر على خدمتها كل كيه قد ما تغلى تلقاها مشي غاليه
2: تعب ويقع نهار كامل وتقع في استوديو صغير وسخانه ويخدم عليها وكل شيء
1: عنده تاثيرات جانبيه بعد على صحته على الوريه خاطر فما مواد معناها تنجم تاثر على صحته
2: حتى الماتيغ بروميير راهي يتعبوا برشا باش يلقاوها راه قاعدين ما مش قاعدين يلقاو في الخيوط
0: ليهم صبغه طبيعيه هي صبغه بيها طبيعيه مش معناتها
2: ماش برشا يستعملوا فيها صبغة طبيعية توا جينيرالمون يخدموا في معناها في ياخذوا يدبروا في السيسمهم الخيوط ياما حاجات من ديد ستوك معناها هو جينيرالمون مي بون اما هذيك هي حسيل وان شاء الله ربي
1: حسيل وشكرك ان شاء الله بالتوفيق ليك عزيزتي ربي يوفقك ويعطيك بالوقت الطيب ويخليك ويجيك ساعة اللي هما السند المعنوي والمادي اللي كنتي خاطر مازلت في البروجي معناها مازلت في البدايات ان شاء الله ربي يوفقك شنقول وحاجة أخرى مازال اللقاء معك إن شاء الله ميسير شناخدك نزيدوا شوية ونكملوا مع مدام نجيبة والمجموعة الحاضرة معنا عزة نحب نحييك زيد على مجهودك بالحق قائمة بمجهود كبير عزة والله يلزم نكرمك عزة شرفتنا ونورتنا في كل المحافل الوطنية ولا يعني تعطي من روحك تجبد حتى من الخزانة بتاع أمك تجيب حاجة عربي كلاسيك قديمة من
3: مخرومة مخرومة
4: احنا نشوفوا الشباب هذا اللي قاعد يجي كيفاش يبحث على الاقل احنا نعملوا دورنا اللي ما قمناش به من الاول
1: يعطيكم الصحه لنا عوده والحديث بقيه يلا جونا التونسي 100%
3: خلنا اربعه
5: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
6: 97.3

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن أجدربع اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نرفع الآن على حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. نبدأ بمباراة كأس تونس الدفعة الثانية بدور ربع نهائي لكأس تونس. زوز مباريات بتقدم ساقي دار شبيبة العمران. تقدم شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، هدف سامر ثامر المرواني في دقيقة 18. في المقابل مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي. نشوف وصلت المباراة مع زميلنا مكرم. مرحبا بك مكرم مجدد.
1: مرحبا بك حكيم من جديد. مرت قرابة 33 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا يزال التعادل سلبي بين الجانبين. حقيقة ما نلاحظه أن الفارق غير موجود بين الفريقين، الهجومات من هنا وهناك والفرص المتاحة للتسجيل من الجانبين. ما لاحظته خلال هذه الدقائق تألق الحارس إبراهيم الصغير الذي كان سد منيع أمام تسديدات الجبري وطقاء. كذلك الظهير الأيسر حقيقة محمد السبعي يقدم في عطاء غزير جدا وفنيات عالية. إذن لازالت التعادل إلى حدود الدقيقة 35 سلبي، وهذا هجوم للترجي الرياضي التونسي، لكن تمر الكرة وتخرج سماس يلتحق بها الظهير الأيسر للترجي الرياضي، يراوغ ويوزع على مستوى خط منطقة الجزاء. ما زال الهجوم للترجي الرياضي ويلتحق سيف بقاع ويلتحق على الكرة، لكن كالعادة السبعي يشتت الكرة
0: في توقيت بالضبط مكرم،
1: توقيت 35-36 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم سولة. أكيد مع التغيير في النتيجة إن شاء الله نرجع لك لملعب بوحجلة. نذكر لحد الآن بعث بوحجلة ترجي التونسي التعادل 0-0، تقدم ساقي الدار متأخر في النتيجة شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. والبارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح نادي صفاقسي من ملعب الجبسي 2-1، وترشح ترجي الريسة من نادي البنزرتي بهدفين مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم تعيينات المباراة بالنسبة لمباراة البراج. بعد ما عانت الرابطة الوطنية لكرة قدم تعيين مباراة البراج مؤهلة لصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم يوم الاثنين 25 مايو الساعة 4 نادي حملان في المستقبل القصرين، والمباراة الثانية بالملعب الجبسي اتحاد تطاوين. أكدت الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أنه في صورة انتهاء المباراة في الوقت القانوني بالتعادل يقع الهجوم مباشرة لضربة الجزاء لتحديد الفائز، وأكيد كل فائز من المباراة يكون دور نهائي في انتظار الإعلان على موعد المباراة وأيضا مكان المباراة لتحديد فريق وحيد باش يصعد من جملة 4 للرابطة المحترفة الأولى بعد ما سجلنا صعود تقدم ساقي الدار للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم إلى جانب المرابي بحمام سوسة. ونختم بالسباحة، ورسميا الرحموني يغير التغيير الجنسية متاعه بصفة رسمية من التونسية للسعودية باش يشارك في المسابقات بعد ما كشفت القوائم الرسمية الاتحاد الفرنسي للسباحة عن تغيير السباحة صعد رامي الرحموني 17 سنة لجنسيته الرياضية بشكل رسمي باش يمثل بموجبه المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والقارية المقبلة وفق البيانات المعتمدة الصادرة عن موقع لجنة النتائج والمسابقات التابعة للاتحاد الفرنسي للسباحة. نذكروا استهل الرحموني مشواره تحت الهوية الرياضة الجدير المنافسة في 3 مسابقات رئيسية للمسافات المتوسطة: سباق 200 متر سباحة حرة، سباق 400 متر سباحة حرة، سباق 8 متر سباحة حرة. ذكر الرحموني كان توج بعديد الميداليات الذهبية في البطولة الإفريقية للشبان في سباقات 200 400 800 و 1500 متر سباحة حرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغ نبض الأرض أجندة مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم

0: يلا عودة لاستهلاك تونسي. ونذكركم فما زادة تدخل سي حكيم اسطنبولي بالنسبة للرياضة في برنامجنا اليوم. التحقت بينا مدام صفر وضيفة كريمة مبجلة من شقيقة الجزائر واللي شفناها في مهرجان لمطة، قدمت الكثير وساهمت في أنها زادة تروج منتوج تونسي باللهجة، مش نقول اللغة الجزائرية، اللهجة الجزائرية. مرحبا بها ومرحبا بمدام نجيبة صفر اللي زادة امرأة فاعلة تبارك الله عليها وتشجع في الحرفيين والحرفيات والمجموعة الكل النيرة. ومنها من خلال هذا المزح زادة نحب نحيي برشا مدام لميا اللي قدمت مؤخرا فيستيفيتي وعرض متميز خرجت السفساري لميا اللجمي، نحييها من أمام هذا المزح. وانت عزة كنت حاضرة كولا كانت ياسر مزيانة الأمسية سبت الفارت يظهري سبت الفارت، بقيت نستنى الحقيقة أنا حبيت نكون معاكم ولكن الغالب الوقت ضبطني. كانت عشوية مزيانة، كان خروج من الحومة العربي هكا وحتى مارينا
1: خروج من دار شباب
0: مونستير حتى مارينا،
1: وكانوا حاضرين عديد الجمعيات. أول حاجة كانت الدعوة من دار شباب مونستير، جمعية تراثنا، جمعية أصالة وفنون، مركب مارينا. الحق كانت خرجة مزيانة مزيانة برشا، موثقة في الفيديوهات، موثقة في الناس اللي شافت وهبت ولبيت الدعوة. شقول لهم راو سفساري تونسي ما يموتش، ومازلت عنا خرجة أحلى من هيك برشا، غير حضروا روحكم وخلي سفساريك على البلاج.
0: تذكر خرجة السوسية دار أم كلثوم،
1: دار أم كلثوم كعملنا
0: خرجة كانت خرجة ياسر مزيانة، ما كناش برشا ما بجلبنا الانتباه الحقيقة. مشينا على أبو جعفر وكنا لابسين سفساري والسياح تينش بيهم شنو اللي حاف الابيض اللي متلحفين بيه هدايا
1: ومحلي قديش مشره السفساري وقديش مشرح وكيف تعدينا بيه حتى في الايام نقولوا احنا في شهر التراث في حومة العريبين في دعوة زادة من دار ثقافة الساحلين. قديش محليه وقديش الناس تذكرت وقديش قالوا بالحق معناها احنا اني عندي سفساري نمشي نجيبه باهي نقول له برا جيبه
0: والله والله والصغيرات
1: ما شاء الله
0: كليش وكل الكاليس
1: وجو الكاليس وجو صحيت
0: جو الكاليس غنيو عليها الكاليس نجيبه شنحوالك يا نجيبة اسمع لها مسمى النجيبة الطفلة النجيبة المرأة النجيبة
2: عايشك مدام ينيش
0: شنحوالك
2: الحمد لله شنحوال
0: أهل بنان
2: يعطيك الصحة مسلمين عليك الناس كل يستنوا فيها وقتش بش نجيب حداك بش يسمعونا ويدعمونا
0: شكرا
2: على الدعوة وعلى البرنامج الحلو اللي يقدم الدعم للحرفيين والحرفيات ويحافظ على التراث. كذلك نشكر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية اللي على رأسها سي كاظم ذاك بونا الكل ومدام سماح ما ننساوهاش بالطبيعة. كذلك الحرفيات والحرفيين والمرأة الحرفية بالمنسير اللي هي نجيبة صفر
0: مرحبا بك لالا يعني ضيفتنا الكريمه اللي هي من الجزائر الشقيقه اعطيها الميكرو مرحبا قدم لنا روحك
3: عسلامة
0: خاوة ما باش تحكي لنا تونسي اليوم ترى جرب تحكي تونسي يعني
3: على السلامة سهلة تونسي كيفاش نقولوا نتوما ما عرفش كيفاه عسلامة مرحبا بكم بكل ونشكركم على الاستدعاء اللي تحجوني هنايا في هذه الوحده اول مره اللي نجي نحضر الاستوديو كيما هكا الاذاعه وفرحت بيا والحمد لله عقبت معكم معرض ودرتوا لنا يعني حفلة وانتم بتحبوا الذهب بتباعتكم وشطحنا وزهينا
0: والله عندكم زادة لباسكم التقليدي ياسر مزيان في الجزائر عندكم لبس خاص
3: وشكال.
0: انواع وشكال اما شنو اللي عجبكم في تونس
3: عجبتوني انتم مازلتوا محافظين على تراثنا ياسر مشكينا
0: اللي احنا محافظين عليه ونحبوه يبقى معناه دائما متوارث من الأجيال بك خير دليل الطفلة
3: شو احنا دخلوا فيه العصر ومنا وكعبروا منا
0: كعبروا
4: كعبروا
0: امشي في الثنية امشي بالنية تتكعبر لك في الثنية
1: عايشة كانت حاضرة معنا حتى في دار ثقافة بوذر دار ثقافة الساحلين دار ثقافة وردانين ما شاء الله تولت تونسية بالأساس
0: تونسية
2: هي ضيفتي بالأساس هي ضيفتي ضيفة شرفية استدعيتها حضرت معايا معرض بوذر معرض سحلين، معرض الوردانيين، قال لك معرض لمطه وكانت
0: مدن الصغيره راهو عندها موروث وتراث راهو مستحفظه به وحاجات تبهرك ما تلقاهاش كما معناها فيها خصوصيه ماشي كما سيره معناها المدن الاخرى ساعات تلقاها متشابهين في تفاصيل معناها تراها بالعين. اما فهم في المدن الصغرى اللي شفناهم في شهر التراث اكتشفنا برشا موروث كان مخفي كما تثبت وتشوف.
2: صحيح اني عجبني اني عجبتني الوردانيين
0: وردانيين
2: زاخرة ياسر بالموروث
0: مش واخذ حذر احنا نقرأ بهم
2: والله عندهم حرفيات ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: كذلك رهوة حبيت نقول لك اللي مدام عايشة راهي حرفية في الأصل هي اللباس التقليدي الأمازيغي هي تعمل فيه كبار وصغار واليوم لبست لكم الزي التقليدي هو البرنوس وال ولا شنو اسمها هذيا
1: عطاها تحكي
2: القندوره ها باش تقدم لكم هي روحها
3: هذه القندوره قبائليه احنا برشا عندنا احنا تزيري عندنا القبائل عندنا الكراكو عندنا القندوره سنطينيه وسكيكديه وكل تاعنا تبعتنا تزيري عندنا الوهراني عندنا القبائلي هذا ستيل امازيغ
0: امازيغ ظاهره نسميها شو احنا نقولوا عزيزه ديك تسمى
4: احنا البرنوس نقولوا
1: البرنوس حتى نقولوا البرنوس
3: قول البرنوس حنا تاني كيما
5: شباب برشا في الجلبه
0: هي كيف كاب تتسمى
3: كاين لي ستيل بزاف كاين تاع الفوطه وكاين تاع السامبل تاع الدار وكاين تاع البرنوس هذه اكبر وحده فيهم هذه يلبسوها في المناسبات والحفلات
0: اكثر حاجه يلبسوها في المناسبات اي انا نشوف حتى في الفضائيات الجزائريه نشوف ماني خصهم في شهر رمضان يلبسوا برشا الاعلاميات والصحفيات على الشاشه ماني على الفضائيه يلبسوا برشا اللبس التقليدي الجزائري وياسر مزيان
3: يلبسوا
0: وبعض الثمن ماهوش رخيص يعني الخيط نتاعو زاد نصور المنقوش باليد وكل هذاك معناها بعض اكثر من
3: كيما كان يهضر الاخ بكري كاين الحر وكاين المدرح كاين المليح وكاين
4: كيما احنا عندنا الفضه زيد اللامي نقولوا لها لامي هي مش فضه اصليه وعندنا الفضه اللي ترزو بها الاصليه يعني فما هذا وهذا وحتى احنا عندنا البرنوصه البرنوص التونسي على الكحل وبالدوري ونلبس اي ونلبسوا تحت نقولوا القندوره كانت الكلمه هذه كانت مديوله عندنا امي ومماتي واخواتنا وخالاتنا وكل في مونستير سنتر فيل كانت ما تطلعش عروسه الا وعندها برنوص اكحل ويعني يبدا فيه تريزه بالدوري وتلبس القندوره بدل القندوره من اللوطه اللي هو احنا نقولوا يشبه القفطان يعني سامبل كسو الى من اللوطه هذيك كنت عندنا في ولايه المستير احنا متشابهين برشا
3: برشا
5: ما هيش خاطر نعرفوا مليح انه انا توأم مع الزوازو وشو بحثنا باللي بس كل شيء اللي بس تقليدي كما هكا يزيدوا معها
4: يزيدوا معها الامور
0: هاي
3: ماني جبت جبينه لو ما كانش وقت باش
5: نلبسها
4: حاجه رونق اخر لون جزائري بطبيعه الحال
5: مع كان شفت مدام للبحر اللي لبسها هي المحرمه كنت كانت تونسي نفس تقريبا
4: احنا كيف كيف الامازيغ متشاركين احنا
5: هو اللي يميزوا الالوان كان الزرقاء والصفراء احنا نعملوا كل
4: اي احنا ملتي كولور يعني الالوان كل
5: نحضر الالوان الزرقاء والصفراء لكن انت عندهم العصابه والمحرمه هذيك بالحق معناها تزيد
2: هذيك هذيك تحكي عليها انت القبيليه
3: تجي بالفتول
2: هذيا مش
4: بالفتول هذه
3: مسكيكديه
4: مسكيكده
5: شوف تشرفوا قبايل احنا قلت جانا اجمدا احنا 2024 جاونا من تزويز ومن بجايه من سكيكده من سكيكده جمعيه صقل المواهب الشبابيه في سكيكده انا معها تو ما نمشيو لهم بالكو جاونا بكل اللباس التقليدي نتاع شرط اشتغلنا عليهم يجيونا لتونس مشينا انا معنا زاد ممكن مدام ليلى كنت مشينا احنا بلباس التونسي الحر
4: اي
5: عملنا تورنيه من سكيك دا عملنا مشينا تزوز مشينا لبجاي مشينا الوهران ما الحق معناها قلت لك كان تبادل الثقافات في
4: اي يسر يسر مزيان
0: فما
4: تشابه في كل شيء
1: المتصفح للكتاب نتاع سي صالح بن عياد المتصفح للكتاب نتاع سي صالح بن عياد هذا اللي يحكي على التراث الامازيغي لشمال افريقيا باش تشوفوا فيه بالحق برشا برشا تشابه تفاصيل امازيغيه اللي هي تشمل تقول انت شبه موجوده في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر في المغرب على خاطر هم معناها كانوا هم يتنقلوا على كامل شمال افريقيا, ما كانوش مركزين في بلاصه واحده.
4: المغرب
1: علاش نقولوا احنا موجود عندنا لاني موجود
5: وهذايا المغرب نقولوا مازالوا متواجدين احنا في
1: مناطق. هذايا اني اكتشفته في مشاركتي مؤخرا في المهرجان الدولي للتراث والثقافه الامازيغيه اللي تعمل مؤخرا في القنطاوي, وكانوا حاضرين بحذانا امازيغ من كامل العالم, خاطر الامازيغ وتم تعريف بالعرس التونسي. كان فما عرس نتاع حمام سوسه وفما عرس من المكنين, وكانك الانسجام بين اللبسه والغناء والثقافه بالحق حاجه
4: تشبهين بعضهم
1: الاكلات اللي كانت زاده حاضره اكلات امازيغيه بالاساس. معناها الحق وين نغوصوا اكثر في الاعماق نتاعنا ونلقاو معناها تونس زاخره حضارتنا ما شاء الله. تحيه
6: من القلب الاستاذ صالح بن عياد محمود مدرس اللغه الامازيغيه, عملها الكتيب هذا من هنا الى
1: هذاك كتيب للاطفال وهذا كتيب
6: هو ساره بن جبل بن تراديت, يعني حتى يعطيهم الصحه ياسر مزيان حتى معناها الطريقه الكتيب والطريقه الكل ياسر حلوه معناها
1: مكتوب هذاك بثلاثه لغات عربيه فرنسي
6: والانجليزي. على كل حال حصص
1: ان شاء الله
2: اللغه
4: الامازيغيه موجوده الى حد الان
2: تمزرت تمزرت حاضرين نحيي من خلال البرنامج سي منجي بوراس. منجي بوراس هو عنده متحف فيه التقاليد والتراث التقليدي الامازيغي, وعندهم احتفال يعملوه كل راس عام العيد الامازيغي نهار 12 جانفي
4: ان شاء الله.
6: كل
4: 12
1: جانفي هم مؤخرا جاتني دعوه زاد من جمعيه تراث تمزرت اللي مهرجان الجز اللي هو كان فرد وقت مهرجان التراث نتاعنا لهنا ما شاء الله. احنا عندنا قرابه 13 دار ثقافه في ولايه مستير تقريبا الكلها وجهوا لي الدعوه, ولهنا نحب نحييهم الناس اللي حضرت لهم واللي ما حضرت لهمش.
4: يعطيك الصحه يا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي
6: نورتنا عزيزنا ذكرت الاجابه اليوم لانك تونس.
7: ليه ما أفار موضوع
6: شو أخذت اليوم ساعة من حصتنا شنو أخذ ليه كيف ما تفاعل ومش كون فما تبادل بيناتكم إن شاء الله فيما يخص مش عاونوك إن شاء الله.
7: إن شاء الله خدت ربي إن شاء الله طاكي نخرج ونحكي
2: ونحكي
7: بس مرد
6: مش تعاونها. أي صحيح إن شاء الله ديما هكا مديني ديكم للناس الكل.
2: شو هي المرأة الحرفية؟
6: أي والله
2: منسقة ومساعدة للحرفيات
6: ومش مجاش هكيك بين عشية نوضحة بمجهود.
1: أنا حسيت زينب تحب تقول حاجة.
7: أنا ما حكيت الثقافة الأمازيغية حبيت نحكي على موضوع مهم هو خطر قاعد يصير برشا على الحرب الإلكترونية اللي قاعدة تصير. أنا راني وين من هابط حاجة يجيوني دي ميساج ولا دي كومنتير راهو هذية ليبيا ولا هذية زيرية ولا سختو معناها هكيكا كل مرة حاجة نحب نقول ونيفو تعب زيدا شوي نحب نقول راهي هذوكم دي فو بروفيل راهو مش نتيحوا فيهم العبيد تولي تسب في بعضها
6: وتحبوا يثيروا الضغينة والكره بالكراهية بيننا
7: وراهو نحن كلنا ثقافتنا متشابة على الاخر. تو كنا نحكيوا على حاجة مثلا واضحة تيبيك برشا ظاهرة تونسية ذيك نقول لك واحد يحكي عليها وموروثه وثقافته وكل شيء. اما كي تبدا حاجة تم فيها تشابه كبير وكل شيء ليه معناه بالحق لازمنا نعرفوا اللي ما نتيحوش في البيج هذيك خاطر قاعدة تداول لحاجة هذيك ديما برشا وهي مسهلها انك تهبط كومنتير ولا تحكي بكومنتير تقول فيه تسب شعب كامل
6: انت عملية تفاعلك وترويجك المنتوج حتى مدام هالاتوليه مازال ما راش النور وان شاء الله يرى النور قريبا وان شاء الله تلقى شكون يدعمك مدام الوالدين معاك ورضيت الوالدين وكما نقولوها فما مجهود يشكر فيذكر يذكر فيشكر عفوا يذكر فيشكر هذا هو معناها الأكيد باش تلقى معناها الهدف نتاعك باش تلقى باش يرى النور يعني حلمتك باش ترى النور بإذن الله تعالى. ولكن حاجة أخرى هو أنكم الشباب هذي لسكم زاد تسعوا تشوفوا شكون ينجم إذا كان عندك شكون كما تحكي أنت مستحقته في المجال هذي خاصة في المالية في قطاع النسيج أنكم بالحق نأكد عليك باش تتواصل بالمندوبية الجهوية الصناعات التقليدية أين كان معناها هو سيكا فما دورة تدريبية
4: أكتوالية
6: الوزارة في كل أسبوع فما دورة تدريبية في مجال الماء في اختصاص الماء في الصناعات التقليدية كل مرة يكونوا حاضرين معنا من هذه ما كانش دارجة قبل لها وعنها هذه دقوا عليها السنوات الأخيرة وحاجة ياسر مزيانة أعطت للحرفي وخليت الحرف معناها معناها فيها سيرورة
4: تتواصل
6: فيها سيرورة وتواصل
2: بالنسبة للأرض معناها الدومين اللي هي تبع فيه في التخليل والكل أني ننصحها تتصل بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية
6: نعم
2: خاطر الاختصاص متاحها موجود
6: نجم تاخذ من أي من أي مكان
2: هي تلوج على البري تلوج على المقلد احنا ما زلنا في المهدية محافظين عليه وعنا ديزارتيزون
6: علاش فما في لمطة
2: فما
6: خلينا نشوف
1: قول قول
6: بتعرف لبس المهدوية
1: قول تحب
4: شوفوا الجزيرية
1: كل بلاد وردالها وكل عروسة كل
6: عروسة ليش ليه ما عنده خصوصيته يا
1: عنده خصوصيته
6: صراحة اللبس المهدوي كامل ياسر مزيان
1: صحيح
6: ما تتغشش
1: شو كل بلاد ظهر هو في المقنع
4: هاي نعطيكم
6: سامحني وكل المقريب البعض هو
4: قريب سامحني مدام الناس تعطيك خلاصة في الموضوع هذايا لأنه كل بقعة في تونس تشبثت بتراث ولكن فيه في خلل في نقص شيء زاد شيء ريفيزيتي شيء مهدية كما هو عنده 1000 سنين كما هو تخرج بالغربه تذهب للعروسه تلبس السبع قمايش راهو انا بالسيريا منيش مهدويه مي شفتهم شيء ولا في الخيال ولا في الخيال
2: بنتي
4: فما شويه نحيلكم غربه تذهب نحى العروسه باش تخرج بي مي هي
6: حتى ما في
4: البول مش يخرج المهدويه
6: بحث المهدوي تقال كل مصدرين
4: مازلت
6: يعني صوره غير عاديه معناها والله مشهد جميل
4: مشهد جيد جدا
6: كل بك الأحمر وكل
4: جدا جدا جدا
6: صورة معناها محبرة على تراث
2: المحفل
4: محفل صحيح
2: نحن في مهدية الأولوية للبسين اللي بس تقليدي مهما تكون
6: هذوكم الحذارة
2: الحذارات عنا نساء ملوطة والبنات كل عروسة تبدأ متوسطة والعزوزة عندها لبستها
4: صحيح
2: النفس عندها لبستها يا ربي
6: وصبية لبستها بشي عفو هكا اختار العروسة اللي تحب عليها
2: ما تحطش حاجة على راسها الصبية باش اللي يجي يخطب تعرف هذيك الصبية المخطوبة تبدأ عندها مشمومها في يدها معروفة هذيك مخطوبة وطهبط كيف طهبط
4: يودي حاجة حاجة منظمة سبحان الله
1: يعطيوا عليها الشوك تراثنا متقاربين
2: عنا خصوصياتنا خصوصياتنا مزلنا التوى مزلنا محافظين عليهم والتو مازلنا متشبتين بالتراث والتقاليد
4: حتى لا سامحوني حتى الرجال متوفي
6: تعرف
4: في الصف الهكي رجال متوفي من خلال لبسك
6: سمعتها قالت متشبتين
4: متشبتين متشبتين هذيك هي 33
6: عرفتك مهدوية
4: 33
6: هذيك اللهجة تفرق اللهجة الثاء ما ينطقوهاش علاه عندكم مشكلة في الثاء
2: احنا فاطميين
6: 33
4: 33
6: 33
4: ولا فما نكتة أخرى مدام إنيس
2: 33 كيلو تو
4: اي ولا ولا تقول لك ديت د ضرب د د ضرب د
1: د
4: تحفل المي هكا
2: هذا ضرب
4: ضاب هذاك ضربوا في الرب وتحوك ركبها يعني فما مصالحات راهو يقتل في الضحك
6: هذيك مزيفه الجزائريه لبستش التونسي لبست التونسي ولا
2: مازال
6: قول قول
2: هي جات
6: بحال
2: معناها تنهات في المعارض وهي تحكي
6: ماشي في التحكي شنو تحب تبسي الحاجه اللي شدتك في اللبس التونسي
8: اللبس هذيك المهدويه هذيك
6: ايوا واش رجعت المهدويه
8: وهذيك الفرمله واش
6: اسمها تحب الفرمله وتحب اللبس المهدوي وشنو اخ سفسيري عجبك ولا تلبسوش سفساري انتم ولا تلبس
8: سفساري هذا ملعب
4: اهو
6: تقولوا له سفساري
1: عندهم
6: لا الحايك حايك وسفساري سفساري انتم تسميوه حايك هذايا
8: بالك بكري يقولوا له حايك
6: ما عندكمش في الجزائر
8: كان بكري كان بكري
6: بكري اي نتا بكري هو تلبسوا هكا معناه القماش هذاك ولا فما نوعيه اخرى نتاع قماش
8: احنا احنا كانت عندنا هذيك الملايه الكحله بسلام
1: كيما المساره
6: كلم ساره
8: هذيك هذيك اللي يديروها يربطوها هكا ويديروها هكا ويجي يدخلوا يديه هكا ويمشيو
6: كل بونشو هذه هذا عباره عن بونشو
9: هي كحله عايشه مع احتراماتي لها هي معناها اللبسه التقليديه نتاع قسنطينه تو نزلت عندها سبساري والعروسه كي تجي خارجه تغطي وجهها وتخرج من تحت جناح بوها
8: هذاك البرنوس هذاك
9: لا تتغطى بالسبساري
6: سبساري هكا
9: يشبه تتغطى به الكل فما اللي يعمل برنوس كما قالت هي الاغلبيه يعملوا سبساري والبو يجي في باب الدار يعمل يده هكا يشيع يده
6: احلاهم تقاليدهم
9: هي من تحت جناح بوها تمشي لدار راجلها ما تكشف عليها حتى واحد
6: هاني سلمتها لك بكل امانه رد بالك عليها
4: الحمد لله
9: العروسه ما تكشفش عليها كان كي تخرج تدخل لدار
6: راجلها شنو ديروا اخر
8: هذا واش نديرو تخرج كيما راكي تحكي لك بالبرنوس يجي باباها كريتو هاكا تخرج تحت جناحه كيما
6: يقول والاكله المعروفه في الجزائر شنو هي الماكله التراث الغذائي نتاعكم نتاع قبل
8: الكسكسي نديرو
6: كسكسي باش ديرو
8: بالحمل علوش كيما تقولوا
6: كيفنا بالضبط تطيبوه ازهر ولا حار ما تاكلوش الحار نتوما
8: ماكلوش الاحمر كيما نشوفوا
6: اي نتوما تاكلوا الحلو اكثر حتى
8: الحلو مشوك كيما يقولوا مش حار ومش مش حارة ومش
6: مال السلطة مشوية متلعبش لهناك تجيو متزيل
8: أنا بالنسبة لي تونسية نموت على الحارة
6: هاي السلطة مشوية تحبها
1: أحكي لهم على هريسة عزة كيفاش أحكي
8: هريسة عزة ما شاء الله بنينة حارة تولول
6: تولول تولول ما تعرف أنت الحار الحار إذا كليته دواء ومشربت شوراه الماء إذا شربت وراه الماء يولي سم قاتل تعرفها ولا فسد كل شيء بالحق يولي جاير ويولي قلق
4: ويولي
6: جيري نشوف
9: سلطة مشوية في داري احنا سلطة المشوية نشويوها وهي هم يقصوها قصال وتعصر عليها الحامض هم
6: القارصة كل لبنانيين كل مشارقة
9: وشنو آخر تحط فيها معناها كي تاكلها تقاها حارة وحاملة ومقصوصة قصال
6: باش يفوهوا عندهم كروية كيفنا
9: وتابل لا يحطوش كروية
6: طول الفحات اللي جبتهم عزة تروح بهم ما عندهمش لفحات هذوما عندكم البرول والكروية
1: ليه لفحات تونسية ما عندهمش زي ما تروح بالفحات التونسية مالك كيك هو ما جبت ما كيك يا عايشة
5: احنا يوم 4 جويلية جمعية خارجة في تبادل في
6: لحظة
5: 4 جويلية الجمعية خارجة في تبادل ثقافي للجزائر خارجين لبجاي توصي لي موصين عليها كنقول لك كان جهزوا كان مش نهزوا ما لا مش نهزوا
6: شنو قروضتكم بربي قروضتكم ما فيش بيه بربي رايتي مش
5: كل انواع كل انواع التوابل حبيباتنا مغادي خاطر جاوب احنا وصلونا على كل انواع التوابل
4: خاطر الفحات
5: وعلى الهريسه العربي الهريسه العربي
1: نحب نطمن جماعه بجايه اللي يتبعوا فينا
6: اللي يمشي للجزائر ديما مثلا عندها صحابه في الجزائر تقول لها بربي جيب لنا الطن التونسي نتاعك يحبوا الشاميه التونسيه بداو لو فيها انواع انا نرفيهم راهو شي شري
9: وتبعهم خير من نتاعنا والله
6: بالله يا سيدي بالله بالله بالله بالله
1: نحي الميكرو نحي الميكرو
6: سعيد
9: نحي الميكرو كليتها انا كليتها وهما يحبوا الحاجه التونسيه يموتوا على حاجه
6: ديما لا تروح
5: بدون ذكر لا بدون ذكر نوعية شمية هما في الجزائر شو في الجزائر إذا كان هما هو قبل نهزوا احنا كادو واحدة شمية
1: نهزوا شمية
5: واحدة شمية يمدها لجيرانه ويفرق على جيرانه يقول لهم جاتني كادو من تونس
1: ما شاء الله علينا والله
5: عندك هي وعندك الهريسة العربي احنا مازلنا الطن
9: الهريسة العربي بدون
6: نحبوا الهريسة العربي الطن خاصة الطن يسألوا برشا
5: ايوه الطن عطينا في النزل الطن الهريسة العربي كي يقول لك اقل شيء يفرقهم بالمغرفة يدور يفرق على البرسون
1: ما شاء الله
5: قال المرة الجاية يجيب لنا اي معناها هم برغم الحر
4: يحبوا الحاجة التونسية اي
5: برغم الحر
6: انا ما قلتش ياكلوا الحر ياكلوا انت كي عندك
4: ما تشوفش الماء قال لك
6: كما احنا كان عندنا ام قصنات وهم عندهم كتاب زاد خاص بالاكلات الشعبيه نتاعهم التقليديه يحطوا لك عين اسبانيوريه يبدا فيها مثلا يبدا معناها صوص وفوق فيها كل لوز وكل احنا بناكلش الحقيقه كيف السوريين كيف المشارقه طاجين الحلو صحيح يحطوا الحلو والمالح مع بعض انا ما نجمهاش يعني فما برشا يحبوها الماكله هذيك كما في التراث
4: بتاعنا عندكم عندكم شتيت حديد عندكم شتيت
1: حمولة
6: شرمولة مش
4: هو ممرقة شوية
6: شرمولة شخشوخة بقي مقبولة
8: شخشوخة
4: بنينة شخشوخة بنينة
6: شخشوخة ايش تعملوا بالقراء
4: شخشوخة
6: انت قلت لي شخشوخة بكريرة
4: شخشوخة
1: شخشوخة قتلك
9: الشخشوخه هذه تقصها كيما النواصره، ما هي اضرب شويه وطيبها كيما النواصره نتاعنا بالضبط كيف كيف
6: باش ديروا فر بفرق السكر
8: نقرصوها
9: رقيق هي قاعده تقول لها شخشوخ يروح بالفر
4: يعني قصوها مربعه
1: كيما نعملوا احنا الحلال مذهل
5: كيما نعملوا الحلال احنا مو
8: انا صحيه تفرت شي ابن تدفر تجي أبن مثل القص
6: تشويها بقرص تفر معناها تجي أبن من من
4: كيما النواصر كيما النواصر
8: لا كيما نعملوها صوص هذيك
6: النواصر نعملوها هكا احنا
4: لا النواصر
6: مربعة لا النواصر مش النواصر الحلال
4: الحلال هذيك
6: والله دخلتني بعدين
1: عاد كلمة صغيرة ناس نحب نطمن الجماعة اللي تبعوا فينا توا في استهلك تونسي نقول لهم راهو قريبا جدا إن شاء الله باش تلقاونا في الجزائر بدعوة من الأصدقاء والإخوة الجزائريين ولا تحبوا نجيبه لكم ولا
2: يهمك عندنا مشاركة استدعاء في مناسبة
6: عاد انت انا جبت برك الله تزير ديما ما شاء الله انا جبت
2: فرد 5 جويلية عيد الاستقلال بتاعهم جمعية استدعتنا من قسنطينة باش نعملوا تشارك في الأكلات التقليدية واللباس التقليدي والازياء وكل شيء معناها خاص تونسي جزائري
6: بس معكم فنانين عاد تشجعوا كل اصوات الشاب اللي يغنيوا التونسي
2: انا بصراحه
6: والله اللي يغنيوا التونسي
2: انا نحب نهز ملوف تونسي بصراحه
6: نعم ملوف كما محمود فريح كما
1: اي ما شاء الله
6: والله المسير ما عندكم برشا اصوات الرشيديه خذوا الرشيديه نتاعنا
4: اي بشير مزالي
2: حكيت معاه فرق الشباب ان شاء الله
6: اي عندنا بون هو لمحله شرقا شوية
4: كلمة السيدة
7: عنا حاجة أخرى زادة اسمها دار العود التونسي اللي أنا دي
6: نقرأ دار العود غرسة
1: دار العود
6: زياد المهدي كان زياد تو زياد المهدي وفما شاس
1: حمدي شلغمي في
7: حمدي شلغمي
6: بركة الله
7: زادة كختتموا ديجا في سفيقس
6: المعلم المقامات الكبيرة اللي كان في سوسة في المعهد العالي الموسيقى جاء علم أصول العود لهنا في سوسة مؤخرا نسيت اسمه ضاع عليا مع زياد هذاك هو السياري
7: هذاك بروفي
6: تبرادي الحمقى شبه ذينا لاستهلك تونسي وقد من راو بدا يحكي في الموسوعة متاعه عنده من عرش هو بجوده موسوعة ما شاء الله
4: جدا
1: سمحني سمحني ينزل زادة كانت عدى من قدام عينينا مهرجان اسمه أسمعان في ولاية قروان
6: زادة
1: مس قلوب عديدة بصراحة يعطيهم الصحة
6: أنا الحقيقة
1: من نجموش نخلفوني
6: ولكن هاك تشوفوا ظروف العمل ما نجمش نكون حاضر
1: يكونوا حاضرين
6: في كل شيء علاش التظاهرات الكل قريبه في
4: الموعد
6: فما تباعد في الاوقات
1: تحيه للناس اللي استدعانا وما نجمناش نحضروا بالحق ما والله تبعنا تبعنا
6: كنا شكلونا معكم
1: الناس الكل الله يعطيهم الصحه على التميز
2: نوجه نداء للسلطات الجهويه باش كيف يعملوا البرامج هذيا يخليوا وقت ما بين
6: هذا هو
4: شيء
2: انا توا انا والله قداش من مهرجان ما نجمش نمشي
6: والله علاش كل تعملوا فرد وقت معناها لدرجه انه احنا بجودنا معناها نقضوا
2: في رمضان
6: لا حتى تو شر
1: شهر
6: التراث بالحق تحرمنا برشا برشا عروض تحرمنا بالحق تحرمنا
1: من برشا عروض
2: نصبوا في التوقيت لازم ينصبوا ينظموا التوقيت باش الناس كل تنجم
6: هي خليني بنقدم تحيه بجاه ربي للناس اللي قاعدين متفاعلين معنا على صفحه الاذاعه ورؤوف خضير نحييه برشا اللي قاعد يساهم زاد في نقل هالاجواء حيت بكوش تقول مساء الجمال محلاكم اني بابا يرحمه ينسج التخليله والانواع الكل من الحرير سعيفه والقطارش وحب الرمان وبرشا انواع اخواتي تعلموا ينسجوا واخواتها ينسجوا تنجم تتفاعل معنا ينسجوا بيو حياتها باش تتفاعل معك ان شاء الله زينوبه ان شاء الله خليك برمجه ما عادش تقول ممنوع الاشهار لهنا ممنوع عايش كنت بتت او مناش مش نقولوا لك احنا نشجعوا فيك صوفيا الضيفة وتقول محليكم لبستكم مزيانة عايشك يا صوفيا جان لبسوك مرحبا بيك منايرة حساني العويتي تقول يا مامي البرنوس نلبسو
4: عايشك فوق الفوطة فوق الفوطة والبلوزة
6: وتكون عند السكنتين
4: عند السكنتين وفما قطك الفضل
6: شكرا ليك
4: عايشك يا منايرة
6: يعطيهم الصحة الناس اللي متفاعلين راهو انا نفرح كيف راه الناس بالحق تحب منتوجنا وتشجع على منتوجنا وهذا بطبيعة خلينا نزيد نقدمه
1: نقدم تحية زاد الأسماء الحطاب
6: أسومتي وين البنو تصغرونا يا أسومة
1: وجهولكم دعوة
4: مجهلة تحية كبيرة أسماء صديقتي صحبتي
1: مدام وسيلة زادة دنيا أبو عزة برشا برشا وجلو بعد خلاو الاسلام في رقبتي
4: الحمد لله جالين بهم مرحبا
6: وفاسسي تحيه ليك
1: احلى الفا فنانين بربي وبوسه كبيره بالحق يعطيها الصحه ديما تشجع في الحرفيه
6: ديما تصور
1: وتصور فينا وما شاء الله تقريبا مش وقت التصوير وهي تصورنا توثقنا وكشيخات وبرياح
4: ديما مواكبتنا
1: مواكبتنا يعطيها الصحه
6: حياه بكوش وصوفيا الضفاوي وليلى الازعر ومنيره شكرا لكم على تشجيعكم الحرفيين معنا
4: يعطيهم
6: الصحه سجيكم بالمحفل المقني ان شاء الله
4: ان شاء الله
6: علاش ليه والله علاش لا نعملوا محفل مزيان ان شاء الله مدام السيده خليتي كما وعدتني زاد باش تجيب التراث وتجيب اللبس التقليدي المهدوي ونعملوا عشويه مزيانه ان شاء الله باذنه تعالى طبعا بالتوافق مع الاداره
1: وكل ونعملوا لها قاعده في البهو زاد
6: ان شاء الله هذا اللي حبينا نعملوا احنا
1: نقولوا احنا بالبلبيات وبالجماعه الهنديه
6: وكل ما يكونش ما يكونش حكر على شهر التراث ولكن اي تو خرج شهر التراث مش عارف يوم الصحه
1: هذيك الدعوه الحرفي الاولى والاخيره بربي ما تخليوناش من في العام تعطيونا شهر اكهو
4: راح نخدموا عبد العزيز
1: راح نخدموا زدنا نسالكوا تونسي كل يوم
5: كي تشوف الشهر ما تنجمش تجي تعمل
4: مهرجان في كل شيء في الجمعة
5: الناس كلها مش تركز على
4: المكان عند السبت
5: واحد الجمعة السبت واحد على الثلاثة ايام هاكم ليه تلقى الناس كل كيف
6: فترة امتحانات
5: كل واحد
4: لاهي لا هو
1: ورمضان زي من
6: رمضان رمضان مقبلين توا على البكالوريا وامتحانات البكالوريا الناس
1: ربينا جاخد ليدات
6: وساقة زينوبة ما تبهتش برشا زينوبة مازلت صغيرة مازلت ثنية قدامك طويلة
1: ان شاء الله
6: صبر وطول نفس تفضل
8: مدام نشكركم ونشكر نجيبة صفر هي زميلتي وصحبتي واختي وحبيبتي وكل شيء نشكرها على الاستدعاء اللي استدعتني في دارها ونقدرها برشا نجيبة
6: قلبها كبير والله قلبها كبير
8: نجيبة كاملين وعزة
4: مرحبا بيك
8: على التيتح اللي طيبة
6: تاي والهريسة لما وقتها
8: تاي والهريسة وهدو مش سميتها مادة جواب
1: واني زادة نحب نشكرك برشا برشا على الخدمات اللي
6: قدمتها خلوقة جدا والله مرحبا
1: وزي ربنا
6: تبارك الله عليها
1: ونحب نزيد نعرج على العرض متاع الوردانين اللي هو كان عرض السامور وكان فيه بيت شعر وكان فيه الغني متاع الشعر الملحون عرض مزيان الحق حذرنا دار شقفة
6: كان ياخذوا فيه كل مرة ناخذوا من مكان هكا ناخذوا حتى شوية من التراث متاعهم نحكيوا عليه خير من أنه ما يكونش موجود يكونوا حتى موجودين بقلة خير ما يكونش معناها مش مذكور جملة لأنه كل مدينة وكل حي نقول حتى الحي تلقى فيه كل تركينة كل ناحية روعة عندها حكاية فيه خصوصية كل ناس متعرش الحي هذاك متعرش الناس هذوك منين جاوا منين موقع جغرافي منين مدينه منين حي تلقاهم من الجنوب تلقى محلاها محلاها كل الاجواء اللي نتاع يتبادلوا فيها الثقافات يتبادلوا فيها جونا التونسي يغيروا على بعضهم تشم ريحه الكسكسي على بعد كيلومتر معناها حي كامل تشم كسكسيها من الدار تقول لك اجي ذوق وتخرج صحن وتود جارتها وتود جيرانها وتود
1: ما نقولوش هذاك التونسي ما نقولوش باش مفوحين خاطر
5: معروف تفضل هي الورشات الحية اللي كان نحبوا نغرموا صغارنا وشبابنا بالواحد الورشات الحية اللي تكون موجودة على البلاصة لأنه الورشة الحية احنا جربناها في المقروف كما جربها جماعة في التخليلة الورشة الحية تخلي الصغير يشوف والشباب
6: ترى في مارسوس الصناعة التقليدية جابوا من مكنينك الوليد اللي عم في الفخار ما شاء الله
5: شوف احنا نحكيو طول احنا نحكيو طول الفخار راهي ولات حاجات ولات متداولة احنا نحكيو الحاجات بدات تفقد
4: كما نسيج كما نسيج نسيج اهم شيء
5: راه كي نعمل له ورشه اني نجيب مجموعه ونعمل
6: له
5: حماس زي نفس الورشه كي تجي اني نجيب صغير وشوفه كاش تخدم
4: راه
5: هو مش عامل كيف كي مشي راه الراجل كاش مش حب يجربها
6: تقعد في ذاكرته
5: ومش حب يجربها يشوفك فني كي عملت المقروف
4: كي تداول تداول عند الصغار باهي
5: كل مره تطرس راه الورشات الحيه هي اللي تغرم خاطر أنا نجيب له نقول له ها لبستنا محلاها وهي تعمل معرض وكل كيف ما عطيتوش الفكره شنو هي المتعه نتاعها في الخدمه شنو المتعه كي نحط أنا نجيب هي تخدم فيها ونجيب شكون يطل عليها
7: عليهم ضمان
5: تقول له وريني ايوا صادق والله كيف تعمل هذه ما
1: يحب يجرب
6: مع الشيء هذايا احنا حبينا انه يكون الشيء هذايا ورشات وكل ان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله باش تكون عندنا اعمال ان شاء الله يا ربي تنور في الناس
5: في
6: وتنور
5: الحرفيين
6: موجوده موجوده يا عزيز موجود انت ماكش قاعده تشوف راه والله فما برشا ورشات صارت والله
5: موجوده
7: احنا بيتنا في مهرجان التراث
6: صار في ساحه الفنون يقد فيها سيد فاضل حرفي بيديه ويوري كيفاش لقطات
5: يعمل فيهم كل شوف الناس اللي تقهم قبالي
6: خاصه الورا خاصه
5: الصيه تشوف هالخدمه هذي هو
1: احنا سامحني توا هو احنا كي احنا نعملوا شهر التراث كحرفيين فما في اتجاه اخر انه الروضات يعملوا زاده في
6: رياض
1: الاطفال يعملوا في شهر التراث ويعملوا فك الايقاظ الحسي لكن الحاجه ذيك نتاعنا معناها كيفاش برنوسك كيفاش تعمل كيفاش تعمل الرقصات الاغاني القديمه التونسيه محلاها قداش نحب نحييهم خاطر عاملين مجهود باش يوصلوا الفكره
5: للصغيره المشكلة في شنو نعملوا المشكلة في توري شو كيفاش تعمل فهم أنا حكي على قلت لك في الورشة نتاع المقروض الحي نتاع عملت ورشة حية قدام الناس
7: تحس إنه متفرش فرحان
5: والناس تحب تشوف
6: وكيف المقروض المقروض
5: لا مش ياكلوا لأنه
6: شكون ما يحبش المقروض في حنين لك الصغر فيه فيه أمي أنا كي تبدأ تتعجن تتسميد وتحط فيه عود القرنفل وتحط فيه من عرش
7: شنو
6: تغزر شكو شنو ولك حنين ما كنتش نعرف عود القرنفل أنا صغيرة
7: لأن عملت لهم ورشة حية في المهرجان
6: يعطيك الصحة
7: وريتهم كيفاش بالضبط
6: تفاصيل
7: كل
6: هي تعطينا ترى في ساعة كيفاش تبدا ترى
7: اول حاجه
6: لما سميد حطيت سميد النوعيه نتاعو شنو
7: هي هي من اعز سميد هو ثلاثه يسي من مش متوفر نعملو خمسه يسي وعملت معاه الفارينه وفاح المقروض وزيت زيتونه
6: شو فاح المقروض
7: فاح المقروض هو اللي متكون من القرفه وشوش ورد وشويه قشور لي
6: تحطوش عاد قرنفله
7: لا
6: تحطوش فيها
7: ايه؟
6: كل بلاد ورطه كل بلاد ورطه
7: وبطبيعة الحال بعد ما نخلطه كل نقلي ونحضر له
6: بالقوالب عاد فما قوالب قبل باللوح
7: القالب عندي القالب
6: قالبك اللوح مازال موجود
7: محلاه محضرة مر زاد مفوحته باللفاح بتاع المقروف
6: وبعد نفس لفاح
7: ايه نفس لفاح هذاك هو نحطه شوي جلجلان شوي لوز الهروش
6: انا راهي توجعني المقروضه كي راها صفره يا اختي بك الكركم
7: لا لا ما نحطش كركم
6: وتبدا مفوج
7: وين نعمل بالزيت
6: نقول لك كل وذوق لا منك
7: وين ما نعملش بالزيت السخون نعمل بالزيت البارد المقروضه نتاعي
6: كلها تقطعها بالكركم ما عمر كله يمشي
7: بالديش
6: يعطيك الصحه هذا لاستيس نتاعك يعني
7: والشحور نتاعنا يكون من غير قارص كيلو سكر عليه
10: اي خاطر مجبر هو
7: ويبدا بجبر معناها دوبا ما تراه بياض معناها
10: تشحر
6: بلا شباب المقروض نهار تلام
7: والله انا عملت الكل على بلاصه
10: ما شاء الله ما شاء الله
6: تسلم الايادي وانت مساهمتك في الجمعيه الاكيد عندك الفضل في اختياراتك في يرجع بالنظر لك انت في كل امورهم يعني سي عزيزك ولا
1: هي رئيس الجمعيه
6: عندك مساهمه
1: اكيد
6: يستشيرك عزيز راه ما يمشيش وحده ونعرف.
1: أكيد
6: ديما يستشير حتى من الصغيرة للكبيرة كل إنسان
1: الهيئة الكل حقيقة نتواجدوا نعملوا نعقدوا اجتماعات نحكيوا في المواضيع خاصة المهرجان عاد شهر التراث الغذائي هذا الكل كان كانت مبادرة حلوة هي وناجحة الحمد لله تعدت ناجحة المشاركات زادة كانت تعطيهم الصحة 13 مشاركة هيك عبدالعزيز ولا 13 مشارك حبوا برشا ناس يزيدوا يشاركوا لكن احنا وقتها وقفنا
5: خاطر تم غلق خاطر ممكن مثل ما اسمها تعرفهاش برشا خليني نقولها تو السيد رئيس التحكيم سي الماس رئيس فهمت يقول لي بل واحد يقول لي راهو المقروض لازم يبات عنا اخر اجل احنا المسابقه النتائج ولجنه التحكيم مش تحضر نهار الاحد باش تتذوق يقول لي اخر وقت راهو نهار السبت العشيه والمقروض يكون حاضر
10: اي باش يبداو
5: باش لا الناس كنت تكون عندها نفس الحظوظ والمقروض ما يجيبه لكش هكايا مشحر سخون وقتها تبدل طعمه باش كي يبرد يذوق الطعم الكل كي
6: طعمه
10: هي
6: هو يبرد
5: من
6: طعمه
5: فهم الصيغه احنا قمنا بالحقيقه كما تعرف احنا دوره اولى ما عندناش قلنا قلت لك تعاوننا برشا كي لا اللي يقولنا نهار السبت الاربعاء نهار السبت الاربعاء احنا علنا على ثم ناس جات بعد وقتها كان ما نجموش كنا سابقين مع ارواحنا ومع الناس الاربعاء سكرنا الباب خبينا مفاتحه لسي المازري
10: مفاتحه هذاك ربي ان شاء الله
5: الوقت وقت الناس فقط انه خاطر كانت ملوت تتسائل راه شنو مهرجان المقروض في مكنين اول دوره ومش فاهمين حتى شيء ومقروض المجبر ثم اسم فهمتش حتى كلمه المجبر
10: اي المجبر
5: كان جماعه المكنين فهمت هذا هو معناها الناس كل كي بنبع على الذكر واحدة قلت لك أني هي عملت مهرجان الورث شفت ورشة الخلالة اللي في محلن شفت الفيلات الصغار اللي طالعين فوق
4: المري
5: فيهم كاش يعمل
4: كيف يدخلوا كل زقائق
5: معناها أكيد قلت عليها بكري كي العملية اللي راهي الورشة الحية تغرم الصغير
1: تغرم
5: هوك الصغيرات يحب يطلع يجربها كيف يدز نص كيف هذه يحب شد الصغار يحب يضرب هوك المقروضة
4: مقروضة باش يقصوها أي
5: هذا هو عش قلت ورشة الحية ديما
4: ومشكورة زيدا معكم الأخت المساندة مريم الصخيري اللي باش تدخلنا للاستديو ربي يعطيها الصحة إن شاء الله تكون مساندة إن شاء الله للجمعية الكل يعطيك الصحة يا مريومة يا غالية
2: نعرج على البرنامج الورشات الحية
6: وقتاش هذا
2: المرأة الحرفية بالمونستير عندها برنامج باش بعد الامتحانات إن شاء الله باش تقوم بعدة ورشات للفايت الصغار والكبار الصغار باش نعملو لهم الورشات نهار لحد والكبار باش نعملو لهم نهار السبت بحكم المرأة نهار لحد تبدأ لها في قضيتها عنا الاكسسوار الحلي
4: الحلي
2: وعنا الكروشيه وعنا التريزه وعنا الحلو
4: يعطيكم الصحه
2: برشا حاجات اخرى في الانتظار ان شاء الله نكونوا لبيو دعوات الحرفيين والحرفيات والصغار والكبار اللي
4: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
6: يعطيكم الصحه زاد جمعيه فيليس نحب نشكرهم زاد
4: علاش ليه
6: يعطيهم الصحه والله زاد قاعدين يقدموا
4: ما شاء الله
6: كل مره هكا يعملوا عرض مزيان زاد حافل متميز وفي أثري الحقيقة كل إنسان من خلال هذا الموقع نشكره على كل حاجة كل عمل قدمه فيه مجهود صغير ولا كبير المفيد يخص تراثنا ويخص معناها موروثنا اللي نعتز به بلا نحب نحيي من أمام هذا المصدح صديق نحبه برشا من القلعة اللي هو توا عايش خارج أرض الوطن واللي بالرغم من الغربة متاعك وتشوفوا فيه بعث لنا فيديو حيني ويسلم علينا سفيان الفقي شكرا لك يا سفيان من القلعة ولد القلعة الأبية ولد القلعة اللي يحب بلاده حتى النخاع قدم الكثير الكثير للتراث التونسي وجينا وحكينا برشا لهنا في استوديو إذاعة المنستير في استوديو في ستالك تونسي نحييك يا سفيان ويعطيك الصحة شوف كيفاش قاعد يأثر ويعلم في الصغيرات ويوري فيهم في موروثنا التونسي خارج أرض الوطن في ألمانيا دولة في ألمانيا كما يكونيش الذاكرة الجمعية متاعه معناها أسس جمعية متواجدة هناك تثمن في التراث التونسي خارج أرض وطن شكرا
4: كلمة صغيرة بالله نحب نقول للشباب كل شاب وكل شاب اللي يحب يتعرف على العمل ويحب يقول ما فماش خدم راهو الخدم موجودة راهو عنا عمل قيم جدا جدا هالحد يبدأ العشرة نص تاع الصباح في نص الحبيب يحب يجي مرحبا به وإن شاء الله يتعرض للعمل عمل يعني قيم جدا ويلقى الناس اللي تحويه والناس اللي تقوم به والناس اللي تأثروا وتحطوا في في في, في مكانه مرحبا بالناس كل اللي يحبوا يجيوا يتصلوا بي على 94-969-434 مرحبا بالناس الكل
6: يعطيك الصحة من عيمة شكرا عليك به كلمة الختام
1: الناس اللي تسأل الناس اللي تسأل على بيت العز وقل لهم رحنا باش نكونوا موجودين غدوة كان عشنا في مارينا مستير عودة للنشاط إن شاء الله الله يرحمه سيمونير مستيري عودة للنشاط جمعية الرباط الموروث الغذائي باش نكونوا حاضرين في أمسية في صبحية إن شاء الله وزاد باش تلقونا ليلة العيد موجودين كيف العادة والعويد في سيدي عامر مرحبا بكم زيارة ونيارة وتجيو تاخذوا مقتضيات العيد الكل إن شاء الله
6: يعطيكم الصحة وخاصة تنك الزيتون بلا ياخذوا المغرفه المعموله بال بال بال بلوح الزيتون المهريس باللي فوق لو القرضه القرضه اللي تقصوا عليها
4: الزيتون
6: تعمل برشا جراثيم ردوا بالكم تاخذوش كيكه برا راهو كل لوح زيتون راهو فيه فيه فيه معناها ما نعرفش صحه للناس الكل
4: صحه للناس الكل بطبيعه الحال
6: وسيسر ويحكم ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل

0: كشبخة لدغن عليك. شكرا لك على حضورك النير اليوم, نورتنا والله انت ومدام نجيب أصفر مدى سي عزيز محلي مجمع الكل نورتنا.
1: مشكورين مشكورين على المخروض لبنين
0: عايشك محليكم بنات المكنين محليكم
2: عايشكم
0: يعيشك ساكو تونسي كودة بار 619 بليسي عبد الكريم. شفنا الملاحظة متاعك, احنا نتكلم الكل مع بعضنا الله غالب هذه لما تونسية وسمحنا كان قلقناك يعيشك ميسالش مش مرحبا بيك على كل فلسي معك تسمع فينا وبقيت حتى لاخر لحظة, هذا دليل على انك تحب البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: منكم وإليكم
3: بارنافعين ريترو فيزور الحدث جهات وشواغ نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا ليكم وإليكم عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين, عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا, مرحبا بكم إلى موجز أخباري. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى حدود يوم الاثنين غرة الجمعة القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنية القطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على طرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص, فقد تم ترخيص لسيارات الأجرة الواجب بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال, وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان القادمة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوع اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور, وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق تعبيره. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية, مشيرة إلى أن المصالح المختصة توصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع شركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات, ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف, أكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني, وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم على صفحتها الرسمية. وأكدت البعثة على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوات القائمة بالاحتلال, وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. أخيرا نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على تخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

0: النووية إلى خارج البلاد. وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها متشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: مرحبا بالجميع، نواصل في متابعة زوز مباريات الدورة ربع النهائي لكأس تونس. المباراة الأولى بين الترجي التونسي وبعث بوحجلة، زميلنا مكرم حاضر على عين المكان. ناخذ أكثر جديد معك مكرم، مرحبا بك مجددا. أكيد في انتظار أكيد يكون معنا مكرم حاضر. مباراة الترجي التونسي وبعث بوحجلة، نذكر المباراة الثانية اللي تجمع فريق الشبيبة العمرانية وتقدم سقيط الدير، أكيد فيها الأهداف المباراة هذه. مباراة تقدم سقيط الدير وبعث بوحجلة بعد ما تقدم شبيبة العمرانية بهدف مقابل صفر، يعدل تقدم سقيط الدير هدف مقابل هدف عن طريق الأسعد براي في دقيقة 37 الشوط الأول، انتهى بالتعادل 1-1. والترجي التونسي قدم إلى حد الآن هدف مقابل صفر في دقيقة 38، سجل الهدف الأول لفريق الترجي التونسي مع إقصاء لاعب حازم الميداني، لعب بعث بوحجلة، نلعب في توقيت 72 دقيقة لعب في مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس، الدفعة الثانية من المباريات بعد الدفعة الأولى. البارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح النادي الصفاقسي أمام ملعب الجيبسي 2-1. مرحبا بك مكرم مجددا.
1: ملعب بوحجلة إذن منذ دقيقة 38 من الشوط الأول افتتح بن علي التسجيل بتسديدة رأسية أسكن الكرة في الشباك في الزاوية السفلى يسار الحارس إبراهيم الصغير. إذن وصلنا حاليا
0: في توقيت
1: 74 دقيقة لعب ولا يزال الترجي الرياضي متقدم بهدف مقابل صفر. شاهد اللقاء إقصاء للاعب البعث الرياضي بوحجلة حازم الميداني في الدقيقة 69.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم. أكيد نرجع وانت تغير النتيجة في مباراة بعث بوحجلة والترجي. الترجي متقدم هدف مقابل صفر، ونذكره في المباراة الثانية تقدم سقيد داير وشبيبة العمران تعادل 1-1 في نفس التوقيت، التوقيت 74 دقيقة لعب. بالتوقيت المحلي الساعة 5:08 بعد شوية يجيكم زميلنا شمس الدين أهلين. شكرا لكم.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: لهذا النوع من الجريمة ويحاولوا ديما يجبدوهم للمناطق الخالية، وبعد يحاولوا باش بخلاف يفكوا الفلوس ويحبوا يفكوا الكهرباء والتاكسي إلى غير ذلك. دونك هنا هذاك علاش الأهمية متاعه هو تجي أن تطورت الأمور أكثر من اللازم، ولا الإنسان مهدد في بدنه في سلامته في ممتلكاته بين عملية بسيطة بركاج نجم تودي بحياة شخص معين. هنا هو تطبيق ظروف التخفيف. مشكل في هذايا هو أنه برش صاروا برشا عمليات متاع بركاج دونك بعد ساعات نطبقوا عليها ظروف التخفيف حتى يولي تقريب العمل الجريمة هذه كانوا ما عمل حتى شيء. دونك هنا حالة تجي لهنا القاع مع في كل شيء العملية تمشي شد حتى عنف ما فيهاش عنف شديد يعدي يمكن ما نقوله 3 شهور 4 شهور ويخش. وهذا وربما هي الحاجة اللي ركزوا عليها السادة النواب اللي قدموا هذايا هو الفصل 53 من المجلة الجزائية. علاش فصل هذايا 53؟ هو الناس كل لاحظت أن يحث القاضي على تطبيق ظروف التخفيف. هنا بدون هنا حتى كان نشوف يقولوا إذا اقتضت الفصل هذا يقولوا إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله أتتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير معنى من ذلك فللمحكمة مع بيان ذلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدنى مع النقص مش في المينيموم النقص على المينيموم دون أدنى القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات. وهذا لكن مع الأسف هو القانون ما عطاشني ظروف التخفيف اللي زلنا نطبقوها. دونك جات هنا محكمة التعقيب وعطاتها على سبيل الذكر وليس الحصر. دونك قالت هي كما قلوها الظروف هذه شعور باطني هو ناشئ عن أحوال توجب التخفيف، منها مثلا نقاوة سوابق المتهم ما عندوش سوابق مسجلة في بطاقة عدد 3 مش ما تشدش، ينجم يقول لك ما عندوش حاجه مسجله في بطاقه عدد 3 ينجم هو تشد مره ولا اثنين وسيبوه. دونك اليوم تشد من عرشاني في المستير غدوه يتشد في تونس غدوه كذا. دونك هذاك علاش هما جات هنا التركيز حداثه سنه اذا كانوا صغير وقاصر كيف نطبق عليه معناتها التخفيف. البواعث اللي دعته الدوافع لارتكاب هذا واستفزاز المجني على الجاني. دونك هنا نجم نقول واحنا القانون والفصل هذايا أوجب على القاضي اتباع هذه سياسة التخفيف مما خلات الناس تتضجر وتشوف الناس حتى الشرطة
1: في الفصل 53 من مجلة الجزائية
0: مجلة الجزائية
1: واللي كنت تقول فيه هي ما مشيت له محكمة التعقيب
0: هي اللي اختارت مع بينت محكمة التعقيب.
1: مازال عندك طرح ولا خلاص بتحاور
0: نزيد ممكن نزيدوا شوية احنا دوك هنا. إذا لهنا الخطورة أنه الناس لاحظت أنه كما قلوها العقاب ما يتمشاش مع الجريمة وبرشا ناس حتى في الأمن تلقاه يشدوا اليوم وبعد 3 شهور 6 شهور يرجع. فما ناس حاجة أخرى حتى ظروف التخفيف تجي تقول مثلا أنه هي السيد مثلا اللي قام بالعملية يمشي يتصل إذا كان ما صارش فيها نقول عنف شديد ولا حاجة يتصل بأهل الضحية على أساس أنهم يتنازلوا على القضية زي كيف وتحت التهديد يقول في شهر 6 شهور تتنازل على القضية وخير من لنا يعاود يرجع الكريسيديفيست إلى غير ذلك
1: والحق العام وقت اللي
0: ويتخلى إذا كان هو القاضي والقانون يطلب هذيك.
1: هل وقت اللي العائلة تتصل بالضحية والضحية يتخلى ترى اللي الحق العام في تونس قاعد يتخلى على القضية
0: وقت اللي تبدأ إذا كان هو طلب من القاضي ظروف التخفيف وقالوا نحيها عدو دقري من الأدنى وقت اللي احنا عنا كانوا 5 سنوات
1: هذه الأدنى في المرة الأولى في المسألة الأخرى
0: هنا تول ما نهدي وإحنا المقترحات جديدة تنقيحات جديدة التنقيحات هو أو تجديد العقوبة ولو السجنية تبدأ ما بين 12 و20 سنة مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 بظروف التخفيف على بعض الجرائم. إيش نبدأ وإحنا الساعة هو كان في القانون الجديد هذا فما 3 فصول اللي نقحوهم الفصل 221 شقول عقوبات سجنية تتراوح بين 15 و20 سنة جديدة ذايا في حالات السرقة المشددة استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له سرقة أو لأقاربه استعمال التسول يعني التسلق للجدران أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة وكسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو التلبس
1: ما يسمى سابقا في القانون القديم بالسرقة الموصوفة
0: أو التلبس
1: اللي هي تولي من جنحة جناية
0: أو هذا باقي يقعد هنا دونك التلبس بلقب يختار لقب اللي معروف أو بزي موظف عمومي يلبس كما يقولوها زي حرس ولا بتاع شرطة ويمشي قلال.
1: لكن هذا من القانون الجديد ماشيين فيه في 20 سنة
0: هذه توا هذوما ما بين 12 و20 سنة في القانون القديم ما يعطي

0: يعيش المينيموم. دونك يقول لك مثلا تحت الى مثلا 5 سنين.
1: لا القانون القديم يحدد بالمينيموم على خاطر وقت من يعمل حقوق على خاطر في وقت اللي السارق يتسلق البيت ويدخل في جنايه يولي اكثر من 5 سنين يعطي المينيموم القانون القديم. ما كناش في الخمسة خلينا نناقشك من خلال طرحك. انا فهمت ان انت ترى اللي فما اللي نهتك
0: خويا موضوع
1: من خلال طرحك سي محمد علي والناس كلنا نشوفوا البركاج موجود بدليل عندي اثاره
0: تلتفعليك.
1: ومن قام بالعمليه لم يحاسب علي انا تحاسب في قضايا اخرى. نمشي خطوه خطوه معك. يعني انا مدرك جدا لوجود هذه الظاهره واللي تفشيها لكن انا نرى الظاهره هذه يعملوا فيها سكان المناطق المنكوبه في بلادنا وحتى سكان المناطق الغنيه زاد
0: كل
1: فهمتي اللي مجموعات ونوعيه وفاهمين احنا الخاطر عايشين في تونس ينقصوا على مترو يبركاجيو ناس واقفه في ستوبات اليوم هذا الكثير جديد. لكن الحقيقه السارق زاد اللي يعمل في البركاج هو انسان يلوج على جرام بودرة من الأغنية
0: صحيح
1: ويعمل بركاج للفقراء. يعني هي ملت مساله متفشي على كل المجتمعات. تو نحب نمشي معك انا لمسائل عملنا لنا قوانين بعد الثورة وحتى بعد 25 جويلية وخسرنا فيها وقت في وقت لقوانين حاجات أخرى خطر غير منظمة لأنه عندنا حاجات تستحق التنظيم. لكن رأيي أنا اللي الباب هذا منظم السرقة اسمها السرقة الموصوفة بالعنف والتهديد بالسلاح وفي قوانين ودرسناهم لسنوات ويتنفذوا ولا يتنفذوش. سؤالي احنا عملنا مثلا قانون شددنا فيه العقوبات على سرقة المحاصيل الفلاحية والآلات الفلاحية
0: والحريق.
1: فهمت يا سي محمد علي كان الأجدر أن ننفذ القوانين اللي صعبنا فيهم الحكم شكا من أن نعمل قوانين أخرى لم تنفذ لهي للي قبلها. وانت أشرت في حديثك أنه قلت تحط عليهم الجريمة لأنهم يتمتعوا أو العقوبة لأنهم يتمتعوا بأنهم بظروف التخفيف وأهم لذكرت سيادتك لأنهم لأول مرة يقوموا بالعملية وأشرتنا أو أدخلتها في ذهننا اللي هما تلقاهم عملوا برشا عمليات أخرين وتعدوا للبحث وروحوا إما أطلقهم السيد الوكيل أو السيد القاضي. يعني عنا مشكلة أخرى مش في الفصول مش في النصوص عنا مشكلة في تفعيل وتنفيذ هذه النصوص. الإنسان اللي قاه هو مجرم وقلت شدوه بعد ريته بعد أسبوع البرة فما مشكلة مش في مجلس النواب
0: لا مش
1: فأنا كنت شجعان ما لا ونشيروا لها بشكل واضح ما هيش في القانون ما هيش موافق تفضل ناقش
0: هذا حقيقة في تونس احنا عندنا ترسانة من القوانين في كل شيء اكثر بلاد فيها قوانين هي تونس لكن عندنا قوانين نطبقوها على ارض الواقع وقوانين نطبقوها ونحطوها في الرفوف هذا اللي معروف احنا في تونس
1: واحدة نطبقوها بمعنى نفذوها نفذوها بمعنى
0: نثنيها ويقعد في القوانين المهجوره مثلا ولا حاجه تقعد
1: وغير مفعله
0: وغير مفعله. هنا احنا تو هنا هذا الساده القضاة وقت اللي خذاوا القانون بتاع التخفيف راهو مش ما طبقوش القانون بالعكس هما طبقوا القانون الفصل 53 اللي يقولوا يدزوا للقاضي اذا كان فما بصيص نتاع تخفيف يلزمك تدخل في التخفيف دونك مش هو ما طبقش القانون. هنا لازمنا نوضحوا حاجه هيك علاش قلنا القاضي راهو مش ما طبقش القانون هو عمل تخفيف حسب اللي يفرض عليه القانون الفصل 53 هذا
1: رايك انت وراي الساده النواب اللي امضوا اللي نحيوها التخفيف
0: التخفيف التخفيف ما يصيرش مثلا في الفصل 261
1: هذا كنا نحكيو فيه يعني نعطيك مثال
0: كل ما هو عنف
1: شاب شاب عرضني يسحب منقلتي اصليه مش فالسو ومد عليا سلاح ابيض وانا اعطيته المنقله تعرفت عليه سي محمد علي بالنسبه ليك وبالنسبه للقانون الجديد اقل 12 سنه ويلزم ياخذ 20 سنه
0: لا
1: تفضل
0: لا لا في هذايا انا توف علاش تدخل هذايا هو شو تدخل
1: هو اللي حكينا فيه اللي كنت تقول فيه راهو رؤوف غديرة يبث فيه وفي قوه
0: الناس نعرف فيه هذايا فصل اللي نقرا فيه
1: يعني هو هنا واش قلنا احنا غلط شديد ونقول لك حاجه اخرى الحمد لله للاسف الشديد كان تعرف قداش اولادنا الصغار في المدرسه وفي الليسي يبركيهم صديقهم ويفك كلهم أقلامهم واستيلواتهم ولا يعاقب لا مدرسيا ولا كذا. لكن أنا اللي طالبوا اللي الأطفال هذوكم يعاقبون بأشياء تاع عمرهم
0: هاو جايين احنا في الحلول احنا تو كما نقولوها راهو هلا كنت نحكي فيه هاني تو الفصل 61 جديد اللي يحكي استعمال العنف الشديد والتهديد والتسلق وهذوك الكل هذوك انا حسب رايي وحسب هذه زاد كيف المبادره ما يصلحش التخفيف
1: توك التهديد وطلع جبد موسى نعطيك المثال
0: الشديد التهديد الشديد
1: انا خارج من محطه ظلمه للاسف الشديد كما برشا محطاتنا عرضني شخص وهددني موس وقال لي هات المنقالة وكستوش وكتليفون. أنا عرفته من صوت وبعطلوا العوان الأمن بالكاميرا اللي هو الشاب فلان الفلاني عمره 18 سنة يقرأ مثلا بكالوريا. سيادتك ترى أنت والنواب اللي هذا يزمو يا أخوي يا 12 يا 20.
0: لا مش بال 12 20 هذا يطلع في الخامس هذا يطلع في الخامس في في في الفصل 264 ما يدخلش في هذا يدخل في ال 264 اللي هي معناتها ينجم يوصل خمس سنين معناتها ما وهذا راه كما يقولوها دونك هنا معناتها النجم يصير فيه ويصير فيه التخفيض الفصل هذا 264 يصير فيه التخفيض.
1: انا موافقك وحاسس بك في اللي تقول فيه لانه هذا خطر يهددنا جميعا وابنائنا. لكن هل برفع الفصول باش يطلع على 15 من الناس تقدار حياتهم وإلا في تنفيذ كل ترسانة قوانيننا على الناس الكل سواسية سواء كان هو من عائلة إجرامية قديمة
0: ولا باش نحكيو فيه انت سبقتني
1: حكيم عندك الوقت تقدر تفضل
0: شوف لهنا نحكيو في الحلول طب شو احنا الحلول
1: اصل القانون مش حل
0: لا مازال هذه عنصر منه خاطر هو بنفسه حتى في النص القانوني فما زوز مراحل فما توا الحل الآني والردعي اللي هو تشديد العقوبة لكنه بعد فما يقول لك مقاربة شاملة اللي هو باش نحكيه نشوف الدوافع وعلاش وشكون هما الناس هذوما شنو هو الظروف اللي عايش فيها الظروف العائليه نتاعو المخدرات كيف في نجم 80%
1: انا في اطار مقاربه الشامله عندي حكيم عنده نتائج رياضيه
0: تفضل
2: يعطيك الصحه شكرا لك شمس تعرفنا على الفريق الثالث اللي ترشح للدور النصف النهائي فريق الترجي التونسي باش ناخذ اكثر تفاصيل مع زميلنا مكرم مسؤول مباشره من ملعب بوحجله
3: هذا ملعب بوحجلة إذا أزل الستار على هذه المقابلة بين البعث الرياضي ببوحجلة والترجي الرياضي بتونس بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الضيف محمد بن علي في الدقيقة 38 يفتتح النتيجة ثم البديل هيثم ضو في الدقيقة 86 يسجل الهدف الثاني ويثلث النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل إذا نهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي التونسي إلى الدور النصف النهائي
2: شكرا لك يعطيك الصحة
3: البعث الرياضي إلى اللقاء زميلي حكيم
2: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم ترشح الترجي للدور النصف النهائي لكأس تونس في المقابل المباراة الرابعة بين التقدم مستقية دير شبيبة العمران التعادل 1-1 عودة لك شمس
1: تك صحة حكيم توا واحد تسكروا كيف كنت نظيف ماشي الاستاد في دورة استاد وتسكر في ديك فرحان ونجم يكون معها صغار هو ويعرضك مجموعة من حرفين بيصحى بيضاء يقول لك تسكر
2: هو شنو نعرفوا الجواب
1: بهيم فيها 12 سنه حسب رايك
0: لا 5 سنين اذا كان هنا الرابي
2: نتصور يلزم الردع
1: الردع انت مع لا وفما 20 شنو
0: فما هذاك في العنف الشديد والتهديد الشديد والحاجات هذوك راهو ال 20
1: هو قانون يقول راهو التهديد بسلاح هو اللي موجود
0: اي فما الشديد راهو ثاني وقت اللي يشد يعطيه ريحه انا تو نخلي له اضرار في بدنه
1: وشوف انا متاكد الكلام اللي تقول فيه سيادتك معظم مستمعينا موافقينك 99 95 أما أنا دوري أني أنا أقول عكس ضيفي مش هذا موقفي ثم دوري كذلك باش نفطن اللي يعمل البركاج للأسف الشديد للأسف الشديد مأساتي نجم يكون ولدي وخويا وآخر ذلك هذه أخطاء أنت أشرت لنا للمقاربة الشاملة ترى المقاربة الشاملة من دور البرلمان ولا من دور الحكومة أو المجتمع
0: الحكومة والمجتمع المدني والسلطات الدولة برلمان لا هو عنده مهمة تشريعية ورقابية
1: طيب مثلا في الزطلة حشاك وحشاك سيدة المستمعين مش قالوا لنا بشيو شبابنا للأطباء ويتعالجوا قاعد تشوف في عملية أشياء
0: فما مراكز سكرت بتاع
1: مش حلت
0: ولا فما مراكز
1: قانون
0: هو في القانون الجديد فما قانون
1: تتخيل انت باش تمشي لطبيب نفساني باش تقول له راني تعبت في الخدمة نحب كونجي مثلا كي الناس كلها باش تلقى صف متاع هذوما اللي جايين بالسد القضاة وين مشكلتنا يا سي محمد علي من وجدانك باش كنا في النص كما قلت في اللص في المجتمع في التناغم
0: هو هي جامعة وشاملة فما العائلة فما المجتمع فما الماس ميديا والصفحات التواصل الاجتماعي الإنسان راه بعض ساعات يعيش مذبذب بين هذا وذاك وخاصة الشبيب وخاصة نقاو أن الأسرة تخلات على دورها التربوي
1: متفقين ما في هذا
0: لكن البيئة الثانية هي قاعدة تعوض في البيئة الأولى أو في التربية
1: فما عصابات ولات ما نعرفش كون أصدرها كان عرفت والله راني قلت ما تراهم نفس المنحرفين ما يتوقفش ديما حر طليق ديما هو اللي تلقاه شادد ديما تلقاهم دي مينور ديما تلقاهم معناها قصر ديما اللي واحد شد الحجر يكسر في الكيران جدد
0: صحيح.
1: أنا مغروم باش نتبع حتى من الأصدقاء شكون المجموعة اللي شديتوها في حرق القطار الفلاني يقول لك هذا ما اللي عملوا بركاش في شنية النوعية هذه اللي ولدتنا
0: احنا في تونس مع الاسف الحيتان الكبيره هربت على الدوله وما نجبناش نشدوهم قبل 2011. انا هذا رايي الخاص. دونك توا نشوفوا فما ناس حتى في الزطله في الكونترا في كل شيء تلقى ناس تصوغ ويمكن حتى تستهلك، لكن الى حد الان الراس الكبير ولا الروس الكبار ما نجمناش نشد الدوله ما نجمش تحصل عليهم. دونك هكا علاش اللي يجي في الساقين هو اللي يخلص الفاتوره.
1: بما وصلك من اصدقائك كي انسان يتعرض لبركاج يلقى معامله امنيه تليق بروعه وبفتح محضر وتثبيته والبحث اللي قام بالفركاج لخطر اليوم بالتكنولوجيا، نعرفوا في السقاق هذاك في الوقت هذاك شكون تليفونه موجود بجنبك. التقنيات هذه موجوده في كل بلاد في كل امه، وانا ناكد اللي انا متاكد من خلال البرامج الرقميه والتقنيه اللي نستعملها اللي هذا ممكن، ودليل ذلك اللي احنا نلجا لهذا في جرائم القتل الكبرى. اي صحيح. نجيبوا شكون
0: الفيش في البلاصه هذه
1: وفما طاق زاد نجيبوها الى اخر ذلك. لكن يقعد السؤال لماذا نستصغر مثل هذه الجرائم؟ خاطر لو كانت تهبط لها الفرق الخاصه تجيبوا
0: صحيح،
1: لكن ساعات انت تمشي تجي تسال على محضر بركاجك تقعد في الارشيف محظوظ لو وجدته. بطبيعة الحال على خاطر كيف نقصوا محاضر البركاج تولي المدينه مدينه سعيده، وكل ما كثرت ما البركاجات تولي المدينه فيها اشكاليات. انت فاهمني جيدا، كنت عضو مخضر في جمعيه سيدنا المدينه السعيده على سبيل المثال.
0: صحيح.
1: واحنا سعداء بذلك.
0: شوف هو
1: سؤالي وفهم المستمعين فهم بعض
0: فهم كان ديجا. شوف هو بعض ساعات وقت اللي كثرت البركاجات وكثرت العمليات هذه، واحنا تواني بعض ساعات نمشي باش طلع انت حتى ضيع في المركز ويقول لك ما عنديش الاعوان الكافيه ما عندناش احنا البراكاج.
1: انا نعطيك حاجه اخرى اليوم بالذكاء الاصطناعي، كان حط ذكاء اصطناعي نقول له في الجرائم الفلانيه اعطيني الهواتف اللي توجدت في معظم الشكاوى في النص ساعه اللي سبقته لي
0: نجم يطلع هو تو الذكاء الاصطناعي جمعها هذه نقرا فيه. سمعت انه باش يخلي الانسان يعيش 120 سنه الذكاء الاصطناعي باش يدخل، وهذه اخر الاخبار كما نقولوا.
1: هذه قالها بوتين الرئيس الصين جاي بحذاه الكاميرا يسمعهم يحكيوا، قالوا توصلت التكنولوجيا ل 150 سنه. معناها مش نسمع طلعوا حتى المعلمين يقطعوا يريشوا في المواضيع هذه، يحبوا يعيشوا
0: الكرسي يعجبرا
1: الكرسي يخون اكثر. هو شيء رئيس مدى الحياة بوتين ربي يعطيه الصحة.
0: كيف كيف هم مازال ما طلعش حتى حد. دونك لهنا هو علاش حبيت ديما نركز نقول راهو صحيح الردع ما هوش الحل الاخراني، اما هي هالمقاربة الشاملة هذه، وخاصة فما بريبة هنا فما ملاحظة هامة ويزمنا نركزوا عليها. راهو الانقطاع المدرسي عندنا 100,000 انقطاع في السنة، يلزم نعرفوا الظروف علاش وكيفاش.
1: انت هدفك باش تطرح افكارك وانا هدفي باش ننقل حيرة افكارك للمستمعين باش نخليهم يتناقشوا مع محيطهم.
0: صحيح.
1: فاللي كنا نتناقشوا فيه ان شاء الله ما نوصلوا الفكرة تجمعنا وتخلينا نقضي على كل هذه الظواهر المختلفة. ان شاء الله ديما فرحانين وسعداء، ان شاء الله بلادنا كلها تولي من اسعد الدول. على كل خلينا نبدأ هذا بنغم
0: ان شاء الله غدوة خير احنا
1: ان شاء الله يا امين يا رب العالمين، وان شاء الله الفقرة الجاية زادة تكون مناسبة لزاد المستمعين.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: وعيننا لهذا المساء نستعيرها من يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. مرحبا بك.
3: عسلمة ومرحبا بك سي شمس الدين. بكيف سمعي ذاك المنستير؟
2: نورتنا يا لله. معلش مش تحكينا وماذا رصدتي في جهاتنا اليوم؟
3: نعم اليوم في فقرة عين عن المكان حبينا نسلط الضوء على تدشين مشروع جديد بولاية سوسة قامت به الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أكودا ألا وهو تدشين مكتب تنمية الموارد الجديد و SOS ستور إن شاء الله بعد شوية باش نحكيوا عليه. هذا المقر يعني موجود بشارع الصادق مقدم بسهلول وهذا التدشين صار تحت شعار وصلنا بحذاكم اللي فيه يعني كذلك أسواس الصور المخصص لبيع منتوجات العائلات المنتفعة من برنامج دعم الأسرة اللي باش تحكينا عليه أكثر الأخصائية الاجتماعية بقرية الأطفال أسواس أكودا سيدة زينب شمشي. مرحبا بك يا زينب.
4: عسليمة مرحبا بك ومرحبا بك سيدة المستمعين.
3: مرحبا بك مبروك عليكم مقدر كل شيء تدشين المكتب بسهلول.
4: عايشة كبيرك سيك مدام شكرا.
3: كنت تحكينا أكثر شنية الخدمات قبل كل شيء اللي وفرها هذا المكتب أو مكتب تنمية الموارد وفضاء سويس الصور اللي بعد شوي إن شاء الله باش نسلطوا عليهم.
4: بالنسبة للمكتب تنمية الموارد اللي تم معناها تدشين البارح هو SOS الدار هو يمثل معناها مكتب خاص بجمع تبرعات في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وهو عبارة على همزة وصل بين أي شخص عادي وإلا مؤسسة تحب تعمل الخير تحب تجي تتعرف على قرى الأطفال SOS وعلى خدماتها وعلى البرامج اللي تقدمها اللي معناها تقدمها كما برنامج دعم الأسرة وقات الأطفال من الإهمال وإلا المنازل المندمجة. احنا نحاول من خلال المكتب هذا ان نقرب اكثر للناس يتعرفوا علينا اكثر كجمعيه يتعرفوا على خدماتنا على طرق الدعم كيف على المواقع الخاصه بالدعم. حاولنا معناها نكونوا اكثر متواجدين مع نقرب اكثر للمواطنين كيف بالنسبه للإسواس الدار. هو جيت فكره معناها جديده انه احنا نحاولوا معناها العائلات هذوما اللي يحطوا في المنتوجات نتاعهم في SOS ستار قلنا هما عائلات من برنامج دعم الاسره احنا ما نخدموش معاهم فقط على انه معناها نعمل التكوين والمرافقه والمشروع والبناء الفكره نتاع المشروع ونطوروه كهو لا ما نقفوش غادي بركه احنا نحاول حتى ولينا نحاولوا باش نعاونوهم باش يلقاو فضائيات كيف هكايا باش يعرضوا فيها المنتوجات نتاعهم وسوقها على خاطر النجاح نتاع المشروع فعليا راهو ما يقفش عند الانتاج اما زيدا في القدره تاع العائلات هذوما باش يوصلوا للحرفاء وباش يعرفوا اكثر بالمنتوجات نتاعهم باش يتعرفوا اكثر وبالتالي هما بيدهم باش يحاولوا اكثر انهم يزيدوا يطوروا في المداخل العائليه نتاعهم ويزيدوا يكونوا قادرين اكثر انهم يلبيوا الاحتياجات نتاعهم. وهذاك علاش جات فكره إتويستر
3: هو موجود يعني SOS ستور الفضاء هذا موجود في نفس الفرع
4: موجود في نفس المكتب اللي هو موجود في شارع مصدق. احنا حاولنا من خلال SOS ستور انه تكون معناها عباره حلقه تواصل بين الحرفيات وبين المجتمع فضاء هذا يعطي قيمه اكثر للمنتوجات اللي تقوم بهم الحرفيات اللي معناها تابعين لبرنامج دعم الاسره وقات الاطفال من الاهمال يخلي الناس تتعرف عليهم اكثر وعلى قصص النجاح نتاعهم على خاطر المنتوجات اللي موجودين في SOS ستار راهم ما همش فقط معناها سلعه موجوده للبيع لا هما تحديات نتاع كل عائله
3: هما منتوجات
4: هما كل ما هو حاجات تونسيه تقليديه نلقاو الحلفة نلقاو حاجات مطروزة نلقاو العبايات نلقاو الفضة نلقاو معناها دي تابلو نتاع رسومات في برشا حاجات تونسية محليهم برشا حاجات بالحق معناها اللي راهم من بعيد يقول منتوجات لكن هما راهم قصة نتاع تضحيات ونتاع تعب نتاع كل عائلة راهم قصص معناها نتاع نجاح وتحديات راهو وقت هما يلقاو العائلات هذوما معناها فضاء منظم هكا ومهيكل يبيعوا فيه السلع نتاعهم باش يعرفوا اكثر ويبيعوا اكثر منتوجات راهو هذه حاجه تزيد تقوي لهم وتنميهم اكثر وتخليهم اكثر فخورين برواحهم وخاصه انه احنا معناها كجمعيه كيف عطينا فيهم الثقه معناها تبنيت ما بيناتنا علاقه ثقه على خاطر العائلات هذوما من الاول هما يكونوا عائلات معناها تكون عندها الفكرة وإلا عندها الصنعة وما عندها الشهادة، لكن احنا مع بعضنا مع المرافقة نتاعنا مع الخدمة نتاعنا مع بعضنا مع العائلة هذيك نخليوها شريكة ونخليوها هي بيدها، ماذا بها انها تحقق الاستقلالية الاقتصادية نتاعها، ماذا بها انها تطور من روحها، تخرج من دائرة الفقر اللي هي فيها، تحاول هي معناها تكون قادرة انها تعاون عائلتها، معناها هي وحدها معني تكون هي عندها القدرة، خطر احنا نخدم برشا على تمكين بتاع العائلة ذوما، مش هي وحدها كل شيء ينبع منها، هي اللي تخدم، هي اللي تختار المنتوج، هي اللي معناها تتفنن فيه، هي اللي معناها تختار حتى السوم اللي باش تحطه، خاطر احنا بعض مش ناخذوا قبل ما هما يعرضوا معناها المنتوجات ذوما، احنا ناخذوهم من عندهم، ناخذوهم من عندهم ولكن بنفس السوم راهو اللي مش نعرضوهم به، مش معناها احنا ناخذوا بعض لا احنا ناخذوهم من عندهم نفس السوم اللي هما قرروا هما شافوه مناسب معناها للتعب نتاعهم لخدمتهم لمجهوداتهم، احنا معهم باش نحاولوا نسمنوا لهم خدمتهم، نحاولوا نعطيوها بعد اكثر معناها على خاطر الحاجات هذوكم مصنوعين برشا برشا حب برشا معناها
5: كل قطعه وراها قصه، يعني كل منتوج وراها قصه، وهذه فرصه حتى للمواطنين يعني الرائج انه الناس اللي تجيب تعاون الكرة لاقفال الاسواس انها تعطي فقط يعني مبلغ مالي، فهذه فرصه انهم يشجعوا هذه العائلات اللي هي تتبع برنامج دعم الاسره لوقايه الاطفال من الاهمال انه تشري منتوج، تشجع اول حاجه المنتوج التونسي وكذلك تساهم في انه العائلات هذه تبدا عندها كسب مورد رزق محترم.
4: اي بالطبع احنا قلنا كل قطعه عندها قصه، يعني حتى كي يمشي اي واحد من الحرف باش يشري مثلا اي حاجه موجوده في من المنتوجات نتاع ويستر راهو باش يلقى معاها هكية ورقة مكتوب فيها القصة متاع العائلة هذيك كيفاش هي كافحت ونافضت باش هي توصل معناها تبدل حياتها كاملة، وراهو ويستر هذية قلنا هو فضاء يخلي انه المجتمع هو في حد ذاته يدعم معناها مباشرة معناها العائلات باش هما يحسنوا من حياتهم ويكون عندهم دخل أكثر.
5: كما قلنا هذية أسوس ستور موجودة بمكتب تنمية الموارد بسهلول شارع صادق مقدم، هو جميل زينب في مشاريع أسوس أنه دائما هنالك يعني تلوج وتبحث عن توفير حلول أفضل لقرى لأطفال القرية كما المنازل المندمجة اللي عندها بضعة أعوام أنها تخدم عليها، كان نحكيه عليها شوية ربما بسمع شوية ناس يعرفوا شنية قصة المنازل المندمجة هذه وربما ثم شكون ما يعرفش، فكما قلت لك أسويس أكودة وغيرها دائما ما تسعى إنها تعطي حلول باهية باش تخلي الطفل يعيش في محيط باهي ومحيط متكافئ.
4: بالنسبة للأسويس احنا اخترنا انه المنهج نخرج صغيرات يعيشوا في المجتمع يعيشوا كيفهم كيف اي عائلة تونسية، معناها تكون مش في السوار متاع معناها في القريه وكل شيء ويقعدوا معناها فما ديما تقعد الناس تقول انهم هذوما صغار القريه وكل اللي حاولنا نخرجهم اكثر للمجتمع، حاولنا كل معناها نلقاو 4-5 صغيرات ومعهم امهم اللي هي بيهم لمده 3 جمعات وتجي تبدل عليهم الخاله، حابين الصغار يعيشوا كانهم في حاله معناها عاديه حاجه طبيعيه كيفهم كيف اي عبيد معناها كيف اي عائله تونسيه، الصغير هكاك ينجم انه يندمج معناها مباشره في المجتمع يولي يتعامل يوميا مع الجيران مع المدرسه مع الحومه، يكون معناها عنده الاحساس بالاندماج وبالانتماء، يكون عنده ثقته معناها عاليه في روحه كيف معناها من خلال معناها المنازل المندمجه هذه حاولنا انه نعاونوا الصغيرات باش هما بيدهم تكون عندهم المسؤوليه والاستقلاليه تدريجيا باش يعيشوا في عائلات واجواء عائليه قريبه من الحياه العاديه ما همش معزولين عن المجتمع، وهذا اللي سهل عليهم فيما بعد انه يكونوا يبنيوا علاقات معناها عائليه معناها عاديه وانهم كيف يكبروا حتى يعيشوا كمعناها عائلات عاديه.
5: شو تحب تضيف الختام زينب؟
4: بالنسبة لنا نحبوا الرسالة اللي نحبوا نوصلوها للناس إنهم مرحبا بكم ساعة بحذينا في مكتب تنمية الموارد اللي هو بتلقوا فيه برشا برشا منتوجات وراها برشا حكايات عظيمة وتعب وإرادة متاع كل عائلة حبت معناها تستقل بروحها وحبت إنها تخرج بتغيراتها الواقع أفضل، راهو بدعمكم لينا أنتم تنجموا تساهموا في دعم تاع برشا عائلات وتكونوا لهم فرصة باش يكونوا مستقلين وينجموا وحدهم يعملوا على رواحهم ويتكفلوا بتغيراتهم، احنا هكيكا معناها معاكم انتم نجموا نحاول نعاونوا العائلات هذوكم، وعليش ليه معناها نشوفوا عائلات اخرى اللي تكون مستحقه. نعم. بعد ما يخرجوا هذوكم يحقوا الاستقلاليه نتاعهم.
5: شكرا ليك زينب سميشي اخصائيه اجتماعيه بقريه السويس اكودا. شكرا. شكرا عليك ليك لهذه المداخله.
4: شكرا ربي يحفظك.
2: مع الشكر الجزيل لك يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة، لأنك قلت لنا هذه العيلة الإنسانية في هذه الأيام الطيبة. نذكر الناس اللي نجم تحب التعاون هذه المشاريع المميزة لقرى سويس، بإمكانكم التبرع أما بصفة ظرفية أو بصفة مستدامة على مدى الحياة كصدقة جارية، وبإمكانكم كذلك حتى أن تتبرعوا بزياراتكم وبإنسانية وبعطفكم على كل هذه الأطفال اللي لابد أن تنمو في مجتمع سليم وسوي.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان. وأفاد بحث نشر في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية بأن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم. وصرحت ناتالي داوتوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية في هذا الصدد قائلة: تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة، وعندما يكون الجو حارا تتسع هذه الوصلات، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يبرد الجسم، ويرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا قبل النوم مباشرة، إذ تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق. لأجل ذلك ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك تشعر بالنعاس حسب موقع أميري سليب. وبالنسبة للبعض يضفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة. وبما أن القدمين تحتويان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، فإنهما تساعدان على التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية. وإلى ذلك يعاني البعض من مشكلة مزعجة تسمى متلازمة تململ الساقين، وهي شعور بعدم الراحة في الساقين خاصة في الليل. ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: معتقد بنشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير، 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم و1% من طيف التوحد. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم في سوسة يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتدعو إلى رفع التجميد المفروض عليها. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من شهر ماي إلى غرة جوان القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. وأفادت الوزارة أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات اللواج بصفة استثنائية بالقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من الجمعة 22 ماي إلى غرة جوان يوم الاثنين. نظم قسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير اليوم في إطار يوم الأبواب المفتوحة بالتعاون مع كلية الطب لقاء علميا للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. تظاهرة توجهت إلى الأولياء والطلبة والمربين وكل من يهتم بالرفاه النفسي للأطفال والمراهقين. وكبتها جهن الذيع.
2: 17% من الأطفال المباشرين بقسم طب نفس الأطفال بالمنستير يعانون من صعوبات التعلم، و1% من الأطفال بكل من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان تم تشخيصهم كحالات طيف التوحد، حسب ما أكدته لنا الدكتورة مها العجمية أخصائية في الطب النفسي للأطفال.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط اللي هي المستير سوسة القروان المهدية، واللي لقينا اللي فما نسبة متاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% نجم ما تظهرش عدد ياسر كبير، لكن راهو 1% هذوما تفيقوا بهم على بكري ملول وتكون بريزون شارج على بكري، كل ما نسبة التحسن تكون خير.
2: لماذا أصبحت التربية أكثر صعوبة اليوم؟ سؤال طرحته الأستاذة رماح الحناشي أخصائية العلاج النفسي خلال مداخلتها اليوم، وحاولت الإجابة عليها.
4: تربية الأطفال ولات أصعب على خاطر الأولياء ما عندهمش الفرصة باش يعطيوا الوقت لصغيراتهم كما يجب، ما عادش عندهم الوقت هما باش يرتاحوا زيادة، ما عادش ثم وقت كافي الروابط الأسرية، الوقت خذيته مشاغل الحياة في جانب كبير ياسر، وقعد تركيز على التمدرس على القراية، وضيعنا جوانب أساسية لنمو طفل سليم هي العاطفة الأوقات الباهية اللي نعملوها مع بعضنا.
2: عدد من المشاركين أكدوا على أهمية هذا اللقاء من خلال إبراز دور الأم والأب على حد السواء في تربية الأطفال منذ اتخاذ القرار بإنجاب الطفل أساسا.
5: نقولوا أسرة يجم الأب والأم، اليوم نلقاو روحنا كان الأمهات. تربية صعيبة على خطر الأولياء زوج ساعي يخدموا، ما فماش يكون يشغل الطفل كيف يروح يلقى أمل بو ولا الأم.
6: لاحظت اللي فما برشا استفادات كذا، كان نراو مواضيع المطروحة بدينا بالطفل في وسط الأسرة. إذا كان احنا في يوم من الأيام قررنا باش ننجبوا طفل، يلزمنا تكون الأسرة هي الحاضن الأول والأخير لهذا الطفل، لخاطر الطفل ما هو جسد، الطفل هو جسد، هو روح، هو نفسية. دونك الجانب النفسي مهم جدا في خلق إنسان آخر متوازن لهذا المجتمع.
0: نظم فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت من خلاله إلى رفع التجميد المفروض على الرابطة. فتحي الحزم رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحدثت في ميكروفون فتحي سار.
7: رابطة تونسية اللي عمرها 50 سنة واللي هي أول رابطة في الوطن العربي، أول رابطة في إفريقيا تدافع على حقوق الإنسان. رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت ديما تقف مع الناس المنتهكة حقوقهم. اليوم تتضرب الرابطة، يعني مش كان الرابطة ضربت، ضربوا الناس هذوما الكل لأنهم تحرموا من حقهم في أنهم يلقاوا السند يقف معهم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى مسألة حرية التعبير وحرية التنظم، المشكلة أنه كل يوم نسمع فما جمعية تعلق النشاط متاعها، رغم أنه الجمعيات في أغلب الأحيان، مش إذا كان ما قولش في كل الأحيان، الجمعيات تعارض دور الدولة في تربية المواطن وتكوينه على قيم المواطنة. أنت دولة ما تحبش تتفاعل مع المجتمع المدني وتحب تسكر كل تلجم كل فم ينجم يقول كلمة ضد السياسات العمومية اللي هي مايش في خدمة الصالح العام. نعتبر أنه ما فماش حتى مبرر لعدم رفع هذا القرار. هكم رفعتوا قرارات متاع منظمة الأطباء الشبان، هكم رفعتوا قرار التعليق متاع محامين بلا حدود، علاش ما يتمش رفع قرار التعليق فيما يتعلق بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
0: أحضر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أحسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب وفق قوله. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان واللحوم وقطاع زيت الزيتون، أضاف أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق نقوص الخطر وفق تقديره.
8: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب، كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنلوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم، وينها مؤسسة الدولة؟ وينها وزارة التجارة؟ وينها رقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدل تونس كونترا قاعد يتباع للدوس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيق على أرض الواقع. اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية. لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة باش تجيب لنا تشاريع، باش تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بعدد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وأكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب بالعوني أن كل الوافدين من بؤري فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
9: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع 3 فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس سودا. هذوما 3 فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: حقق الترجي الرياضي فوزا مستحقا على مضيفه بعث بوحاجلة بثلاثية نظيفة ليلتقي لحساب الدور النصف النهائي المقرر في 24 من شهر مايو الجاري. الفائز في لقاء تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران الذي انتهى في حصصه الإضافية بهدف لمثله بعد أن كان انتهى في وقته القانوني بنفس النتيجة، وسيلاقي في نصف النهائي الثاني نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي على أرضية ملعب الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير. 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم، و1% من طيف التوحد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
12: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: البرلمان 29 كيلومتر فقط، بينما يشترط القانون أن تتجاوز المسافة 40 كيلومتر للحصول على السكن الوظيفي. وهنا سقطت السيدة هانسن في المحظور، ولم تتوقف القضية عند حدود الاعتذار السياسي، بل أعلنت المسؤولة السابقة استعدادها لإرجاع المبالغ المستوجبة للدولة في مشهد اعتبره كثيرون تجسيداً لثقافة سياسية تقوم على المحاسبة الصارمة واحترام المال العام، حتى في بلد يملك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار. ولأن النرويجيين شعب غريب الأطوار في نظرنا، لم يقل أحد هناك اترك المرأة تعمل، أو هناك مؤامرة تستهدف الاستقرار الديمقراطي، أو البلاد ليست في حاجة إلى هذه المعارك الجانبية. بالعكس، لم تنجو المسؤولة من المحاسبة. القصة في ظاهرها قد تبدو بسيطة، لكن جوهر المسألة في الدول الأسكندنافية لا يتعلق بحجم الخسارة المالية، بل بمبدأ الثقة بين المسؤول والدولة. فهناك ينظر إلى أي امتياز عمومي باعتباره حقا مضبوطا بالقانون، لا مساحة رمادية للتأويل أو التحايل أو التسهيلات. في المقابل، تكشف مثل هذه الحوادث حجم الفارق في الثقافة السياسية والإدارية بين كثير من الدول الغربية وعدد من بلداننا العربية. ففي حين يجبر مسؤول في النرويج على الاستقالة بسبب مخالفة إدارية بسيطة، نجد في عالمنا العربي أن قضايا أكثر خطورة تتعلق أحياناً بسوء التصرف في المال العام، أو تضارب المصالح، أو استغلال النفوذ، تمر دون محاسبة جدية، بل قد تقابل بالتبرير أو الصمت. الفرق لا يكمن فقط في القوانين، فالكثير من الدول تمتلك نصوصاً قانونية صارمة، بل في طبيعة العقلية السائدة. فالمسؤول الغربي يدرك أن المنصب تكليف مؤقت، وأن صورته الأخلاقية جزء أساسي من شرعيته السياسية، لذلك قد يستقيل بسبب فاتورة سفر أو هدية أو تصريح مضلل. أما في واقعنا، فغالبا ما ينظر إلى المنصب باعتباره امتيازا دائما يفتح أبواب النفوذ والمكاسب، فيما تصبح المساءلة استثناء لا قاعدة. كما أن المسؤول في تلك الدول يعتبر المال العام ماله الشخصي، لذلك يتابع تفاصيل الإنفاق العمومي بحساسية كبيرة، بينما ترسخت في مجتمعاتنا عبر عقود حالة من التطبيع مع الهدر والامتيازات، حتى أصبح كثيرون يرون التجاوزات الصغيرة أموراً عادية لا تستحق النقاش. لا يمكن اختزال الحادثة النرويجية في شقة صغيرة أو مخالفة إدارية محدودة، بل هي تكشف الفارق العميق بين ثقافتين في إدارة الشأن العام. ثقافة ترى أن المسؤولية السياسية ترتبط بالأخلاق والشفافية واحترام القانون حتى في أبسط التفاصيل، وثقافة أخرى اعتادت التعايش مع التجاوزات إلى درجة فقدان الحساسية تجاهها. ففي الدول التي ترسخت فيها قيم المحاسبة، يدرك المسؤول أن ثقة المواطنين أهم من المنصب نفسه، وأن أي استغلال الامتيازات العمومية قد يكلفه مستقبله السياسي. أما في كثير من بلداننا، فما يزال البعض يتعامل مع الدولة وكأنها مساحة مفتوحة للنفوذ والمكاسب، أو وكأنها ضيعة خاصة. وربما لهذا السبب تحديداً تبدو استقالة مسؤول بسبب خطأ إداري بسيط عندهم أمراً عادياً، بينما تبدو عندنا أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
0: تحية طيبة.

مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر هتعجب، تكفى عني كل الشر.

0: واضح مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف انهزامي وانهزم لكن انتصاري واتسرى الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق انا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق انا السطور على الورق انا اللي من جوه اتحرق انا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسة انا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسف
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل
1: احساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت تموت او تعيش اسير
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل
1: احساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت تموت

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على الفن السابع أو ما يعرف بالسينما، ذلك الفن الذي جمع بين الصورة والحركة والصوت ليصبح وسيلة قوية للتعبير الإنساني. نشأت السينما في أواخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف في فرنسا عام 1899 جهاز لعرض الصور المتحركة أمام جمهور واسع، وسريعا ما تحولت السينما من تجربة تقنية إلى فن شامل يجمع بين الأدب والموسيقى والفنون البصرية لتصبح أداة لسرد قصص متكاملة. يطلق على السينما اسم الفن السابع لأنها جاءت بعد الستة فنون تقليدية، العمارة والنحت والرسم والموسيقى والشعر والرقص، لتكون السابعة في سلسلة الفنون الإنسانية. خلال القرن العشرين برزت مدارس سينمائية مختلفة مثل السينما الصامتة والسينما التعبيرية الألمانية والسينما الواقعية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى الحركات الحديثة مثل السينما الفرنسية الجديدة في ستينات القرن العشرين التي حررت اللغة السينمائية وأدخلت تقنيات جديدة في التصوير والسرد. ولا يقتصر تأثير السينما على الفن والتسلية فقط، بل أصبح لها دور ثقافي واجتماعي كبير، فهي مرآة المجتمع تعكس القيم والتغيرات السياسية وتساعد على نشر الثقافة بين الشعوب من هوليود إلى آسيا وأوروبا. واليوم أصبح الفن السابع مجالا أكاديميا يدرس في جامعات العالم ضمن دراسات الفنون المرئية والسمعية، حيث يجمع بين التحليل النقدي والإبداع الفني ليبقى وسيلة لفهم العالم والإنسان.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: 49 دقيقة بعد الساعة 6 بالتوقيت المحلي في فقرتنا الموالية يسعى الزميل محمد وليد الجاموسي جاهدا إلى أن يعرف بالطاقات التونسية المبدعة أين كانت في العالم ومهما كانت الصعوبات.
1: تحت المجهر
2: تحت المجهر
1: تحت المجهر, تحت المجهر.
0: وفي حلقة هذا المساء وفي فقرة هذا المساء من تحت المجهر سنحاول رجلا مبتكرا ومنتميا لوطنه ومنتوج وطنه, قصدت بذلك السيد رؤوف شوكات. والسيد رؤوف شوكات هو مهندس ورائد أعمال تونسي ويشغل الآن منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقات زيت الزيتون, ويعد من أبرز الشخصيات اللي تساهم في الترويج لجودة زيت الزيتون التونسي والعالمي في الأسواق. مرحبا بك أستاذ رؤوف شوكات.
3: مرحبا, أهلا وسهلا, شكرا لك على الاستضافة وشكرا أيضا.
0: نحن نعتذر على هذا التأخير فعلا الخارج على نطاقنا البشري كعاملين في هذه المؤسسة. خلينا نتحدث على الانطلاقات وإطلاقكم لمنصة الأعمال الدولية المتخصصة لعالم زيت الزيتون البكر والممتاز, زيتنا اللي يستحق منا الكثير من الأفكار والمبادرات. كيف جاءت هذه المبادرة وماذا حققتم على الأرض؟
3: والله المبادرة هذه بدأت عندها فترة, بدأت مع إطلاقنا لمجموعة جيو Global International Olive Oil Competition اللي هي مؤسسة سويدية تعنى بتنظيم مسابقات على المستوى القاري والبين قاري, مجموعة 4 مسابقات دولية. هي المسابقة الأفرو آسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, كان مقرها تعقد بأبوظبي لكن نظرا للظروف اللي موجودة في المنطقة أقيمت في تونس منذ حوالي شهر ونصف. أيضا ننظم مسابقة أوروبية, كان مسابقة أوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, European International Olive Oil Competition, مقرها جنيف. أيضا أقمناها منذ الآن حوالي 3 أسابيع. الآن احنا أقمنا المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, نحن الأسبوع هذا إن شاء الله نكمل ونخرج النتائج كل, وإن شاء الله يتكلم عليها الإعلام التونسي كما يتكلم في كل مرة, على خاطر المرة هذه أيضا زيت الزيتون التونسي فاز بأكبر عدد من الجائزات. وأخيرا وليس آخرا نظم أيضا المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, يونايتد ستيتس انترناشونال أوليف أويل كومبيتيشن.
0: نعم, حدثنا على نقطة لم أعد لها أسئلة لكن كانت ملفتة في حديثك, يعني كان المفروض أن يكون المقر هو أبوظبي, ونظرا للوضع في الإقليم والمنطقة تمكنت من إقناع الجميع بالانتقال إلى تونس العاصمة أو تونس كدولة, هذا هو المهم. كان ذلك سهلا؟
3: والله إحنا تقريبا في آخر لحظة كان مقرر في آخر لحظة, تقريبا عملنا معنا اجتماعات كبيرة وحاولنا خلال 3 أسابيع إني ننقلوا التظاهرة, معناها كانت حجم أكيد ربما شفتوه تكلمت عليه جل الإذاعات في تونس, كان بحضور 14 صحفي تقريبا, كان أيضا بحضور سعادة سفيرة الإمارات الدكتور إيمان السلامي نوجه لها تحية, أيضا سعادة سفير الأردن تحية لي, وتحية أيضا سعادة سفير جمهورية تركيا أيضا كان حاضر, وكانت الغرفة التجارية التونسية السويسرية حاضرة, والغرفة التونسية التجارية التونسية السويدية أيضا كانت حاضرة, وأكيد كان ثم زاد رجال أعمال توانسة اللي هم أصحاب الشركات اللي تنتج زيت الزيتون المعلب, نوجه لهم تحية فردا فردا. وبعض كان عندنا بعض من الضيوف أيضا من من من ليبيا ومن السعودية ومن المغرب ومن إيطاليا أيضا, نوجه لهم التحية. بطبيعة الحال كانوا الخبراء اللي معانا أيضا, كان عندنا خبراء من إسبانيا ومن إيطاليا ومن اليونان ومن المملكة الهاشمية الأردنية ومن المغرب بطبيعة الحال من تونس.
0: أنت بالإضافة إلى أنك تونسي أصيل وصميم تحمل الجنسية السويدية, هذا البلد اللي تميز بالمسابقات وبلجان التحكيم الدقيقة, كان بإمكانك أن تفكر في مسابقات مختلفة معايير مختلفة؟ توجهك للزيت والزيتون ما هي أصوله؟
3: والله أصوله ربما المنطقة اللي أحضر منها, أنا في ولاية فاقف مع تنبيه كبير علي بن خليفة, دونك احنا تربينا مع جار الزيتون. ايضا التكوين الاكاديمي, انا مهندس في الصناعه الغذائيه مدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس, ثم عملت ماجستير في البوليتكنيك الكيميكال انجينيرينج، وبعدين وصلت المشوار الدراسي ايضا في السويد من خلال دراستي للماركتينج اللي هو التسويق للاقتصاد الكلي الماكرو ايكونومي ولاداره المشاريع ميثودولوجي دي بروجي.
0: نعم، أمام هذا النجاح اللي حققتموه في هذه المسابقة اللي أصبحت لها اسم كبير ورنان، هل يمكن التوجه إلى منتوجات أخرى تونسية أصيلة، طماطم وغيرها وغيرها بما أنه هذا اختصاصك؟
3: والله الفكرة أنه نحب العالم كل متوجه للميكرو سبيشاليتي، معناها الإنسان يعني يتميز في حاجة بشكل خاص.
0: نعم.
3: فبعد المسابقات عملنا 4 مسابقات اللي حكيت لك عليهم، الحمد لله أيضا عندنا موافقة مبدئية لإقامة كأس العالم زيت الزيتون بشكل ممتاز. هذا نتمنى باش يكون أكبر حدث في العالم زيت الزيتون، نتوقع باش تحضر فيه 1000 شركة إن شاء الله. تونس تتميز فيه كيف العادة.
0: اخترتوا الدولة المكان؟
3: والله احنا لازم تكون الدولة هي اللي تدعم المشروع هذا. احنا لقينا دولة تدعم المشروع هذا، بنوا الفكرة في مرحلها الأولى اللي هي المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
3: عن طريق إمارة منطقة الجوف. منطقة الجوف هذه منطقة منتجة زيت الزيتون في شمال السعودية،
0: وفيها استثمارات كبرى اليوم فلاحية.
3: نعم وأيضا مكتب الرؤية 2030، فاحنا عندنا موافقة من سمو أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف آل سعود.
0: نعم.
3: وتحية ليهم وتحية للناس اللي أيضا اللي يحبوا يجيبوا حدث عالمي ويحبوا أيضا يبرزوا، لأن باش تكون أكثر من مسابقة، باش تكون مهرجان دولي لزيت الزيتون. يحبوا يبرزوا الثقافة متاع المملكة العربية السعودية. أيضا التطور متاع القطاع في المملكة،
0: تطور كبير يعني. استعمالهم لتقنيات حتى جمع الزيتون عبر آليات ضخمة ومكلفة، لكن فيها تكنولوجيا فيها فكر، وقد تغير السعودية من خريطة هذا المنتوج. أنت حدثنا على الدقة سيد رؤوف شوكات في المحترفة في عالم الزيت، لكن حقيقة الزيت هو كما تحدثت أنت حتى عن طفولتك وتعلقك، هو الشجرة، هو الشتلة. لماذا لا نرى مسابقات للشتلات بكل؟ بحثت طويلا قبل لقاء بك.
3: والله الشتلات هي أذواق في نهاية المطاف، لأنه زيت الزيتون هو عصير ثمرة، والعصير هذا يختلف باختلاف أصل الثمرة، يعني من أنا وصنف تكون الثمرة هذه. دونك زيت الشملالي يختلف على زيت الشتوي، والشتوي يختلف على السيالي، والسيالي يختلف على الشمشالي. في كل شتلة عندها مذاق خاص بها.
0: لكن هناك حرب كبيرة على ما يتسمى بالسلعة ولا بالكوب في العالم بكله، منعوا دول تغتصب أراضي لتحصل على الشجرة الألفية، مش هكا أستاذ رؤوف؟
3: سمعني سؤال. ممكن
0: يعني فما نوع متاع شتلات اللي نسميهم احنا الكوب وإلا نسميوها سلعة، يعني الشجرة الرومانية التاريخية القديمة أليست مهددة؟
3: فما يكون فما احتباس حراري وفما تغير مناخي يصيب بعض المناطق. احنا شفنا في صفاقس مثلا وفي الجنوب مدة 3 سنوات، يعني في سنوات الجفاف في تونس، شفنا انه الهنشير متاع الشعال كان مهدد بانه الزيتون متاعه يموت. احنا شفنا برشا زيتون مات،
0: صحيح يتحرق اصلا
3: الريفرتيبل، معناه ما عادش عاود اطلع، فهمت؟ فالتهديد هذا متاع المناخ موجود، لكن إذا كان ثم نظرة تقنية للموضوع، فما سياسة الدولة في الرأي وفي الرأي التكميلي وفي
0: تنميه،
3: خطر أصبحت ثروة المياه.
0: نعم، ونوعيتها ونسبة الملوحة إلى آخر ذلك. اسمح لي في خاتمة الوقت، ويهدهمني أختم معك بسؤال شخصي للغاية، وأنت صاحب هذه المؤسسة وهذه المسابقة، منين تشري عولتك؟
3: عولتي تجيني من العالم الكل، تجيني كهدايا من البرازيل وتونس وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا.
0: فأنت مرتح العائلة من مشكلة الوسق للزيت ليك. في السويد.
1: عندي كونيكسيون من العالم الكل.
0: صحة وبشفاء وإن شاء الله في دواء يسير أو في شوكات. نذكر سيادتك مهندس ورائد أعمال تونسي وتشغل منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقة الزيت الزيتون جيوك، وإن شاء الله بالتوفيق في كل ما توجهت له، وإن شاء الله ديما تونسي أول من يشبع بزيت الزيتون اللي يعرف قيمته ثم العالم يعرف قيمة هذا الزيت ويدفع فيه مبلغا مناسبا. علي جلاصي الآن وموجز الأخبار.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال. بالتوقيت
5: المحلي، 7 مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكملت شبيبة العمران عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم إثر فوزها اليوم على تقدم سقيط الدائرة الصاعدة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربات الجزاء الترجيحية 4-3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسيستضيف شبيبة العمران في الدور نصف النهائي المقرر الأحد القادم الترجي الرياضي الذي فاز في وقت سابق على بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة، فيما يلاقي في النصف النهائي الثاني نادي صفاقسي الترجي الجرجيسي على أرضية الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. أكدت وزارة الدفاع الوطني على أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام من لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن ذلك جاء على خلفية تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع طماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة بما يقارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكالية دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في 3 مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة وفق قوله. وأشار بالحاج في تصريح للأخبار إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام الواحد لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار ارتفعت إلى 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طنا من الطماطم في الهكتار الواحد، مقترحا تحديد هامش ربح للفلاح مجزٍ وحل مشكل غلاء الأسمدة. أفادت وزارة النقل في بلاغنا اليوم بأنه تم الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وعلى مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حاكم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3

0: كوشمار.
1: إذاعة المنستير.
2: حديثنا سبورت.
3: حديثنا سبورت.
4: حديثنا سبورت.
5: مرحبا بالجميع. حديثنا سبور كما تعودتوا في يوم الخميس الحديث على الرياضات الفردية. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا سفيان خليل للحديث على البطولة الإفريقية للمبارزة والمدير الفني للمبارزة سفيان خليل. أيضا ملتقى حامل الإعاقة باش يصير في سويسرا وباش يكون معنا المستشار الفني سي عبد الباسط بصح إن شاء الله بعد شوية. لكن البداية بكرة قدم والبداية بالدور الربع النهائي لكأس تونس في دفعة ثانية من المباريات. اليوم تعرفنا على بقية الفرق التي ترشحت للدور النصف النهائي. مباراة أولى جمعت بين بعث بوحجلة وفريق الترجي التونسي، والفوز للترشح كان لفريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل صفر. أهداف محمد بن علي في الدقيقة 38، هيثم ضو في الدقيقة 86، ومن الله تواتي في الدقيقة 93 أهداف الترشح لفريق الترجي التونسي، مع إقصاء لعب حازم الميداني لعب فريق بعث بوحجلة في الدقيقة 69. المدرب الفريق الرياضي ببعث بوحجلة أسعد الشريتي، كيف شاف المباراة؟ أكيد الإقصاء أثر على فريق بعث بوحجلة.
6: صحيح، ما عندناش مناش نخجلوا، احنا عملنا مقابله ممتازه الشوط الاول، كنا عارفين الاسبيرونس باش تهبط بكل الثقل نتاعها، كنا واقفين مليح، بقل اخطاء قبلنا بونتو هدف فيه وعلي، فما فار فما فوت معناها على العنان معناها في 16 متر، الله غالب راح حكم الفار اللي هو معناها ما فيها الشارج، دخلنا دزيمي تون خذينا اللعبه في يدينا، عملنا معناها شانجمون في الوقفه معناها تغييرات في الوقفه نتاعنا، خذينا اللعبه في يدينا وقت اللي احنا ولينا معناها لي بوان فور نتاعنا واضحه وكنا نسجلوا ونعدلوا، جات ورقه الحمراء مجانيه، الله غالب الحكم راه كيكا، برافو للوليد نتاعي اللي عملوا مقابله ممتازه، ومبروك مره اخرى لاسبيرونس جمعيه كبيره، وان شاء الله معناها تهز البطوله هذه تسحق باش تهز.
5: من بين الحضور ايضا شكري الوعر اللي سجل حضوره في مباراه اليوم، شكري الوعر اللي اصبح المدير الرياضي لفريق الترجي التونسي. نسمع شكري الوعر ايش قال على المهام الجديده في فريق الترجي التونسي، واكيد غياب خاصه حمدي المدى في المده الاخيره. شكري الوعر يوضح.
7: بارك الله في كل من عنده ثقه في شكري، كوم توجور ديما متمتع بثقه الجماهير وثقه فريقي ككل. إن شاء الله شكري ديما كارياري كامل ديما حاضر للإسبيرانس وديما مضحي على خاطر الإسبيرانس. مش مشكل اليوم سيد حمدي المد بتطلب مني باش نكون معاه، جماهير الترجي الرياضي التونسي كل ناديت بشكري، لبيت الواجب ومش يعني دارنا مستحقت لي جيت. شوف اليوم عندنا مقابلة كاس نتعاملوا معها اليوم، اليوم ما نش باش نحكيو في الحديث الكبير، لكن فما دي ميساج صغار ميسالش، فما برامج جديدة، فما نوعية جديدة من التعامل، الباب مفتوح كل ترجيين، واللي باش يتقمص الكنة ولا الترجي باش نضخوا دماء جديدة باش نضخوا برنامج جديد، وإن شاء الله يدينا مفتوحة للترجيين الكل، وعودة إن شاء الله الترجيين في المقابلات الجاية إن شاء الله ناس كل يد واحدة، جمهور إدارة وعلى رأسهم سوتيان الكبير السيد حمدي المدب، في حالة اليوم منرفز شوية وكل شيء، لكن حمدي المدب رباح كيفي أنا كيما أي سبورتيف، إن شاء الله بالجمهور متاعنا وإن شاء الله مسؤولينا وإن شاء الله بتضافر كل الجهود تكون الناس كل جاهزة يا ربي، والعام الجاي حديث آخر.
5: قلت الترجي ترشح على حساب فريق بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة بثلاث أهداف مقابل صفر. في المقابل تعرفنا أيضا على الفريق الثاني في دفعة ثانية من المباريات، فريق شبيبة العمران اللي أزاح اليوم تقدم سقيدير بعد ما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت القانوني والوقت الإضافي. ثامر مرواني كان مفتاح نتيجة شبيبة العمران في دقيقة 18، ثم لسعد براوي عدل نتيجة لتقدم سقيدير في دقيقة 37 شوط أول ينتهي بالتعادل 1-1. التسعين دقيقة 1-1، ثم الحصص الإضافية 1-1، يتم اللجوء لضربة الجزاء، وترشح كان لشبيبة العمران 4-3. شاب الزغلامي كان سجل لشبيبة العمران. أدم بن فرجية كان أخفق لفريق تقدم سقيد دير، ثم أنور جويني كان أخفق لشبيبة العمران، مصعب العجيلي كان أخفق لتقدم سقيد دير، ثم هارون الكوكي سجل ضربة جزاء الثانية لشبيبة العمران، حازم حمزة الربعي سجل أول ضربة جزاء لتقدم سقيد دير، ثم عمر الزواغي سجل ضربة الجزاء الرابعة لشبيبة العمران، الفادي دقش كان سجل ضربة جزاء الرابعة لتقدم سقيد دير، ثم عدي بالحاج كان سجل ضربة جزاء الخامسة، قبلها كان هارون بن عامر سجل ضربة جزاء الخامسة، تنتهي في الأخير بترشح شبيبة العمران 4-3. وهيك شبيبة العمران أكمل عقد الفرق المتأهل للدور نصف نهائي لكأس تونس بعد فوزه كما قلت اليوم على مضيفه تقدم سقي دير، صعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربة جزاء 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1. يستضيف شبيبة العمران في الدور النصف النهائي المقرر المباراة هذه بشكون يوم 24 مايو فريق الترجي التونسي اللي فاز في وقت سابق كما قلت على بعث بوحجلة، وتعرفنا على الدور النصف النهائي الأول أمس. النادي الصفاقسي ترجي رجيسة، النادي الصفاقسي لازاح الملعب الجابسي 2-1. في المقابل فريق الترجي رجيسة كان نازح نادي البنزرتي 2-0، والأربع فرق اللي موجودين في الدور النصف النهائي لكأس تونس الترجي شبيبة العمران وهذا النادي الصفاقسي ترجي رجيسة، بنذكره يوم الأحد 31 مايو الجاري باش يكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس، من خلالها باش نتعرفوا على صاحب الأميرة في هذا الموسم. في كرة اليد أكيد نتحدث أيضا على كرة اليد والقائمات بالنسبة اللي باش تترشح للانتخابات الجامعة التونسية. عفيف الكيلاني رجل أعمال ورئيس الجامعة من 91 حتى 95، قائمة انتخابية تحمل اسم قائمة الصدق والأخلاص لخوض غمار انتخابات المكتب الجامعي المقرر كما قلت يوم 6 جوان باش يقدم الكيلاني قائمته رسميا غدوة الجمعة. تضم القائمة عفيف الكيلاني رئيس القائمة، فوزي سبابتي نائب رئيس، محمود بلحاج فتحي شريف، رؤوف بن سمير، محمد علي بوعزيز، لسعد الوحيشي، سامي سخاب، توفيق بن حسين، مفيد الجيزاني، سامي الشنوفي، شكري بالحاج، نبيها البجاوي، نور الدين بن رزوقة، منذر رجلوز، وعلي درمول. مبدئيا كما قلت فما قائمة أيضا قائمة كريم الهلالي وقائمة كمال السنوسي باش ترشحوا. قائمة كمال كريم الهلالي فيها رئيس القائمة كريم الهلالي، ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد النطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر العثمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي زياني، أحمد المبروك، ومروان علولو. من جهة أخرى الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل أعمال كمال السنوسي كمل تحضيراته لتقديم قائمة انتخابية ثم ثلة من الأسماء المعروفة لخوض غمار انتخابات جامعة كرة اليد. منافسة بتكون يوم 6 جوان كما قلت، تضم كمال القائمة كمال السنوسي اللي يحمل اسم قائمة إعادة بناء كل أيضا عبد القادر بودريجا، عادل عثمان، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري الرويس، محسن الماطري، نعيمة إبراهيم، فهيمة بن شريفة، الهام الغريسي، نجيب التهامي، نجيب الشريف، رياض حامد، ودكتور رضا المكني كما قلت. والقائمة السنوسي بشتم إيداعها أيضا يوم الجمعة آخر أجل لإيداع الترشحات. نذكروا إمكانية بشكون ثلاثة قائمات مبدئيا وغدوة آخر أجل لتقديم الترشحات، والمقرر انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد المقامة المقرر بشكون يوم 6 أجوان القادم. مبدئيا باش نحكيو على باش نبداو برياضة المبارزة، وأكيد بعد هذه الومضة.
0: الرياضات الفردية،
3: ألعاب القوى،
0: الجيدو،
3: الملاكمة،
0: السباحة،
3: الكاراتيه،
0: المصارعة،
3: رفع الأثقال،
0: الجمباز،
3: المبارزة،
0: الكرة الحديدية،
3: التنس،
0: كرة الطاولة،
3: رياضة المعوقين،
0: الشطرنج،
3: الغوص،
0: التجديد،
3: الفروسية،
0: الرقص،
3: الجولف،
0: الأشرعة،
3: التايكواندو،
0: الدراجات،
3: البريتش،
0: الكانوي كاياك،
3: كمال الأجسام.
5: باش نحكيو على رياضة المبارزة والمنتخب الوطني التونسي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للمبارزة بمشاركة 4 رياضيين. سعيد جدا مشكون معايا سي سفيان خليل المدير الفني. مرحبا بك سي سفيان.
4: مرحبا بك سي حكيم ومرحبا بكافة المستمعين.
5: شكرا لك سي سفيان على قبولك الدعوة وناخذ فكرة على المشاركة التونسية في البطولة إفريقيا للمبارزة.
4: شكرا ساعة حاجة تفرحنا برشا وإن شاء الله ديما تتبعونا وتتبعوا الإنجازات المبارزة التونسية. هذا معناتها مشكورين على المجهود اللي قاعدين تعملوا فيه معنا باش تعرفوا أكثر برياضة المبارزة وتبعوا نشاطات المنتخب متاعنا والأبطال متاعنا. كما تعرفوا إن شاء الله البطولة الأفريقية باش المنتخب التونسي باش يكون ممثل بأربع لاعبين اللي هما فارس الفرجاني، ياسمين سوسي، نور الإسلام شارك وياسمين دخوس في زوج اختصاصات اللي هما اختصاص الفلوري واختصاص الصابر.
5: كيفاش كانت الاستعدادات للمشاركين سفيان؟
4: التحضيرات نتاعهم ما وقفناش على عام كامل. اللاعبين نتاعنا يعني حاضرين باذن الله، فارس في كل المسابقات نتاعه اللي تعدات واللي كانت اخرها في سيول وتحصل على الميداليه البرونزيه في الجائزه الكبرى. كيف ياسمين سوسي نور الاسلام شارك زاد مشاركاتهم خلال كأس العالم اللي صارت في تونس، البطولة الأفريقية للوسطيات والبطولة العالم للوسطيات، ومكملين التمارين بتاعهم على نسق عالي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. اللعبة ياسمين دخفوس كيف عندها توا شهرين تتمرن في إيطاليا في الأكاديمية باوير وعملت كيف مشاركات في كأس العالم وفي الجائزة الكبرى في سيول مشاركات طيبة. إن شاء الله يكون فيرمي ونكلهم المشاركة هذه في البطولة الإفريقية ونعملوا ميداليات ونعملوا إنجاز طيب إن شاء الله.
5: تعرف سيسفين أن رياضة المبارزة مرياضات الصعبة، وأكيد المكتب الجامعي والإدارة الفنية قاعد تشتغل من أجل إنجاح رياضة المبارزة.
4: بيه في الحقيقة كما تعرفوا رياضة المبارزة هي مش رياضة سهلة، يعني لا ديتكسيون دي تالون مش سهلة، سورتو انه اللاعب يلزم يكون معناتها متفرغ بالباهي انه يمارس رياضة المبارزة باش ينجم يلاكي معناتها برشا معارف وبرشا تكنيك وبرشا تكتيك في اللعبة. دونك مش سهل ان نديتكتي التالون. دونك لنا الاستراتيجي دو لا فيديراسيون معناتها اللي هي إن شاء الله معناتها نوصلوا بها معناتها المرحلة أنه الديتكسيون بتاعنا تكون معناتها فيابل أكثر من هكا ونوصلوا معناتها أكثر لاعبين المستوى عالي. نحن توا عنا برنامج خاصة مع ليجون تالون اللي طالعين عنا كما ياسمين سوسي كما ياسمين نوران والإسلام شارك ياسمين رزقي، عنا عديد الأسماء اللي هما توا على المستوى العالمي وعلى المستوى الإفريقي هما من المتميزين. دونك السويفين تاعهم إن شاء الله باش يكون نسبة علمية كبيرة معناتها توجه علمي باش نمسوا أكثر لديتاي متاع اللعبة لديتاي حتى مونتو متاع اللاعبين. دونك عنا ستاف كامل لهي بالموضوع هذايا وفي إعداد برنامج كامل باش نتبعوا اللاعبين هذوملي وان شاء الله نكملوا نطبقوه على لي جون اللي اصغر منهم باش نحاولوا ديما سويفي يكون موجود.

0: معناتها وفيين للراية التونسية ومستعدين معناتها نوصلوا بهم لمستويات أعلى من هيك إن شاء الله.
1: شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا لك يعطيك الصحة.
0: شكرا شكرا عايش.
2: الرياضات الفردية،
3: ألعاب القوى،
2: الجيدو،
3: الملاكمة،
2: السباحة،
3: الكاراتيه،
2: المصارعة،
3: رفع الأثقال،
2: الجمباز،
3: المبارزة،
2: الكرة الحديدية،
3: التنس،
2: كرة الطاولة،
3: رياضة المعوقين،
2: الشطرنج،
3: الغوص،
2: التجديد،
3: الفروسية،
2: الرقص،
3: الجولف،
2: الأشرعة،
3: التايكواندو،
2: الدراجات،
3: البريتش،
2: الكانوي كاياك،
3: كمال الأجسام.
1: باش نحكيوا على الجائزة الكبرى لألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية قاعدة تصير في سويسرا، وأنهى البطل العالمي البارالمبي ياسين الغربي سباق تي 54 800 متر في المركز السابع، محقق رقم شخصي جديد بدقيقة و30 و54 ثانية. برافو لياسين الغربي وحظ موافق في قدم المسابقات. في المقابل أيضا في نفس الإطار في الجائزة الكبرى ألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية في سويسرا، تمكن البطل التونسي محمد نضال الخليفي من تتويج بالميدالية البرونزية تي 53 800 متر، محقق توقيت دقيقة و37 و20 ثانية. مبروك لمحمد نضال الخليفي في بهذا التتويج الغالي. أيضا البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة يتألق ويتوج بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر تي 34 وتي 33، محقق توقيت دقيقة 37.71%. مبروك لي وليد كتيلة هذا التتويج الغالي بالنسبة للجائزة الكبرى للألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية. باش نرجعوا إن شاء الله بعد رفع الأذان باش نرجعوا نحكيوا أيضا على رياضة جديدة بالنسبة للملتقى حامل الإعاقة في سويسرا. باش يكون معنا إن شاء الله المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلح.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الرياضات الفردية،
2: ألعاب القوى،
1: الجيدو،
2: الملاكمة،
1: السباحة،
2: الكاراتيه،
1: المصارعة،
2: رفع الأثقال،
1: الجمباز،
2: المبارزة،
1: الكرة الحديدية،
2: التنس،
1: كرة الطاولة،
2: رياضة المعوقين،
1: الشطرنج،
2: الغوص،
1: التجديف،
2: الفروسية،
1: الرقص،
2: الجولف،
1: الأشرعة،
2: التايكواندو،
1: الدراجات،
2: البريتش،
1: الكانوي كاياك،
2: كمال الأجسام.
3: نرجع ونواصل أكيد برنامج حديثنا سبور. تحدثنا على الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي قاعدة سايرة في سويسرا، وتحدثنا أيضا على الأبطال. سعيد جدا باش نشوفوا الأمور الفنية، سعيد جدا باش نستقبل المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلاح. مرحبا بك سي عبد الباسط.
4: مرحبا بكم، مرحبا بضاعة منصير، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكل.
3: أكيد في متابعة للمشاركة التونسية مع الأبطال، كما ياسين الغربي، كما وليد كتيلة، كما محمد نضال الخليفي. كمستشار فني كيف تشوف المشاركة إلى حد الآن؟
4: المشاركة ناجحة على في جميع المستويات. بالنسبة للأولاد اللي عنا في الكراسي المتحركة من يعتبروا معناها بارزين في العالم، من أقوى زاد الرياضيين الموجودين في العالم. إحنا عنا جروب قوية ياسر ويخافوا منها في العالم الكل، معناها المنافسين في العالم الكل يخافوا منها. يسرتوا في سويسرا، سويسرا متسمية على الكراسي المتحركة، متسمية بحكم عندها البطل المعروف مارسيل هوك، معناها الناس كل تعرفه، ما نصورش ما ثماش واحد معناها في معروف على الصعيد العالمي مارسيل هوك. هذاك علاش سويسرا متميزه برشا في النوع نتاع الرياضه، فهمتني؟ بالنسبه لاولادنا، اولادنا زاده متميزين، يخدموا الدعم زاده ان شاء الله، معناها باش يلقوا دعم زاده في على مستوى الماتريال نتاعهم في الكراسي، خاطر السيال شويه هي الفوتاي رولون. هي ان شاء الله معناها في الايام القادمه سلطة اشراف متفاعله في الموضوع، لجنه البارالمبيه زاد متفاعله في الموضوع، مكتب التسييري زاد قاعد يخدم بالجداد على الموضوع هذا، وان شاء الله يا ربي يوفروا لهم معناها احتياجاتهم بكل ان شاء الله.
3: بالنسبة للمشاركة، هل أنه إلى جانب محمد ديدال الخليفي والياسين الغربي وليد كتيلة، هل أنه فهم مشاركين أخرين؟
4: أكيد ثم، أكيد ثم مشاركين أخرين، لكن ديما نرجع نقول لك، حتى إحنا الأولاد نتاعنا يسموا من برمي المير معناها في العالم. لك علاش هو قاعدين ديما أنتم توا معناها شاركوا تحبط نتائج معناها ديما متلسة الولا معناها في أي منافسة يهبطوا فيها، تلقى نزال، تلقى وليد، تلقى ياسين ديما بداية سواء قضية ميزانية ذهبية أو برونزية، فهمني؟ هذا يدل على أن الخدمة معناها يخدموا، قاعدين يخدموا، قاعدين يحسنوا ديجا معناها. حتى كان نشوفوا توا في الملتقى الأول لعبوه نهار 14 دانييلا جوزيلير، الأوقات مش كيف نهار 16-15، زاد تحت الأوقات معنا، زاد تحسنت برفورمانس، زاد دور إن شاء الله تتحسن، زاد دور لعبوا بالنسبة اليوم لعب وليد، ولعب وليد الفيلة ونزال الخليفي، ياسين ما زال ملعبش، زاد تحسنت أكثر، فهمني؟ كانت صدي مثلا نحو مثلا 800 متر، كان نزال الخليفي يعمل دقيقة 40-10، بالنسبة اليوم عمل دقيقة 37-10، تحسن الوقت.
3: ثم تحسن
4: هذا ثم تحسن معناها، وثم لو قطعة قاعدة تحسن بالكده، وهذا ما يدل على نتيجة نتاع خدمة ونتيجة نتاع مجهود نتاع إطار فني نتاع مدرب معناها ونتاع مكتب تسييري نتاع الناس كل معناها الحقيقة.
3: مشكور جدا، يعطيك صح، شكرا لك سعد الباسط بوصلاح المستشار الفني، مشكور جدا. نحب نشكر كل زملائنا يمنوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، معاذ الحديد، حكم اسطنبولي، تصبحون على محبة وإلى اللقاء.
5: حديثنا سبور. حديثنا سبور. موسيقى وأداء.

0: موسيقى وألحان
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة ممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق قوله. قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اليوم على هامش ندوة جهوية حول قطاع الطماطم المعدة للتحويل بأحد نزل الهورية، قال إن القطاع رغم ما يعيشه من صعوبات لازال محافظا على استقرار منتوجيته وتأمين حاجيات السوق الوطنية، وكشف الباي أن تقديرات الإنتاج على المستوى الوطني تناهز 900 ألف طن على مساحات تقدر ب 15 ألف هكتار. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و 2000 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال. أغلق الجيش الإسرائيلي اليوم مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وقال رئيس اللجنة سمير السوقي إن الموظفين فوجئوا اليوم صباحنا عند توجههم إلى مقر العمل بإغلاق المكتب ووضع إشارات على أبوابه باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بأن اللجنة تدعم الإرهاب. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: سمر ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير
5: تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
4: فن
5: موسيقى ولكل أذواقكم
4: محطة
5: من محطات السهر.
4: عناوين
5: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
6: مشاغل جامعية.
7: مشاغل جامعية.
6: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
8: مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا مشاغل الجامعية من توا حتى العشرة متاع الليل كالعادة. حديثنا على جديد الجامعات المؤسسات الجامعية وأيضا التظاهرات الخاصة بالطلبة والجامعيين. سعداء كالعادة بتجديد اللقاء بكم وديما نتمنى التوفيق للطلبة متاعنا في فترة امتحانات خاصة اللي عندهم مشاريع تخرج لPFE ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والتألق في مجال الدراسة والتعليم العالي. اليوم في مشاغل الجامعية باش كنا استضافة بعد شوية لسي رياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير. فما هاكاتون مهم الفترة القادمة هاكاتون SST في مجال النسيج والملابس ونخضع لي أكثر تفاصيل بطبيعة إن شاء الله من خلال استضافة سي رياض. أول ضيوفنا في حصة اليوم سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. بعد شوية باش يكون معنا أيضا في المباشر وباش نحكيه على عمل الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الحياة الجامعية بصفة عامة داخل الحي، فما الأنشطة فما المسابقات فما حياة كاملة الحقيقة باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل ونعملوا ريكاب زادة للموسم الجامعي كيفاش كان في الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. في ساعتنا الثانية ضيفتنا زادة باش تكون مدام ليليا شنيتي بالقاضي أستاذة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي صارت الأسبوع هذايا في سوسة. باش نرجعوا التفاصيل للتظاهرة هذية وشنو هو باش تقدموا خاصة من خدمات للطلبة والأساتذة في المستقبل. وكل عادة الفريق حاضر معاكم اليوم مريم حرز الله الأستاذة المتميزة دكتور فوادو دكتور سيانور بالطيب إن شاء الله بشكون حاضر بحضنا أيضا بعد شوية في فريق البرنامج مع تحية حسام قدرية في الإخراج التقني حصة اليوم ومعاذ الحداد استقبل المكالمات الهاتفية وأحمد موسى في التقديم. كالعادة شوية موزيكا وبعد نستقبلوا أول ضيوفنا لليوم.

0: تحية لكل من التحق بنا في الاستماع مشاغل جامعي حتى العشرة متاع الليل كالعادة، سعداء بتجديد اللقاء بكم متابعينا مستمعين، ونستقبل كالعادة أستاذة مريم حرز الله. مريم مرحبا.
1: مرحبا. مرحبا سيد أحمد، مرحبا بضيفنا، مرحبا بالفريق التقني اللي معانا، مرحبا بالمستمعين الكل. إن شاء الله نعديو أمسية طيبة وإن شاء الله يكونوا ما نطولوش عليهم ويكونوا في الاستماع ومنتبهين لنا
0: إن شاء الله. زميلك وين أستاذ؟
1: والله يا
0: حمد عندك شي معلوم؟ ما زلنا ما نعرفوش، إن شاء الله من أخير هو وجينا شوية روتار ده يخلط بعد شوية إن شاء الله. دكتور أنور بالطيب، شنو نحكي وحكاية الدكتورة الجديدة ذي اللي تبدل الناس كيفاش؟
1: تبدلوا حياته.
0: أتوقع إن شاء الله يخلط علينا الدكتور بطبيعة مع الاستضافة الأولى، وفي إطار دعم الابتكار وتشجيع الشباب على الإبداع وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي تحت ظن ولاية المنسير، تظاهرة مميزة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة في قطاع يعد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، وقطاع النسيج والملابس SST هاكاتون. ماهوش مجرد مسابقة بل تجربة متكاملة فيها تكوين تأطير مع ورشات تطبيقية ومرافقة للشباب والطلبة باش يحولوا أفكارهم إلى مشاريع وحلول عملية تخدم مستقبل الصناعة النسيجية، سواء عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي أو من خلال الاقتصاد الدائري والتصميم الإيكولوجي. باش نحكيوا أكثر على أهداف التظاهرة هذه، أهم المحاور، كيفاش نجم تكون فرصة حقيقية للشباب. معنا سيرياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستي، وباش نحكيه على الليفينمو هذا اللي هو مهم وظهلي فيه وقت متاع تسجيل وكل شيء، وتفاصيل باش ناخذوها معك. سرياض مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة. دونك رياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير، اللي هو ينتمي لشركة القطب التنموي المنستير الفجة. ونحن كما تعرفوا موجودين في المنستير وفي الفجة ولاية منوبة، تقريبا تهيئة متاع 388 هكتار من الليزيسباس اندستريال، وبالنسبة للمنستير هو قطب تكنولوجي وكما تعرفوا دونك يلزم فيه كل ما هو تجديد، كل ما هو تكوين، كل ما هو إحاطة بالباعثين الشبان. واليوم الهاكاتون كما تفضلت سيادتك وذكرته دونك يندرج في إطار الإحاطة بالباعثين و لي بورتور ديدي اللي هما عندهم افكار مجدده، وخصوصا الطلبه والمتخرجين الجدد من الكليات.
0: فوالا يمكن هذوم هما الاكثر سيبل نتاع باش نحكيوا عليهم، واللي باش نوجهوا لهم يمكن الدعوه للمشاركه في الهاكاتون، اللي هما الطلبه اللي باش يتخرجوا بروشينمون خاصه، والا تخرجوا ديجا وعندهم افكار نتاع اكيد عمل في المجال هذايا وحسب مجال القطب التكنولوجي بالمنستير، المجالات اللي معناها اكيد نتوما تحكيوا عليها وتوفروا لها تغطيه خاصه وعمل خاص. دونك نحكيوا شويه على المسابقه هذه، الفكره الرئيسيه كيفاش كانت سي رياض، وشويه تفاصيل بالطبيعه باش نفهموا ليفينمون بالضبط.
2: نحن الانطلاق للهاكاتون هو يندرج في إطار الاحتفالات السنة إن شاء الله بالعشرينية متاع بعث الشركة القطب التنمي المؤسسي الفجة. ونحن من الخدمات التي يقدمها القطب التكنولوجي هي الإحاطة بالصناعيين في إطار كل ما هو اقتصاد الأخضر، و هالباساج هذايا ولا الادابتاسيون للاندستري 4.0. دونك وهذا الخدمه معناها التشخيص صار على مده 3-4 سنوات الفارطه، والحقيقه تقريب 90 شركه وقع فيها الدياغنوستيك هذايا، واعطى انه فما افكار مشاريع وممكن أنه تساهم في تطور النسيج، نجم نقوله قطاع النسيج ولا الشركات في قطاع النسيج على مستوى وطني. من هنا جاءت الفكرة أنه علاش لا ما نعملوش لدو هاكاتون، هو أن سول هاكاتون
0: في
2: زوز مسارات، مسار إيكولوجي واقتصاد أخضر ومسار الاندستري 4.0. من هنا دونك جات الفكرة وعنا الليتام اللي خرجوا توا للعلن واللي وقعت عليهم الببليكاسيون دونك هما مطالب حقيقية للشركات الصناعية الموجودة في تونس في قطاع النسيج ديما نقولوا وهذاك علاش قلنا علاش لا الطلبة وهذه الشريحة اللي هي معناها السيبل متاع
0: المستهدفة
2: متاع الهاكاتون هما طلبة موجودين حاليا في الكليات على مستوى جهوي أو وطني والمتخرجين اللي ما فاتوش سنتين والمتخرجين حديثا وكما تعرفوا في المنستير مختصة في النسيج حتى الجامعات فيهم كل ما معنى البرانش الوحيدين الموجودين في الجمهورية كما المسار المهندس في النسيج موجود كان في المدرسة
0: الوطنية
2: المهندسية بالمنستير الانستيتو دو مود موجود كان في المنستير سنتر سيكتوريال
0: حتى في ليزيت في فوالا ليزيت
2: دونك من هنا جات الفكرة وبطبيعة الفكرة ما تنجم تنجح ونحن متعودين في القطب التكنولوجي ديما نخدمه مع الشركاء الكل اليوم معنا الجامعة التونسية للنسيج والملابس
0: اللي هما كشريك في اللي
2: يمثلوا الصناعيين والحقيقة المرة هذه فتحنا معناها التعاون مع الكليات الببليك
0: العمومية
2: وكذلك شركاء من القطاع الخاص اللي هما زاد قاعدين يخدموا اللي هما قاعدين يقدموا في إضافة في مستوى التكوين الطلبة متاعهم دونك من هنا جات الفكرة وانطلقنا والحمد لله دونك مع الشركاء الكليكية تقريبا احنا 12 وهذا بدعم من البروغرام جي تاكس اللي هو ممول من سويسرا والسويد واسبانيا اللي هما يدعمونا في المراحل الكل والهاكاتون هذا باش يمتد من ماي نقولوا حتى سبتمبر وباش يكون فيه الحقيقه من المسدح نتاعكم نحبوا نشجعوا الطلبه انهم يشاركوا لانه راهو ماهوش هاكاتون عادي راهو فيه باركور كامل على لمدة 3 أشهر في كل ما هو دي فورماسيون ودي كوتشينج على السوفت سكيلز يقعدوا لهم حتى بعد الهاكاتون ومهارات خاصة وضعنا نحن كقطب زادة
0: البرنامج حاضر تاع الإيفينمو معناها ولا مازال شوية يمكن لمسات أخيرة خاطر نعرف مازالت الفترة القادمة باش تخدموا على الهاكاتون أكثر
2: نحن حضرنا كل شيء. اللي زيتاب الكل نعرفوهم وقتاش مع الشركاء اللي قلت عليهم وبالحق فرصة للطلبة وللمتخرجين الجدد أنهم يتعدوا بالباركور هذا لأنه كما قلت فبش يكونوا فما مكونين من طراز عالي مع الخبرات اللي موجودة في الجامعة عنا في المنستير وفي القطاع الخاص كل هذا بش يتحط على ذمة

0: هيش مستكملة 100% باش يكون فما ما بعد الهكاطة، ولا هو بعد نحن بطبيعة تعرفوا أنه عنا محلنا متاع مؤسسات اللي هي لفابريكا انتربرينوريال، ولا هي باش تقوم بالإحاطة بالناس بالطلبة اللي خلطوا النماذج ممكن أن نحطوها في المصانع مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، مع دور القطب كمساهم في الترانسفير تكنولوجيك ما بين الجامعات والمصانع، باش يكون القدام دونك ان شاء الله باش نكملوا حتى مع الطلبه اللي باش يفوزوا في اكتوبر بالجائزات باش نكملوا معهم باش نحاولوا نوصلهم انه يخرجوا الستارت اب نتاعهم.
1: باش وهذا في الاصل دور القطب التكنولوجي معناها بالاساس دعم الطلبه اللي عندهم افكار والى المتخرجين حديثا باش يكونوا عندهم شركاتهم الخاصه ينتصبوا على الحساب الخاص، مع الدعم المعنوي فما الجانب المالي اكيد تعاونوا فيه برشا انتم في القطب التكنولوجي سي رياض. دونك نرجعوا لهذا في ختام ان شاء الله المصافحه، نحكيوا اكثر على اختصاصات القطب في المونستير على خاطر يختلف من جهه لجهه ومن قطب القطب. وحكيت لي على المسارات في الهاكاثون، نحب نرجع شويه للمسارات هذه، زوج مسارات هذه ديجي تيكس وإيكوتكس كما قلت، معناها الجانب التكنولوجي والجانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بشكون علاش لا اليوم غدوة بأفكار جديدة تكستيل صديقة للبيئة النسيج. يمكن هذه من المعضلات الكبيرة يمكن في ولاية المنستير وفي الساحل وتشكيات متاع المشاكل البيئية من جراء مصانع النسيج. هذا إن شاء الله كي نلقاو معناها تظاهرات تحكي على الموضوع هذا وتطرح الإشكاليات هذه باش تلقى حلول، منجمو نقولوا كان حاجة تبشر بخير وحاجة ممتازة جدا. دونك كيش نجمو نفسرهم أكثر مسارات هذو مزوز سيرياض؟
0: باي كما قلت دونك فما زوز مسارات في الهاكاطون، فما ليكوتكس دونك فما دو تيم ولا دو تشالنج الكبار اللي هما دونك جيستيون اوبتيميزي دي ريسورس. وتعرف أنه قبل ما نوصلوا للديشي دونك فما بروسيس كامل قبل اللي هو ماذا بينا نخدموا عليه باش نقلوا
1: من
0: الديشي ديجا
1: أنا التصرف في الموارد
0: ولا هو اليوم دونك فما كونسبت جديد ولا هو حتى يخدموا عليه عالم كامل توا حتى الماركات العالمية اللي هو ليكو كونسبسيون. دونك يقولوا ايكو كونسيبسيون يبدا من اختيار القماش، شنو ما لي اكسسوار باش نستعملهم، كيفاش يقص، حتى الكومبوزيسيون اليوم بما انه نعرفوا انه في الريسيكلاج المشكله والمعضله الكبيره انه كي يبدا فما قماش فيه كومبوزيسيون مشكله انه مثلا ناخذ بوليستر كوتون، مشكله انه باش نفصلوا القطن على البوليستر. دونك توا في الجديد ليكو ديزاين والا برودوي ولا حاجه صديقه للبيئه من المستحسن ان تكون 100% من كومبوزيسيون معناها 100% تسهل بعد تريتمون تاع الديشي. فما زاد لي اكسسوار كيف فما دي اكسسوار نجموا اعاده ريسكلتهم واعاده استعمالهم، وفما دي اكسسوار اللي هو اليوم ما نجموش. دونك اليوم ليكو كونسيبسيون ماشيه في اطار انه لوبتيميزاسيون تاع الباركور كامل في الشوا في الماتير في الكميه نتاع الديشي. وفما زادا اليوم حتى ولات فما براندات قاعده تخدم في السكند هاند، تعاود تريكوبيري الماركه نتاعها لي زارتيكل نتاعها، تعاود تعملهم تريتمون تنظفهم
1: روفيزيتي احنا نقول
0: ولا تعملهم روفيزيتاج تزيدهم شويه سيريغرافي شويه ولا حاجه، وتعاود تكسبوزيهم في المجازان تاع البرودوي نوف.
1: دونك هذايا وسوم اغلى
0: برشا
1: زيد.
0: دونك هذايا اللي ماشيين فيه اليوم.
1: صحيح.
0: ومن المفروض علينا اليوم في تونس انه بما انه 80% تصدير دونك انه نتبع توندونس انترناسيونال، ولا هو معناها حاجه ولا اوبليغاتوار اليوم الحقيقه
1: المفروض علينا مفروض اقتصاديا على الاقل في مكانتنا.
0: فما الشالنج الثاني في الايكو ديزاين اللي هو من مدشي

0: شنو النجمو نخرجوا منه كبرودوي. وهذاك علاش اليوم الشريك معنا اللي هو الديوان الوطني للصناعات التقليدية فرع المنستير، لأنه فما بارتي كبيرة من الديشي قاعد ماشي للصناعات التقليدية، معناها فالوريزاسيون صايرة في هذا. قلنا علاش لا، أنه ما تجيناش أفكار مجددة. والحقيقة رأوا الشركات قاعدة تحاول أنه تنقص من الامبرانت كربون، خاطر في الاخر معناها هذا هو الاوبجكتيف، تنقص في الامبرانت كربون، وقاعده تحاول، لكن ديما يقعد انه لي زيتيديون يكون عندهم اطلاع خير يمكن على ما هو موجود، يمكن عندهم تجربتهم الخاصه انه ينجموا يجيبوا افكار جديده اللي هي كما قلنا دونك الباركور من بعد انه باش يكون فيها فالوريزاسيون كسو سوا في الهاكاتون والا ما بعد الهاكاتون، باش يكون معناها باش نبروبوزيوهم الشركات اللي هما ديجا عندهم ان بوزوان
1: فوالا، كي افكارهم زاد تكون مميزه الطلبه للمشاركين في الهاكاتون اكيد باش يكونوا معناها باش يلقاو حظهم مع الشركات اللي باش تكون مشاركه، وهي فرصه للناس الكل دونك باش الطلبه يوريو افكارهم ويوريو لي ريشيرش نتاعهم زاد في الهاكاتون هذا، والصناعيين زاد باش يجيبوا ينتدبوا يستقطبوا الطلبه الجدد، خاصه الطلبه اللي كملوا الدراسه نتاعهم مؤخرا. به هذا بالنسبه
0: للايكوتكس. طبعا نتعداو للديجيتكس اللي هو كل ما هو باساج ولا او ديجيتال، اللي هو
1: تكنولوجيا. هنا
0: هو شنو ديما راهو نجمو نحطو في اطار تراسابيليتي نتاع ولا الكوليكت داتا كوسو سوا من البروسيس تاع الفابريكاسيون والا ما بعد، لانه اليوم زاد كيف فما اكزيجونس الانترناسيونال انه باش يجي بعد عام ولا عامين باش يولي كل منتج عنده جواز السفر نتاع في تراسابيليتي، منين خرج، منين نقولوا صار انتاج القطن حتى لين وصل المجازان
1: في المراحل الكل.
0: مراحل الكل معناها فما باش يبدا فما دي كيور كود على البرودوي، كي تحط على السمارت فون يعطيك تراسابيليتي
1: ديسكريبسيون كامله.
0: هذه حاجه ثانيه، انه في وسط المصنع كيف الشركات مطالبه اني تنقص في الامبرانت كربون نتاعها. كيفاش؟ بالافيسيونس انرجيتيك، معناها التحكم في الطاقه نتاعها، تنقص في البروسيس بتاع الفابريكاسيون نتاعها. جبت انت بكري على التلوث، دونك فما مصانع اللي هي قاعده تعمل في ديزيفور بور لو تريتمون دي زون نتاعهم. احنا تو معروفين في المنستير بالجين، عندنا شركات استثمرت في محطات تطهير اللي هي اليوم نجم نقولوا معناها في معايير دولية، ولا هي تحترم في كل ما هو بيئة، وتنجموا تشوفوا حتى أنه الماء يرجع كأنه ماء الشركة التونسية، شركة التوزيع عند المياه في تونس، وهما يعاودوا يستعملوه الماء هذا في المصانع نتاعهم، وهذا ينقص في الامبرانت كربون ويحافظ على البيئة ويعطي ان بونوس للشركات، لانه هي بطبيعتها باش تاخذ ان بونوس نهار اخر في الامبرانت كربون. دونك هذا الكل كي يتطلب كوليكت تاع دي دوني، لي دوني هذوما دونك الطلبه مطالبين انهم يجيبوا افكار كونيكتي دي ماشين، كونيكتي كونسوماسيون دا الماء، كونسوماسيون دا الضوء. الداتا هذه يلزمها تتلم، وبعد بيان سور فما الفوليوم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هو باش يعمل تريتمون تاع الداتا هذه الكل. دونك باش ما نطولش عليكم، دونك لي تيماتيك هما ستة. كونكتيفيتي دي ماشين، معناها هذايا كنا نحكيو فيه،
1: ترابط الادوات وال
0: اي بتولي نيميريك معناها بالديجيتال. فما الاوتوماتيزاسيون دو كونترول كاليتي بالانتيليجنس ارتيفيسيال، لانه اليوم فما دي كاميرا نجمو يتحطوا على التابل دو فيزيت، وهما اللي يعطيو انه فما ديفو ولا لا. التيماتيك الثالثة كما قلنا دونك تراسابيليتي ترانسبارونس دي برودوي. الرابعة هي الافيسيونس انرجيتيك. والخامس هو الداتا اي اي سمارت داشبورد، لانه كما قلنا المعطيات كي باش نجمعها يلزمها تمشي على داشبورد اللي هو السيد ينجم ينجم. وفما خلينا كمان انه قلنا بوتاتر فما طلبة يبدا عندهم افكار غير اللي قلناه، دونك خلينا
1: مجال مفتوح لهم مزاد نجموا حتيو افكار جديده. بك كيفاش تشوفوا دور الجامعه سي رياض ومراكز البحث في تطوير هذا القطاع، قطاع نسيج اللي هو قطاع حيوي مهم جدا خاصه في ولايه المنستير؟
0: هو اكيد جدا انه الجامعه عندها دور كبير، لان هي تكون ديجا في الطالب اللي هو باش يخرج من غدوه انجينير ولا ستيليست ولا موديليست. ثانيا عنا دي لابوراتوار دو ريشيرش موجودين وعلى قيمة عالية الحقيقة، في كيما المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كيما كلية العلوم، كيما ليزات قصر هلال، عندهم دو لابوراتوار الحقيقة معناها حتى او نيفو انوفاسيون عندهم اختراعات موجودين.
1: ممتاز. بتواصل معهم انتم في القطب التكنولوجي؟
0: اكيد نحن ذوما شركائنا عندنا ما لا تجد القطب التكنولوجي ديما معنا في الاكتيفيتي الكل. داير الفابلاب اللي هو موضوع زاد على ذمة الاخيان وكل الطلبة، موضوع على ذمة الجامعات يجيوا فما يعملوا دي سيسيون دو فورماسيون نتاع لي ستوديون نتاعهم. هذا مثلا الفابلاب عن طريق مشروع إنيسي بسيماد متوسطي، وكانوا معنا مثلا ليزات هم اللي اختاروا الليكيبون، هم اللي نصحونا، واليوم موجود على ذمة الإيكوسيستيم الكوليكية متاع الجامعة. الحقيقة نحن كقطب أكيد هما زاد معنا في الجامعة بمختلف ليزيتابليسمون متاعها، معنا في في ليزاكتيفيتي تاع القطب، لكن معنا زادا في الإحاطة بالباحثين الشبان، هما موجودين معنا لأنه نحن مهما يكون معناش الخبرات الكافية كي تبدا اكسبرتيز بوينتو على حاجة معينة تكنيك، دونك نكلموا الجامعات وهما اللي يوفرونا أستاذ ولا معناها في الـ في الـ
1: مختص
0: مختص في الـ في البزوان دا السيد هذا اللي قاعد يلقى في مشاكل في باش يعمل البروتوتيب نتاعو.
1: واضح به تفاعلوا شوية مسيرش
2: نبدأ
1: بمريم بالله خرحب بالدكتور خاطر ما قلتلوش عسلامة دكتور دكتور
3: عسلامة
1: دك صحويلك
3: عسلامة سي أحمد.
1: أسبوع وانت بالدكتورة الثانية كش تعدسها؟
3: أسبوع متميز
1: متميز
3: أسبوع يعني ما هوش كيما الأسابيع السابقة
1: صحيح.
3: أسبوع اللي يكونوا يعني نحب نشكر كافة الأخيان والمؤسسات الجامعية واللي يتفاعلوا اللي هنوني، يعني نحب نشكرهم شكر خاص، وكان على وبرشا ناس بارتاجيت، وخاصة الحاجة الباهية مريم اللي يكونوا يكلموك ناس يقولك أخي راني أنا أخذيت كإكزامبل، حكيت لصغيراتي، حكيت للناس
1: صحيح.
3: وهذا هو يعني
1: مش وحدك، مش وحدهم، حتى احنا كيف راهو قاعدين نحكي وقولوا راهو عنا الدكتور مفتخرين به وعمل بالحق إنجاز كبير ويستحق باش نحكيه عليه الإنجاز هذا.
3: وتعرف شنو
1: بالنواجه
3: الدولة ذي، الدولة متاعنا تونس العزيزة الغالية تستحق باش احنا نعطيوها ونبتكروا ونبدعوا ونضحيوا، وكذلك زادة باش يعني نرجعوا لها الجميل متاعها شكل من اشكال. يعني رانا راهي تونس متقدمة، راهي الناس ضحات علينا قبل، ويلزمنا نرجعوا الاجيال القادمة بنماذج كيما هكا بدراسات نضحيوا شوية. واذا كان العلم معناته ما يكونش في خدمة الاجيال القادمة، لانه السيل كابيتال اللي يدوم وديرابل هو السافوار. ورياني فو سافوار. ونحب نشكر الناس كليكا سواء كان معناتها الطلبه نتاعي نحب نشكرهم شكر جزيل. اسبوع كامل وهما مستر دبل دي مستر دبل دي دونك فرحت لهم برشا. ونحب نشكر الناس كل مره اخرى وخاصه اللي يكونوا راهو الطلبه نتاعنا اليوم يهديوا الورد سبيسيالمون البرنامج مشاغل طلابيه. يعني اولا يعرفوه وكذلك يبلغوا التحيات وخاصة اللي يكونوا عنده مشاريع تخرج واحتفالات كبيرة. والمعهد العالي الإنسانية المطابقة الإنسانيات في المهدية يعني قاعد يعمل في ختام السنة الجامعية بكل جودة ونوعية واحتفالات كبيرة برشا أجواء بيئية ونحكيو فيها بعدالي. أخي مرحبا بضيفنا العزيز وقت اللي نقاو معناتها تواصل مع الطلبة وانفتاح المؤسسة متاعكم على محيطها الجامعي هذا اللي يبيه في نظام التعليم العالي. لأنه بدون قطب وبدون مشاركات وبدون الانفتاح حتى على المؤسسات الخارجية وخاصة موضوع البيئة بكري نسمع فيه بعدك الصحة على ليدي طي هذه ملاية. وأنا متأكد اللي يكونوا عنا طلبة اللي يكونوا عندهم المستوى وخاصة على المستوى اللغة الإنجليزية يراهم متمكنين باش حتى إذا كان الدروس باش تكون بلغة إنجليزية أو أجنبية هما حاضرين. ولكن أنا زيت قبل أن ننسى سؤال هو كونوا وقت اللي باش تحلوا أنتم المسابقة هذه هل هي عندها معايير وعندها شروط أو مفتوحة للطلبة الكليكة أو فما معناتها بري سيليكسيون أو كونوا معناتها لو باش يستوعب الناس كليكة
1: والاختصاصات زادة
3: حسب الاختصاصات سي نورمال. ولكن زادة في الاختصاص باش تلقى يعني مستويات مختلفة فماشي معايير فماشي دي بريتيس فماشي منصة باش يعملوا عليها هسك الحضور اون بريزونسيال ولا ا ديستانس. دونك هاد ملي الطلبة ينجموا
1: نبداو بعد نرجع لك مريم ديما على غالب دبل دي
0: هو شكرا دكتور شالو مبروك
3: يعيشك
0: نحن اكيد حسب معناها شنو باش يجينا طلبات معناها باش يشاركوا في الهاكاطون. لكن حبيت نقول لك انه اليوم ما فماش حاجه مونو ديسيبلينير. دونك نحن علاش خرجنا الهاكاطون بالطريقه هذه لانه مقتنعين انه يلزم بلوري ديسيبلينيريتي في الهاكاطون. ومشينا اكثر من هكا انه اذا كان باش نلقاو حسب الترشحات اللي باش تجينا اذا كان باش نلقاو كيما نقولوا سبيسياليتي انجينيري تكستيل ميكانيك كذا باش نحاولوا نعملوا دي جروب دو 4-5 ايتوديون ديجا ما يعرفوش بعضهم باش نحطوهم يكونوا مشتركين في انهم باش يخدموا على نفس التيم
1: مسار
0: وهذا دونك يتطلب انه نعملوا لهم كل سيونس دو تيم بيلدينغ باش تخلق كل كويزيون ما بين الجروب بلوري ديسيبلينير ولا هو باش يمشي في انهم ينجموا يخلطوا يعملوا حاجه بما انه الجروب باش تلقى فيه تكستيليان باش تلقى فيه ميكانيسيان الكتروسيان باش تلقى فيه انجينيور من الانستيتو دو مود وباش تلقى فيه زاده انجستيونير اللي هو باش يحضر هما الكلهم مي برينسيبالمون لو جور جي نهار اللي باش يقدم المشروع نتاعو. دونك فما قبل هذا دي فورماسيون على البيتش على ديزاين ثينكينغ على خمسة ولا ستة ايديشن. دونك هذا الكوليكية قرينا له حساب وهذاك علاش نعاود نقول انه فرصة للطلبة انهم راو الباركور اللي باش يعملوه راو باش يصلح لهم حتى بعد الهاكاطون.
1: فوالا معناها فورماسيون كامله هي مرافقة وتأطير ما قبل الهاكاطون ما بعد الهاكاطون وهذا العمل اللي يمكن القطب زاد معناها
0: مرافقة كاملة من نهار اللي باش يجيو الى ان نكملوا وبعد الهاكاطون فما انا كومبانيومون مع شركائنا الكل. ديما نقول نحن ماناش وحدنا معنا مختلف الكليات الخاصة والبيبليك باش نحاولوا ان نخلطوا المره هذه نقولوا افكار مشاريع تتجسد بعد الهاكاطون.
1: واللقاءات مع المشاركين باش تكون في القطب ولا ا ديستانس هذا سؤال هذا اعتبره مهم
0: لا في القطب ومخصصين ليزي سباس نتاعنا مخصصين لحتى الاعاشه زاده خاطر فما لياكاتون فما على اسبوعين اثنين في اثنين معناها نهارين ونهارين دونك فما هذا الكوليكيه بحول الله قارين له حسابه مي اون بريزونسييل
1: مريم سامحنا
2: لا لا سمح انا خاطر عندي فكره على البروغرام دونك انا شنو نقول راهي بالحق البدره هذه رائعه رائعه للطلبه اللي تخرجوا كما قال سيريدا سرياض عندهم عامين ينجموا يشاركوا في لاكاتون هذا هي بالحق بادرة تجمع بين الابتكار والاستدامة في قطاع النسيج وكما قال سرياض ده كيف كيف وهي بادرة مفتوحة ما فماش حاجة غالطة ما فماش فكرة غالطة معناها هذا حاجة معناها ميزة ياسر خاصة باللاكاتون هذا وهو لو كونسيبت سي ان اكاتون لاكاتون حنا نقولوا ان جينيرال انتر 24 و 48 اور مي هذه هذه نمشيو اكثر حاجه تتجه للانكوباسيون محظنا معناها باش نحتضنوا باش يحتضنوا الطلبه اي المشاركين باش يحتضنوهم على الفتره ما بين شهر ماي حتى الشهر سبتمبر ولا اكتوبر باش يصير البيتش فينال خاطر تتعدى بمراحل فما الانكوباسيون باش تتعدى بمراحل كما قالك تتعدى من الاول بسيسيون الاولى اللي هي باش تعمل تكوين ومن بعد يعمل بيتش الاول الثاني كان انا صحيحه سيرياض دونك البيتش مع بلوتو بيتش الاول باش يعمل شكون باش في ايفالواسيون سي كما قلت فما غري وكل شيء كي تدخل باش ناخذوا اون سيليكسيوني معناها باش ياخذوا المجموعه اللي هي تلبي طلبات شركاء نتاعهم في التكستيل في النسيج ومن بعد نمشيو للبيتش الاخر اللي باش يصير زادت اكل التكنيسيتي فما كما قال سيرياض المرافقين لي كوتش نتاعهم لي توتور نتاعهم من الاساتذه الجامعيين من زاد كيف كيف من لي تكنيسيان اي لي انجينيور اللي موجودين في في في في الشركات اي في الشركات هذا الكل راهو بالحق راهو انا نقول لهم الطلبه راهو ما صارتش مش وزيد يمشيو معاهم اكثر من بعد لانكوباسيون باش تفهم كيما نقولوا احنا فاز داكسيليراسيون اللي هي نمشيو للوفي دو فون نمشيو لللابيل ستارت اب كي راهي راهو هذوما في دي احنا فما دي ستارت اب بلوتو في دي لابو في دانكوباسيون اي داكسيليراسيون موجودين كاين لا ماجوريتي لا بلوبار موجوده في تونس العاصمه خاطر احنا تو باغ اكزومبل فما نعرفوا فما تو كما في الياشو فيها انكوباتور دو دو بروجي وكل شيء مي ما نجموش بالامكانيات
1: اوبورتونيتي مهمه معناها
2: سي اوبورتونيتي لتلم كيما احنا ديما نقولوا معناها ديما تلم المهنيين والطلبه بالعكس انت طلبه باش تلقى حلول المهنيين وفما كل التبادل نتاع الافكار وتبادل الخبرات معناها هذه حاجه
1: فرصه وتربح الوقت خاصه اللي انت
2: صارتش راه بالحق كل حاجه ما صارتش في الامبلور هذه ونحييهم بالحق نحيي كافه اطارات التكنوبول مستير وعلى راسهم سرياض على هالتميز وديما هما راهم الحقيقه ديما يدهم مفتوحه للطلبه للجامعيين للجامعات بالحق معناها يسون دودون مع الطلبه وعمرهم يقولوا الكلام مثلا باش تهز لي ستوديون للمحزنه ولا باش يعملوا انيسياسيون ولا باش ما فماش بالحق يعطيكم الصحه سرياض ماهوش رمي قرود مي كيما نقول عاود نقولها مي راهو فما خدمه فما هذا راهو لا يعرف ديغيغ سا راه فما خدمه فما دي ريونيون فما شراكات فما ناس تحب تخدم تحب تقدم بالدوله هذه تحب تقدم بالشباب هذا عطيتو فرصه ومن فضلكم بربي من نداء نداء راهي فرصه يا طلبه يلي تسمعوا فيا راهي فرصه ما يفو با لا غاتي حتى كان ما وصلتش للاخر راهو باش تقعد لك في السي في نتاعك راهي حاجه مهمه هيك لي زاتوليي اللي باش تخدم فيهم راهم هذوكم الكلهم باش تاخذ بيان سور راهو حاجه تقعد لك في السي في نتاعك موثقه حتى كي باش تمشي نهار اخر بتبادر باش تهز السي في نتاعك باش تخدم هذاك سي اون بونيفيكاسيون ليك انت
1: في الورشات فما سيرتيفيكاسيون بالنسبه للورشات اللي باش يحضروا
0: لها ان شاء الله باش يبدا فما وباقي نحن على هذا راهو دور القطب من نهار توجدنا وعلى راسهم حتى الاداره العامه دونك نحن كقطب تكنولوجي موجودين بور فيديري لي زيفور تاع ليكو سيستيم. ما نخدموش حاجه نتاع الناس، مي رانا لهنايا باش نعملوا كتوليفه نقولوا نحن بالواحد بور كري دو لا سينرجي وناس كله خيان. وراو كيما قلت انت فضاءاتنا راهي ديما مفتوحه لل للطلبة وللأساتذة وصاروا
2: دي
0: كونفيرانس والفابلاب يجيوا هراو من لينيم، جاوهم حتى من كليات خاصة عطيناهم الأكسي وما عندنا حتى مزية. وهذه كما يقولوا بلادنا وماذا بينا يقعد لشعاع متاع ولاية المنستير، لأني رأي جاذبة في الأخر جاذبة للاستثمار الخارجي، ولا هي كلاسي راي الثانية بعد الجراند تونيس. هذا مش جاي من فراغ، أكيد القطب عنده دوره، لكن أكيد زاد الإدارات الجهوية، أكيد مختلف الخيان، راو الناس كل كي قاعدين نخدموا ونحاولوا نذلوا صعوبات قدام الناس كل إن شاء الله.
1: هاي دكتورة كلمة أخيرة. دكتور.
3: كلمة الأخيرة، أنا باش اخترت الموكلي سيريات بركال عليك لمو سينرجي. سينرجي سانجلوب توتان بروسوسوس اللي باش فيه لا سانتيز والانتيغراسيون دو بليزور اكتور اللي باش يدخلوا، وكيكين نعملوا توليفة حلوة برشا بين الأكاديميك بين القط بين الإيكوسيستيم كامل بين الصناعيين والطالب اللي باش يجي يشارك. والله اوكازيون اونور، خليني نقولها ولا ما يبدرش وما يسرعش وما يسمعش الابيل هذايا، لا كاكا وقتها فهمت لا عاد حاجه اخرى. دونك سي كيفي يعطيكم الصحه الى سيتا ايدي بيا وربي عين.
1: سرياض اخر وقت نجم شاركوا فيه الطلبه زاد اللي تخرجوا من المرحله الجامعيه عندهم عامين نجم يكونوا مشاركين زاد في التظاهره هذه، وقتش في بالنا عندنا دات 24 ماي ظهر لي فما جديد في الموضوع؟
0: صحيح، هو يعني هو خرج الانطلاق من اول ماي، وعلى اساس انه باش يكون اخر ديلي هو نهار 24 ماي، لكن بما انه فتره امتحانات، بما انه ان شاء الله العيد مبروك علينا الناس كل كي، دونك جاي اسبوع نتاع العيد ان شاء الله باش نمدوا في الاجال الى اخر اول اسبوع في جوان. وهذا نزيد نقول انه رانا ماناش مربوطين بعدد من المشاركات، راهو اذا كان نلقاو اكثر راهو باش ناخذوهم الكل. المفيد انه تكون فكره مجدده، فكره جديده، وفكره اني عندها قابليه انه يكون فيها انموذج اللي هو مطالبين به الطلبه باش يتعداو به للمرحلة ما بعد الهاكاتون.
1: تري بيان، ممتاز.
2: سيرياض جوست حبيت نعرج على وين باش يلقاو وين نجموا يسجلوا. يدخلوا الباج فيسبوك،
1: أي
2: يدخلوا الباج فيسبوك بول دو كومبيتيتيفيتي.
0: بول دو كومبيتيتيفيتي مناسير الفجة باش يلقاو لي ليام تاع لاسكريبسيون، باش يلقاو الباركور لي دو باركور، دونك باش يدخلوا يلقى يختاروا الباركور اللي باش يشاركوا فيه. وان شاء الله فما دي بتيت فيديو باش يخرجوا توا بيانتو باش يزيدوا يفسروا لهم
1: شويه
0: ويعاودوا يذكروهم باللي تيماتيك
1: في دقيقتين. سيرياض، عمل القطب التكنولوجي بالمنستير، امور القطب توا الحركيه في القطب، عندكم شويه تحديات زادة نعرف شويه وقت باش تحكي لنا، خاطر يمكن الاستضافه على الهاكاتون اكثر، لكن ما يسالش على الاقل نجموا نوصلوا الفكره في شويه وقت.
0: هو أكيد ككل المشاريع وبالقيمة المضافة المطالب بها القطب كجاذب للاستثمارات الخارجية، اليوم الحقيقة فما شوط كبير بما أنه فضائيات القطب اليوم قاعدة تستقطب في شركات عالمية بقيمة مضافة عالية، معناها في حتى في المنتوجات خرجنا من المنتوجات الكلاسيكية ذات قيمة نبرا نقوله عادية. اليوم عندنا شركات ذات قيمة معناها فالور اجوتي نتاع لي برودوي كي تسمع عنهم في اغلى السيارات في العالم. اليوم عندنا شركة ايطالية تصنع في دي كومبوزون اوتوموبيل يركبوا في سيارات بثلاثة مليارات سومها، معناها تقول انه اختيار المكان واختيار زاد الجهة، لانهم هما راهو المستثمرين هذوما يقعدوا يدرسوا في الـ في الـ في في تونس كدولة، لكن كي ياخذوا القرار انهم يستثمروا في تونس يوليوا ينظروا للجهات. والحقيقة مقومات جهة المنستير معروفة، جامعية سياحية وصناعية، وهذا اللي خلى انه الفضاءات اليوم تشهد اقبال. ونجم نقول لك انه ان شاء الله على 3 ولا 4 سنوات القادمة باش يكون عندنا تقريبا 20 مصنع جديد. دونك هذا الكل اكيد فما ثقة متاع مساهمين في رأس مال الشركة اللي هما قاعدين معناها يلابوي لزينيسياتيف، حرص من الإدارة العامة متاع الشركة لتنفيذ البرامج وكرس شروط اللي هو يربطنا بوزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن والإدارات الجهوية أكيد زادة، لأنه تعرف أنه مستثمر باش ينتصب عنده تراخيص وعنده لي ريزو ستاك سوناد انسيد سويد. دونك هذا الكوليكية نحن نرافقوهم من نهار اللي ياخذ القرار أنه ينتصب حتى لين يدخل في الإنتاج. لكن هذا بطبيعة ديما فما تحديات. نحن مثلا فما عائق اللي هو توا اليوم اللي هو النقل العمومي، مشكلة من المشاكل
1: بعيدة شوية يمكن على
0: مازلنا ما لقينا لهاش حل. عنا مشكلة التطهير، لأنه عنا منطقة كاملة اليوم اللي باش تحد من التلوث في خليج المنستير، فما محطة تطهير جماعية للمنطقة الصناعية اللي هي باش تخاول المستثمرين أنهم ينتصبوا في المنطقة والماء متاعهم يعاد معناها يقع التريتمون نتاعو. والتحديات انه نحن اليوم زاد كقطب زاد كمنطقه صناعيه قاعدين نحاولوا انه نقصوا من البصمه الكربونيه نتاع المنطقه، وبطبيعه ينعكس على الصناعيين نتاعنا عن طريق انه ان شاء الله اذا كانت تتعمل المحطه باش يقع رسكله المياه واعاده استعمالها في المنطقه عن طريق الانسلاسيون فوتوفولتايك، كل ما هو اكليراج بيبليك. قاعد بدينا في ليكيبمون نتاع البنيات اللي عندنا توا، محضة المؤسسات مثلا توا ليكيبي، وعندنا برنامج على مدى سنه ولا سنتين كل ما هو تنوير عمومي داخل القطب باش يولي بالفوتوفولتايك. قاعدين نخدموا على دي سيت، مشروع كبير هو هذايا، وبدينا نخدم عليه انه باش تقع انتاج الطاقه هذه الايكولوجيك ولا معناها
1: في الطاقات البديله.
0: الطاقات البديله باش يكون انتاج في الجنوب. نحن 3 ولا 4 أقطاب تكنولوجيه باش نشاركوا في السيت، ولا هو باش يمكن الشركات اللي موجوده في المناطق الصناعيه في القطب انهم يستنفعوا من تعريفة أقل وينقصوا في الامبرانت كربون نتاعها.
1: أعطيك الصحة سي رياض بن عزيز، فرحنا بالاستضافة هذه، وماذا بينا ناخذ أكثر وقت الحقيقة مع الغالب مربوطين بفقرة البرنامج ووقت البرنامج، لكن فسرتنا بالقدال هكاتون، أعطيتنا بصفة عامة تحديات وعمل القطب التكنولوجي بالمنسين. إن شاء الله ديما موافقين، إن شاء الله ديما تحتضنوا المؤسسات وخاصة المتخرجين جدد من الجامعات وأصحاب الأفكار، وتعاونوهم بالمرافقة والدعم المعنوي والمالي، وتحضروا لهم المناخ الملائم لنجاح أفكارهم على أرض الواقع. مشكور سريا، هاتك صح،
0: بارك الله فيكم على الاستضافة. وشكرا
1: مريم. طول عندك 3 دقائق كافية و4 دقائق.
2: أنا اليوم اخترت سريع في الفقرة متوجهني، اخترت حاجة تكمل اللي كنا نحكيه فيه. اليوم اخترت مش نحكيه على المهندس النسيج في تونس. اليوم برشا اليوم باش نحكيو دونك على اختصاص مهم برشا في تونس، اختصاص عنده علاقه بالصناعه بالتكنولوجيا بالموضه وحتى بالاقتصاد الوطني. نحكيو على مهندس النسيج. برشا تلامذة وقت يوصلوا للباك يحتاروا شنو الاختصاصات اللي عندها مستقبل، شنو المجالات اللي تنجم تخدم فيها وتطور في المهنة متاعك. ومن بين المجالات اللي ما ياخذوش حقهم في التعريف هو مهندس النسيج. شنو يعني هندسة النسيج؟ هندسة النسيج مش كان خياطة ولا تصميم حوايج كيف ما يظنوا بعض الناس، لا، الاختصاص هذا علم كامل فيه هندسة، تكنولوجيا، كيمياء إعلامية وتصرف صناعي. مهندس النسيج هو العقل اللي يكون وراء صناعة القماش والمنتوجات النسيجية من البداية للنهاية، يعني في اختيار المادة الأولية كيف القطن ولا الصوف ولا الألياف الصناعية حتى التصنيع والصباغة والجودة والتسويق. علاش القطاع مهم في تونس؟ تونس تعتبر من الدول المعروفة في الصناعات النسيجية، خاصة مع أوروبا وعلاقتها الوطيدة بأوروبا. برشا شركات تونسية تخدم مع ماركات عالمية في الملابس والمنتوجات النسيجية، اللي احنا بالحق عنا في مستير، في جهة المستير شركات مرموقة
1: عالمية
2: عالمية وتخدم للماركات العالمية واللي كيف كيف عندها الستاشن ديبوراسيون دول، معناها في جودة عالية. القطاع هذا يساهم برشا في التصدير، يوفر مواطن الشغل ويدخل العملة الصعبة للبلاد. لهذا الدولة والشركات ديما يطلبوا كفاءات ومهندسين مختصين. شنو يقرأ الطالب في الاختصاص هذا؟ الطالب يقرأ الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء الصناعية، دراسة الألياف والأقمشة، تقنيات الغزل والنسيج، تقنيات الصباغة، مراقبة الجودة، الإعلامية الصناعية، الميكانيك، إدارة الإنتاج، السلامة الصناعية، التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. واليوم زاد دخل الذكاء الاصطناعي والرقمة بقوة للمصانع الحديثة، يعني الطالب لازم يكون عنده عقلية علمية ويحب التطور والتكنولوجيا. شنو وين ينجم يقرأ الطالب في الاختصاص هذا؟
1: وسبقنا
2: كما قال سيرياد، دونك ينجم يقرأ في المدرسة الوطنية للهندسة بالمنستير اللي هي فيها الاختصاص الوحيد في تونس. دونك ومن بعدها شنو باش يخدم؟ باش ينجم يخدم في مصانع النسيج، في شركات ملابس الجاهزة، في وحدات التصدير، في شركات الجودة والمراقبة، في التصميم والتطوير، في شركات الأقمشة الطبية اللي هو اختصاص
1: وحده،
2: والبحث العلمي زاد كيف كيف، وحتى التدريس والتكوين. دونك أكيد الاختصاص هذا عنده مستقبل، خاطر العالم الكل اليوم قاعد يتجه نحو النسيج الذكي، الأقمشة المضادة للبكتيريا، الملابس الرياضية المتطورة، المواد الصديقة للبيئة، والرقمنة داخل المصانع. وفي النهاية مهندس النسيج هو شخص يساهم في تطوير الصناعة التونسية ويدخل التكنولوجيا والإبداع لعالم النسيج والموضة.
1: تك صح يا مريم. سريال عن التفاعل الصغير،
0: التفاعل الصغير أنه اليوم رأوا المهندس النسيج رأوا ما هوش كان خياطة وإلا صنع أقمشة. اليوم رأوا القطاع يشهد تغير كبير، فما صناعة مكونات السيارات، مكونات الطائرات، برسنتاج كبير من السيارة ولا من الطائرة راو فيه تكستيل. اليوم تكستيل ميديكال راو فما حتى ديفان معمولين من دي كومبوزون تكستيل. دونك كيما قلت، دونك اليوم المهندس النسيج والتكوين مداعو في تونس مطلوب حتى خارج تونس، دونك يهزوا فيه. واليوم راو مهندس نسيج راو ينجم يخدم في برشا مجالات، فما لي فيتمون ديماج اللي هما نتاع الجيش والشرطه والحمايه المدنيه، لانه صناعه قماش نتاع
1: خاص بالمهن
0: فيه مواصفات معينه. دونك اليوم فما نحن تو مثلا حتى في القطب فما شركه من كوريا الجنوبيه تصنع في سياجوتو. دونك هذوما قطاعات جديدة اليوم قاعدة تجي لتونس وبقيمة مضافة عالية وفيهم برشا ريسيرش ديفلوبمون.
1: يعطيكم الصحة.
0: دونك هذاك علاش راهو مهندس النسيج مش معناها باش يخدم في الخياطة.
1: فوالا. يعطيكم الصحة، اليوم برشا معلومات الحقيقة مفيدة ومهمة، وعرفنا زاد عمل القطب. دونك سرياض مشكور مرة أخرى، مريم والدكتور أنور بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على الحي الجامعي فاطمة بورقيبة من المنستير. شكرناه برشا في البرنامج نحن الحي هذايا الحقيقة عمل نتاعو. سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمه بورقيبه المنستير باش يكون حاضر بحثنا باش يعطينا اكثر تفاصيل لعمل المؤسسه الجامعيه المتميزه. واليوم ظهر لي حصه المتميزين، وما احنا كل ضيف يجينا يكون متميز. اليوم سبيسيالمون زاد اللي جاونا متميزين في خاصه الاعمال نتاعهم في مسؤولياتهم في القطب التكنولوجي بالمنستير وفي الحي الجامعي فاطمه بورقيبه بالمنستير. باش نحكيو زاد على متميزه اخرى في جامعه سوسه ان شاء الله في ساعتنا الثانيه.
4: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: 106.1 دول ولا ستير معكم مين؟

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أعلنت هيئة والصمود التونسية مساء اليوم على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمية لفك الحصار على قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب نشطاء من جنسية مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفا الشابي وحسنة بوسن وجهان بالحاج مباركة وخليل العبيدي وحسين بوبكر. أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية كونغو الديمقراطية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها اليوم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران ميلاً اليورانيوم عالي التخصيبة، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلم هذا اليورانيوم. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه رغم أننا لسنا بحاجة إليه ولا نريده. وقال مصدران إيرانيان أن الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة نووية إلى الخارج. لكم على حسن الانتباه.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
3: مشاغل جامعية،
4: مشاغل جامعية،
3: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
5: مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل، وكالعادة مع الفريق حسام قدرية في الإخراج التقني، وعلى الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق، مريم حرز الله ودكتور أنور بالطيب في الفريق، والدكتور عنده ديما افتتاحية لازم يعطينا ملاحظات خاصة في آخر العام، توا حركية زادة كبيرة برشا في المؤسسات الجامعية، وأجواء متاع فرح،
6: أجواء متاع فرحة حركية وديناميكية كبيرة، لأنه قاعدين في تقديم يعني مشاريع التخرج، وخاصة احنا في المعهد العالي للإنسانيات في المهدية في شعب التربية والتعليم، على مدى 3 أيام قاعدين، معناتها كان لجان تشتغل في الاختصاصات الكليكة ويقدموا في المشاريع متاعهم، ويعني الحاجة الباية اللي يكونوا مشاريع ذات نوعية من ناحية الأكاديمية، وناس قاعدة تقدم في حاجة اللي تنفع النظام التربوي التونسي في الانيوفاسيون، وسيرتو أجواء احتفالية كبيرة برشا، يعني نهنيوهم بالتخرج متاعهم والفاليداسيون للبروجي دي فان دوتود، وسيرتو معناتها كالعائلات كل تلمت وتخصص فضاء، الإدارة خصت لهم فضاء كامل معناتها في ينجموا يعملوا احتفالية متاعهم وتفقي المشروبات وكذا، يعني أجواء رائعة ما تشجع كان على الانتاج العلمي وتشجع على القبول على الجامعة، وتحية إلى كافة الإدارة اللي تعبين والأساتذة اللي خدموا معناتها في التظاهرة هذه الأكاديمية اللي هي تظاهرة تقديم عروض ومشاريع التخرج.
5: يعطيك صحة دكتور. في إطار حديث على الحياة الجامعية وظروف إقامة الطلبة أيضا والخدمات الموجهة داخل المؤسسات الجامعية، نستضيف اليوم مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بن منستير سي يوسف بن عمار، اللي يشرف على هذه المؤسسة المتميزة، للحديث عن الخدمات والتحديات والمشاريع الهادفة لتحسين ظروف إقامة الطلبة وتوفير مناخ ملائم للدراسة والنجاح. سي يوسف مرحبا بك.
7: شكرا أستاذ أحمد على الدعوة اللطيفة، تحياتي للدكتورة مريم والدكتورة أنور من المتابعين الأوفياء للحصة متاعكم، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله خلال هذه الاستضافة إن شاء الله نعطيكم فكرة على خدمات الجامعية، على الجهد المبذول ونحن على الذمة،
5: وإحنا الجهد الحقيقة ريناه وشفنا المجهود متاع كل الناس اللي تخدم في الحياة الجامعية فاطمة بورقيبة. زاد تفاعل الطلبة الإيجابي، كنا في قبل رمضان بشوية حكينا على سونداج متاع خاصة ريستوران يونيفرسيتي في الحياة الجامعية فاطمة بورقيبة، وكيف شاركتوا الطلبة باش يختاروا وجبة معناها الإفطار، وتفاعل ريناه إيجابي، والحقيقة حاجات كما هكا تفرح تفرح الأولياء قبل كل شيء، يتهنوا أكثر على أبنائهم، وتفرح الطلبة اللي يحسوا رواحهم ممش بعاد على عائلاتهم. وبكري نحكيه شوية في الأوف سيوسف، قلت راهي حياة كاملة، معناها مدينة كاملة الحي الجامعي في كل شيء، في كل تركينة يمكن فيها دي سوفونير بالنسبة للطلبة اللي في الحي الجامعي، فما معناها نظام كامل وحياة كاملة داخل المؤسسة داخل الحي. دونك نحكيو شوية على الحي كتعريف عام، طاقة استيعابه وشو نجمو نعرفه من خلال هذه المؤسسة والتعريف بها.
7: شكرا. لو سمحت قبل من جوابك نحب نعمل ديديكاس صغير لإيماني العميق وأنه العمل هو عمل جماعي موش عمل فردي. دونك أنا بالفرصة هذه معناها نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ديوان الخدمات الجامعية الوسط، لدرجة والخدمات الجامعية المنستير، أعوان خاصة أعوان الحي الجامعي فطومة برقيبة المنستير، والطلبة خاطر احنا طلبة شركاء معنا، ترك طالب شريك معنا في العملية التربوية في الخدمات الجامعية. دونك نتمنى لهم الصحة والعافية، ان شاء الله مجهوداتهم خلال السنة الجامعية هذه تكلل بالنجاح. ان شاء الله عيد مبروك لكم انتوما وللطلبة والأولياء متاعهم وللتوانسة الكل. وكما تعرف سيادتك وأن التونسي يستثمر برشا معنا في التربية وفي التعليم الصغار، ودونك ان شاء الله النتائج تكون كما يتمنى التوانسة الكل.
5: طاقة استيعاب الحي الجامعي، الخدمات اللي تقدموها.
7: دونك بالنسبة للحي الجامعي فطومة بورقيبة انوغيري عام 1986 افتتحوا الزعيم الحبيب بورقيبة، فيه دو كومبارتيمون، فيه مطعم جامعي طاقة الاستيعاب نتاعو يقدم 1000 أكلة يوميا. دونك صارت فيه تحسينات معناها في 3 سنين التالي، دونك تجديد كامل للمطعم الجامعي.
5: وطاقة استيعاب زادت من خلال التجديد هذا تقريبا هي بدا
7: طاقة الاستيعاب. سي احمد راه سي تيرم تكنيك، طاقة الاستيعاب وقت اللي تحسن في الاكله يقبلوا الطلبه. دونك انا خاطر كيفاش نجاوبك ونقول لك معناها بالنسبه لي يعني الكراسي ما يعني لي حتى شيء، عدد الشاز اللي في القاعه كي يبدا معناها البرودوي معناها اتيرون، دونك نولي نحكيو على طاقة استيعاب، والطالب ينجم يستنى ويشد صفك يلقى حاجه اللي
5: هو
7: يستنى فيها.
5: هو وذكرتني معناها هذيك ثنيتي تقريبا كل يوم ما شاء الله على الصف اللي موجود معناها، حتى في الفتره اللي كنت اقرا فيها وكنا نمشيو زاد في اوقات خاصه المصروف يوفى شويه معناها لازم ريستوران يونيفرسيتير، تجربه مهمه ياسر معناها بالحق. ما نلقاوش الصفوف اللي راهو فيها في قدام ريستوران يونيفرسيتير في الحي الجامعي فاطمه بورقيبه. دونك هذه في حد ذاتها يمكن شهاده نتاع جوده وحسن التعامل والخدمات الممتازه في الريستوران.
7: مشكور جدا. نكمل نعرف بالحي الجامعي فاطمه بورقيبه، كما قلت لك فيه مطعم جامعي توا يامن في 1000 اكله، الرواد نتاعو طلبه طب، طلبه طب الاسنان، تقنيات الصحه صح. والمحيطين اللي فوايه 3 اوت والمبيت نتاع فاطمه بورقيبه زاده، وعندنا مبيت جامعي طاقه الاستيعاب نتاعو 450. دونك دو كومبارتيمون، مطعم ومبيت جامعي.
5: به ما زلت قداش الأكلة غادي
7: 200 ملي
5: كي العادة ما تبدل شيء.
6: أنا قريت السنة أولى جامعة عندي 1983 200 فرنك
5: هيك
6: قد كيك 200 فرنك
5: خليها كيك
6: برافو برافو بربي خلي تقعد إن شاء الله تقعد سوفينير ما تزيدش ربي أربعة أجيال شبيك وأجيال
7: هو مسعد اجتماعي معناها قاعد
6: باركسلونس
7: باركسلونس احنا نثمنوا مجهودات الوزارة ونثمنوا مجهودات الدولة متاعنا وفي مصلحة الطالب. احنا قاعدين نخرج في رجال الغد ونساء الغد، هم اللي باش ياخذوا المشعل وهم اللي باش ينوروا
6: البلاد. ودي حتى احنا كأساتذة جامعيين في بالك ناكلوا في المطعم الجامعي.
7: مرحبا
6: الليل اليوم انا افطرت في المطعم الجامعي.
5: انت استاذ كبير
6: فهمني داكوردو احنا
5: بلدي
6: ها كلنا الأساتذة كل نمشيو معناته وقت اللي تقريب لانه يبدا الجدول الاوقات معناتها نمشيو فهمت علي واكله نظيفه وهايله وممتازه بصراحه يعني شيء يعمل كيف
5: واحد عنده زوز دكتورات يفطر مرتين
6: والله ما خلصوش على
5: نرجع لسي يوسف. الفوي
7: طاقة الاستيعاب نتاعو 448 طالبة كما قلت لك، طلبة الطب المؤسسات الجامعية المحيطة بالحي الجامعي.
5: تخي بيان. الحاجة اللي تميز الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وهذا اللي نلاحظه حتى في متابعتنا للصفحة الرسمية للمؤسسة الجامعية هذه المتميزة، الأنشطة والبرامج الثقافية. نتصور فما برامج اللي تكون منظمة من أول العام بنظام خاص موجه بطبيعة للطلبة في فترات معينة في إطار التنشيط معناها في الحياة الجامعية وفي السنة الجامعية. وفما زاد ظهر اجتهادات خاصة من إدارة الحياة الجامعية فاطمة بورقيبة بالمونستير. دونك نحكي شوية على التحضير للأنشطة الثقافية، تفاعل الطلبة اللي هما فاعلين الرو، حتى فما ديزانترفيو اليوم تخموا حتى في الجانب الإعلامي، معناها كل مرة تشاركوا طالبة باش تعمل ديزانترفيو، تعمل تقديم صغير، تعمل فيديو، هذه حاجة حلوة برشا. فما الرحلات اللي ما يمكن نروهاش، فما اللي ماراتون غرمتهم بهم انت
7: غرمتهم وتبارك الله، معناها التينا نتاعهم معناها طلبه مبدعين. راهم احنا في وقت في بدايه السنه الجامعيه نوزعوا معناها بطاقه ارشادات، اترافير بطاقه الارشادات نلقاو الطالب اللي جايب 19 و18 و17، دونك هو بيدو يعزف، عنده آلة موسيقيه يعزف فيها، عنده رياضه يمارس فيها، دونك احنا معناها اوريكولت على ضوء بطاقه الارشادات هذيك، ونفتحوا نوادي تستجيب للرغبات نتاعهم هما. دونك ما نفرضوش عليهم النادي،
8: اترافير بطاقه محظوظ
5: الكاليتي نتاع زاد الطلبه تعاون شويه
8: في الكاليتي نتاع الطلبه بيان سور. اي كي خاطر تبارك الله اللي جيب 19 و18 لازم يكون
5: هذوما جماعه تقدم دويبي انشطه ثقافيه. اما زاد انت
7: والله دكتوره حتى الطلبه نتاعنا الكل معنا باهين. انا اشرفت في 11 مؤسسه، اشرفت على 7 مؤسسات بين المستير والماديه. دونك الطالب وين ما يلقى عنايه، وين ما يلقى فما جهد، وين فما قبول، وين فما جديه، وين يعطيك.
5: ومستاهل انت زاد الطالب كان بنسق معين وكان عنده النوادي متاعه وعنده ريتويل متاعه، ومعناها هو شيخ عامل كيف، معناها هو في دارهم ويلقى نفس الخدمات ويمكن خير، معناها في متحدي في حد ذاته زاد الإدارة. دونك يعطيكم الصحة سي يوسف. مادام نحكيو على التحديات، أبرز التحديات اللي تواجه الإدارة يوميا،
7: أبرز التحديات وأنك أنت وصلت ليفل معين تحافظ عليه وسي با فاسيل دو تو سي أحمد داكوردو. دونك تنجم تخلط أما باش تبقى. دونك حاجة أخرى هي كسب ثقة الطالب، راهو الطالب كي تكسب الثقة متاعه دونك تسهل العملية خسيرته الخدمات الجامعية. والنشاط متاعنا يومي، أنا قريب ليهم دونك يلزم معناها أنا في بلاست بوهم لهنا أخوهم الكبير، دونك الولي يلزم كتابة يحس اللي فما جدية فما إحاطة، خطر احنا نقدموا برشا خدمات، فما خدمات اللي سيادتك ذكرتهم وفما خدمات اللي انت ما ذكرتهم شورا موجودين في المؤسسات الكل. عندنا خدمة الإعاشة اللي هي يومية، راهو نستقبلوا معناها الماتير بريمير من 6:30 كالمدير البرة باش يعاين البضاعة اللي جاية وتكون تتوفر فيها شروط الصحة باش المارشان افون تمشي وباش نطيبوها. طريقة الحفظ المواد الغذائية دونك سي با فاسيل، وانك باش تطيب الالف يعني معناها يلزم زيرو ريسك الحقيقه شاك جور، معناها هذا التحدي معناها الكبير كل يوم. دونك
6: سلامتيسيباسيون زاد على الافكتيف،
7: دونك هذا الدكتور يعطيك الصحه، هو البرانسيب هذا يتسمى لو برانسيب هاش اس سي بي، يعني المدير عنده عين خبير وانه
6: الهاي كريتيسايزينغ كنترول بوينت
7: فوالا، دونك يعمل بلاياج يشوف المناطق اللي فيها ثغرات باش يغطيها باش تنجم الاكله توصل. راهو الطبق اللي تشوفه هذاك في التصويره راهو يبدا من 6:30 نتاع الصباح، وراه معناها اعوان تنظيف، اعوان مطبخ، اعوان سيرتو اللي يغسل في الاطباق، برودوي سبيسيفيك معناها اللي مش موجود في ديارنا نوفروه باش نعقبوا الطبق. راهو مش بالسهل طبق 300 طبق يدوروا باش يخلط الطالب بعد ساعتين، يلزم يكون معقم وفي شروط صحه قصوى داكوردو. هذا بالنسبه للاطعام،
5: باش تعرف زاد العدد تولي بالاكسبيريونس، تعرف الفترات اللي تكثر فيها يمكن عدد الطلبه
6: والتايمينغ والتايمينغ باش يتسرب السخون في التايمينغ هذاك
7: كيجي. وعندنا خدمات الايواء استاذ احمد يوميا، فما صيانه، فما متابعه، فما لهوه، عندنا طبيب اللي يراقب في الطلبه، يجينا يعمل عيادات طبيه مجانيه مرتين في الاسبوع، ثلاثه والجمعه. عندنا زاد فهمتني معناها احاطه نفسيه، دونك عندنا اخصائي نفساني يجينا من الاداره الجهويه، فما بلاتفورم عملتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ينجم الطالب ما يحضرش بريزونس فيزيك مي اترافير لو كود تيل يحكي مشكلته. دونك فما عديد الخدمات اللي نوفروها للطالب، خاطر هو تقريبا نحي 6 سوايع 7 سوايع اللي عاديين في الكليه بقيت الوقت الكل عندك انت.
5: صحيح. وقد

0: يخرج بحول الله من الوضعية. وهذا يصير لكوتيتيان معناها يعني سيرتو في بداية السنة الجامعية وقت اللي الطالب يبدأ تبدل عليه الفوي يكون يسكن وحده شمبرته باش يولي مع زوز
1: صحيح.
0: دونك تتبدل عليه هو يتقلق
1: شوية نفق جديد في الحياة
0: فوالا. دونك زادة إذا كان فهمتني ولا امتحانات لقدر الله سمع معناها خبر من الدار ما طمنوش كذا. دونك أنت كمدير يلزم تكون خبير. معنا عجبتني الكلمة متاع المدير العام ديال الخدمة الجامعية الوسط يقول اللي بالنسبة لي المديرين نسميهم خبراء.
1: خبراء صحيح.
0: دونك يتعمل بلاياج تعمل دورة. انت شفت كل ممكن مدير قاعد يمشي ويجي في الشعمل هو عنده عين خبير وانه يرصد المكان كامل باش يشوف كسوة للأكلة ولا للإقامة ولا الجو العام. أراك تحل أنت البيبان الكل محلولة ما بين أبنائنا والطلبة اللي يجوا راجعوا في الليسال دو لكتور متاعنا والمطعم تلقى 2000 والمدير في وسطهم من 11 الماضي ساعتين لين يخرجوا ويدوشوا ويمشوا يقرأوا. دونك زاد الماء سخون زاد حاجة هي بسيطة مي حاجة كبيرة وأنه 24 سور 24 ينجم الطالب يدوش ينجمش يحب يدوش مرتين ثلاثة في النار يلفوه يتفضل.
1: فوالا هو هذا التحدي الكبير والخبره لهنا معناها حتى مع ارتفاع عدد الطلبه في معناها الفويه والا حتى في الريستورون يونيفرسيتير معناها تلقى الجوده نتاع الخدمات في الاقامه وفي الخدمات مضمونه. هذه اهم حاجه وهذا التحدي اللي يكون عند الاداره في كل مره. وهذا اللي يميز مؤسسه جامعيه مع مؤسسه اخرى معناها حي جامعي على حي جامعي. الإمكانيات نتصورها والتحديات موجودة عند الناس كل لكن لابون جيستيون هي اللي تفرق.
2: فما جانب
1: التصرف والطلب زاد التفاعل متاعهم زاد مهم جد.
2: فما جانب آخر هام جدا اللي يكون زاد هو السلامة لا سيكوريتي ولا سيكوريتي معناتها في نيويورك في في البيت في يعني في المحيط فضاء عام ستانس باس كومان. دونك ما هيش سهلة وذاك علاش اللي يكونوا راهي متعددة الحوايج ونرجع ديما الاستباق قبل ما
1: المشكلة
2: خدراش سي اون جروب تري امبورطون. دونك يعني عمل
1: مريم تنعطيك الكلمه تختم بعد ديما متعصفين عليها مريم بيه. نكمل معك سي يوسف خاطر عندنا زاده مدام ليليا باش تكون حاضره وحدنا شنيتي ان شاء الله باش نحكيو على تظاهره مهمه في جامعه سوسه. دونك مشاريع صيانه تطوير الخدمات عندكم برنامج في الموضوع هذا سي يوسف في الفتره القادمه ان شاء الله خاطر نعرف ديما ماذا بكم تجدوا ماذا بكم تطلبوا زاد انتم كحي جامعي باش تطوروا حاجات باش تزيدوا حاجات.
0: صدقا وانه بالنسبه لنا العوده الجامعيه 2026-2027 بدات عندي
1: بدات ايوه كيفاش
0: مش نفس لكتور كيما المواطن العادي كيما مدير حي جامعي. احنا طبعا ان شاء الله ابنائنا الكل وبناتنا معناها هم الفخر نتاعنا يعني النتائج نتاعهم يعني تكاد تكون 99%
1: ما شاء الله.
0: احنا الصيانه نتاعنا تبدا من بعد العيد من قبل العيد نبداو بالفضاءات العامه لبرا بالمساحات الخضراء ازاله الاعشاب الطفيليه الدهن. دونك اذا كان فما ما يتبدل ما يتصلح في ماتريال دو كويزين ومن بعد كي تفرغ لي شومبر كاريمون نطلعوا الفوق باش يعملوا معناها اعوان الصيانه باش يدهنوا باش يبدلوا الانستالاسيون كان فما تبدل ما ضو ايراسيون نتفقدوا شومبر بار شومبر. نحاول وأن نكونوا جاهزين في أواخر شهر أوت خاطر سويفون لا ديسبلين نتاع الطلبة. احنا الطلبة نتاعنا يرجعوا لي برومير معناها داكوردو دونك هما رجعوا من هنا احنا تلقانا يد في الترسيم ويد في الأكلة. دونك معناها نبداو ستاند باي المارشي نتاعنا مريقل في لي ديسلو اللي معناها مطالبين باش نحضروهم باش نقدموا اكله لائقه بالطلبه. دونك في نهايه الامر احنا يسعدنا وانه كنقدموا المجهود هذا الطالب كي يروح لدارهم يا خويا كيما جبته لي ولدك ولا بنتك مصلي يعني بيه روح نجح مريقل نجح مريقل وكي تسالوا يقول لك المستير خرق العاده والناس اللي عشت معهم خرق العاده.
2: هذا يجلو موجود البطوله معناتها الاحياء الجامعيه الانتر فويي كان فما شامبيونات قبل احنا عندنا سبور يونيفرسيتير وحده لا في الجامعه واللي فويي عندهم انيماسيون سبورتيف في الليل وعندهم لي تورنوا انتر فويي وشامبيونات ناسيونال سيكتوريال.
0: ابار وانه كل مؤسسه عندها الانشطه الداخليه نتاعها احنا عندنا مهرجان الديوان في شهر افريل وانه يصير تنافس هو مهرجان ثقافي رياضي. دونك بالنسبه للثقافه للمسرح وكذا احسن الانتاجات يتلموا باش يقدموها ولا احسن العروض الموسيقيه ويصير الافتتاح والاختتام في زوز ولايات خاطر مكونات ديوان الجمعيه الوسط هو 6 ولايات.
2: بربي بالنسبه للرياضه الاساتذه الرياضي كاين قبل راهو فما اساتذه نتاع الرياضه في الفوي
0: لا الحقيقه ما
2: نحات نعرف مع الجامعه لانه خاطرش حاولوا كيفاش فما 190 استاذ شقع توزيعهم حاولوا خذوا بايكم
3: فما حاجه ما قلتيش

0: أحمد هي كومبيتيشن تاع أحسن غرفة
1: كنت مش كمل بيها كمل بيها
0: بالحق هذه مريتهاش في حتى حي جامعي في حتى أونيفرسيتي الحقيقة وحتى دخلت للباج وقعدت نتصفح ونشوف ونختار حتى أنا من بعيد معناها إنسان من بعيد وما عندي حتى علاقة معناها قريبة بالحي الجامعي لكن تستهويني باش نشوف وباش نختار
2: خاطر في مشاغل طلابية
0: لا والله لا خاطر ليزاكتيفيتي الأباغ المشاغل الطلابية أي ليزاكتيفيتي من أول العام وإحنا نتبعوا فيهم معناها بالحق حاجات إنوفاتريس وفما حاجات هكا ابتكارات وكما هذه المسابقة هذه ماذا بينا نشوفوا شكون باش يربح حتى إحنا نحبوا نشوفوا شكون باش يربح
1: الفكرة سي يوسف
3: الفكرة هو أنه أنا بالنسبة لي أنا نعتبر الطالب شريك إيش معناها شريك أنا نحبه فما انتيميتي في الغرفة انتيميتي في المحيط راهو كي يحافظ على الغرفة متاعه ما عادش نلقى فانداليزم وتكسير دونك أنا كون كله باش تحب الغرفة متاعك لامواندر دي شوز إذا كان ما يعملهاش كيما العروض اللي شفناها على الباج أموات أرست أنتاكت باش خوه ولد خوه المرفق العمومي يقعد صالح للي بعده دونك احنا ندخلوا أترافير المسابقة باش نمسوا خير من اللي أني نكتب إعلان خاطر المدير زاد أحبابنا مكرمنا يلزم يطور روحه يطور من شأنه خاطر الملكات مش بركة في الكونتابيليتي مش بركة في الوقوف مش بركة في الهاش أسي سي بي مش دونك يلزم يعرف كيفاش يوصل الميساج ويغرم الطلبة ما غير ما يحرجهم ولا يقعد النهار كامل
2: تكويلو لابارتنانس
1: اكزاكتومون مكان اللي هو فيه الساعة معناها محيطه هذاك اللي لازم يحبه بعد يولي حتى في الخدمة متاعه نفس الشيء وفي حياته زاد من بعد
3: استاذ اذا كان الطالب جديد احنا البيت اللي هذيك معناها تعب عليها تقعد له
1: قعد له هاد خبيه يعطيكم الصحه يعطيك الصحه سي يوسف طيب والكربونات ولا
3: لا
1: راهي اشاعات
3: اشاعات احنا الماتريال نتاعنا سوفيستيكي معناش لازمه ولا ما نحتاجوش باش نطيب الكربونات وقبل ما كانش موجود اون بلوس احنا نعملوا في كل مناسبه فما مذكرات تجينا من وزاره التعليم العالي وتجينا من ديوان الخدمات الجمعيه الوسط ومن الاداره الجهويه ننظموا سوكانابي لي بورتو فيرت ويحظوا بتغطيه اعلاميه جينا تلفزه تصور احنا الطالب الجديد اللي واخذ ان بريجوجي على الاكله الجامعيه نتاعنا يجي اخويا احضر ملي نقبلوا سلعه يعمل طلع على المجازان يعمل طلع على المارشا ونافون راهو لي برودوي سان فري كيما اللي يشريهم بو من السوق ويحضر معانا مش شراءات لقبول السلع يطلع محضر قبول السلع عملية طهي ومن بعد التوزيع هانك ريت
1: خلنا نسألك ساعة باش نكونوا بكل شفافية ونكملوا بسؤال هذا المنيو لغدوة شنو ولا اليوم مثال شنو تتذكر اليوم الطالب اللي جاي بحذاكم في الريستورون شنو المنيو اللي تقدم له
3: اليوم اليوم
1: الطالب شنو نوعيه الاكلات
3: اي اليوم الطالب هاي الاكله نتاعه عندنا بوم سوتي عندنا كمونيه وعندنا سلطه وعندنا ياغورت احنا راهو الطبق اللي نطيبوه نهبطوه فيكو علاش اجا نقول لك استاذ احمد اذا كان ما فماش مصداقيه راهو الطالب يحط له كومونتير يقول لك ما خلطتش عليا احنا وهذا زيد ناكد لك انت قلت وقت اللي نتعدى نلقى الصف للاخر بالكل اش معناها الطالب يقعد في الصف ويتحمل الصف علاش خاطر عارف روحو اللي باش يخلط الاول ولا الاخر باش ياخذ
1: نفس في زون كلها دي فاست فود ودي ريستورون نزيد ناكل الحي السادس هذيك صحة سي يوسف
3: شكرا
1: شرفتنا وفرحانين احنا اللي حكينا على مؤسسه جامعيه متميزه كما الحي الجامعي فاطمه بورقيبه بالمونستير ان شاء الله الجوده نتاع الخدمات تتواصل هذه أهم حاجة لخاطر الوصول للقمة صعيب الأصعب هو البقاء في الجودة هذيك والتفاعل يكون باهي والأنشطة تكون كالعادة تفاعلية مع الطلبة خاطر بالحق في ردود فعل وانطباعات إيجابية جدا من الطلبة القدم وإلا جدد لكن خاصة في الفترة هذه وفي العام هذا دونك يعطيكم الصحة سي يوسف موفقين وتحياتنا لكل الأعوان والإطارات في الحياة الجامعية خاطر بلا بيهم بلا العمل نتاعهم ما تنجمش يكون فما خدمات وفما المستوى هذا من الجودة ومن العمل
3: شكرا خليها تجي من عندي أنا نقول عيدكم مبروك أعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة زملائي في قطاع الخدمات الجامعية الناس كل الجامعات الطلبة إن شاء الله سنة دراسية والجامعية تفرح فيها توانسة الكل
1: إن شاء الله
3: كل عام أنتم حين بخير
2: مش نختم اللي تعملوه أنتم راهو عنده أنباكت وقت اللي احنا يجينا الطالب متغذي يراقب بالكدا ينجي بالكدا يولي يستوعب ويفهم ولفايم دا وللانتباه والتركيز واليقظة تبدأ متوفرة وبالتالي راهو دوركم مهم جدا ويعطي الصحة وتحياتنا إلى كافة يعني الأخيات والعاملين والإداريين في فاطمة بورقيبة.
0: برافو، إن شاء الله تواصلوا، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
1: يعطيك الصحة سي يوسف. الدكتورة ليليا شنيتي بالقاضي بعد شوية باش تكون حاضرة بحذانا باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي كانت يوم 18 ماي، التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل.

0: تحية مجدد لكل المتابعين والمتابعات، الطلبة الجامعيين، لكل المهتمين ببرنامج مشاغل جامعية. أكيد ديما نحكيو على التظاهرات الخاصة بالجامعات التونسية، من الجامعات زادة الناشطة برشا في الحياة الجامعية، جامعة سوسة. وباش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل، واللي كانت يوم 18 ماي من تنظيم كما قلنا جامعة سوسة، مبادرة أكاديمية كانت بالشراكة مع منظمة اليونسكو وعدد من الفاعلين في مجال التعليم والابتكار الرقمي. تظاهرة تعتبر خطوة مهمة نحو بناء منظومة معرفية أكثر انفتاحا وشمولية، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل التعليم، خاصة في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطور أساليب التعليم الحديث. معنا السيدة ليليا شنيتي بالقاضي، دكتورة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة، وباحثة في تقنية التعليم والذكاء الاصطناعي، ونائبة رئيس الشبكة الدولية للابتكار التربوي وتدريب المدربين المسؤولة عن التعليم العالي. باش نحكيو معها في البداية على التظاهرة هذه، وفرحانين اللي بحضرنا مدام ليليا. مرحبا بك.
1: عايشك، ميرسي بوكو، بارك الله فيكم على الدعوة، وإن شاء الله معناها
0: تحصل
1: الإفادة للمستمعين الكل وللناس الكل
0: إن شاء الله. دونك إذا بينا نعرف شنو هو كرسي اليونسكو هذه، شنو هي الأهداف من أحداثه، نحط الموضوع في إطاره باش الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا قيمة التظاهرة هذه والشراكة خاصة مع منظمة اليونسكو وجامعة سوسة.
1: أي شكرا. هو الحقيقة نجم نعتبر اللي كرسي اليونسكو هذه جاء ثمرة للعديد من الجهود اللي قمنا بها السنوات الفارطة في جامعة سوسة. في جامعة سوسة عنا بالتحديد خلية للابتكار البيداغوجي والرقمي اللي هي وقع أحداثها من 2018، وعنا العديد من المشاريع والعديد من دورات تكوين المكونين تخص الابتكار البيداغوجي والتعليم الرقمي وكذلك التعليم المفتوح. فمعناها نعتبروا اللي احنا اعتراف للمجهودات اللي قمنا بها بالكرسي اليونسكو هذايا. الكرسي اليونسكو هذايا باش يسمح لنا انه معناها يولي عنا اطار اخر لوضع البرامج اللي نحبوا نقوموا بها في اطار الابتكار البيداغوجي. نعرفوا الكل اللي توا بالانتليجنس ارتيفيسيال، طريقه التدريس، احنا كاساتذه نتسائلوا كيفاش باش ندرسوا في السنوات المقبله، الطلبه الكل يستغلوا في الادوات الذكاء الاصطناعي، الأساتذة كذلك، فما معناه ريفليكسيون على طريقة التقييم، على طريقة التدريس، شنو الموديل متاع الجامعة اللي باش يكون عندنا في السنوات المقبلة. والتعليم المفتوح يفرض نفسه، على خاطر كان نقول تعليم مفتوح نقول تعليم يخلي الطالب عنده طرق للولوج للموارد التعليمية. إذا ما زاد ناخذ بعين الاعتبار كما كان شفت الاسم متاع الكرسي يونسكو، نقوله تعليم مبتكر ذكي وشامل. مبتكر يعني نعتبره اللي الابتكار البيداغوجي باش يكون هو معناها الحافز باش نقدمه في التعليم ذو جودة، ولكن كذلك باش نعطيه أكسي للموارد التعليمية مختلفة. ثانيا كنقول تعليم ذكي، نعتبر اللي فما إطار متاع استغلال الذكاء الاصطناعي في بطرق معناها مسؤولة وأخلاقية كما نقوله احنا. وثالثا كنقول شامل، معناها زادة ناخذ بعين الاعتبار فما العديد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي هما يستحقوا انهم يكون عندهم أكسي الموارد التعليمية. والرقمنا تحل برشا مشاكل، خاطر فما كن نشوف طلبة اللي عندهم معناها مالفويان يستغلوا برشا تليفون باش يقراو، الغسوخس نوميريك، الموارد المراقبه تنجم تعاونهم في التعليم. هذا معناها اسبي من جمله لي اسبي اللي عندنا في المشروع هذا كرسي يونسكو. احنا فرحانين ياسر اللي معناها المشروع بتاعنا قبل من اليونسكو، هذا يعطينا معناها اعتراف وطني ودولي. عندنا شركاء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في الشركاء معانا في الانشطه، لكن هذا ما يعنيش انه احنا اون فادريسي معناها يعني كل معناها المتطلبات اللي تخلينا باش نحطوا ديز اكتيفيتي للتعليم المفتوح. مش كان الجامعه كذلك، زاد نحبوا نمشي مجالات التربية بصفة عامة. دونك عندنا مثلا جامعة جندوبة معانا في المشروع هذايا. جامعة جندوبة عندها باركور للتعليم للسيونس دو ليدوكاسيون في المنستير زاد ذولي فما باركور على سيونس دو ليدوكاسيون. دونك معناها نفكروا انه نوسعوا في الشركاء نتاعنا ونحاولوا معناها باش نحطوا اكثر امباكت
0: في الابتكار البيداغوجي. بدا معاكم ظهر لي حتى مع ليفينمون تاع ايديو جيم اللي انت فعلا فيه منسقة فيه ليفينمون هذا حكينا عليه في اكثر من مره. حتى الدكتور زاد ينجم يتفاعل معنا فيما يخص كل ما هو بيداغوجي وطريقه التعليم والتعلميه بحكم الاختصاص. لكن تو نعطيك كلمه بعد شويه دكتور مثال سلم الافكار الكل نجم نفهموا اكثر المؤتمر على خاطر نبي نعرف محاور اهم المحاور اللي تم زاد تقديمها في المؤتمر الافتتاح اللي كان يوم 18 ماي.
1: بالضبط. هو كان تسمح لي بعد في الاخر باش نحكي على مشروع اخر جديد اللي هو مرتبط شويه باللي كنتوا تحكيوا فيه في الساعه الاولى واللي هو جامعه المنستير معانا فيه في المشروع هذا. تو نحكيوا عليه بعد شويه خاطر عنده علاقه
0: ذكرنا
1: بالرقمنه والديفلوبمون ديورابل.
0: تري بيان. دونك اهم شيء في المؤتمر الافتتاحي التفاعل الناس اللي حضرت كان ناخذوا بفكره معناها
1: هما اللي حضروا معانا معناها بيان سور زملائنا من الجامعة وكذلك طلبة في مستويات مختلفة كذلك استدعينا المسؤولين على المكتبات. نعتبروا الموارد التعليمية أول حاجة لازم طالب نورمالمون يكون عنده ريفليكس إنه أول حاجة يمشي للمكتبة اللي عنده في
0: يحصل
1: بالضبط. لكن نجم نفكروا زادة إنه المكتبة المراقبنا تولي زادة
0: حل
1: بديل وزادة نشوفوا طريقة مبتكرة باش نشجع الطالب إنه يلاكسيد سي ريسورس. دونك سدعينا زادة المسؤولين على المكتبات الأساتذة والطلبة شركائنا فما بعض الزملاء من الخارج جاو من جامعة ليدز في إنجلترا من جامعة في كندا ومن زميلتنا هي تونسية أما من جامعة في كندا وتوا في العربية السعودية وتشتغل زادة برشا على التعليم المفتوح. هذوما اللي كيون في لو ديبلاسمون من الخارج في تونس كما قلت لك معناها كانوا زملائنا. لكن عندنا زادة حاجة ياسر محلها في سوسة انه مدينة سوسة وليت عضوة في غزو جديد غزو دي فيل ابرونونت المدن التي تتعلم. فكانت فما ممثلة على بلدية سوسة معانا اللي بتكون معانا شريكة في دورات التكوين.
0: دكتور
2: دكتورة مرحبا بك.
1: يعيشك.
2: أنا فرحان ياسر في مشاغل طلابية اللي يكونوا هالثراء وتناولنا عديد المشاغل لدى الطلبة في مخص نوعية وجودة التكوين الجامعي ودور الاي في التكوين. ولكن عجبتني تعليم مفتوح كرسي اليونسكو مفتوح وشامل وعندكم سلوغان ثالث كلمة ثالثة
1: ذكي ومبتكر
2: ذكي ومبتكر وانا نحب نضيف وواعي واعي لان كلمت انت على الاخلاقيات والليتيك دو ليتيزيشن تاع
1: الايطاليا
2: ولكن كي يبدا واعي عمليه التكوين والتدريس احنا كمدرسين حلوه برشا ولكن راهي التعب الاستاذ اذا كان ما يشدش في النسق والطلبة متاعهم يجريوش نسق التعلم مثل هكذا وسائل لأنه من ناحية التفاعل يكون بالقداء اثنين يلزم نوعيوه يكون يستعمل وسائل الذكاء الاصطناعي للكونستركشن إلى ريكونستركشن أوتور دين بروبلماتيك بين ديترميني والناس كليكا لهنا يلزم زادة الأكتور الآخر اللي هو الانسانيان زادة كيف يكون هو بيدو يحذق ووعي بالعملية ذيك ويكون زادة معناتها الريتم اللي يكون هو ديفيرون لا بيداغوجي ديفيرونسي وني فاس دي ستوديون تري زيتروجين لا كولتور لونغاجير نو با لو ميم واستعمال لهنا نحبوا الناس كليكا تعمل وعي ودما قراتت استعمال هذه الوسائل
1: بالضبط.
2: لجميع الطلبة باش يكون عنصر من العناصر اللي لي زاكتور لونسينيون وكذلك زاد لا كاليتي دو سافوار اما راهو الذكاء الاصطناعي ساعات كي يقى انت باش تعمل معاه وتخدم معاه وما يقاش اون كونتر بارتي انت طالبني في سافوار معناتها دو نيفو يولي ما يجاوبش. دونك لنا لي زاكتور ملتيب اي لادمينستراسيون اي لوجيستيك اي دي بي انترنت اي لونسينيون اي ليتيديون يكونوا معناتها في سينرجي توتال فير اون كونسيبسيون دون بيداغوجي دي كاليتي بور اسيري سيت سونتي ايديوكاتيف اكتويلمون اون بارل دي لا سونتي ايديوكاتيف اوتور دو سافوار بيان ديتيرميني افيكاس افيسيون يوتيل ها فيابل فيفابل اي دورابل مدام.
1: تو تافي نشكرك ياسر على السؤال هذايا وانا باش نجاوب عليه à deux niveaux. Le premier niveau, بالنسبة للكورسيي يونسكو للتعليم المفتوح, احنا من ضمن الاهداف اللي حطيناهم في المشروع متاعنا انه باش يكون باش نحاول نغيروا او نساعدوا على تغيير دور الطالب في العملية التربوية, انه هو يكون au centre du processus d'apprentissage, وانه بالطريقة هذه معناها نمشيو في جودة التعليم والتعلم. فهذا من اهدافنا, وكي نقول ابتكار بيداغوجي نقول زادة الطريقة الترانسميسيف ما زمهش تكون موجودة, لازم سد لي زابروش اكتيف انه الطالب يكون هو انجاجي دون لو بروسيس دابرانتيساج. دونك هذا جو بو معناها لو كونفيرمي انه عندنا بوكو داكتيفيتي في الموضوع هذا. هذا من ناحية. من ناحية اخرى نحب جو بارتاج افيك فو معناها حاجة اللي هي على الاشيل وطنية على الاشيل ناسيونال, فما مشروع جديد في وزارة التعليم العالي وبش ينطلق يعني الامبليمونتاسيون بتاعه من الغونتخي الجاية. وزارة التعليم العالي والإدارة إدارة التجديد الجامعي شافت انه فما المهارات الأفقية اللي كومبيتانس ترانسفيرسال لازمهم تفكير جديد. فاشتغلوا على مشروع سافوار أجير, وفي مشروع سافوار أجير فما لي كومبيتانس تاع لي لانك, فما لي كومبيتونس تاع سوفت سكيلز, وفما حاجه جديده اللي هي اول مره في تونس باش تتقرا نسميوهم لي ستادي سكيلز. لي ستادي سكيلز هما لي كومبيتونس دابرانتيساج. طالب اللي يقرا عربيه ما يقراش دو لا ميم مانيير باش يحضر لي ماتير نتاعو كيما طالب يقرا في الماتيماتيك ولا في الانجينيور ولا في سيونس سوسيال. يعني ستادي سكيلز تكون عندها علاقة مباشرة بالديسيبلين دابرانتيساج.
2: يسمى عندنا ليديداكتيسيان لا لوجيك انترن دو لا ديسيبلين, المنطق الداخلي.
1: بالضبط بالضبط. انا تشرفت اني نكون معناها في على رأس الفريق اللي اشتغل على ريفيرونسيال دو كومبيتونس في ستادي سكيلز مع ثلاثة زملاء معايا, وقمنا بتكوين المكونين وتكوين الأساتذة, وان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا فما دو موديول جدد, واحد في السمستر الاول واحد في السمستر الثاني اسمه ستادي سكيلز.
0: شو اللي تقدم للطالبه ومهنيه الطالب يسال يقول شنو ستادي سكيلز, شنو نقرا فيها؟
1: باش نقراو فيها لي كومبيتونس دابرانتيساج. الطالب باش يتعلم كيفاش يبحث على المعلومه, كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي بالبونسي كريتيك بالتفكير النقدي. معناها انا الذكاء الاصطناعي يجيب لي معلومه, اسكو المعلومه هذيك صحيحه ولا غلطه؟ لازم يكون عندي لا كاباسيتي باش نقدم لي زارغومون نيسيسير.
2: هذا شنو نقصد به, هو
1: عقلي بالضبط. هيك علاش انت فكرتني في الموضوع لسبري كريتيك اكزاكتومون البريز دينيشاتيف. فما كومبيتونس ياسر مهمه ونحن نلاحظوها كاساتذه وقت اللي ناخذوا طلبه في التاطير, لا ريزوليسيون دو بروبليم. طالب لازم يكون عنده لا كاباسيتي انه قدام مشكل ينجم يقدم منهجيه للحل. دونك لا ريزوليسيون دو بروبليم, لا ريشيرش دانفورماسيون, لوتونومي دون لابرانتيساج. طالب لازم يولي عنده اون سيرتين اوتونومي, وزيد لوتو ايفالواسيون انه يقيم نفسه اسكو هو قاعد يقرا ويقدم في الباركور نتاعو صحيح ولا لا. هذم دي كومبيتونس ان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا في البلاكيت دو فورماسيون.
0: تري بيان
2: مدام, نحب نتفاعل معاك. لي كومبيتونس هذوليا عندهم ترانسفير يوليو دي كومبيتونس دي في بور لا في.
1: تو تافي.
2: واحنا في التربيه والتعليم في الماديه قعدنا ماتير اسمها معناتها اللي ابار لي كومبيتونس بروفيسيونيل انسينيونت اللي باش يدرس بها كيف كيف, زاد المواد يبرمجها والدرس يبرمجه مهما تكون الماده حول الكفاءه والمهارات الحياتيه اللي نحكي لها. وبالتالي
0: مش حاولوا نزربوا شوي خاطر ما عادش عندنا برشا وقت, واكيد برشا مواضيع الحقيقه ماذا بينا نحكيوا فيهم مع مدام ليليا واللي احنا سعداء اللي هي جات بحدينا من سوسه.
1: تكسحها
0: مدام ليليا. دونك ابرز تحديات اللي تواجه تطوير منظومة التعليم الذكي. نحكيه برشا على التعليم الذكي وهذا الكل مبني على التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن أكيد فما شوية تحديات تواجهكم وتواجه المنظومة التعليمية باش نجم

0: معانا 4 جامعات مصرية، جامعتين من اليونان، جامعة من إيطاليا وجامعة من إسبانيا. الهدف متاعه أنه نحطوا حاضنة لريادة الأعمال الخضراء في سوسة مثلا، في منسير باش يحطوا ليفينج لاب اللي هو يساعد على رسكلة النفايات الزراعية، وباش نقوموا بوضع معناها مسار تعليمي معناها مبتكر بيداغوجيا مرقما، وفيه طرق جديدة للتدريس معناها يلم برشا حويج البروجي هذايا، ديفلوبمون ديورابل، لينوفاسيون بيداغوجيك، لوفيرتور، ليدوكاسيون اوفيرت. دونك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لينا الكل.
1: صح مريم، كان عندك حاجة ما تسالش تكلم برشا دكتور باش نعطيه الدكتور.
2: لا والله ما شاء الله معناها
1: لا مداخلات ممتازه دكتور انور. طيب دكتوره ليليا شنيتي بالقاضي، استاذه محاضره في هندسه وعلوم الكمبيوتر بجامعه سوسة وباحثه في تقنيه التعليم والذكاء الاصطناعي، مشكورة على الحضور، استفدنا برشا.
0: شكرا دعوتكم، بارك الله فيكم.
1: الشركة الدولية موجودة إن شاء الله بعد كرسي
0: إن شاء الله بحول الله إن شاء الله.
1: تحية للفريق الكل، مريم حرز الله، دكتور أنور بالطيب دبل دي، سي حسام قدرية في الإخراج التقني، كيف كيف معرض الحديث واستقبال المكالمات الهاتفية، زميلتك قدم لها تحية، مهندسة هذا اللقاء مع حرز الله تريكي قدم لها تحية كبيرة زادة،
0: وكل ضيوف
1: تبع فينا ديجا مهي. إبراهيم جراح ضيفنا الأسبوع الفارط من منصة الفكر ومؤسس منصة الفكر يتبع فينا زادة، يعطيكم صحة للدعم المعنوي على الأفكار متاعكم اللي تقدموها من خلال مشاغل جامعية في شوية وقت، حاولوا توصلوا برشا حاجات، حاولوا تحفزوا زاد الطلبة باش يواصلوا ببرشا جدية وبرشا محبة للي يعملوا فيه في قرايتهم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل، للطلبة وللأساتذة زاد، حتى الأستاذ عنده هدف ولازم يكون ناجح بعد آخر الموسم الدراسي الجامعي. كان معكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى، ليتكم زينة وإلى اللقاء.
3: مشاغل جامعية،
4: مشاغل جامعية،
3: مشاغل جامعية مع أحمد موسى،
4: مع أحمد موسى.
5: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3.
6: 97.3.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى مستقبلاً إلى كهربة وسائل النقل لتقليل من استهلاك المحروقات. أهلا بكم جميعاً إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقانون الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته

0: العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البيان. إلى شأننا الدبلوماسي، أكد وزراء خارجي تونس ومصر والجزائر في بيانهما الختامي عقب اجتماعهما في مصر بشأن ليبيا في إطار آلية دول الجوار الثلاثية، أكدوا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع دولهم بليبيا الشقيقة وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشتركة، وجددوا التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على رأب الصدع وإنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق، وشددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفاع أو الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكتا بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل ودق ناقوس الخطر وفق قوله.
1: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العلوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول. اليوم وينها مؤسسة الدولة؟ وينها وزارة التجارة؟ وينها الرقابة؟ إيش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا قاعد يتباع لتونس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود، اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع، اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش، اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا تشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة استثمار.
0: في شأننا الصحي، أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيقية مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشتركة لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. من جهته، أكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن كل الوافدين من بؤر فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
2: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع 3 فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس سودا. هذوما 3 فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس، ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع إيبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: ينظم اليوم المركز الوطني للنهوضي بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع بتونس العاصمة، وذلك في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. الدكتور جلال الزيدي مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
3: سنة العملية زرع أعضاء قمنا بست عمليات أخذ أعضاء من عند إنسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عنا أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في عملية زرع كلى، فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم باش ينقص في العدد هذا. بالنسبة للإنسان الحي نجم يتبرع كان بحاجة اللي متسببش ضرر لي هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمة باش نتأكدوا اللي هو ما عندوش امراض مزمنه تسبب له نهار اخر في قصور كلوي بار اكزامبل. وشنو الاعضاء اللي نجمو ناخذوها من عند انسان متبرع حي؟ هو نصف كبد او كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومه خاصه اللي لازم انسان يوافق على التبرع هذا، يمشي قدام المحكمه باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتاكد اللي ما فماش ضغوط نفسيه عليه، ينجم يتراجع في اي وقت التبرع الحي. بالنسبه للمتبرع متوفي دماغيا، القانون التونسي جميع المواطنين هم متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، العائلة حق الرفض بهذا المشيء. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين لوزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
0: ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك انطلاق مشروع في 27 ألفين لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات.
4: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية المحطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة، هذا نخدم عليه في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهرباء الاستعمالات خاصة في قطاع النقل، اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البنائات تخفيض الاستهلاك في قطاع البنائات عن طريق الإضاءة المنخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا، وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
2: العشرة و13 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. كما تعودت بنا في سهرة الخميس دائما نقضيها مع السادة المستمعين من خلال قصة من الواقع اليومي، بطبيعة قصة واقعية، ثم نستقبل مكالمات السادة المستمعين لمدنا بآرائهم حول هذه القصة. أكيد تعودت على هذا الموعد وهذا اللقاء. اليوم الخميس 2 ماي 2006 اليوم الخميس اليوم 21 ماي المعذرة، مازلت في 2 ماي، يعني تقريبا وقتي متأخر متاع 19 يوم. على كل حال، اليوم 21 ماي 2026، بطبيعة موعدنا متواصل في سهرة الخميس مع من مسرح الحياة، القصة رقم 59 بطبيعة باش نقدموها بعد شوية من هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. شكرا لكم دائما على المتابعة لإذاعة المنستير وإبداء آراءكم والمشاركة في مختلف المساحات، وخاصة السهرة الليلية وهذه السهرة اللي نقضيها كما قلت مع قصة من الواقع. طريقة تقديم القصة بطبيعة حاول نقدمها بأسلوبي الخاص وكذلك كتابتها وصياغتها، لكن القصة دائما أكد أنهم قصص واقعية وصايرة في مجتمعنا. هذه قصتنا رقم 59 هي الآتية. القصة تقول: في إحدى الليالي الصيفية الهادئة خرج مروان رفقة زوجته ريم، يعني عروس جديد تزوج منذ شهر تقريبا مروان وزوجته ريم، ليقوم بجولة على الدراجة النارية الجديدة التي اشتراها مروان. كان يعشق الدراجات النارية منذ يعني نعومة أطفاله، منذ الشباب متاعه، ويعتبرها حلم حياته. كان مغروم بالدراجات النارية الكبيرة هذيك الموتوات كما نقولوا احنا، وشرى موتو جديدة وحب يعمل جولة مع زوجته يعني الجديدة العروس ريم اسمها. ركبت ريم خلف زوجها وهي في قمة السرور، بينما كان مروان يقود دراجته وسط الشوارع الفارغة بنشوة كبيرة، يشعر كأنه دخل أخيرا عالم الرجال الناجحين. كانت ريم تضحك وتخبره أن هذه الليلة ستظل من أجمل الذكريات، تعرفوا عريس الجد يعني فرحانين وجولة على دراجة نارية وما إلى ذلك، لكنه لم يكن يعلم أن دقائق قليلة فقط ستقلب حياته رأسا على عقب. عندما دخل طريقا، دخل يعني الاثنين يعني مروان وريم زوجته طريقا جانبية شبه مظلم، ظهرت فجأة سيارة سوداء قديمة أغلقت الطريق أمامهما، ثم نزل منها ثلاثة شبان بوجوه مخيفة ومسلحين. تجمد الدم في عروق ريم بينما حاول مروان التراجع بالدراجة، لكن أحد المجرمين أخرج سكينة طويلة وصاح بصوت غاضب: إما الدراجة أو المرأة. عملية يعني قطع طريق، عملية براكاش، الموقف صعب لمحالة، إما الدراجة أو المرأة. ساد الصمت للحظات، نظرت ريم إلى زوجها بخوف، تنتظر منه أن يحميها أو على الأقل أن يصرخ في وجههم. أما مروان فقد ارتبك بشدة وبدأ يتصبب عرقا. كانت الدراجة جيدة وثمنها باهظ، وقد استدان نصف المبلغ من أجل شرائها. تعرفوا الدراجات النارية يعني توصل حتى 50,000 دينار في بعض الأحيان، يعني الدراجات تبدأ كبيرة. كرر أحد المجرمين تهديده بعنف أكبر: أمامك ثواني فقط. وفي لحظة صادمة لم يتوقعها أحد، دفع مروان زوجته من فوق الدراجة، ثم استدار بسرعة وهرب تاركا ريم وحدها في منتصف الطريق المظلم. صدم المجرمون أنفسهم من هول ما حدث، نظروا إلى بعضهم البعض غير مصدقين. بينما كانت ريم تبكي بانهيار كامل، قال أحدهم باستهزاء: معقول هذا عريس؟ أما زعيمهم فقد ظل يحدق في الطريق التي هرب منها مروان، ثم قال: حتى نحن لم نفعل ما فعله بها. ساد بينهم صمت غريب، وكأنهم فقدوا رغبتهم في السرقة أصلا. وبعد دقائق من النقاش قرروا ترك ريم دون أن يمسوها بسوء، بل إن أحدهم أوقف سيارة أجرة وطلب من السائق أن يوصلها إلى منزل أهلها. وصلت ريم وهي في حالة انهيار هستيري، فاجتمع أهلها حولها، وعندما أخبرتهم بما حدث تحولت صدمة إلى غضب عارم. لم يصدق إخوتها أن زوجها تخلى عنها بهذه الطريقة الجبانة، خاصة في أيام زواجها الأولى. في صباح اليوم التالي انتشر الخبر بسرعة مذهلة في الحي. الناس لم يتحدثوا عن البركاج بقدر ما تحدثوا عن العريس الذي هرب وترك عروسه. أصبحت القصة مادة للسخرية في المقاهي، حتى أن بعض البعض أطلق عليه لقب العريس الهارب. أما مروان العريس يعني، فقد حاول تبرير فعلته قائلا أنه كان خائفا وأنه خطط للعودة مع الشرطة، لكن لا أحد صدقه، حتى والدته شعرت بالخجل من تصرفه. بعد يومين ذهب شقيقا ريم إلى منزل مروان. كان الغضب يسيطر عليهما بشكل كامل، وما إن رأياه حتى انهال عليه ضربا أمام الجيران واتهموه بالجبن والخيانة وعدم الرجولة. حاول الدفاع عن نفسه، لكن الضرب كان عنيفا لدرجة أنه نقل إلى المستشفى مصابا بكدمات وكسور خفيفة. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن مروان فاجأ الجميع مرة أخرى، فبدل محاولة الصلح أو الاعتذار رفع قضية ضد شقيقي زوجته بتهمة الاعتداء الجسدي. عندما وصلت الاستدعاءات القضائية إلى منزل عائلة ريم انفجر الوضع أكثر، واعتبر والدها أن مروان لم يكتفي بهانة ابنته، بل أراد أيضا إدخال إخوتها إلى السجن. تحولت القضية إلى فضيحة عائلية كبرى. الصحف المحلية الصغيرة تناولت الخبر، والناس انقسموا بين من رأى أن شقيقي العروس أخطأ باستعمال العنف، ومن رأى أن ما فعله كان رد فعل طبيعي لرجل تخلى عن زوجته في لحظة خطر. أما ريم فكانت الضحية الحقيقية وسط كل هذا، فقد تحولت من عروس تحلم بحياة سعيدة إلى امرأة تعيش انهيارا نفسيا واجتماعيا، لم تعد قادرة على الخروج من المنزل بسبب نظرات الناس وكلامهم، وانتهى به الأمر إلى طلب الطلاق بعد أقل من شهر على الزواج. هذه قصتنا، قصة غريبة نوعا ما، الحقيقة قصة واقعية. سيد خلى زوجته الجيدة وقصد ربي، بالتالي قال مشيت باش نجيب الشرطة، والله أعلم على كل حال، لأنه ما جاتش الشرطة، لكن المجرمين يعني رق حالهم للعروسة هذه وسيبوها وركبوها في سيارة تاكسي باش وصل دارهم. لكن بعد أخوتها اعتدوا عليه ويلقوا رواحهم في السجن. قصتنا غريبة نوعا ما لكن واقعية، وتنجموا تتصلوا معنا وتتصلوا بينا على الرقم 73-468-8 مشاركة معنا آرائكم حول هذه القصة والمواقف الكل اللي وردت في هذا في هذه القصة الجديدة في برنامج مسرحيات. تحيات فريق البث المباشر المصاحب ليلى حسام قدرية ومعاذ الحداد. بطبيعة تتخلل المشاركات المستمعين معنا أنغام مختارة هذا النغم الأول في الحصة، ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة.
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: أكيد باش نستقبل إن شاء الله بإذن الله دفعة من المكالمات الهاتفية الأولى في خصوص قصة الليلة من برنامج مسرح الحياة، قصة العريس الذي تعرض صحبة عروسه لقطع الطريق ففر وتركها بمفردها. يعني ملخص القصة، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين أخلاوا طريقها، سيبوها يعني لتم الاعتداء عليه بعد ذلك من شقيقيها زوز أخواتها، ورصت لهم في الأخير يعني في المحكومين في السجن. قصة غريبة نوعا ما، لكن قصة من الواقع. على بركة الله باش نستقبل المكالمات التي فيها وننطلق مع الأخت هادية من زغوان. مرحبا بك يا هادية.
1: عايشك، شكرا. مرحبا،
0: شني الصحة لاباس عليك؟
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله في الدهر رب.
0: الحمد لله. سمعت القصة يا هادية؟ أكيد.
1: والله ما نكتبش عليك، سمعت في الأخر شوية خاطر عطلني التليفون، نطلب برشا باش حصلت عليك
0: سامحوني. إيه، لكن توا لخصت لك القصة، أنا سمعتني في التلخيص توا.
1: اي، معناها البنية معناها ما عرفتش، ومن بعد معناها كان ياخذها مروان يا اخي.
0: لا، انت ما سمعتش القصه. على كل حال هادي، ما دامك ما سمعتش القصه ما نجمش نقعد نعاود لك القصه، تبقينا عاود من خلال الساده المستمعين تعاود تطلبنا بربي يعني التاكيد للمستمعين. نسمعوا الساعه القصه وبعد ثاني نشاركوا، اذا خاطر القصه نجم تكون تناسب يعني عندي راي فيها، ما عنديش قصه تهمني مش نطلب ما غير ما نعرف القصه. لا، مش معقوله هذا، يعني من الاحسن نسمعوا القصه جيدا باش نجموا نشاركوا. تبدا ما عندكش فكره على القصه وتشارك معايا، مش حل، نبدأ متفاهمين من البداية. بربي سادة المستمعين نكونوا يعني هنقول جديين شوية في التعامل مع البرامج، لأنه كيف كيف كنا يعني احنا تو نجتهدوا ونقدموا الحكاية ونحاولوا نميزوش سادة المستمعين الكل على قدم المساواة، وبعد تقولي ما سمعتش القصة مش معقول. به ناخذ المكالمة الثانية. معنا الأخت مبروكة. مساء الخير يا مبروكة.
2: عسلامة سي سقري.
0: مرحبا بك، منين تكلم فينا يا مبروكة؟
2: من تونس.
0: من تونس، مرحبا. سمعت القصة وسمعت البرنامج؟
2: سمعت القصة وسمعت البرنامج، والله اكتشفت عندي مدة شهر في حنين وفي المسلسل وفي هذا
0: من مسرح الحياة البرنامج اسمه.
2: اي، وهذا مسرح الحياة والزوز تبع فيك معه.
0: مرحبا بك يا مبروكة. أيوة، وسمعت قصتنا وكيفاش نجم تعلق يعني ما نعرفش ما وقف كيفاش تقرأها.
2: والله العظيم شيء دوخ يا المحالة. اي، قصة بصراحة. والحمد لله اللي هما معناها ربي عمل لك الحاجة هذيك
0: سبحان الله
2: المنحرفين.
0: أي،
2: باش هي تعرف الحقيقة بتاعه
0: سبحان الله. يعني هما
2: ما يعملهاش، ما نصورش راجل معناها قيمته كل شيء، يرمي مرته اللي هي شرفه اللي هي عزه اللي هي حب حياته لو في يوم ما
0: على الأقل هو على الأقل نتصور. أنت إيد لكلامك، كي انت جبان بربي وخواف مثلا ما جمش دافع عليه وخفت ثلاثة مسلحين مثلا، على الأقل تخلي الموتون تصور، تخلي الدراجة وتهز مريتك خير. كلام هذا مش معقول يعني. اي، هذا هو
2: مش معقول. انا موتور، انا دار، انا كهرباء، كلها ما تسويت حتى صر من منصرها. اي، هما المنحرفين اللي هما منحرفين معناها بقوبتي وسي وخافوا على المراه وبعثوها في كهرباء. معناها ابسط حاجه
0: والله ما نعرفش منين جاهم هالموقف هذايا في الاخير. ممكن رجعوا على ارواحهم، ممكن لحظه ذيك ربي قذفها في صدورهم لحظه كما نعرفش نتاع تسامح، الله أعلم. يعني الحاجة غريبة، هي
2: غريبة برشا صراحة. ما يعملهاش راجل راجل كراجل ما ولا هي تم أزمة في أخلاق وأخلاقيات. ما نتصورش رجال قبل، ما نتصورش حتى بالجار وحتى مرجال وحتى
0: هو ممكن زاد التربية بالنسبة نتصور قبل كانت شيء وتوا شيء، ما نعرفش قبل يوصل يعني يوصل للآخر. يعني ناس يقولك شرف وعرض وما إلى ذلك، توا تبدلت شوية الحقيقة. الشبان توا اللوم يعني أقل كحدة تجاه المواقف هذه. ما نعرفش حتى الحقيقة، ما نعرفش حكاية التربية متاع الآباء والأمهات توا تغيرت
2: ما في كل شيء،
0: كل شيء
2: يعني. في التربية، في كل شيء، في كل شيء. تحسها خاصة الموقف هذا، أنا بهت أنا نستنى في النهاية عملوا أكسيدون، عملوا حاجة وبعكي كي هو لوحها هي وهرب الموتور مخي. أنا بقيت نخمه فيها لحظية
0: ما تجيش بتبيع ما يقبل أحد، لكن خلينا نقدموا القدام شوية، نقولوا توا أخواتها كي اعتدوا عليه وتحاكموا لو
2: والله في السجن. أنا نعذرهم، تعرفش عليه خطر انت اخواتها سنية هما انسان معناها عبد. شوف اخته فك هو كها ربي اللي هما ما عملوا لها شيء ناس يقولوها ناس يعملوا فيها يعمل
0: في وهذا شكونا احنا قلنا استر ربي ما نعرفش اللحظه ذيك كيف هو يعني جالب الخاطر نتاعهم ولا ما نعرفش كيفاه سبحان الله
2: اللحظه ذيك ينجم يعمل ينجموا يعملوا كل شيء انا نعذره هو صحيح العنف وهو العنف ماهوش اما ما لقوش حتى
0: حتى حل هم منحرفين لكن مره في عمرها ما قاموا بموقف يعني هقول رجولي لربما
2: رجولي.
0: ورب الرغم من أنهم منحرفين
2: أي أنا أشوف أنت خساسة اللي يعملها زلها أكثر من خساسة ما هما منحرفين حسوا
0: أنه ما موقف ما يتعملش هم ممكن كانوا يتصوروا أنهم شي يسلم لهم في الدراجة النارية باي بعتالي قلت لك أخوات وقلت تعذرتهم أنت الموقف لكن هورا ستلهم يعني في الأخير ما قالهم السجن
2: أي فكر الوقت هذاك فكر الحدث هذاك أي إنسان أخته معناها صارلها كما هيك أي لازم يعمل
0: ردة فعل طبيعية ترى
2: أي
0: في الأخير أنا تحمله للأسف يعني في عضلة هو يتحاسب تحاسب هو ولا هو في السجن
2: أنا نصور معهم مش ندمين حتى دخلوا السجن وما هم مش ندمين وهم بردوا على قلوبهم نقول
0: ونحن باي يعطيك صحة مبروك على التدخل متاعك وعلى رأيك وربي يهدينا ان شاء الله وان شاء الله ما نشوفوش الحاجات هذه في مجتمعنا مشكوره يا امين ان شاء الله يعيشك مبروك ومرحبا بك معنا في برنامج مسرح الحياه الى اللقاء كانت معنا مبروكه من تونس ناخذ المكالمه التي في الموالي الو مساء الخير اسمعنا من الهاتف مش من الراديو تنقص الراديو شويه بعيد صوتي رجع لي شكون معايا ياف قاسم يا قاسم قلت لك سكر الراديو اسمعنا من التليفون
3: حاضر
0: مو باش نبداو خاطر رجع لي الصوت نتاعي نسمع فيه
3: ولا لاباس خويا شكرا
0: الحمد لله بخير يعيشك قاسم منين تكلم فيه انت قاسم
3: من الجمه
0: من الجمه انت كلمت المره فاتت في حنين هكا
3: إيه.
0: مرحبا بك خويا قاسم مرحبا
3: ولا لاباس عليك وكافه
0: والله بخير يعيش خويا عايشك
3: بالنسبه شي شكري هو ترن هو قتل راه مكاكا ينجم مثلا هو ينجم يخلي الموتير ويز المرة متاعه ويمشي كاكا حل الباقي كاكا خير
0: مش خير أكثر من خير هذا مش حل هذا هو يلزم يكون هذا أقل شيء يضعف الإيمان إذا كانت
3: وزيد هو اقتل مناها كما يقول رأوه هو كل شيء منا كي جا جا جا كي صدمة ما نفقش به وصل
0: جدا متفهمين ما فقش بهم أنا مش رأي أنا نعطي فيه تبرئ أنا نأخذ موقفكم توما أنت تشوف أنه كيفاش كان ينجم يتصرف
3: نجم يتصرف ممكن الحل هذاك هو الحل نجم كم يقولوا يخليه الموتير ويزمرته ويمشي الحل
0: ويزمرته ويمشي أقل شيء يعني
3: إيه أقل شيء باش ينجم يفك روحه شوي منا وكل شيء هذاك الحل
0: والموقف متاع ذوما المنحرفين اللي في الأخر سيبوها العروس يعني وما نعرفش جاتهم كل رجع لهم
3: مو شكري جاو شوفوا فما اللي رجع لي اصل ويقول لك مثلا كما يقولوا يجي يخمم كل شيء
0: سبحان الله
3: بالهذا يقول لك نسيبوا هذا اللي احسن وكل شيء
0: وربي يسترها يعني
3: ربي سبحانه ديما معناها ديما يستر
0: خاطري ما ممكن ماش اهل السيد هذايا اللي ربي معناها يعني كنا عامله خير ويعني وعرض لها ولكن يقولوا عمل الخير والقاتو
3: موجود بالحق هذيك هي كما يقولوا ديما الواحد ممكن هي تلقى عمل الخير قبل انا القاتو
0: زاد بالنسبه لموقفك مع اخواتها يعني اللي مشاو اعتداوا عليهم بعد
3: هما صحيح ما انا حاسوا ما انا بختم وكل شيء هما بالتي احسن كان منها حلوه بأمور مناك يقولوا سلمي حبوا يبعدوا ظلي خير من الكاج خطر يضربوهم وزيدهم مناه ولو مناه في قضية واحد
0: ولو مطلوبين يعني
3: ولو مطلوبين كان حلوه مناها خطر هو كيف يقولوا لغالب مناها جات مناها كيف يقولوا جاي هو مناها هم في وجههم ذاك هو برا ذاك اللي كتبه برا ولباس هي لما حالة من أنا ربي في الوجود أنا منها
0: أمام هي دروس وعبر لما حالة سي قاسم مش على الأقل المجتمع فيه كل شيء راهو فيه
3: موجود
0: في غرائب وعجائب احنا مسرح مسرحية عبارة نعيشوا فيها والحمد لله هي استربي يا ربي، أما يعني درس لمحالة وعبرة نأخذوها من هذه القصص اللي قاعدين قدموا فيها. سي قاسم مرحبا بك، مشكور جدا على الاتصال.
3: شكرا شكرا يا
0: بوك. يعيشك ربي فضلك، مرحبا بك ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة، إلى اللقاء. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. سي فوزي مساء الخير.
4: السلام أخويا، شكري، مرحبا بك سيدي ومرحبا بالمستمعين.
0: يعيشك سي فوزي، مرحبا بك. مرحبا
4: بك. والله غرايب والله هي
0: غرايب وعجايب.
4: ولاش ولا وش المجرم حشيك ثلاثة ذوق خير من خير من رجلها.
0: والله ما نعرف.
4: والله العظيم والله العظيم. انت ما ضيقت عليك الدنيا، مدخلها للغابة مش تدور بها مثلا.
0: لا مش الغابة، مشي طريق مظلم شوية، ما تطرف شوية فقدت، ممكن تبعوه ممكن. باي انت خلينا نبداو من البدايه. يعني انت ترى انه ساعه انت هاك ذكرت الحكايه هذه انه ممكن هو مغروم باللي موتو ذوم، مغروم بالدرجات الناريه الكبيره سيخينا، ومازال مخه ممكن فيه طي شويه طيش، مشى في الليل ما صح له باش يحوس، يعني كان في الليل ما نعرفش مع عروس جديده.
4: ما انا قلت لك مثلا قمر عقب الليل
0: والله العظيم
4: وذكرت ورا الليل بعد مش نقول لك لو انت كي قالوا لك معناها يا جوزتك يا الموتور انت تولي لي معناها جوزتك من الموتور، انا موتور
0: شيء طبيعي.
4: بس ما هو الغالب مازال صغير ومازال ما يعرفش القيمه نتاع الجواز وما
0: العشرة.
4: مازال في طيش
0: طيش والله طيش. والله طيش ويا له من طيش، لانه انسان يتصرف كما كيك للاسف
4: طيش معناها ما طيش. وحاجة أخرى معناها مش يقول مش نمشي للحاكم، إيه مش تمشي للحاكم تخلي جوزتك وحدها كيكا.
0: والله العظيم شفت كيف
4: وهو ظهر في المستوى خير منه هو ذوما.
0: ما يتقالش الكلام أنه كنت نمشي للحاكم، يعني خلي زوجته غديك ما وصلت أنت ما جيت ما والله غريب والله.
4: ودع يرحمهم ودع الرية في كرومة القطوس حشيك.
0: بالضبط كينو كيكا يعني مو ما قاش ما يقول يعني ربما ما قاش حجة
4: زي ما يجيش كيكا ما يتسلطيش. واخواتها معناها ما حقهمش يعملوا كيكا، مش ما حقهمش معناها ينقروا مش ما ينقروشي، لكن ردوا الغلط بالغلط على الأقل يمشيوا يلوموا عليه مثلا احنا الغلطين اللي اعطيناك، احنا مثلا مشنا شنية ما استناش عليك، مش كم تاع ماخذ مش كم تاع شنو، يلوموا عليه يسخصوا
0: يبخوا يطلقوه منها يعني ونفصلوا
4: يمشوا على رواحهم وهم مش يقعد عارف هكذا البلاد هذيك.
0: يعني لربما هما يعني تصرفوا زاد ما نعرفش من يعني جراء الغضب هكاك غير ما
4: يا سيدي هاك انا واحد يضربني وانا نضربه حتى القاضي مش يقول انت رجعت
0: لتبادل العنف يعني
4: ولا تبديل العنف معناها الضارب والمضروب.
0: ما تجيش هكاك
4: والغلطه منه هو زين الغلطه منه هو كيف يخلي معناها مرته هكاك معناها ويمشي.
0: كلامك صحيح، هو تو فهم بربي نداء من خلالك سي فوزي انت ولا فكرتني ساعات ما هو الحديث ذو شجون يجيب بعضه. اي تو فما بعض الفتيات المقبلنا على الزواج ياسر بنات تو تلقاها ما نعرفش تتغرم بشاب هكاك ممكن على شكله على طريقه يلزم نشوف الجوهر نتاعه وشوف اخلاقه وشوف مبادئه وشوف تو السيده ممكن الله اعلم كيفاش تعرف عليها وتزوجها وطلع خفيف كما يقولوا طلع يعني ما هوش رصين وما يعني يقدرش كيف المراه كيفاش كلام هذا يلزم تريثوا الفتيات مش تعجب بيها كاو يعني يولي غرام يولي لا لا بشويه في عقلكم
4: سيدي شكري تو ولا قال لك شنية الام تمشي تخطب ولا تدق على الباب تو في الفيسبوك لا يعرفوا لقب لا يعرفوا كيفاش لا يعرفوا حاله تو ما عادش وتجي ما يعرفش والله حتى
0: لا يلزم مسؤول يكون السيد
4: ما يعرفش
0: يلزم يكون قد المسؤولية، يلزم يكون إنسان مسؤول. ولا تحكي غريبة والله العظيم.
4: والله فما غنية متاع بالغيث السيدي هذه تم تبقى عليه من سبت شرش عليها الليلة وتجيبها حن شوية حن عطف ورجة حن شوية حن هذيك معناك الغنية
0: مناسبة للقصة صحيح.
4: مناسبة يغني فيها الله يرحمه عاطف ورجع حن وحن شوية حن معناه عليه هو معناه عاطف ورجع حن حن علي ورجع معناه شبيك خليتني كيكة وفلبت مش في المستوى
0: هذا هذا هذا هذا ما يفيدش فيه لا نداء ولا يفيد فيه يعني استجداء ولا يفيد فيه شيء شيء هذا هذا هذا مش قد المسؤولية
4: مش نسمى وكلي يخدم الفيسبوك والله. سيدي
0: أي أي أي. يلزم التروي يلزم واحد ياخو ياخو وقته بفترة الخطوبة زاد يتعرف بالباهي عن التعرف المقابل
4: بالطبيعة والله يوم مش نشر روحي ولا غالب خلي ما الغالب تو انا البنيات تهنيت عليهم اللي يجي مش هو نقول ولا غالب راه متكلم عليها ولد عم
0: مثلا حجه تلقى حجه
4: ما نقولوش بيك ولا
0: تخلق اعذار على الاقل
4: هاي نعرف كيفاش ولا غالب راه متكلم عليها ولد عمها راهو عندي وهذا مش متكلم عليه خاطر هو مش مش مش, مش, مش في المستوى حشيك
0: منك باش ما توجعوش ومنك في نفس الوقت ماش تحس بيه ماش الزوج المناسب
4: نعرف باش نخرج من المسؤوليه علاش على خاطر علاش بنتك معناها لو جلها وولدك مع كيفاش يقولوا فيها
0: انا معناها واحد يربي سنين ويوصل وما الى ذلك وطفله تلقاي صاحبه مبادئ وقيم ومضحيه معاه والسيد يسلم فيها ويخليها
4: والله والله العظيم غريب والله شكري والله يبدا معناها بتتعرفوا على بعض ملم تبدا من تالي وهما يبداوا من قدام معناها والام تقول لراجلها تقول لها مش تمشي لدار اختي ولا لدار اختك ولا الاغلبيه لدار اختها ما تسميلوش اختها وتلقى مثلا نمشي ما يجيش هكا والله
0: لا قوة الا بالله
4: لا حول ولا قوة الا بالله وكهو والله العظيم ربي بقي الستر
0: امين
4: والله ما يطلع منا لا شقي لا شقية وربي يصيح بينا من يرفق بينا
0: امين خويا فوزي يعطيك الصحة على المشاركة مرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنستير يعيشك إلى اللقاء وليلتك سعيدة خويا فوزي
4: على خير
0: على خير نواصلوا مع المكالمات الهاتفية المكالمة الموالية ألو مساء الخير
5: منظر شعرك شكري
0: سي منظر مرحبا بك خويا منظر مرحبا غيبة شنحوالك خويا منظر من تونس
5: ما احنا نحبو هكاك خفيف ظل عليك
0: خفيف ظل لا لا تبارك الله عليك نحبوك يا منظر توحشناك
5: والله عايشك هكا خفيف ظل ومداخلة خفيفة وظريفة هكا
0: باش لا مرحبا مرحبا بك في كل وقت خويا منظر مرحبا بك
5: حيليك والفريق المصاحب ليك
0: هذه يعيشك يا منظر مرحبا
5: يعيشك وربي ديما يفضلك لينا وسي شكري راك انت بالحق راك عز الناس
0: العفو سيدي العفو هذا من حسن ذوقك سيدي
5: نحبوك نحبوك برشا ما تنزل بيدك تكون في كل سهرية موجود ما مشكلة
0: شيء متبادل يعيشك يا منظر مرحبا بكونت صديق الكل صديق إذاعة المسير كل الكل يحبوك
5: أخوتي الكل يعيشك يا منظر الأولاد الكلكم زيد حسين قدري يعطيكم الصحة
0: يعيشك ربي فضلك يا منظر
5: وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يعطيكم ما تتمنوا في حياتكم
0: أجمعين إن شاء الله أخويا منظر
5: عليكم الستر عليكم على سيدنا محمد
0: يعيشك يا منظر ربي يفضلك سيدي
5: انت مش تفهم ديريكت مو باش خلي تليفونات اخرين
0: لا مرحبا بيك تفضل خذ وقتك
5: لا لا ماشي انا نقول ولله في خلقي شؤون
0: هكا طبيعه هذا نقول لله في خلقي شؤون متفاهمين معاك على طول
5: اي بالحق خاطر الدنيا تبدلت ياسر ياسر والعبيد وليت يزمه كما تقيس قالك قيس قبل كل اي فوالا هذيك القديس كما دونك يزمه نوزن روحنا ما تريثوا تريثوا تريثوا راهي بنت الناس راهي راهي هذيك امانه
0: امانه
5: نجم تكون نجم تكون امك نجم تكون اختك نجم تكون حد من العائله بتاعك
0: فهمت
5: احنا المشكله ديما ما نحطوش سمعني بكلمة فرنسية on se met pas à la place des
0: autres ما نحطوش رواحنا مكان الآخر اي
5: فوالا ما نحطوش مكان الآخر نحط رواحنا احنا ديما احنا الفيزي احنا
0: صحيح
5: راهو عنا اخوات رانا عنا بنات كل واحد حتى في الدار وما عنده يا اما اختي اما عمي اما خالي اما مامي ما حد من المقربين علاش بنت ناس معناتها العبيد واللي شجعان معناتها اللي نقولوا احنا سامحني بالكلمة من دفرين قطاع هكا
0: قطاع الطريق
5: فوالا هما اللي يحافظوا على بنت
0: والله العظيم قلبت المفاهيم يعني ولو عندهم مبادئ أكثر من الزوج في حد ذاته
5: أخلاقي وتصور أنت في عز الظلام وممكن يشتي وكل شيء
0: في مرعب تقعد لها عقدة رأي لحالفتاتي
5: ألذي معتها حتى كان معتها ربي يجيبها مكتوب فيه حد آخر وكل شيء وود الناس عليش معتها خطر هو كخذي هذيك هذيك رأي هم يحلفون ديما حتى معتها معاد الإشادي كل شيء يقول كذيك البو يقولوا هذيك يزمك تأمن على بنتي
0: صحيح
5: بنتي هذيك رأي هذيك كما تقول أنت حاجة في رقبتك
0: بالطبيعة أمانة أمانة أمانة
5: ما نجموش نقولوا بنت الناس ما نتعرفوا عليها بنت الناس هما كانوا شجعان أنت الحاجة اللي احنا توا الدم راهو دم تونسي شنو دم تونسي هكا ديما قوي شوية
0: حامي شوية يعني
5: الرب الرد وهي اللي ما تجيش في كل شيء ما تجيش راهي الرد بالرد خاطر كان باش نبيو الرد بالرد ونعملوا لوحنا الرد بالرد
0: تولي فوضى
5: تولي فوضى اي سي فري باش تحامي على روحك اما تنجم تحامي على روحك بطرق اخرى
0: صحيح فما قانون يعني تحب تقول يا منذر
5: فوالا اي ما الدنيا مش مصيبه مش مصيبه معناتها سامحني انا تو خاطر انا منفعل شويه اليوم علاش خاطر ولينا نشوفوا كل شيء حتى لهنا في تونس ولا في العاصمه كل شيء مش حتى في البرة معناتها من العاصمه معناتها يضربوا معناتها وما مش معناتها نحكيو فاسون جينيرال ما نعموش نحكيو بصفه عامه يضربك ويعتبوني
0: ويعتدي عليك
5: ويعتدي عليك وكل شيء ولعبك تدوي يقفى
0: للاسف صحيح صحيح
5: شنو شنو هذايا شنو معناتها كان باش نمشيو لقدام هكا تشوف انت انا عندي صاحبي اخر مره والله مش نقول لك على الحادث تاع البركاش وسامحني كان طورت عليك
0: لا لا مرحبا بيك تفضل خذ وقتك
5: يعني خذ عندي برشا ما
0: لا لا هكا لا انا نخلصوا القديم وجديد اليوم
5: لا لا
0: لا لا مرحبا بيك لا مرحبا لا انت المكالمه انت يا منذر من حظك انك المكالمه الاخيره قبل الاخبار يعني بعد بتبيش نسمع اغنيه وبالتالي نعدي الاخبار تفضل
5: دونك نحيي صاحبي احمد العيساوي اللي نحب نحيي في الاخبار هو
0: تحياتنا ليه هاي باهي
5: عندي انسى حاجه صارت الجمعه اللي فاتت اللي قبلها عندي صاحب يخدم في اذاعه من الاذاعات الوالد بتاعه تعرف للبراكاج منين من الافارقه
0: لا حول ولا قوه الا بالله موضوع اخر ان شاء الله ان شاء الله نلقاو قصه هكاك النجم ونحكيو على الظاهره هذه اللي انتشرت في بالي
5: ما عند الافارقه مع تقالي وكلمته انا قلت شنو قال لي بابا راه صار فيها هكا
0: بايس
5: مع الصوت بركاج وفي مدينة معناتها تكون دي فيها برشا عبيد وكل شيء وما تتعادلش على بنات الناس بنات الناس أمانة في جيكم الرجال اللي مش عارفوا اللي مولا
0: والله العظيم
5: خويتهم وكل شيء أمانة في جيكم هذوكم أما الرد بالرد لي أما نحاول نمشيو للعائلات نحكيو معاهم ونقولوا له راه ولد ما حق يطلقوا كما تكون انت على ميابل معناتها وكل شيء اكهو اكهو او مش نليون نضربوا ضرب ومضروب وتولي الدنيا هكاك
0: واضح
5: وش راه عيدكم مبروك
0: يعيشك يا بندر
5: ليت سعيد عاد موجود عاد
0: ان شاء الله ان شاء الله ليت سعيد ان شاء الله باذن الله اكتب في البرمجه قد خد يا منذر مرحبا بك اي نهار ثلاثة ان شاء الله موجود ان شاء الله باذن الله
5: موجود في ليت ان شاء الله عيدك مبروك
0: جزاك الله خير
5: وان شاء الله نتلاقاو في ليت العيد ان شاء
0: الله بارك الله فيك يا منذر
5: مبارك لكم في العواشر هذه ان شاء الله
0: شكرا خويا منذر
5: وتراوحوا سالمين دياركم
0: امين ان شاء الله اجمعين خويا منذر ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا يعيشك صديقنا يعيشك خويا منذر الى اللقاء الحقيقه يعطي الصحه منذر انا حوصل يعني تقريبا ونصح اكثر منه يعني مداخله يعني على اساس انه يقول لك يعني مش اي كان يلزم يتحمل مسؤوليته وما تلوحوش بناتكم وخاصه يعني الرجال اللي زوجوا من بعض النساء والفتيات يحافظوا عليهم كما كانوا محافظين يعني اهلهم عليهم مش هكاك وبرا الزواج راه مسؤوليه كبيره ياسر احنا باش نواصلوا ان شاء الله مسرح الحياه بعد اخبار الحادية عشر ليلا وهذا النغم ثم نرجع من جديد باذن الله مع الساده المستمعين

تتمم 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت واصطفت تونس طبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمية دانييل تينالو الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. واستعرض المسؤول خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة عددا من المشاريع والبرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص، كما نوه بالتقدم الذي سجلته تونس الفترة الأخيرة في مسار الانتقال الطاقية الذي يمثل اليوم أحد أهم الرهانات في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة. عادت أزمة منظومات الألبان واللحوم الحمراء والزراعات الكبرى إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، وذلك خلال جلسات استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائية والصيد البحري بمجلسي نواب الشعب بحضور ممثلين عن منظمة كونكت. وخصصت الجلسة لبحث رؤية استباقية لإصلاح القطاع وإعادة هيكلة القطيع في ظل تواصل الضغوطات الاقتصادية التي يعيشها الفلاح والمواطن على حد سواء.

0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم لعملية نزع سلاح الحزب. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: تبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة،
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة، إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بتبيع قاعدين نستقبلوا في مكالمات سادة المستمعين في خصوص قصة الليلة، قصة العريس اللي تعرض صحبة العروس متاعه، قطع طريق على الدراجة النارية، خلها وتركها وفر تركها بمفردها، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين يعني سيبوها وأخلاوا طريقها، بل بالعكس يعني خذوا لها سيارة تاكسي وصلتها للمنزل متاعها، بطبيعة منزل أبوها مش منزل، مش بشارج على العريس هذايا. وبالتالي الحقيقة تم الاعتداء عليه بعد فترة قصيرة من طرف شقيقيها. قصة غريبة نوعا ما، وممكن أغلب المستمعين استهجنوا واستغربوا من طريقة تصرف العريس هذا اللي اسمه مروان. نواصل مع السادة المستمعين مكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: ألو عصام،
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بيك، شكرا، تحية
0: سي ليك. كريم، سي كريم من المهدية، مرحبا.
1: عايشك، شكرا.
0: شو هو الكريم، لباس؟
1: الله يلباس، هاك مسموع برشا هنا، يحبوك ناس.
0: العفو سيدي، سلمنا على الجماعة كل، عايش خويا.
1: ربي يخليك، في شكرا.
0: ربي يفضلك.
1: والله سي شكرا، شو أقول لك، هي توا هو قوس صغير في الحكاية هذه. الشارع إلى أين يعني، فهمت؟
0: الشارع إلى أين؟ هذا أول حاجة ساعة بالأساس. إحنا مناش قبل، أنت حبيت قبل ما توصل للحكاية يعني سي مروان هذايا، ولا إحنا الحكاية الظاهرة متاع البركاجات والقطع الطريق وما إلى ذلك، تحب تبدأ بها يعني؟
1: إيه لا يا أخوي، شكلي هي إذا أقول لك حاجة، رو حتى الدخلات حتى البركاجات. أنا والله كانت لي زيارة نهار السبت، خرجت إلى مدينة القيروان، إلى ما أنا بلايفك. والله بالحق الواحد يحس يروح ما عاش يحب يخرج، لأنه ولي ساعات تسمع كلام زيد قدام العام، حاجات ينبلها الجبين يعني، وين المبادئ، وين الأخلاق، العباد ما عادش تحترم. والله يعني في محطة كبيرة هكا ناس وبنات ونساء وكذا، وناس تقول في كلام زيد بطريقة
0: ملاحظتك في مكان، لأن عانى أزمة أخلاق بصراحة، ويعني وقلة أدب كبيرة ياسر قاعد يشوفوا في الشوارع متاعنا، خاصتنا من الشباب، ومع احترامي يعني لبعض الشباب العاقل، للأسف الظاهرة ذي عمال تتفشى وعمال تكبر، كلام خايب يعني، سب، شتم، تحدي، عدم احترام إشارات المرور، انحرافات، غريب غريب غريب جدا الأمر ذي في بلادنا.
1: والله العظيم يا ربي يبقى يشتر.
0: أمين يا ربي، أمين.
1: هو أخوي شكري، الحكاية هذه أنا مش نعقب عليها حاجة،
0: تفضل.
1: منقول الموقف هو سليم ولا مش سليم، فالإنسان هذي متهور يعني. هو طوى أخوي شكري ساعات، احنا طوى في وقتنا طوى في النهار، وما يبعدش بالموتور الكبيرة في النهار،
0: صحيح، ويزمو يحاضر يعني، تبتقول
1: اي نعم، وصارت بركجات في النهار،
0: فما بالك في ساعة متأخرة يعني.
1: انت هاد زوجتك معناها شو التحول هذا، يكون تنجم تعمل ترهيدة بطريقة معناها آمنة في مكان آمن، مكان عمومي، زوجتك يعني تتباهى بها بالموتور يعني، اي دليل يكون الشخص هذايا مش انت مسؤولية،
0: غير مسؤول، اي صحيح،
1: مسؤول يعني قبل ما يهرب ساعة الموقف نتاعه معناها فني. ثاني حاجة، حتى لو مش نلقوله تبرير مثلا يقول باش يمشي يعلم الأمن، لكن تعرف هذه من الناس هذوما شنو مستخدمين، شنو شاربين، شنو عاملين، شنو
0: والوقت يعني ما يسمحش زادك كذلك، شنو تمشي الأمن، تخلي زوجتك غادي وتقول لي نمشي الأمن، بشكون ضامن وأنا وقت اللي باش توصل به الأمن وترجع يعني، مش حجة، هذه حجة واهية.
1: إي لأنه النفس البشرية كل شيء
0: بالضبط، يعطيك صح،
1: فهمتني. إذا حكاية بدون تعليق يعني إنسان حقيقة غير مسؤول، وهي توا الحكاية يعطيك صح خويا شكري، بس بنات زادت ترزن شوية خويا، راه مش فايدة في المظاهر والموتورات، أنا فايدة في العقلية، لأنه احنا ما مشكلتنا توا نحكوا كان بالمظاهر شي شكري. خويا الإنسان ما فيها باس زاد خويا، وقت اللي أنت باش تراقب الزوج شوف خويا تفكيره وين شنو يعني، هذا ماهوش
0: المسؤولية. صحيح معك على طول، أنا يعني وإحنا نداء ديما للفتيات المقبلات على الزواج يعني، بصراحة تريثوا مش خطر يعني، ما نعرفش قيت إعجاب ولا كما قولوا يعني ملت للشخص هذاك، ولا شفت فيه حاجة يعني معينة اللي جلبتك ليه، لا لا، في عقلك، في عقلك فما أخلاق وفما أداب وفما دين وفما وفما وفما وفما يعني، يلزم الإنسان تدرسوا بالقدام بالقدام، والعكس وبالعكس نفس الشيء بالنسبة للشبان اللي مقبلين على الزواج، باش يختار الفتاة اللي باش ترافقوا وسهلة يعني راه باش يبنيوا عش يبنيوا زوجية وصغار بيناتهم مسؤوليات وما إلى ذلك، مش لعبة الحكاية يعني.
1: نعم كلكم راع وكلكم مسؤول
0: عن رعيته. يعطيك صحة يا كريم. في الأخير حبيت نوصل بربي سامحني يا كريم، حبيت نوصل موقف شقيقيها اللي اعتدوا عليه في الأخير سي مروان هذا.
1: يعني انت تعالش في الخطأ بالخطأ، معناها العنف باش يولد حل، هو ما نتصورش على ضد العنف معناها في كل الحال. كنت تنجم مثلا ما عاش تأدبه بطريقة أخرى، يا أخوي أنت راكش مسؤول على الطفلة هذه، مش نظم روحك يا لا نعطي منا يعني حاجات ما. أما يعني مش تحل المشكل بالعنف، ما نسويش معنا بني كلهم خاطئين في اعتقادي أنا. أنا مش نكون سلبي شوية، كلهم
0: لا مش سلبي بالعكس إيجابي. أنت حبيت يعني ذاك الأمر الصحيح أنه كل واحد شنو الخطأ متاعه، وخاصة الخطأ الأكبر اللي تحمله الزوجة ذا سي مروان والبقية. كل واحد بطبيعة المنحرفين حماش من الانحراف صحيح رجع لهم شاهد العقل فيه، لأنهم سيبوه من حسن حظها ما عرفش شنو اللي صار وقت ذاك رجعوا رجع عليه وبنعرفش. قالت منذ حين بعض الأخت مبروك رجع أصلهم، ولأنه إنسان منحرف ما عندوش أصل. أما أقول ربما أحماها ربي من براثن هالمجموعة المنحرفة. ونفس الشيء بالنسبة هي زادت هورت شوية كيفاش تخرج، كانت تعقله تقوله في عقاب ليل وعلى موتو كما تحكي أنت، وممكن ما اختارش الزوج المناسب. كريم مدخلتك محترمة ياسر،
1: عايشك يرحموك ويشكر ان شاء الله بتعلق ديما.
0: يعيشك ربي فضلك ومرحبا بيك وسلمنا على جماعه كل في المادية. عايشك ليتك سعيده يا كريم. ناخذ مكالمه التي في المواليه. الو مساء الخير.
2: الو عسلامه سي شكري.
0: مرحبا بيك.
2: اهلا بولدي.
0: مرحبا بيك سيده حياه.
2: نعيمه.
0: نعيمه مرحبا، صوتكم متشبه لبعض. مرحبا
2: نعيمه من الحمامات.
0: مرحبا سيده نعيمه، مرحبا بيك.
2: عايش ولدي الغالي.
0: يعيشك ربي فضلك.
2: هو صراحه ما مش معقول يعطي روح وما يعطيش مرض. هذه أول بداية.
0: أيوة.
2: وهو كان استرجل. كان رجولي.
0: بهي كلمة استرجل هذه.
2: خذوني لا ولا تأخذ الموبيلات ولا تأخذ المرأة.
0: لا هو ولا ولا ولا لا منه الموتو حديد كما قال الراجل، باهي ما يحبش يلقي بنفسه للتهلك ولا هو للزوج. الموتو سمح فيها وممكن بعد تاني نجم نوصلوا لها يعني، ونجم يعطي اوصافهم الامن
2: ونجم حتى ولدي يخليه لهم الموبيلات ويهز مرته ويمشي للحاكم يعلم الحاكم
0: مثلا ايه
2: الفلانيه وخاب بركاج مثلا شدوا لي موبيلاتي
0: ويجيبوهم في الاخير. عندنا رجال امن يعني بصراحه مخلصين
2: يسلموا أولادنا ربي بقية مبخير وتبرك الله عليهم
0: ربي يبارك لهم.
2: هو ما عملش، هو بصراحة ما عملش
0: جبان هو.
2: وبالنسبة للأولاد ما يعنفوش
0: أخواتها يعني
2: صحيت ما يعنفوش العنف ما هوش باهي وما عادش يرجعوا له أخته واللي يشدوه يا مقطوع عامين ثلاثة يعذبوه ينفق عليها ويصرف عليها باش يتربى ويجي راجل ما يرجعوه لما يجيبوه للثنية.
0: يعني انت مازلت عاطي امل ليه باش يرجعوه يعني تشوف انه يعطيه فرصة؟
2: أي
0: انا والله موقفك
2: هي عرفت وبربي تطلق ترجع دربوها. ما المجتمع ما يرحمش، ما يقولوش شدوهم بركزيت ما يقولوش شدوه مجمع وخير الموبيلات ولا مرته
0: لكن
2: مرته.
0: لكن هي سامحني سيدة نعيمة، تو كيفاش تنجم ترجع تنجم تعيش معاه راجل ما تحس معاه بالأمن والأمان؟ راهو صعيبة ياسر الحكاية، راهو مش سهل انه يعني باش تولي تتهنى معاه ولا تطمعنا معاه ولا ترتاح له، تعرف صعيبة تقعد في بالها. ما عادش انت تشوف هذا هذا هذا هذا نقش فيك فقط، انت رايك راهو محترم.
2: اسمعني سي شكري، وراك ولدي ممكن يتربى وممكن يكون في المستوى بالقدا بالقدا وتقول له تريحة التوبة يلقوه بيه يلقوه بيه ما ضاع شيء ما ضاع شيء.
0: يعني تحب تقول انت نعطيه فرصة أخرى؟
2: يعطوه فرصة أخرى إذا كان جاء في الفرصة الثانية ما هوش بيه
0: عاد وقتش عملنا جمليح
2: لازم موش لازم الساعات الناس معاها والعباد معاها أما هي مازالت عروسة جديدة
0: واضح
2: والمجتمع ما يرحمش ما يقولوش شدهم بركاجيات
0: فهمتك
2: ينمو حاجات أخرى فهمتك
0: واضح فهمتك
2: ينمو حاجات أخرى
0: لا رأيك نحترمه ونحترمه آراء السادة المستمعين الكل المشاركين معنا في البرنامج سيدة نعيمة. لا بطبيعة محترم رأيك من نقشوك، أما فقط أنا رأي نتكلم معك ونسأل باش نثري الحوار فقط، يعني مش معناه مش عجبني رأيك، لا لا بالعكس بالعكس، هي تختلف الآراء، وذيك الغاية معنا امتعنا من البرنامج أنه كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده موقف، وكل واحد عنده زاوية منين خنقول ياخو الموضوع، والكل آراء محترمة، وفي الأخير المستمع اللي ما نعرفش قاعد يسمع فينا ولربما يقول لك أنا كان جي مثل ما شاركش معاني نجم يختار الرأي المناسب، نحترمه رأيك سيدة نعيمة.
2: إيه مثلا الإنسان ولدي يكون رحيم يرحمه الله،
0: فهمتك،
2: هما كي يرحموه ويأدبوه ويعطوه درس وهاك المرة غلطت مالا أنت، وكان خليت أختي وهو كان استرجل استرجل يقول لهم خذوا الموبيلات
0: مثلا،
2: وما نعطيش
0: واضح
2: عمري موبيلات تتعود
0: معاك على طول، هو غلط لمحال
2: لربما لربما يرجع لمشاهد الأقل وربي يوقف معاه ويقولوا له أنت كنت راجل هز موبيلات كبر هز مرة
0: تو هذا اللي صار، لكن أنت حبيت تقول يعني كان هو ينجم يتصرف تصرف آخر، ونفس الشيء يعني إخواتها ما كانوش يعنفوه وكانوا يعطيه فرصة أخرى تقول أنت،
2: وهو ما استرجلش
0: معك.
2: هو ما يخليش مرته،
0: واضح واضح،
2: يخلي الموبيلات ترجع
0: واضح.
2: ونجم يشري مثل منها،
0: وصلت الفكرة، واضح سيدة نعيمة، يعطيك صحة على رأيك ومشاركتك معنا، مرحبا بيك، شكرا ليك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، إلى اللقاء،
2: شكرا، مبروك
0: سنين دايما
2: وجماعة الكل
0: يعيش
2: الجماعة اللي معاك، عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير، عايش
0: وانت كذلك يعيشك سيدة نعيمة، إلى اللقاء، كل عام وانت حي بخير إن شاء الله. نواصلوا مع المشاركين، مشاركة الموالي، ألو مساء الخير.
3: على عسلامة أخ شك،
0: مرحبا بيك
3: وبيك عايش، دوجة معك،
0: دوجة مرحبا يا دوجة،
3: بيك عايش،
0: مرحبا، شاركت معنا مرة منعش دوجة ولا أول مرة؟
3: أول مرة
0: في البرنامج هذا، شاركت معنا في برنامج جيخ؟
3: لا،
0: منين تكلم فينا أنت يا دوجة؟
3: من بني خيار،
0: من بني خيار، مرحبا بيك وبكل المستمعين في الوطن القبلي وفي بني خيار تحديدا،
3: إن شاء الله ما لنفهم قد نشارك خطر عزيزي الموضوع وحتى المعلومين يعطيك صحة
0: من مسرح الحياة، لأنه الحياة كل مسرحية ومن
3: صحيح يعني مسرح الحياة أنا حاجة تمثيلية
0: في حياتك بطبيعة،
3: تلقى فيها الحقيقة وتلقى فيها الغالب وتلقى فيها الخايب وتلقى فيها الباهي، لكن مع الأسف مع الأسف مش مجتمعنا الوحيد اللي صار حاجة هيك، ثم أكبر محكة ثم حاجات ما تحسش ما تدخلش العقل،
0: اي غرايب وعجائب كما يقول
3: غرايب، هو تبقى دار بيها هنا على عز مش انا كده في الموضوع سالح بيها دي شراها بخصي مليون ولا عقل ومرت عزيزتك طميها بنتاك على خوانا من الشابين سعنين وتهرب بتخليها، هذا انسان جبان
0: للأسف
3: ما عنده حتى مروءة، هذا إنسان يود تتوقي تاخو مارتك وتخلي لهم المطو وتهربوا لأي قريب ماركس وتخب بعض،
0: الله العظيم
3: كم من الشموش يشدوها يشدوهم الثلاثة وهذا كل البنت نحن نقول لك حاجة واحدة، والديها راضين عليها،
0: والديها راضين عليها صحيح صحيح صحيح،
3: وديها رغزين عليها وله مشابين مشابين عاملين بالعمل بسكت بأي حاجة لو شقوها رحمه، وهو احتمالك زبطوها هكا وقالوا لها قالوا لي يا ماتك
0: يا الموتو
3: دراجة يسهل استغربوا يعني
0: استغربوا هم ما كانوش يصدقوا هم ممكن
3: هم احتمالك عاملة كيك حبوا يشوفوه
0: حبوا يشوفوه لربما زاد طمعوا في الموتو بتبيعه الدراجة يقول لك طي خلينا الدراجة ويهز زوجته ويمشي على روحه لربما هكاك هو عمل العكس
3: هو حق خذلهم الدراجة
0: هذا هو المنطق
3: يشهد المركز
0: هي على الأقل على الأقل يبحث عليهم ويعطي أوصافهم ويوصلوا لهم مش يخلي زوجته صحيح صحيح كلامك صحيح
3: صحيح أنا هي وديها
0: راضين
3: عليها
0: لما لا شك فيه وبالنسبة لأخواتها يعني أنهم اعتدوا عليه
3: أنا نقطة أنا نقتله والله نقتله يا أخوي يعني ونقتل الحلف على خطر أخوي والله
0: كل واحد موقفه
3: يا أخوي
0: هي مول أغلب هي صحيح
3: غازات شيطان وخلت موقف مش كما هكاك أختي مش شدي فكر من الناس أختي مش شمز بنفسيتها أختي مش شمز ما عاد تقو حتى راسي
0: فعلا أنت وليلا صدمة عقدة
3: ما عاد يولي عندها
0: حتى ثقة في حد
3: حتى ثقة في حد
0: صحيح
3: يا أخويا شكري يا ناس بالخمسة وستة سنين مخطوبين
0: أي
3: وكنت عارف سنهالين سنهالين عرس تقع قدام المحكمة حقوصها بحنيتها تقع قدام المحكمة
0: يلزمنا ناخذ وقتنا الحقيقة ونثبتوا في رواحنا ونعرفوا بعضنا قبل العرس وقبل الزواج قبل بالباهي بالباهي يلزمنا
3: إذا قلت لكم قداش عندها هي مثلا ومخطوبة دي
0: تخوت لي
3: معناتها قداش محسوب هي تو مخطوبة
0: والله والله والله والله والله ما نعرفش بالضبط فترة الخطوبة قداش دامت
3: فترة الخطوب
0: أما ظاهرة لما دامتش ياسر هذه
3: ولا أبوها وأخواتها ما يعرفوش كيفاش ياسروا
0: شفت كيف هي هي غلطة علاش غلطة غلطة مشتركة هي من الكل صحيح حتى أهلك
3: غلطة مشتركة أما والله يا أخويا رضيت ولدي
0: رضيت ولدي
3: ولا رغم خرحوها رغم أسدوا عليها رغم عطبوها رغم خرحوها
0: شفت كيف عملوا
3: أسنع نعم
0: الحمد لله هي الحمد لله استرها ربي لما حالة كما قلت أنت ورضيت والدين وهو وهو ما يستحقش المسؤولية وما يستحقش باش يكون زوجة ذا يا سيدي
3: مش راس
0: مش
3: هكا
0: قالتها مو منفعل شويه اختنا دوجه وهضعت اثرت حست بالقصه ومشكوره جدا سيده دوجه يعطيك صحه على المشاركه وربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا في اذاعه المنستير وان شاء الله ما تكونش المره الاولى والاخره يعيشك الى اللقاء فقط تلاحظوا قاعدين يعني شو الاختلاف يعني المواقف توا نعيمه رانا حمامات ابن خيار مش بعد ياسر في نفس الجهه في الوطن القبلي نعيمه قالت نعطيه فرصه اخرى صحيح ماش موقف مش رجولي أما نعطيه فرصة على أساس أنه يتصلحش وما حقهمش أخواته اعتدوا عليها اعتدوا عليه بينما دوجة تقول لك هذا يستحق القتل استغفر الله أنا معاش بالقتل يعني تعبير فقط مجازي يعني يستحق عقوبة وفي نفس الوقت يعني تقول لك ما يجيش ما نعطيه حتى فرصة هذا ما يستحقش أنه يكون شو المواقف يعني تختلف وهذا هو يعني غاية البرنامج وهذه هي وهذا أساس البرنامج أنه كل واحد وموقفه كل واحد ورايه نأخذ مكالمات فيها أخرى ألو مساء الخير
4: أهلا وسهلا
0: مرحبا
4: وبيك عايشك
0: مشكون معنا الليلة
4: معك حياة
0: حياة سمحني يا حياة ما الصوت تبدل عليه شوية
4: ما مستبرد شوية
0: لا إن شاء الله لابد حياة من الفحص ولا من جمال
4: من جمال
0: من جمال أختنا حياة من جمال مرحبا بيك هاي تفضل
4: عايشك
0: هاي سيدة حياة
4: شني أحوالك
0: لا بأس بخير عايشك نسلوا عليك عايشك مرحبا بيك
4: والله الكلهم مستهترين
0: كل مستهترين يعني
4: مستهترين كتفل كيل كتفلة وإلا معناها تو أنت مازلت عروسة جديدة متاع التهتر متاع الموبيلاتات اللي يتجرعوا بها في الليل ويعملوا بها في حس وضوضة وحالة حليلة برشة هكا برشة
0: عاطي الأمان هي ما تقولك زوجة ذايش يحميها وزوج يعني شهر عرس ومزالوا في شهر العسل
4: هو قالك هذه هي عملها هو قالك في رجلي ولا في الصبات معناها في مرت ولا في الموبيلات
0: عمر الموقف هذا بالحق مواش رجولي مواش لا فيه مروءة ولا رجولة ولا من الدين ولا من
4: وكان جاء عبد الساعة ينحي الزوز ينموت الزوز
0: هذه والله هذه
4: والله تو أنت على شقفة موبيلات ولا موتو ولا مهما كان سومها قالك المال يغدى والرجال تجيبه
0: صحيح
4: صعب عليك الكافي
0: هو ظاهر زاد مادي شوية يعني
4: يشدوه حسن بالموبيلات
0: حسن بالموبيلات بتبيعها مش بالزوجة لا أكيد أكيد
4: حسن بالزوجة ما حسنوش بالزوجة أما هل ما يشوفوا فيه
0: وهك عليش هما لربما سيبوها بعد لأنهم استغربوا من موقفه يعني الزوجة
4: هم حسن بالموبيلات يندبوا بها المرأة
0: أي
4: كما قلوا فيها وهي بقى عليها ربي ستره وروحت سلامات وما حقهمش اخوتها يعملوا كيما هكاك
0: عليه
4: معناه ما حقهمش يضربوا
0: أنا يعني خنقول مشى مشى على روحه برا كاو سمع.
4: لا مش مشى معناها توبيخ بالكلام أكثر من ضرب راه.
0: أيوة ويعطيه فرصة أخرى باش يرجع لها ولا لا؟
4: لا أنا بالناحيتها هي ما عادش ترجع له.
0: آه واضح.
4: إيه هذيك توا هذيك تولي لها
0: عقدة
4: صدمة. وحب لها طبيب نفساني باش
0: تتجاوز الفترة هذه وتتجاوز الصدمة هذه صحيح.
4: مش لازم منه قالك صندق مسكر ولا كريم شوم
0: هكا قالوا ناس بكري صحيح
4: والله أنا خير ولا ضغير ما لقتش معاها من أول ولا
0: والله العظيم
4: في
0: في شهر هلول. أما من الأحسن احنا نداء ونصيحة بصراحة للوالدين وللفتيات وحتى للشبان المقبلين على الزواج بربي يتريثوا شوية واختاروا شريك المناسب.
4: الوقت الحاضر يا شكري يا أخويا الناس معاش يسهلوا على الدين
0: للأسف
4: يسهلوا عندكش ويسهلوا عندكش كهرباء ويسهلوا عندكش أهداء وعندك شي رصيد في البنك
0: وشني خدمتك وشني مسوارك وشني فلوسك وشني شهريتك
4: على عفته وعلى دينه وعلى معناه الإنسان كي يخو مرأة يتقي فيها ربي سبحانه
0: والعكس والعكس زادة نفس الشيء زادة للشاب باش يختار فتاة زادة
4: يتقي ربي فيه زادة
0: صحيح يعني حتى الراجل اللي الشاب اللي مقبل على الزواج يلزم زاد يختار الفتاة الرصينة اللي مجتمع فيه اللي بالحق باش يكون معها عائلة وباش يكون شريكة عمر ويكملوا مع بعضهم حياتهم هي مش سهل
4: هما يكتبوا الزيق فما آية قرآنية تتحط هي الأولانية
0: هذا مش جعلنا بينهم مودة ورحمة يقول لك ربي مودة ورحمة
4: ولدي
0: صحيح
4: برش عباد مش تمشي
0: للأسف هي ولدت على مصالح وضيقة والزواج مبني على لا حول ولا قوة إلا بالله وذيك النتائج في الأخير يعني للأسف
4: ربي يهديهم وربي أمين. يدلهم
0: أمين.
4: عندي قصة تشبه لها طنا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى باهي باهي مرحبا بك سيدة حياة ربي فضلك شكرا لك على المشاركة
4: بالله سلمتنيش على سيد
0: منور وصل على سيدنا الشيخ منور مداني يوصل ومسلم عليك وعلى كل الأحبة مش كان انت برك رو ياسر خيانا مسلمين عليه يعيشك سيدة حياة بارك الله فيك
4: إن شاء الله عودك مبروك
0: سنين دايما لنا وجميع
4: على الطوية سمع بعضنا لمحانا إن شاء الله
0: مرحبا بك
4: خلاتنا الموت
0: لا لا إن شاء الله إن شاء الله بعد أمر طويل وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية مرحبا بك
4: ويرحم والديك
0: يعيشك يرحم والدي والديك
4: ويرحم الزوف اللي تخبط فيها والدي بجاني
0: شكرا وربي بارك لك إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله سيدة حياة في موعد قادمة بإذن الله ليلتك سعيدة باش نستمع لنغم آخر وبعد نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها بإذن الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجة إذاعة المونستير بطبيعة باش نكملوا مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. زوز ثلاثة مكالمات على أقصى تقدير لأنه الوقت ضبطنا شوية باش نسمعوا في الأخر غناية أكيد نكملوا بها الحصة. قصتنا غريبة نوعا ما والحقيقة مثيرة وجمع كل أجمعوا أنه الرجل غير مناسب وهو غير مسؤول باش يتزوج هذا لأنه سلم في زوجته بطبيعة مع المنحرفين هذوما ومشى بالهرب بالدراجة النارية متاعه. للأسف ديما قول احنا نذكروا أنه ماذا بينا يتريثوا شوية ويتحرى وبالنسبة ليش يتزوجوا ما ينبهروش خاطر الانبهار للأسف هذه هي الظاهرة الموجودة أنه أغلب الشبان ينبهروا بعضهم يعني من الجنسين يعني الفتاة تنبهر بالرجل والشاب ينبهر بالفتاة وما يعرفوش يعني حتى ما يتعرفوش على بعضهم بالقدا ويقعدوا يخبيوا على بعضهم وين في الأخير توصل حاجات غريبة بعد الزواج. المكالمة التي فيها الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة والله فرحانة برشا اللي طلبتكم.
0: يعيشك مرحبا.
1: نحكي معاكم حبيبة من بني خيار.
0: حبيبة من بني خيار كانت معانا منذ حين. دوجة
1: سمعت.
0: تعرفها دوجة ولا ما تعرفهاش؟
1: لا ما نعرفهاش. بنت بلادي
0: من حظنا أن زوز مكالمات من بني خيار. مرحبا بيكم على كل حال يا حبيبة.
1: عايشك في الزكرة. عايشك
0: فضل. يا حبيبة مرحبا. أول مرة تشارك معنا.
1: أول مرة إن شاء الله ديما نسمع فيك
0: مرة. تسمع ما أول مرة أوك فرحانة تبارك الله عليك.
1: فرحانة على الأخر والله.
0: إحنا فرحانين أكثر يا حبيبة مرحبا بي.
1: عايشك سي شكري.
0: هاي تفضلي.
1: سمعتها الحكاية الحقيقة هو حتى هي عندها نسبة من الغلط
0: خطأ.
1: أنا تعروسة وطالع على الموتور و... حتى كي سافته ماشي ياكل بلاصة زون ظلمة شذامة شوية نجم تقولوا لا معناها صحيح. أنا عندها نسبة شوية من الغلط أما الغلط الأكثرية هو هو معناها
0: هي في بالها يعني شعره بالأمانة معاه وتقولك زوجي وبحبة خاصة تقولك يهزني وين يهزني نمشي معاه
1: إذا كان هو ما عرفش
0: هي ممكن هو الغلط ممكن هي أكثر لأنه قيادة عنده هو هي
1: بالضبط وهي معناتها الحقيقة احنا النساء ليش ياخذوا راجل هما ياخذوا المراه تعرف خاطر تحس تحب واحد يشعر بالامان
0: بالضبط هذا الاساس امان
1: معناتها يحن عليها يحفظها يراعيها اما هما ذا هو هذا كله ما معناتها ما مريناش ما حملوش ما اول فرصه ظهر العكس الحقيقه واخواته كيف ضربوه والله الحقيقه انا معاهم شويه خاطر هما عطوه مرأة ما عطوهش معناتها كيما نقولوا احنا شكرد بطاطا
0: صحيح مش بضاعة يعني مرأة وعندها حسيس وتربيت في دار بوها يعني
1: بالضبط زي نغرة ذوكم هما النغرة عليه اختهم
0: معناها ردة الفعل تراها انت يا حبيبة طبيعية ردة الفعل بتاعها
1: والله الحقيقة هو ان ردة طبيعية خاطر صورت لها حاجة معناها اخواتها
0: ما غير ما يشعروا هو ما عملوا شيء
1: ما غير ما يشعروا من نغرة هكيك ما حفظش عليها دونك ضربوه وكما قلت انت في شكري لازم الطفلة ديما كيف معناتها يستخدموا العباد لخطبتها الحقيقة لازم نسهلوا على المعدن الراجل ذيك وعلى أخلاقه الحقيقة
0: اي بتبيع هذا الأهم يعني انت بربي يا حبيبة مع أنها ترجع له بعد ولا لا
1: الحقيقة لا. أنا كنت مستحيل
0: مع ترجوع
1: مستحيل خطر اللي عملوا هذا مش كل أغلاطك اللي تصير ما بين المرأة وراجل اللي باش ترجع له وتوقع راهي أغلاط بين المرأة وراجل تتصلح هذه الحقيقة الغلطة هذية
0: لا تغتفر
1: عندي أنا لا تغتفر الحقيقة
0: هذاك صحيح
1: الحقيقة بلاش منه خير معناها إذا كان راجل هكاية بلاش منه
0: معناها حبيت نقول ما نعطيوش فرصة أخرى يعني فماش ما يتصلح لا
1: غلطة من غلطة يا سي شكري
0: صحيح
1: فما غلطة من غلطة الحقيقة
0: واضح
1: الغالب ما كاروش يعمل هكا معناتها هو مرا بج الموتور صحيح. والفلوس ولا هو خاف على روحه ولا هو خاف من التريحه يقول كي عملوا في حاجه
0: خاف على روحه قبل الموتور قبل زوجته قبل كل شيء
1: خاف على روحه اي خاطر
0: أما للاسف كان ينجم يخلي الموتور على الاقل حل وسط مش يعني اما التصرف هذا تصرف جبان قام به انت يعطيك صحه يا حبيبه مداخلتك يعني محترمه وفي الموضوع قد وحتى موقفك سليم اللي قلت. وانت
1: والله سليم عم انت... نسمعكم علاش فرحانة خطر نسهر معكم حتى معايا بنتي تقول يا ماما بدأت الحكاية ومزعفة حتى بنتي تسمع فيكم.
0: سلمنا عليها. وانت يعطيك الصحة وان شاء الله بنتك تلقى بإذن الله تحبيه الرجل المناسب يعني والشاب المناسب اللي يرعاها ويحطها في عينيه كما قولوا.
1: شاء الله يا ربي في فكري.
0: يعيشك يا أختي حبيبة ومرحبا بيك وفرصة طيبة وإحنا كذلك فرحانين وإن شاء الله في مرات أخرى وديما برنامجنا نهار الخميس إن شاء الله بإذن الله ديما إن شاء الله تكون حاضرة معنا أختي حبيبة ومرحبا بيك.
1: أكيد أكيد في فكري وربي فضلك ويعيشك.
0: يعيشك ربي فضلك أنت وليلتك سعيدة. يعيشك إلى اللقاء أختي حبيبة مرحبا بيك. ناخذ المكالمة الهاتفية العاشرة في حصة الليلة. ألو مساء الخير.
2: أهلا بيك يا شكري.
0: مرحبا
2: مينا.
0: مرحبا أختي مينا من صفاقس. مرحبا بيك.
2: حبينا كنا رخميس إن شاء الله معاكم.
0: مرحبا نشرفوا بيك. مرحبا بيك أختي مينا.
2: والله محليها والله محليها البرنامج بتاعك.
0: يعيشك ربي يستر. مرحبا بيك.
2: والله تأثرنا والله تأثرنا شوية مؤثرة شوية الحكاية مؤثرة
0: صحيح. موقف
2: والله
0: غريب
2: والله.
0: غريب الموقف هذا.
2: من شنو غريب تو أنت ما هوش معقول ما الفعل اللي عمله هو ما هوش سمحني ما هوش بتاع معناها واحد هكا
0: مسؤول
2: على رعية احنا نقوله واخو امرأة وما زالت جديدة كيفاش معناها ما يصيرش والله.
0: صحيح صحيح والكل استغربوا استغربنا الكل يعني من القصة هذه.
2: والله وانت تزيد هكا تشوقنا يا شكري والله معناها حقيقية بالفعل.
0: لا وهي حقيقية القصة هي ما بتبيعة حقيقية ما نزيد نعملها لها شوية نشوقها شوية نعم في شوية تشويق. أن أخواتها أنه اعتدوا عليه بربي هذا المروان.
2: هو جي ترى الصراحة هو مش يتعاقب ومش يتحاسب هو ما كرهمش استعجلوا.
0: أهو
2: قل لك بيش ما معناها يقعدوا بالقدر عرفوا فجعوا على وخيتهم تعملوا عليها لكن من غير اللي شرب لها عنف.
0: فهمتك يعني يطلبوا الانفصال وبالتالي وكاو كل واحد يمشي على روحه
2: وكاو المهم البنية لديك الحمد لله وما جرى لها حتى شيء افرحوا انتم.
0: فهمتك
2: اما بيش العنف هذا وبعد تتولي اوكي الحكاية كبرت ولا
0: حكاية ممكن مش نلقى تبريرات اما ممكن مخير ما يشعروا يعني قاموا بالتصرف هذا تعرف كما قلت منذ حين حبيبة لكن نغرى
2: العنف يجيرا هو الواحد ما وش في عقله.
0: فهمتك هي
2: هما عندهم حق اللي روى هما الشيء اللي روى يعمل حتى مكثر والله لو كان جا قديم ممكن قتلوا فيك الساعة هيك.
0: اي صحيح
2: انا معناها الله غالب
0: الثاني انا يحكم العقل ساعات خاطر يخاف بتالي من العواقب.
2: والله
0: بالنسبة للرجوع لا هذا مستحيل تخمم انا باش ترجع له.
2: لا ابدا والله لو كان شي سي المرة هدية هكا المرة أخرى يقتلها
0: لا
2: هو اللي يوريك سو حاجة أخرى اللي يورينا سو ما يقتل فيها هو يغزر بعينيه.
0: والله العظيم للأسف يعني كيفاش غريبة بالحق ما ماش ما تمت للمسؤولية وللرجولة والمروءة
2: ما تدخلش للعقل
0: ما تدخلش للعقل. مين يعطيك صحة على المشاركة ربي فضلك.
2: تحية الهدى
0: هدى أختنا هدى من خنيس تحياتنا لها وشكرا لك أنت يا مينا وربي فضلك ومرحبا بك ديما معنا
2: في
0: من مسرحة عايشة. إلى اللقاء ليلتك سعيدة. المكالمة التي فيها الأخيرة في حصة اليوم. ألو مساء الخير.
3: نور
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: عسلامة شكرا لبيت
0: الحمد لله بخير. يعيشك
3: ربي فضلك شكرا.
0: يعيشك فكرني الصوت مش غريب أما
3: الاسم سمير أخوك سمير سبني مقروين.
0: أهلا بخوي سمير مرحبا بيك. أي تفكرتك
3: ربي فضلك شكرا. ديما ما تفكرت أنت من أتينش شكرا.
0: لا ما ننساكش لا ما تنساك الموت إن شاء الله. لا خوي سمير مو تعرف توا قبليه له ونكملوا السهرة بدأت يعني الأمور تتخفش. يعيشك سمير مرحبا بيك تفضل.
3: شكري والله يعز اللسان على الكلام
0: صحيح.
3: صحيح والله هو الرجال اللي قبل خلوا على القوات على
0: اي للاسف
3: الرجال تاع قبلك الشهامه تاع قبلك الرجوليه تاع قبل
0: اي
3: فهمني انا بالخطه ونحل قوت على الموتورات الكبار شكري.
0: اي
3: انا توريت قدامي تو قدامي والله نحن اربعه جلوا ترتص هو لا عجله برك
0: حول
3: انا عجله برك روشي
0: هذه الظاهره كبرت ياسر وكثرت اي
3: ظاهرة كبيرة
0: لو يقولوها بمعنى بلغة أخرى يقولوا كبري والشباب ولا كيف
3: الحكاية تطور كبير. أما بالنسبة لشكري للقصة هذه أما تهور من طرفين تهور من طرفين كره المرأة تو عروسة جديدة كيفاش تمشي معاه في بلاصه
0: ظلمه. مو معذوره هي ساعات يقول لك تعطي لمان للزوجه وموتو وشباب وعراسي جد نعرف انت فهمتك معك النقش فيك فقط مش
3: هي هي عاجز شكري معك مش بالكيفيه زي شكري انا نقول له زعما ما نطورش عليك شكري ربي
0: يدي بالحق واحد يقول ربي يدي
3: والله ربي يدي
0: في الاخير سي سمير ترجع له ولا ما ترجعلوش
3: مستحيل مستحب مسؤولية
0: يعطيك صحة خوي سمير تفضل
3: مشكروك شكرا على اختيارات الأغاني زي
0: ربي يفضلك
3: الله قديم متفوق شكري
0: يا عايشك سمير
3: نوم بسيطة شكري
0: تفضل
3: ضيفني للقائمة تحية شكري
0: تحايا نتاع ذوكم في حنين ذوكم ان شاء الله
3: حنين
0: باهي دلل سيدي دلل سيدي سمير يعيشك مرحبا بك اجمعين ربي يفضلك بارك الله فيك وعليكم السلام خويا سمير وليلتك سعيده مشكور جدا خويا سمير القير المستمع وفي ان شاء الله بتبيع شي نضاف لعائله حنين خاطر ما شاركش معنا في حنين ياسر اما في برنامج مسرح الحياه ديما يعطينا رايه مشكور صديقي حبيت نحيي الاخت مونيا برحال تحياتنا ليك يا مونيا شكرا ليك على الاتصال وعلى المتابعة مش على الاتصالي المتابعة العفو كذلك مونيا تحياتنا تحيي راضي الهداجي كذلك تفاعلت معنا دليلة من جمال سي سالم بن القاسم بالحاج أختنا مونيا عبد الرحمن فتحية سفينة منيرة حسين العويتي سي حاتم بن حمود أخونا جمال مرحبا بكم الكل بعض التعليق فما بعض دليلة تقول بالنسبة للقصة أنا أصف مروان بالجبن لأنه خير الدراجة نارية على العروسة متاعو أنا أقول لو أنه سلمهم الدراجة وكان يمشي يقدم قضية الأمن بطبيعة هذا هو الموقف السليم فتحية مساء الورد والتوفيق تحياتي لكامل الفريق سي حاتم بن حمودة تحياتنا ليك الله يرحم سيد بخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه صوته مازال معنا في برنامج مصر حياة في الجينيريك وآخر لحن مميز وآخر جينيريك قدمه الإذاعة الحقيقة كان رغم أنه يعني غلب نفسه وتحامل على المرض وقدم لي جينيري كذا الله يرحمه وينعمه سي البخاري ديما في بالنا مساء الخير الجميع يقول حاتم حمودة منيرة حساني العويتي تقول ما عادش رجولة روحي روحي كان جاي يحبه يخاف عليها يتصدى كان الكل خطره يحميها من الأشرار هو ريشة في مهب الريح العقلة ولا كان باص صحيح منيرة راضية مساء الخير وسعادة مرة أخرى والهناء مساء الخير موني عبد الرحمن تقول بالنسبة للقصة غريبة شيء أسف موش قد المسؤولية إنسان متهور ما يعملش لا يعمل عليه ربي يلطف بعباده بالحق ربي يلطف بينا جميعا وربي يحفظنا جميعا وإحنا ناخذ العبر من خلال القصص هذه اللي نقدمه فيها تحياتنا لكمل الفريق اللي رافقنا حسام قدرية كذلك تحية لمعاذ الحداد هذه كانت قصتنا الليلة إن شاء الله خذيتوا منها العبر ونصيحة في الأخير لكل الأزواج القادمين على الزواج سواء كان من الفتيات أو من الشبان يجب تختاروا الرجل المناسب والمرأة المناسبة واللي تحمل العشرة واللي تحمل مسؤولياتها تحياتنا إن شاء الله غدوة من 9 إلى 10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور المداني في أنوار من الكتاب والسنة أجمل تحياتي شكري السكري إن شاء الله نلتقي في موعد إذاعي قادم إلى اللقاء وتصبحون على خير

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوق طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلسة وفقا لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. عبرت الإطارات والنقابية للفرع الجامع للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن استيائها لما اعتبرته تعطيل المسار التفاوضي بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكدت الإطارات النقابية في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات القطاعية شهدت تعطيلا للمسار التفاوضي من قبل الهياكل المهنية المشغلة، رغم ما وصفته بالأرباح والامتيازات التي تحققها البنوك وشركات التأمين. أكد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر أن المؤسسات التونسية المصدرة وخاصة الصغرى والمتوسطة منها تواجه اليوم تحديات متزايدة تهدد قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط.